0: شعار حلو السنة. هالشعار بيحمل هالعنوان فجر السيادة. خلص نحنا عن جد موضوع السيادة وموضوع لبنان واستقلال لبنان وحرية لبنان ومستقبل لبنان صر لازم نكون انطلق، وأكيد انطلق. وخير لقاء لهالمناسبة هيدي رح يكون مع نائبة رئيس جهاز التنشئة بحزب القوات اللبنانية السيدة جويس تابت. أهلا وسهلا فيك
1: أستاذ فادي. بداية بعد هالمقدمة العميقة هالقد بدي أشكرك وأشكر طبعا لبنان الحر على استضافتي اليوم بهيك مقابلة بهيك أسبوع. لبنان الحر كل سنة بيتذكر فيه شهدائنا بوقت أنه نحن حتى بلبنان الحر وبكل حزبنا، مش بس بهيدا الأسبوع ولا بشهر أيلول بس منتذكر شهدائنا، بوقت أنه بكل اقتراح قانون بيقدمه نائب من نواب تكتل الجمهورية القوية منكون شهدائنا قدامهم، كل قرار بياخده أي وزير من وزرائنا بقلب الحكومة، كل موقف سيادة بياخده رئيس حزبنا الدكتور سمير جعجع بيكون عم ياخده على أساس تضحيات هالشهداء. ونحن بيجي جهاز التنشئة السياسية استاذ فادي شهدائنا حاضرين دايما معنا بكل دورة،
0: بكل نخصص هالحلقة بكامل
1: بكل لقاء بكل لقاء وبكل دورة وبكل محاضرة وبكل مشغل دايما موجودين شهدائنا. نعم. بالمواضيع يلي منكون عم نحطها لأي برنامج منكون عم نطلقه.
0: أكيد التحية للمخرج الصديق العزيز بيتر حشاش.
1: أنا كمان بسمع لصوتك.
0: أول شيء بتسمحي لي وجه تحية للمحامي شرب العيد.
1: طبعا
0: الأستاذ شربل يعني أنا أكتر من أول الناس اللي استضفته وما كان بعده بما استلم هالمسؤولية هيدي،
1: كان بمسؤولية سابقة الآن ولا مرة بنعرفه إلا حامل المسؤولية.
0: تحية كتير كبيرة من القلب إن شاء الله يا أستاذ شربل برئاستك لهالجهاز هيدا. أماني الشهداء رح يضلوا بخير
1: الحمد
0: لله نذكرهم، ولكن هالمرة نحن منطلقين لنحقق اللي استشهدوا من أجله.
1: الحمد لله. دايما استشهد تعيبا على كلامك استاذ فادي، دايما ماتر عيد عنده هم انه هالشهداء نحن اليوم عنا ناس عايشوا هيدي الفترة عم بيخبرونا عنها. ودايما بيقلنا أيام ما كان الحكيم بالمعتقل كان ما كان في مثل اليوم يقدر يوصل على حيال لحدا، كان يدق مشوار من بشرعة ما بعرف وين يقدر يشوف استاذ إلي كيروز لياخد منه معلومة. نعم. ليفوت بدبات انهار بالجامعة ويدافع عن القوات اللبنانية. دايما بيقلنا لازم نحط كل شيء بين إيدين القواتيين وبقلب بإيدين يعني يحصلوا عليه القواتيين ومجتمعنا لحتى يعرفوا هالناس اليوم بكرة رح يبطل فيه جيل موجود يخبرنا بالمباشر عنهم. اليوم طيب. بعدنا بناخد شهادات حية بقلب دوراتنا. صحيح. بكرة بعد شوية رح تبطل موجودة
0: إذا بتسمحي. نعم. لي أنا مضطر أنه أول شيء تنعرف اللي عم بيسمعنا أو اللي عم بيشوفنا هلأ.
1: نعم.
0: شو هو جهاز التنشئة؟ وقت بنحكي عن جهاز التنشئة السياسية لحزب القوات اللبنانية اللي ما قل عن جد من وقت إنشائه لهالجهاز لغاية هالسنة هيدي حركة دائمة، خلية نحل عم تشتغل. خلنا نحكي عن هالجهاز، واليوم حضرتك نائبة الرئيس كمان.
1: نعم. نحن استسفادية وكمان حتى من قبل وجود هيدا الجهاز وحتى بأيام الحرب في جملة لدكتور جعجع كتير بتأثر فيه، بتقول إنه إذا خلف البندقية ما في مؤمن بقضية بيكون في خلفه قاتل. ونحن رفاقنا اللي منهم شهداء ومنهم أحياء بعدهم لليوم كانوا وقت اللي يكونوا على الجبهات في وقت ليروحوا يرتاحوا ليروحوا يشبعوا من أولادهم ليروحوا يشبعوا من أكلات أماتهم، كانوا من هيدا الوقت اللي هالقد مهم بالنسبة لألهم كانوا عم بخصصوه ليقعدوا على مقاعد التنشئة السياسية. لهيك بقي حزب القوات اللبنانية فيه مقاتلين وما تحولنا ولا يوم ولا لحظة لا قاتلين. فنحن انطلاقا من هون
0: أسرى فيك هالكلمة
1: كتير لأنه نحن
0: وعم تنزعجي منها كتير.
1: لأنه أوقات
0: في ناس أخدين فكرة مختلفة.
1: صحيح. أوقات بتسمع أنه ناس عم تتكدر أنه أوكي تنشئ بس أنه ثلاثة شهور دورة ثلاثة شهور. عم بقول هالكلام للحكيم وأحكي عن هيديك المرحلة لحتى رفاقنا يعرفوا أنه هالتنشئة السياسية قدام همة ليك قدام همة هالناس هالقد عم بيشيلوا كانوا وقت مهم منهم. شو عم نشيل نحن اليوم يوم من وقتنا لنخصصه لهالتنشئة لنبقى ويبقى في مجتمع يعرف شهدائنا، يعرف بشو ضحوا، يعرفوا مين نديم عبد النور، يعرفوا مين فوز الراسي، يعرفوا مين رمزي عيراني، يعرفوا مين أنطوانيت شاهين، يعرفوا قصتها، يعرفوا شو ناضلت، شو تحملت، شو ضحت كرمال لحتى اللي نبقى. كل هالتضحيات هيدي بدها مطرح تكون عم تنحكى فيه بموضوعية وتبقى لحتى تستمر وتتنقل بين الأجيال القادمة.
0: ستة جويس، وقت اللي بنحكي عن دور جهاز التنشئة السياسية يعني بخلية عمل دائمة، السؤال اللي بينسأل اليوم وقت منقول العمل في سبيل ما، في سبيل شو اليوم عم نعمل كل هالاشياء هيدي؟ لا من اجل شو؟ لوين بدنا نوصل؟ شو دور جهاز التنشئه اليوم لهالاجيال اللي جايه، لهالخلايا الطلابيه بالجامعات بالمدارس بمراكز العمل بالمؤسسات؟ في خلايا اليوم لحزب القوات اللبنانيه. خلينا نحكي بهذا الاطار.
1: لا هيك نحكي بشكل بعناوين عريضه، لانه بتعرفوا قبل بحلقات سابقه بدنا وقت كتير طويل لحتى نحكي بالتفصيل عن شغل هيدا الجهاز، ولكن رح نعطي هيك مثل فكره عامه. نحن بقلب هيدا الجهاز اكيد بنحكي عن التاريخ، بنحكي عن تاريخ لبنان، بنحكي عن تاريخ المقاومة اللبنانية. عنا لقاءات مركزية حول كل ذكرى موجودة على أجندتنا السياسية. الرفاقنا بيعرفوا بذكرى حرب زحل بينطروا شو بده يوزع إصدارات جهاز التنشئة السياسية. بذكرى 7 آب عملنا لقاء بقلب الجهاز، كان في شهادات حية لرفاق هن واجهوا عينوا وشو تحملوا من اضطهاد ومن توقيفات، كانوا معنا بقلب الجهاز بلقاء مركزي عم نحكي فيه عن هيدي المرحلة. جهاز التنشئة السياسية يعني دورات مستوى أول، مستوى تاني ومستوى تالت بيصيروا الرفاق يطلعوها درجة درجة. جهاز التنشئة السياسية دورات مش بس للقوتيين، ملخصات وأبحاث مش بس بتتوزع للقوتيين، كله عم ينحط بطريقة مدروسة. في قصص عم تنعطى للمنتسبين، في عنا دائرة اسمها أكاديمية الكوادر مسؤولة عن تدريب الرفاق والرفيقات يلي عندهم مهام حزبية بالحزب.
0: بهدف شو ست؟
1: بهدف استفادة. أول شيء نكون عم نحافظ على نخب داخل بيتنا القواتي، وهالنخب هي اللي توصل، وكل الناس يلي توصل تكون مسلحة بكل السكيلز والمهارات يلي هي بحاجة لها لتكون عم بتقوم بمهامها بشكل صحيح.
0: يعني الكل بده يمرق عبر جهاز التنشئة،
1: طبيعي
0: بده ينشئ،
1: صحيح
0: حاله.
1: بده هو ياخد قرار طبعا. أكيد في دعم كامل من حضرة رئيس الحزب دكتور سمير جعج على هيدا الموضوع، لأن عنده إياه موضوع أساسي، ولكن كمان هو القواتي وحيلا إنسان ملتزم بقلب مجتمعه، عنده هالشعور أنه أنا ضمن هالجماعة لازم أكون ملتزم، لازم أكون مسلح بالوعي لحتى لي أنا أنشره داخل مجتمعي، لحتى لي نصح من هالمشاكل اللي عنا إياها بقلب مجتمعنا. مشاكل موجودة هي يلي وصلت ناس على مراكز مسؤولية، وصلت اليوم لبنان للأسف للوضع يلي وصل له، وعم نجرب ننهض فيه من أول وجديد.
0: فيني أذكر شوي النشاطات اليوم اللي حطينا أنتو
1: طبعا نحن
0: اللي صارت اللي عم بتصير،
1: نعم،
0: واللي بدها تصير.
1: نعم رح خبرك عن نشاط هو هيك كمان يعنى بهالذكرى كمان، يلي هو مشغل بتطلقوا دائرة الإعداد والتدريب بنهار الأربعاء بكرة، رح يكون أول لقاء منه، رح يمتد على فترة 3 أشهر. هيدا المشغل هو بعنوان تاريخ المقاومة اللبنانية، يعني هيدا المشغل سائب الصدف، لأنه
0: مشغل شو بتقصدي بالمشغل؟
1: مشغل يعني
0: مشغل يعني
1: مشغل بيصير حضوري بقلب الجهاز، بيتسجل فيه كتير، تسجل عدد كتير كبير، ولكن لأنه مشغل لازم يكون تفاعلي، بيكون عم بيصير بقلب جهاز التنشئة السياسية حضوري. بقلب هيدا المشغل الرفاق والناس اللي مشاركين فيه بيعملوا بيكتبوا مقالات، بيعملوا أبحاث، بيعملوا ديبايات. يعني لأعطيك مثل عن إحدى القصص اللي بتصير عنا بقلب الجهاز، مثلا طلابنا، عم تحكي عن طلاب بكرة، طلاب الغد يلي هن بكرة بدون يحملوا هيدا المشعل ويحملوا هيدا التاريخ التقيل. كنا عم نعمل لهم دورة تدريبية بقيت على فترة 3 أشهر لحتى يعملوا يفوتوا بنقاشات كيف يوصلوا الرسالة السياسية بشكل صحيح. وبعدني بتذكر سؤال انطرح عليهم للشباب بهيدا المشغل، سئلوا أنتوا على إيديكم دم، ما بتستحوا أنتوا على إيديكم دم؟ من بعد هالتدريبات كلها اللي أخدوها بتعرف شو كان جواب أحد الرفاق؟ أحد الرفاق جاوب أنه للشخص اللي سأله طالب كمان، قال له نحن على إيدينا دم تيكون في على إيدين على إيديك حبر لحتى انت تكون عم تدرس وعم تتعلم وعم تحمل الشهادات. نحن طلعنا من حزب مؤسسه محامي ورئيسه اليوم حكيم، كانوا كلهم لبسين روبات الطب والمحامات وكانوا مهندسين وكانوا نحن منا زعران ولا قتلين قتلة. نحن طلعنا من جامعاتنا لأنه ملتزمين مجتمعنا، مش أنا اللي بدي استحي، أنت اللي بدك تستحي لأنك تخليت عن دورك وقت اللي كان لازم توقف، وقت اللي الدولة غسلت إيديها وكانت ضعيفة وركيكة وقالت لنا روحوا دبروا حالكم، أنت اللي لازم تستحي لأنه نحن دبرناك ودبرنا حالنا. فهيدي التدريبات استاذ فادي بتخلي كل الناس يلي بتحصل عليها انه تكون محصنة ومسلحة، ان كان بالمعلومات وبالمضمون وان كان بالشكل بكيفية ايصال هيدي الرسالة. ما بدنا نكون بمعارك دايمة كل الوقت مع الناس وعم نتخانق نحن وياها، كله له طرق، له دكاترة، له متخصصين، كلهم معنا بقلب جهاز التنشئة السياسية اكيد برئاسة استاذ شربل مع رئاسة رؤساء الدوائر عم بحطوا البرامج بطريقة اكاديمية علمية وطبعا قوتية بالتأكيد.
0: هلا بعد شوي كمان رح نشوف شو دوركم بشعار السنة فجر السيادة. فجر السيادة اللي السنة فعلا رح يكون نقطة انطلاق كبيرة لمرحلة جديدة للبنان بلشت. بدي أرجع شوي لهالأسبوع اللي بيحمل كتير معاني وبينتهي بهالقديس اللي بينعمل سنويا لا أكيد تخليدا لشهداء المقاومة اللبنانية، الاستشهاد. اليوم إذا بتسمحي لي هالكلمة ما بعرف، وصرنا هلأ عم نبحث بالكلمة من هو الشهيد ومن هو
1: ما هي المقاومة
0: ومن هي المقاومة.
1: صحيح.
0: وهذا مش شهيد وهذا ما بعرف شو يوصفه، من هو الشهيد؟ طبعا هودي رح هلأ نستطلعن حضرتك استاذي بهذا الموضوع. بس من بعد ما تحت هالعنوان الكبير بدي أسألك عن الشهداء الأحياء، الشهداء الأحياء اللي بعضهم بيناتنا عايشين معنا
1: عم نشوفهم اليوم.
0: يعني خلح أترك الكلام لك خير من تكلم بهذا الموضوع.
1: إسلام، هودي الشهداء الأحياء، يعني أنا هلأ بيخطر على راسي مئات الأسماء. يعني في بلش برفيقنا بول عنديري يلي بيقول إنه بكتابه بيقول إنه تركت أجزاء من ذاتي بكل معركة شاركت فيها بكل مكان. هودي شهداء أحياء. الرفيقة أنطوانيت شاهين يلي
0: يعني
1: دايما
0: أنا ما بدي أقول تحية للكل لأنه كلهم
1: أكيد ما فينا ما بدنا ننسى حدا،
0: ولكن
1: ولكن نحن يعني إذا بدك استاذ فادي أنا كتير بذكرهم لأنه نحن دايما كتبهم بين إيدينا، جرمية البراءة، كتاب بالرفيق بول عنديري، الرفيقة أنطوانيت شاهين دايما بتشارك معنا، امبارحة كانت بجزين مجالهم تحية، كنا منظمين معهم لقاء كانوا مستضيفينا. يعني يلي تحملته ويلي ضحته وقدي بينت عن قوة إيمان خلتها أنه تقول لا وترفض أنه تزور الحقيقة. هودي رفيقتنا ماشي ديا يلي تحملت اللي ما بينحمل، ووقت اللي بيروت عازت دولة توقف حدها كانت هالإنسانة هالشهيدة الحية دولة واقفة على الأرض بالأشرفية بين أهلها وناسها. هودي رفيقنا نوجه لهم تحية كبيرة اليوم أكيد، وما بدنا ننسى حدا كلهم سوا.
0: إضافة لكل الشهداء الأحياء يلي عم تحكي من تاريخ اندلاع الحرب اللبنانية
1: طبعاً
0: لغاية اليوم
1: يلي خسروا أجزاء من أجسادهم
0: وبعضهم موجودين،
1: ونوجه تحية لجهاز الشهداء والمصابين كمان يلي دايما انتبعهم
0: وحدهم، لازموا تحية
1: بوجه لهم تحية
0: فعلاً
1: كبيرة
0: فعلاً
1: لأنه عن جد
0: المستحيل
1: فعلا من قدرات قد ما تكون. صح. عم يوقفوا حد رفاقنا، هيدا أقل شيء ممكن أنه يكون عم ينعمل. فإذا استفادي من هون كمان بدنا ننطلق تنحكي كمان عن شهدائنا يلي راحوا بذلوا حياتهم يلي يعني هيدا مثل ما كنت عم تتفضل بمقدمتك بذل الذات
0: عيني.
1: اليوم استاذ فادي نحن
0: في قرار، انا عفوا وعم بقاطعك ست جويس، في قرار بياخده الانسان بيبقى هو اكثر شيء عشو بيخاف الانسان على حياته. في ناس راحوا قالوا ان احنا حياتنا فدا هالبلد، فدا هالقضية، فدا ايماننا.
1: هني راحوا قاتلوا رفاقنا، راحوا قاتلوا من اجل الحياة، حاربوا من اجل السلام، ولا مرة رحنا على المعركة أو راح حدا من رفاقنا أو حتى رفاقنا الأحياء اللي بخبرونا، ولا مرة حدا منهم بيقلنا رحت تموت، كلهم بيقولولنا رحت تعيش وتتعيشوا من بعدنا. فدايما نحن هدفنا كان إنه الحياة، وأي حياة مش حياة إلا حياة، هيدا الأكل والشرب والنوم هيدا ما اسمه حياة. الحياة هي الحياة الحرة، الحياة الكريمة، نكون عايشين أسياد بقلب بلدنا بقلب وطننا، شركاء فعليين أو أنه نروح نفتش على كيف بدنا نعيش هيدي الحياة، لأنه نحن قتلوا كرمال تعيشوها وتنعيشها نحن من بعضهم، وحتى ما نرجع نحن نعيش يلي هن عيشوه أو نموت كرمال اللي هن ماتوا كرماله. واليوم انطلاقا من فجر السيادة يلي هو شعار القداس السنة، انطلاقا من هون نحن اليوم بلشنا نشوف فجر السيادة من وراء التضحيات اللي بلشت من 50 سنة ومن قبلها كمان. فالتضحيات كلها اليوم بلشت تتظاهر، لأنه ليش استشهدوا رفاقنا؟ استشهدوا أول شيء كرمال مشروع دولة، كرمال قيام دولة.
0: أنا هيدي بدي خصص لها هيك عنوان
1: فقرة عم سبق عليك
0: لا لا مش عشي، بس لأنه في سؤال كبير اليوم بينسأل بهذا الموضوع. ولكن قبل ما نوصل عليه، من هو الشهيد؟
1: هون الشهيد هو من سقط، أو ما بحب أقول من سقط، هو من ارتفع على أرضه، على أرض وطنه، دفاعا عن قضية تعنى بوطنه. يعني نحن اليوم في حدا يجي يقلنا من 50 سنة لليوم عنا شهيد واحد بالقوات اللبنانية أو بالمقاومة اللبنانية سقط بسوريا، ما كان عنا معارك نحن ونظام الأسد طاحنة، في شي شهيد للقوات اللبنانية سقط بسوريا؟ في شي شهيد للقوات اللبنانية سقط بأي دولة أو خارج 10452؟
0: كله كان دفاع عن بلده.
1: رفيقنا الياس الحصروني وين استشهد؟ استشهد بأرض اللبنانية، بأرض الجنوب. ما ولا مرة سقط لنا، ارتفع لنا شهيد خارج أراضينا اللبنانية. هيدا هو الشهيد، دفاعا عن شو أو مطالبة بشو؟ دايما كنا شبابنا عم يستشهدوا قدام بيوتهم، قدام ضياعهم، قدام كنيسهم، ولا مرة ارتفع لنا شهيد خارج أراضينا. وهيدي الشهادة استفادي انك تكون عم تستشهد كرمال قضية وطنية. انا لكن بروح بعتبر يلي راحوا دافعوا عن نظام مجرم اسمه نظام الأسد ساقط، هيدا بعتبره شهيد لانه لبناني وراح كان ضمن وحدة ساحات ما بعرف شو هي، وعقائد ما بعرف شو هي، ايديولوجية دينية سياسية عسكرية غريبة عجيبة لا بتشبه لبنان ولا بتشبه هويته، هودي بدي أعتبرهم شهداء. أو يلي استشهد من بعد ما حزب بلبنان أو ميليشيا أو فصيل مثل ما سماهن سفير إيران عرقجي، فصيل لبناني راح لحتى أطلق هالفصيل صواريخ سأرا للخمينق بإيران، مات ناس لأنه عم بيقتلوا كرمال هيدا السأر. هيدا أنا يعني هيدا ما فينا نعتبره شهيد استفادي. في تصحيح
0: متوخذنا
1: استاذ فادي، في تصحيح للمفاهيم لازم يتغير بلبنان ونتفق عليه كلنا كلبنانيين. بتقلي شخص عم بيقاتل عدو اسرائيل فاتت عم تتعدى علينا بلبنان، في شخص نزلت عليه قذيفه، هودي شهداء. الابرياء من الطائفه الشيعيه يلي عم يسقطوا، يلي سقطوا واللي عم يسقطوا، هودي شهداء. نعم، لانهم ابرياء، لانه هن منهم قبلانين انه حزب الله ياخذهم على حروب مسانده ساعه غزة وسائرا ما بعرف لمين، منهم قبلانين فيها، هودي طبعا شهداء. ولكن انه انا روح اخد قرار اني جر بيئة بامه وبيه وبلد بامه وبيه كرمال مشاريع خارجية، هيدا لنا مقاومة، وهيدي ما بتطلع شهداء. هيدي الحقيقة يعني، ونحن من مدرسة تقولوا الحقيقة قد ما كانت صعبة، وهيدي الحقيقة.
0: بدي كمل بالأسئلة شوي، وإذا مزعوجة من السؤال
1: بالعكس.
0: بس استاذي
1: خد راحتك،
0: بتعلمينا
1: نحن بالجهاز معلمين، يعني ما بنقول إلا الحقيقة يلي نحن من آمن فيها. فتفضل خد راحتك.
0: إذا بدي أقول هالكلمة وكتار عم بيقولوها، لماذا الاستشهاد؟ لشو استشهدوا كل هالرفاق؟
1: مظبوط،
0: سلسلة طويلة، انت ما عم تحكي بواحد واثنين وعشرة وألف،
1: عنا 15 اسم بكرة رح ينحطوا بمعراب، رح نوقف قدامهم.
0: والسؤال اللي كمان عم ينطرح بكتير من بيوتنا حتى بالمجتمعنا، من أجل ليش استشهدوا ومن أجل مين ولمين؟ أنه أنا استشهدت لحتى شو؟ يعني هذا السؤال يمكن اليوم تنرجع على ما كنا، تنرجع نشوف إكس وإجراج وزاد عم بيعملوا اللي بدهم يعملوه
1: أبداً.
0: القضاء مدري كيف،
1: هيدا اللي ما رح تسمح فيه
0: العميقة. عم نحكي بدولة عميقة، من أيمتى نحنا لازم نحكي بدولة عميقة؟
1: بس يقول
0: عشان هيك، وبدي تسمحي لي بهذا اللي كنت حابب
1: طبعاً
0: الفت نظر عليه، المعارك الداخلية.
1: طبعاً
0: هيدي المعارك الداخلية كانت بين الإخوة، إذا منقدر نقولها بطائفة وحدة، أو
1: خلينا
0: لا معركة نحن كلنا اليوم يمكن إذا ذكرتيها بننزعج منها، القوات اللبنانية والجيش بفترة من الفترات.
1: خليني أنطلق من هيدا الشق من السؤال، لأنه هي ولا مرة كانت بين القوات اللبنانية والجيش اللبناني، هي كانت بين القوات اللبنانية وميليشيات حولها أو استعمل ألوية من قلب الجيش اللبناني، زلمة أناني عنده طمع بالسلطة ومستعد أنه يضحي بكل شيء كرمال يوصل للي هو بده إياه، اسمه ميشيل عون، كل الناس صارت تعرفه اليوم. استعمل هيدي الألوية لحتى لي يحركها بوقت من بعد اتفاق الطائف، كان عندنا دستور وكان عندنا قيادة وهو كان خارج عن السلطة الشرعية، استعمل هيدي الألوية وهيدي الهيدا لحتى يوصل ويزيح من دربه أي حدا برأيه ممكن يشكل عليه خطر لوصوله السلطوي. وأنا استفادي هون، يعني بدي أدعيك وبدي أدعي كل المستمعين ما ياخدوا من كلامي أنا شو بدهم بكلامي، ياخدوا بكلام العمدة والناس يلي كانوا معه. بوجه تحية للعميد جوني خلف يلي بيحكي عن حقيقته لميشيل عون اليوم وما قام به وما قام به وكيف استعمل الجيش اللبناني بهيديك الفترة بال89 وبال90. وكمان
0: حتى في عمدة كتير اليوم
1: صحيح العميد
0: اكتشفوا الحقيقة،
1: العميد الله يرحمه من بيت كلاس صحيح،
0: ممكن انه عارفين هيك
1: في كتاب وقع من كم يوم اطلقوه عائلته للعميد كلاس، ما بقى بذكر اسمه صغير، بيحكي فيه كمان عن أنانية ميشيل عون وما قام به بحق الجيش اللبناني. فلهيك استفادي بقلك الله يرحم الشهداء من الميلتين، ولكن ما كانت حرب أبدا، لنصح هيدا المفهوم بالأساس أنه ما كانت حرب بين القوات والجيش اللبناني.
0: ليش استشهد من هون ومن أجل
1: ليش استشهدوا من أجل مين وكرمال شو، ونحن وين اليوم من هالاستشهاد كمان. استشهدوا استفادي كرمال ما يرجع يصير فيه بلبنان دولة ركيكة ضعيفة مثل الدولة اللي تخلت عنهم وقت اللي جرب الفلسطيني يفوت على لبنان ويحول جونة لطريق القدس تمر فيها ولا ياخذ لبنان وطن بديل. هل قدر أخذ لبنان وطن بديل؟ لا، نحن هون بعدنا وبعده لبنان مثل ما هو بهويته وبشكله اللي نحن بدنا اياه يكون فيه. أكيد عنا شغل كتير لنظبط بهيدي الصورة ونظبط ونرده مثل ما لازم يكون، ولكن بقى لبنان بهويته وبشكله. استشهدوا كرمال لحتى ما يكون لبنان ولاية تابعة لسوريا، لسوريا الكبرى. استشهدوا كرمال يبقى لبنان حر، ليبقى اليوم أنا بعطيك مثل صغير، ليكون عنا اليوم حكومة في بقلبها وزير خارجية اسمه يوسف رجي. ما تقدر
0: كل العالم اليوم مثل ما بيقولوا عم بتهجمه
1: ناطرينه. لا، اللبنانيين شو بدي خبرك عن اللبنانيين وقديه مبسوطين فيه وقديه عم بيصلوا له ويدعوا له الله يحميه ويكمل بالمواقف اللي عم ياخدها. ولكن تقلك استاذ فادي
0: هو هلا مبين رمز فجر السيادة
1: طبيعي، ما ليش عم بذكره يا استاذ فادي؟ لقلك انه ليكون عنا اليوم بقلب الحكومة اللبنانية وزير مثل الوزير يوسف رجي قادر يمنع إيران يلي هي فايتة بحروب إقليمية وعم بتفاوض أمريكا والدنيا كلها، يمنعها أنه تفرض علينا سفير بلبنان ويروح على الحكومة ويدفع باتجاه أنه الشيباني هو شخص غير مرغوب فيه، بيرسونا شخص غير مرغوب فيه، وبقي على قراره وما تحلحل وما زيح وبقي هيدا القرار. اليوم تيكون عنا كمان دولة فيها محاسبة استاذ فادي مثل اللي عم يعمله الوزير الصد اليوم بإطلاقه التدقيق الجنائي. لا، ما بتنهى بأموال اللبنانيين وجنى أعمارهم ومنقعد منتفرج عليهم
0: كرمال شوية كهرباء
1: وكرمال أيام كتيرة من لبنان أوف منتذكرها كلنا سوا. يا أستاذ فادي كم مرة صرت أنت ومدامتك على ضو القمر وعلى ضو الشمعة يا أستاذ فادي بهيديك العهود تنذكر وما تنعاد؟ وين هيدا التدقيق الجنائي اللي أطلقه الوزير الصد؟ كرمال يكون في محاسبة، يكون في دولة سيادة محاسبة. هيدي الدولة جيش قوي طبعا، هيدي الدولة اللي استشهدوا كرمالها رفاقنا لتقوم لحتى اليوم ولادي أستاذ فادي وولادك ما يضطروا انه هالدولة تكون ضعيفة وتقلهم يوما ما روحوا دبروا حالكم بس يجي اي مشروع خارجي ليفرض هيمنتو او اي احتلال، لان نحن شعب ما منقدر نعيش وما منتأقلم مع اي احتلال شو ما كان اسمه.
0: اذا فيني اخد جواب منك، ليه بعدنا منحكي بدولة عميقة؟
1: لأنه بعدها موجودة
0: فجر السيادة يعني، واليوم بالطريقة اللي ماشي فيها الدولة اللبنانية بشخص رئيسها رئيس الحكومة بشكل عام بتصور قربنا كتير
1: قربنا
0: السيادة
1: لهيك
0: اللي
1: فجر
0: نحن عم ننشده
1: صحيح. لهيك فجر السيادة، لهيك بصيص نور طلع، ولكن احنا كنا عايشين بالعتمة، العتمة تبع جبران باسيل والتيار بالطاقة والعتمة يلي كنا عايشين فيها بالبلد. نحنا من أمتين كنا منحلم يكون عنا دولة بتاخد قرار بحصرية سلاح حزب الله. نحنا أمتين بعدني عم بعطيك مثل عن أمتين كنا منحلم يكون عنا دولة تمنع إيران تفرض علينا سفير من هون أو كذا من هون. نحنا هالقرارات كلها يلي تاخدت هيدي فجر السياسة.

0: ولاية سورية وما تفكروا نحن باللي عم نعمله اليوم وكمان رح يخلص شغلنا. انتو كرمال هيك بدكن تكملوا، لأنه يمكن نحن اليوم نقدر حققنا وصلنا لفجر السيادة، إذا ما كنا بعد كملنا انتو عليكم دور انكم تكملوا، انكم تاخدوا هال تحملوا هالإرث وتحملوا هالشعلة وتكملوا فيها. لأنه استاذ فادي نحن بمكان بقعة متوحشة من الشرق موجودين فيها، وكل يوم والتاني عنا مشروع بينطلنا ساعة فصائل فلسطينية وساعة فصائل صحيح. إيرانية، وكل يوم بينطلنا حدا. لازم نكون مسلحين بالأمل وبالإيمان، وعنا مسيرة شهدائنا ومسيرة أثبتت أنه ما بيصح إلا الصحيح، نكون متسلحين فيها وعم نسلح أولادنا فيها.
1: مرقتي بسؤال هيك، ما بعرف إذا حسيتك ما بدك كنت تتوتي بجواب معين.
0: شو كان؟
1: القتال بين الأخوة.
0: بلا طبعا، قلت لك استاذ فادي وبرجع بقلك هو كان قتال بين،
1: ما بعرف إذا فينا نسميها هيك أم مونيك تسمية، قتال الداخلي.
0: للأسف هو كان
1: معارك الداخلية، هذا اللي أثر
0: صحيح
1: بالمجتمع. ست جويس
0: صحيح
1: أثر بالمجتمع
0: أكيد استاذ فادي،
1: خلق إشياء كنا بغنى عنها.
0: نعم هيدا استاذ فادي فرض علينا، فرض على القوات اللبنانية، وقديش قديش حاول يتجنبوا
1: الأعداء، هن اللي فرضوا هالشي وخلفوا الأخوة مع بعضهم.
0: إذا في يقول أكتر من هيك وكون فضل. أوضح من هيك إذا بتسمح لي، في إذا بدك شخص سلطوي قرر إنه يستعمل البدلة الشرعية، ناس لابسة هيدي البدلة، ونحن كمسيحيين منحب هيدي البدلة، منحب الشرعية، منحب المؤسسات، منحب الدولة. لهيك بقلك إنه نحن
1: دكتور جعجع بعده لهالسيني مراهن على هالدولة.
0: تسمح لي مزيلك حكيت بهيدا الموضوع، اليوم يلي الدعم الأساسية لهيدي الدولة مين؟ اليوم مين يلي واقف بظهر هيدي الدولة؟ قديه اليوم عم تسمع استاذ فادي حضرتك بالإعلام وبتعرف، وقديه اللبنانيين عم يسمعوا أو هني عم بيقولوا وعم نسمعهم عم سمعنا أنه إيه كيف يغيب وزير الخارجية؟ ليش ما حكيته؟ ليش ما عملته؟ ليش ما هيدا؟ هيدي كلها استاذ فادي لأنه الحكيم، لأنه الدكتور سمير جعجع ساند هالدولة وما بده أنه يخلخل هيدي الدولة أو أنه يصير أي شيء يزعزع هيدي الدولة. تركيزنا وين؟ تركيزنا على المفاوضات اللي عم تعملها الدولة اللبنانية غصب عن كل الفصائل يلي بدها أنه تفاوض عنا إيران ويفاوض عنا ما بعرف مين. فهيدي الدولة اللبنانية استاذ فادي عمين مسنودة، مسنودة على جبل اسمه القوات اللبنانية برئاسة رئيس حزب الدكتور سمير جعجع وكتلته أن نيابية يلي كل مواقفها، كل اقتراحات قوانينها، كل قرار بتاخده أو بتروح فيه أو باتجاهه دايما مبني على أساس السيادة وعلى أساس المؤسسات، المؤسسات الشرعية يلي واحدة استاذ فادي ما أثبتت الأيام. شفنا حزب الله لوين وصل. اليوم حزب الله منه قادر يجيب ربطة خبز لعيلة كانت عايشة بقلب بيتها، المونة ملاية بيتها، الشعب الجنوبي شعب كريم وشعب بيته ملين مونة، اليوم منه قادر يأمن لهم ربطة خبز. ما في غير الدولة أو المؤسسات هي اللي وحدة بتحمي، وحدة بتبني، وحدة يلي بتأمن حياة كريمة لا شعبها ولا مواطنينها. هيدا هو نحنا شغلنا الدايم، وهيدا يلي استشهدوا كرمال ورفاقنا واللي مكملين نحنا حتى الاستشهاد إذا دعا داعا وإذا يوما ما اللي مفكرنا أنه منستحي أو هيدا. نحنا كلنا فخر، نحنا هيدا الأسبوع منكون مليانين فخر.
1: أنت لا
0: لا لا بس لقلك شغلة صغيرة، أنه نحنا صحيح بدنا الدولة وبدنا المؤسسات لتأمن لنا هالحياة الحرة الكريمة. لحظة يلي ما بتأمنها وبترجع بتقلنا دبروا حالكم، نحن ليك كم مسيرة عنا إياها نتعلم منها ونمشي على خطاها نحن ورافعين راسنا ونحمل مسؤولية مجتمعنا وبلدنا. أكيد
1: القداس مثل العادة نهار الأحد استاذ جويس. نعم. وبدي منك كلمة للشهيد، شو بدنا نقوله بعد لهالشهيد اللي كل سنة عم تقريبا عم نقله هالكلام اللي نابع من القلب، عم نستذكره بكل مراحل اللي قطع فيها النضال، الحزب، المقاومة اللي كانت عن جد عن حقه حقيقي يمكن من جوا، هي نابعة من جوا.
0: نعم.
1: كلمة لهالشهيد بهالقدس.
0: نعم، يعني بدي أول شي بلش قله فجر السيادة بلش يشق، ونحن بفضلكن عم نشهد شق فجر السيادة. وبدي قلن كمان لشهدائنا انه نحن بالقوات اللبنانية مكملين على خطاكن ايد بايد، مثل الرفيقين جورج نخلة وفؤاد نمور يلي استشهدوا بصنين، يلي تركوا بيوتهم الدافية وراحوا على زحلة ليوقفوا حد أهالي زحلة ويدافعوا عنا بوجه السوري والفلسطيني وكل ما كان موجود من جيوش غريبة ومحتلة بأرضنا. تركوا بيوتهم الدافية وضيعوا على الطريق وبصنين جلدوا لأنه كان عنا عدوان التأس والسوري بوقتها جلدوا أستاذ فادي وهني ومسكين إيدين بعضهم. بدي أقول لهم نحن هيك بالقوات اللبنانية رح نبقى مسكين إيدين بعضنا لحتى لنكمل هالمسيرة يلي أنتوا بلشتوها ويلي استشهدتوا كرمالها. رح أقول لهم أنه رح نضل متعالين على المصالح الصغيرة والضيقة إن كان داخل حزبنا وإن كان خارجه. على مثال رئيس حزبنا الدكتور سمير جعجع المتعالي دائما على الصغائر باتجاه هدفنا دائما. وبدي أقول لهم أنه نحن مكملين لحتى لنحقق الدولة يلي انتو استشهدتوا كرمالها يلي بتأمن هالحياة الحرة والكريمة لولادكن ولقلنا ولولادهم من بعدنا. وبدي قلن انه انتو معنا دايما بجهاز التنشئة السياسية رح نعمل كل ما يلزم لحتى لأسماءكن تبقى تنذكر تبقى تنعاد لتبقى مسيرتكن فخر على جبين كل قواتي اولا وكل مسيحي وكل لبناني. وبدي ادعي اللبنانيين استاذ فادي انه كمان يحطوا ايدهم بايدنا يحطوا ايدهم بايد القوات اللبنانيه ويوصلوا اكبر كتله نيابيه على المجلس النيابي من القوات اللبنانيه. قد ايه بتسمع اليوم يا ريت عنا 20 يوسف رجي بقلب الحكومه
1: نسمع اليوم
0: يا ريت عنا 20 جوعي سالخوري بقلب الحكومه قد ايه بتسمع يا ريت عنا 128 غادة ايوب واو واو ما بدي انسى حدا
1: شو انجزوا شو عملوا
0: صحيح بقول لك
1: انطلقوا من شعار كتير قوي ولكن الظروف ما عم بتساعدهم جوا
0: مع كل
1: هالظروف يعني هيك بيعتبر
0: مع كل هالظروف استاذ فادي مع كل هالظروف هلا بعدني اعطيتك مثل عن انه منعنا فرض سفير علينا بلبنان مع كل هالظروف مع خزينه مفلسه الوزير الصد اليوم فايت بمشاريع من بعد ما كانت وزاره الطاقه تاخد من الخزينه ومن جنى اعمار الناس وتاخد سلف لحتى تجيب الكهرباء وزير الصد لغايه ادار قبل ما عملوا حرب الاسناد وحرب السقر عفوا للخمينه كانت الكهرباء لأدار حسب مؤسسة الكهرباء وأرقامها كانت عم تجي أكتر مما كانت تجي قبل. هيدا الوزير يلي عم بيجيب مشاريع للبنان بعد 24 شهر بتبلش تفوت لغاية المليار دولار على الخزينة بوقت كانت مع كل الظروف الأحسن من هيك بكتير كانت هيدي الوزارة عم تاخد من الخزينة ومن الدولة اللبنانية. هودي أمثلة صغيرة عن, عن, عن إنجازات سيادية وعن تصرفات وأعمال عم بتكافح الفساد عم بتكرس الشفافية داخل مؤسساتنا وهيدا اللي رح يقطفوا اللبنانيين وبلشنا نقطفوا طبعا
1: إن شاء الله. ست جويس أنتم مشاركين كجهاز تنشئة وانا نختم بهذا الموضوع بهالقداس في أجمل ما نجتمع كلنا سوا على بهالذبيحة الإلهية
0: صحيح.
1: على كمان نستذكر أرواح شهداء أنتوا كيف مشاركين؟ هل عندكم وقتنا ما عاد يسمح لنا كتير نحكي أكثر؟
0: أكيد
1: ولكن
0: لا.
1: بس هيك إشياء
0: نحن اللي بيهمنا
1: لوجستية إذا بتحبي
0: نحن اللي نحن اللي بيهمنا بجهاز التنشئة السياسية إنه الحكيم يضل بخير لأنه نحن وكل المسيحي وكل اللبنانيين بدهم الحكيم يضل بخير ليضلوا مطمئنين على المصير.
1: إذا السنة مغيرة شوي
0: إذا نحن السنة مشاركين من بيوتنا على مواقع التواصل الاجتماعي مغطيين عم نحكي بفجر السيادة ونخبر عن بطولات رفاقنا ونستذكرهم وأكيد منشارك عبر الإعلام مطرح اللي نحنا منكون ضميرنا مرتاح ونكون إنه عم نشتغل ونعطي شهدائنا حقهم ونكون عم نحافظ على الحكيم ويضل قدامنا لحتى يضل السندة والأمين على مصيرنا ومصير أولادنا بهالبلد.
1: يعني اليوم أخذ الحيطة والحذر
0: طبعاً.
1: واجب بظل هال شو بدنا نقول هالأنياب
0: إذا منغمد عيوننا استفادي هيك
1: اللي فعلا صحيح. عم بتكشر عن أنيابها بمكان
0: صحيح.
1: يعني عفوا على الكلمة
0: حيالا لبنان اليوم
1: أنا بستحي أقول هالكلمة هيدي اليوم هاي هالحزب بالتحديد حزب القوات اللبنانية لشو هدفه غير انه يكون لبنان مثل ما كل لبناني بيحلم هالبلد
0: صحيح.
1: هيدا
0: اللي بدي اقول لك
1: ليش هالهجمه الغير طبيعيه
0: رح اقول لك ليش لانه حيالا لبنان اليوم بغمض عيونه لثواني وبيتخيل لبنان بلا القوات اللبنانيه بس يشوف شو المنظر اللي رح يشوفه قدامه وشو رح يشوف بلبنان بياخد جواب على ليش كل هالهجمة على القوات اللبنانية.
1: ست جويس فجر سيادي بدي أختم أنا وياكي، هل فعلا رح نكون عنا فجر سيادي؟
0: نحن عنا صار فجر سيادة استاذ فادي مبسوطين فيه.
1: أنا قلت بالبداية نعم. انطلقنا هلأ
0: نحن عنا فجر السيادة مبسوطين فيه كتير بكل اللي حققناه ومنه منطلقين لنكمل يكون عنا سيادة كاملة مكملين حتى تفكيك آخر حجر
1: ما في يأس
0: إيه أبدا
1: وفي ملل
0: حتى أبدا. لأنه هيدي المسيرة
1: في
0: يلي اعتقل فيها هيدي المسيرة
1: المماطل.
0: اللي اعتقل فيها سمير جعجع قائد ورئيس حزب القوات اللبنانية 11 سنة وطلع اليوم رئيس أكبر كتلة نيابية
1: خير مثل يعني مثل ما بيقولوا أكيد بتمنى بس أنه عطى المثل لكل الناس.
0: هيدي المسيرة يا أستاذ فادي كيف بده يكون عنده يأس؟
1: أيوة.
0: هيدا اللي منقوله تعوا لعنا يا رفاقنا ويا مجتمعنا على جهاز التنشئة السياسية لتاخدوا كل المعنويات اللازمة انطلاقا من الحقائق وليس من العاطفة أبدا من الحقائق ومن الوقاية. وأستاذ فادي أنا بدي جدد شكري كتير لألك وللبنان الحر على هالأسبوع الرائع اللي مننطره من سنة لسنة وضلوا بهالهمة يا رب ونضل نحن وياكم نذكر شهدائنا من سنة لسنة ويضلوا أسماءهم عم يترددوا بيناتنا. واسمح لي كمان وجه
1: ذكرهم مؤبد
0: باسكال سليمان الياس الحصروني كل شهدائنا
1: هون عم نحكي
0: بقدر شهدائنا الجداد
1: مبارح وبعد المسيرة صحيح. مستمرة إن شاء الله ما حدا يدقوا شوكي
0: إن شاء الله.
1: بس المسيرة مستمرة وعم ينكروا
0: طبعاً
1: والحلو انه عم بيتم انكار هالجرائم اللي ترتكب
0: ما بيأثر استفادي ليك كيف ليك الامور وين عم بتروح ليك
1: صح.
0: قضيه رفيقنا باسكال سليمان وين وصلت
1: صحيح.
0: وين بعد
1: صح.
0: ممكن توصل نحن وراها لتوصل للاخر
1: شكرا.
0: اذا بتسمح لي بس وجه تحيه كمان لارواح الشهداء
1: لقمان
0: سليم لقمان سليم وهاشم وهاشم السلمان هودي شهداء كمان من الطائفه الشيعيه الكريمه هودي شهداء لبنان الحر السيد المستقل هودي كمان نحن بنذكرهم اليوم ومنضل نذكرهم ونذكر كل شهدائنا ونلتقى نحن وياكم إن شاء الله السنة الجاية بنفس
1: بفجر سيادة
0: بمش فجر بسيادة باسطة دولة باسطة سيادتها على كامل
1: أراضينا
0: اللبنانية.
1: أهلا وسهلا فيك ست جويس تابت سيزة جويس تابت نائبة رئيس جهاز التنشئة السياسية بحزب القوات اللبنانية. التحية أيضا للمحامي شرب العيد رئيس الجهاز والتحية إذا بتسمحوا لي لكل شهيد من المقاومة اللبنانية تحية لروحه لأنه بعد هي ملهمة لكتير من الرفاق اليوم بحزب القوات اللبنانية. شكرا وإلى اللقاء.
2: فجر السيادة
3: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون مرورا بالبطريرك الياس الحويي والبطريرك عريضه وصولا الى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فايت وعند كل مفترق خطر كركب تحكي صح. واليوم كما في كل المرات تهب البطريركيه المارونيه هذه المره مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهب لتحكي كلمه الحق.
2: فجر السياده

0: علينا أن ندرك وبشكل حاسم أنه يستحيل الخروج من المأساة الحالية من دون قيام دولة، وأنه يستحيل قيام الدولة إذا لم تمتلك حصرية السلاح على كامل أراضيها. هنا تقف القوات اللبنانية بوجه كل ذلك وبكل جرأة، ومن هنا نتوجه إلى كل اللبنانيين، تعالوا نحرر الدولة معا.
1: فجر السيادة.

الاحتفال بذكرى شهدائنا وتكريمهم هو من الثوابت التي تسمو فوق كل اعتبار، لأنهم قدموا أعز ما يملكون من أجل القضية، فبذلوا حياتهم لتكون لنا الحياة من بعدهم، ولم يأبهوا لربح وخسارة. الشهداء واجهوا الموت بشجاعة وإيمان، فاستحقوا السماء لتبقى لنا الأرض والكرامة.

وعاد أيلول من جديد كما كل عام عاد. عاد أيلول اليوم مزهوا بثوبه الأرجواني القاني المصبوغ بدم البطولة. عاد أيلول مختصرا أزمنة من التضحيات والوفاء. عاد أيلول مرسلا شعاع شمسه الذهبي على هذه الشواطئ وفوق تلك الجبال، شعاع عانق بدفئه مهد من كانوا هناك، قاوموا هناك، ماتوا هناك، وهناك ارتفعوا.

شهر الشهداء والقديسين. أيها الشهداء، رفاقي الأحبة، لقد أردتم هذا الوطن من أعظم أوطان الدنيا. أردتموه سيداً حراً على الدوام، فواجهتم الموت ولم تخافوه، ليكتب لكم الاستشهاد والخلود في صفحات الأيام. أيها الشهداء، أمطروا علينا وعلى وطننا برداً وسلاماً من حيث أنتم الآن، بجوار الرب وأمه

يجلس الشهداء إلى أماكنهم المخصصة، يتجاوزون الخرائط المرسومة لقداس الشهداء، يخرقون قوانين المكان والزمان، ويختارون لأنفسهم ما يحبون أن يكونوا عليه. الشهداء يجلسون في الصور والقلوب، أسماؤهم محفورة على جدار الزمن، وخلال الذبيحة الإلهية يشعرون بكل ذلك الحب المنهمر في الأرجاء. اليوم الشهداء يخرجون من إطار الشوق والحروف، ويتناثرون كضوء الصباح، ويتوزعون المقام.

لهم إلى كل مقعد قلب يبكي ويشتاق. هنا أمي، وهناك أختي، هذا أخي، ذاك ابني. يا الله، صار ولدي شابا، وربما ذاك أبي. يا الله، أصبحت عجوزا يا أبي، لكنك لست عاجزا. أرجوك لا تبكي، ما بحب شوف دمعة بيي.

سعيدة، يشغلني الفخر بوجودكم. عذرا يا كبير هاك البيت، سأمسح دمعتك ونمضي معا في القداس، وقلبي يرقص فرحا. أبي أنت أوصلتني إلى المقاومة، وها أنت إلى اليوم تقاوم حزنك بالأسف.

0: غبار وعسكر وبياري الكشك حاصر المغارة.
1: كيف عرفوا انه المير ببغاري جسيم؟
0: عسكري من السكمان خبر عسكر السلطان.
2: الخيانة يا شيخ خاطر
1: من قاوم للنهاية
2: صار الثمن كبير، وكتروا الأحبة اللي راحوا، يونس خيي وعلي ابني وصحاب عسكرنا، تقلت كفة الميزان بهاك الجهة.

نحن شباب لبنان، نحن جيل بكرة، نحمل المشاعر، نضيء الشموع للشهيد، ونمضي إلى مساحة الوطن بدم الحياة والإيمان والرجاء والعنفوان، وبعنفوان نغني مع من ردد دوما ويوما، نردد مع الشهيد. بحبك يا لبنان.

تضع إكليل الغار أمام المذبح وتنطلق أناشيد الرب تحوم فوق رؤوس الأهالي وتتصاعد تراتيل العذراء مريم. يا عذراء المعوني افتحي لي السما ولعندك أنا جاي وبقلب خباي صلى للسما. يحب الشهداء تلك التراتيل هي أمهم، يحبون ثوبها الأزرق في بيت السماء. البعض منهم أمهاتهم ما زلنا هنا يمسحن دمعة شفافة على جبين الشوق والحنين. الولد غالي، فيسألنا العذراء كيف الشباب يا عذراء من صوبك؟ اشتقنا لهم يا عذراء، اشتقنا لريحة تيابهم تعبي الدنيا تعبي الحياة. هن الدنيا وهن الحياة.

وينهض الشهيد من كبوة الموت، يقف فوق التلال المحررة، يغرز روحه قرب العلم الذي يرفرف بحرية الشعاع، وهو يبتسم ويقول: لا تخافوا. لم يكتب تاريخ حكاية الصغار إلا من خلال مجد الكبار. نحن الشهداء، نحن كبار بالأرض وناسها، نحن نكتب تاريخ لبنان بدمائنا وليس بالأشعار والتهديد واحتفالات النصر التافهة. الشهداء يقولون: لا تخافوا، ابقوا في الإيمان بنا، ابقوا في الإيمان بلبنان. مهما حاولوا سرقة هذا النصر، لن ندعهم يسرقون أجسادنا ولا أرواحنا ولو بدا لهم أنهم فعلوها. لا، لم يفعلوا شيئا غير أنهم ماتوا وشبعوا موتا، ولو بقوا على نبض الحياة أذوا الموت والكرامة حياة حتى في قعر القبر. ولا قبور لنا، الأمضاء نحن الشهداء.

يا دقة القلب، يا دقة الجرس، يا طرقة العمر، وحياة اللي راحوا ويلي صاروا العمر التاني فينا، وحياة الدمع المالح الغالي عدموع الخيات والحبايب والإمات، يا بيارق الحب الما بيخلص، يا كرامة الزمن العابر عآخر الدنيا، يا خبطة العز في أرض الشرف. انتو يا شهدائنا يا أرز شلوحوا عوسع التراب، انت الشهيد وانت الأرض وانت هيدي الخضرة بقلب المجد، انت الشهيد وهيدا لبنان، ونحنا مش رح نخلص لأنكم شهداء لبنان.

أيها الأبطال، إنكم حقا أشرف الناس، فقمة الشرف هي قمة العطاء، وما من عطاء أسخر وأكرم من عطائكم. وحبات الحنطة التي غرستموها في هذه الأرض كبرت ونمت وباتت كالأرز الشامخ، جذورها عميقة وهاماتها شاخصة، شاخصة نحوكم، نحو السماء. رفاق الشهداء لم تموتوا، فأنتم أحياء في مسيرتنا، أحياء في القضية، أحياء في الوطن، في لبنان أنتم

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحنا منحكي مع بعض والحيوانات كمان عندهم لغة يحكوا مع بعض فيها. حقك تعرف إنه هالمرة حديثنا عن شجر، ومش حيالة شجر، شجر أكاسيا يلي بأفريقيا يقال إنها تتواصل مع بعض، إذا ما بدنا نقول بتحكي بمعنى الكلام، لأنه هالشجرات يقال إنها بتنقل إشارات كيميائية لنباتات قريبة منها ولبعضها، وهالشي كله حتى تدافع عن حالها من بعض الحيوانات ومن بعض الحشرات. يعني بتصير ريحة مختلفة مثلاً إذا إجا حدا من الحشرات المؤذية لها وللنباتات المحيطة فيها، وهالمواد توصل من شجرة لشجرة، يعني كأنها عم تحكي مع بعض أو عم تتواصل مع بعض حتى تكون هي وغيرها بأفضل ما يكون. وحقك تعرف كمان إنه هالشجرة هي محط دراسة عند كتير من المنظمات العالمية حتى تشوف ليش هالقد تعمل إشارات كيميائية بين بعض، وقديش فعلاً تستجيب البيئة حولها لهالمعلومات الكيميائية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

نرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: سامي لحود أبو سرحال، توما شحيدي رحمي،
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهباً لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعماً علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

0: نفسي يا رب، فقد ابتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى ضاعة أمته، فها منذ الآن تغبطني جميع الأجيال.
1: فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطيا. يا إخوة، قبل أن يأتي الإيمان كنا محفوظين تحت الناموس، مغلقا علينا إلى أن يعلن الإيمان الآتي. فالناموس إذن كان مؤدبنا، يرشدنا إلى المسيح لكي نبرر بالإيمان. فبعد أن جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأنكم جميع من اعتمدتم في المسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإذا كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وورثة بحسب الموعد. وأقول أن الوارث ما دام طفلا فلا فرق بينه وبين العبد مع كونه رب الجميع، لكنه تحت أيدي الأوصياء والوكلاء إلى الأجل الذي سبق الآب فحدده. وهكذا نحن أيضا، إذ كنا أطفالا كنا متعبدين تحت أركان العالم. فلما بلغ ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني.

نجثو لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق فساوى للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاطس المطلق تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب.

القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي أمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

أكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين.

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك، لأن

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحية صباحية طيبة بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ووين ما كنتوا عم تسمعونا من لكم رفقونا من هلأ ولغاية الساعة 7:45 تقريبا ضمن صباحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، إذا أحسست بأنك ضعيف في يوم ما أو مكسور فاعلم أنك مبتعد عن الله كثيرا، فكيف يقوى من ابتعد عن القوي؟ وتأكد أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

حيرة مظلمة بداخلك تبقى، خوفك وغضبك وارتباكك لم يختفي، ما زالت كلها في داخلك وما زالت تتعبك. ليس مهماً إلى أي مدى ستهرب، المسافة وحدها قد لا تحل لك المشكلات. المتعب ينام على وسادة من الحجر ليستريح، أما الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من الريش.

صديقي، هل اعتراك ذلك الشعور أن تريد الرحيل إلى مكان جديد تماما وأن تغدو شخصا مختلفا كليا؟ جسدي بحاجة إلى الراحة، ولكن فكري يعارض ذلك، وأنا أتأرجح كالبنادول بينهما. مع كل فجر جديد لا يكون العالم هو نفسه، ولا تكون أنت الشخص نفسه.

أصدقائي، في داخلي كل منا طفل يلعب الغميضة وحيدا على أمل أن يعثر عليه أحداً.

في قانون الأوفياء العتاب مرتين والثالثة أتمنى لك كل خير. بدا العالم في الكتب أكثر حيوية من أي شيء في الخارج. كان بإمكاني رؤية أشياء لم أشاهدها من قبل. الكتب والموسيقى كانا أفضل صديقين.

رفقتكم دايما وقلنا بونجور. الكلام وحده لا يكفي، لابد من نطق الحق. إن أضعف الثمار أسرعها سقوطا من الشجرة. صديقي لا تحزن عندما يسقط شخص ما من عينك، فهو يفسح الطريق لك لرؤية من هم أفضل. الإصرار على التفاؤل قد يصنع ما كان مستحيلاً.

من نحبهم بشدة يختارهم الغياب بدقة. لهون نكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. طبعاً بتمنى للجميع نهار مبارك، وبذكركم بالنشرة الصباحية الأولى بموعدها 7 إلا ربع، ودايماً عبر إذاعتكم.

0: مشوار يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور
1: ساعتوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة، وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطة فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
0: فجروا السيادة.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

أولا سرعة دقة موضوعية السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: تنسيق لبناني سوري يكشف عن شبكة عابرة للحدود دربت فلول الأسد في لبنان لإعادتهم إلى سوريا. واشنطن تدفع لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. الرياض تدخل على الخط وإعلام عبري جولة روما قد تؤجل. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. مفاوضات روما تترنح بين الانعقاد في منتصف الحالي والتأجيل إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض الساكنة سياسيا، رغم بعض الحراك الأمريكي والسعودي على غير خط، والأرض المتحركة ميدانيا وتحديدا في جبهة علي الطاهر، حيث الضربات مكثفة تلف النبطية ومحيطها. إلا أن البداية ستكون من نقطة الحدود اللبنانية السورية، والمعلومات الدقيقة عن شبكة دربت فلول الأسد في لبنان لإعادتهم إلى سوريا وضلوع حزب الله فيها.
1: فقد نقل تلفزيون سوريا عن مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رفيعة أن القوة الضاربة في شعبات المعلومات ومخابرات الجيش اللبناني فككت شبكة منظمة تضم ضباطا وعناصر سابقين في أجهزة نظام المخلوع بشار الأسد، كانت تعمل على إدخال مجموعات من الموالين للنظام السابق من الساحل السوري إلى لبنان وتأمين إقامتهم وتدريبهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات والطائرات المسيرة قبل إعادتهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات أمنية تستهدف قوات الأمن ومواقع تابعة للسلطات السورية.
0: أضاف أن التحقيقات أفضت حتى الآن إلى توقيف 5 أشخاص بينهم 3 سوريين ولبنانيان، في حين تتواصل التحقيقات لكشف بقية أفراد الشبكة وتحديد المسؤولين عن تمويلها وتأمين انتقال عناصرها وتدريبهم داخل الأراضي السورية.
1: وأشارت المعلومات إلى أن أحد أبرز الموقوفين هو علي صافي، وكان ضابطا سابقا في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد وعمل في فرع التحقيق في منطقة الساحل السوري قبل سقوط النظام.
0: وبعد انتقاله إلى لبنان استقر صافي في منطقة عكار وعمل تحت غطاء مدني في محاولة لإخفاء خلفيته الأمنية، في حين تفيد التحقيقات بأنه أدى دورا أساسيا في استقبال العناصر القادمين من سوريا وتنظيم تحركاتهم داخل لبنان. وكشفت التحقيقات عن أن صافي حافظ على اتصالات مع ضباط سابقين في قوات النظام المخلوع غادروا سوريا، ويقيم عدد منهم حاليا في روسيا.
1: وبحسب مصادر تلفزيون سوريا فإن التحقيقات تتركز في صورة خاصة على ضابط سابق مرتبط بقيادة ما كان يعرف بلواء صقور الصحراء ويقيم في روسيا، إذ تشتبه الأجهزة الأمنية في توليه جانبا من التنسيق الخارجي المتعلق بالشبكة.
0: وتعمل الأجهزة اللبنانية على تحديد طبيعة التعليمات التي كانت تصل إلى صافي ومصادر الأموال المستخدمة في تشغيل الشبكة، إلى جانب تحديد المسؤولين عن اختيار العناصر المراد إدخالهم إلى لبنان وتدريبهم ثم إعادتهم إلى سوريا.
1: كذلك تبحث التحقيقات في شبكة العلاقات التي حافظ عليها ضباط سابقون في جيش وأجهزة استخبارات النظام داخل لبنان وخارجه بعد سقوط الأسد، ولا سيما ضمن المجموعات التي كانت تنشط سابقا في الساحل السوري.
0: وتظهر التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على طرق التهريب الممتدة عبر الحدود السورية اللبنانية لإدخال العناصر إلى شمال لبنان، وكان العناصر يصلون على دفعات صغيرة تضم الواحدة منها 5 إلى 6 أشخاص قبل أن يستقبلهم أشخاص مرتبطون بالشبكة وينقلوهم إلى نقاط إقامة مؤقتة.
1: وقدرت المعلومات الأولية عدد الأشخاص الذين تمكنت الشبكة من إدخالهم إلى لبنان وتسهيل تحركاتهم فيه بنحو 50 شخصا، غالبيتهم من أبناء الساحل السوري ومن الموالين للنظام السابق.
0: وتعمل الأجهزة الأمنية حاليا على إعداد لائحة بأسماء هؤلاء وتحديد من لا يزال منهم داخل لبنان ومن عاد إلى سوريا، فضلا عن التحقق مما إذا كان البعض أو بعض الذين أنهوا تدريباتهم شاركوا بالفعل في عملية أمنية داخل الأراضي السورية.
1: وبحسب المعلومات أيضا لم يكن وجود العناصر في عكار سوى المحطة الأولى في مسار تحركهم داخل لبنان، إذ بعد دخولهم عبر الحدود الشمالية كانت مجموعات منهم تنقل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تؤمن لها أماكن إقامة مؤقتة قبل نقلها في مرحلة لاحقة إلى منطقة البقاع.
0: التحقيقات أشارت إلى الاشتباه بمسؤول ميداني مرتبط بحزب الله يعتقد أنه تولى جانبا من عمليات استقبال العناصر وتأمين انتقالهم وإقامتهم.
1: وبعد مرحلة الإيواء كانت مجموعات من العناصر تنقل إلى موقع تدريبي في البقاع، حيث تخضع لدورات تشمل استخدام الأسلحة وأعداد العبوات الناسفة وآليات زرعها وتفجيرها، إضافة إلى تجميع وتشغيل الطائرات المسيرة واستخدامها في مهمات أمنية.
0: وتحقق الأجهزة اللبنانية في هوية الأشخاص الذين أشرفوا على هذه التدريبات والجهة التي وفرت الموقع والأسلحة والمتفجرات والطائرات والمعدات المستخدمة في خلالها.
1: وبعد انتهاء التدريب كانت العناصر تعاد على دفعات صغيرة إلى سوريا عبر طرق غير شرعية على أن ينتقل قسم منهم إلى مناطق الساحل السوري.
0: كما سجل التحقيق تطورا بارزا بعد وصول الأجهزة الأمنية إلى بستان واسع في عكار، تفيد المعلومات بأن الشبكة استخدمته لتخزين الأسلحة والمعدات.
1: ووفق المصادر فإن البستان يضم 11 غرفة ومنشأ سكنية وزراعية، وعثرت الأجهزة الأمنية داخله على كميات من الأسلحة الحربية والقنابل والمتفجرات والصواعق، إضافة إلى تجهيزات تستخدم في إعداد العبوات الناسفة وتفجيرها.
0: وتعمل الأجهزة المختصة على تحديد المضبوطات ومصدرها والتحقق مما إذا كانت أدخلت من سوريا أم تم الحصول عليها من مخازن ومصادر داخل الأراضي اللبنانية.
1: وأظهرت التحقيقات أيضا أن أشخاصا مرتبطين بالشبكة حاولوا بعد بدء التوقيفات نقل جزء من الأسلحة والمتفجرات وإخفائها في مواقع أخرى بهدف الحؤول دون وصول الأجهزة الأمنية إليها.
0: وكشفت المصادر كذلك أن التحقيقات أدت إلى توقيف عنصر في جهاز أمن الدولة اللبناني للاشتباه بمشاركته في نقل وإخفاء مواد كانت موجودة في بستان عكار.
1: وكان العنصر توارى عن الخدمة لنحو أسبوعين قبل أن تكشف التحقيقات وفق المصادر عن ارتباطه بأحد اللبنانيين الأساسيين الموقوفين في القضية.
0: أما اللبناني الآخر فهو عنصر سابق في قوى الأمن الداخلي طرد من الخدمة وكان ملاحقا أمام المحكمة العسكرية منذ عام 2016 على خلفية قضية تتعلق بخطف ضباط سوريين منشقين عن نظام الأسد.
1: ولفتت التحقيقات إلى أن صافي والعنصر اللبناني السابق شكلا معا الحلقة الميدانية الأساسية لاستقبال المجموعات السورية فور وصولها إلى لبنان قبل توزيع الأدوار المتعلقة بنقل أفرادها وإقامتهم وتدريبهم.
0: وامتدت المداهمات لاحقا من عكار إلى جبل لبنان، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف سوري داخل شقة في بكفية بعدما غادر عكار إثر بدء الملاحقات.
1: وتشتبه الأجهزة الأمنية في أن الموقوف شارك في عمليات نقل وأخفاء عبوات ومتفجرات قبل تنفيذ المداهمات.
0: وبحسب مصادر التلفزيون نفسه فإن التحقيق لا يقتصر على الموقوفين الخمسة، إذ تعمل الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني على استكمال تحديد هوية أشخاص آخرين يشتبه بمشاركتهم في الشبكة.
1: وتتركز التحقيقات حاليا على شخصين يشتبه بارتباطهما بحزب الله، في حين تعمل الأجهزة المختصة على استكمال المعلومات المتعلقة بهويتيهما ودورهما قبل اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.
0: وتبحث الأجهزة فيما إذا كان دور الأشخاص المرتبطين بالحزب اقتصر على تأمين الإقامة والنقل والتدريب أم شمل أيضا توفير الأسلحة والمتفجرات والمعدات المستخدمة في تدريب المجموعات السورية.
1: كذلك يتم تتبع حركة الأموال المرتبطة بالشبكة في محاولة لتحديد الجهة التي تحملت تكاليف إدخال عشرات العناصر وإقامتهم وتنقلاتهم وتدريبهم في خلال الفترة الماضية.
0: ويتركز جانب أساس من التحقيق على المرحلة الأخيرة من نشاط الشبكة والمتمثلة في إعادة العناصر الذين تلقوا تدريبات في لبنان إلى الداخل السوري.
1: وتعمل الأجهزة الأمنية على مطابقة أسماء الأشخاص الذين مروا عبر الشبكة مع أسماء مشتبه بهم في عمليات وهجمات شهدتها مناطق في سوريا في الفترة الماضية لمعرفة ما إذا كانت الشبكة انتقلت بالفعل من مرحلة التدريب والتحضير إلى مرحلة تنفيذ العمليات.
0: كما تعمل التحقيقات على تحديد المواقع التي كان يفترض أن ينتقل إليها العناصر بعد عودتهم إلى سوريا والأشخاص المكلفين باستقبالهم وربطهم بالخلايا الموجودة على الأرض.
1: وتتعامل الأجهزة الأمنية كذلك مع القضية بوصفها شبكة تتجاوز الموقوفين الحاليين وتتوزع حلقاتها بين الساحل السوري وشمال لبنان وبيروت والبقاع، إلى جانب الاتصالات الخارجية مع ضباط سابقين في نظام الأسد موجودين خارج سوريا.
0: المصادر قالت إن المرحلة الحالية من التحقيق تسير في ثلاثة مسارات متوازية: تحديد القيادة الخارجية التي كانت تدير الشبكة وتمولها، وكشف كامل البنية اللوجستية التي تولت استقبال العناصر وتدريبهم داخل لبنان، إضافة إلى تحديد المجموعات التي أعيد إدخالها إلى سوريا والعمليات التي كان مخططا لها أن تنفذها أو التي يشتبه في مشاركتها في تنفيذها بالفعل.
1: أكدت الولايات المتحدة استمرارها بضمان نجاح اتفاق الإطار والعمل على تحقيق اتفاق شامل من أجل السلام والأمن بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. هذا الموقف أعلنته السفارة الأمريكية في القدس، مضيفة أن السفيرين الأمريكي في لبنان وإسرائيل ميشيل عيسى ومايك هاكابي التقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق.
0: هاكابي كشف عن أن الاجتماع خصص لمناقشة التقدم في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، لافتا إلى أن هذه المحادثات ذات مسار تاريخي وأن حزب الله هو الجهة الوحيدة التي تعرقل هذا المسار.
1: صحيفة إسرائيل هايوم كتبت أن القناعة في إسرائيل تتزايد بأن طهران ستدفع نحو التصعيد في الأسابيع المقبلة عبر حزب الله، مضيفة أن تل أبيب ناقشت مع الولايات المتحدة موقفها إذا هجمتها إيران عبر الحزب، ولافتة إلى أن التعاون والتنسيق جزء من أي رد إسرائيلي محتمل.
0: في الأثناء أفادت قناة 12 الإسرائيلية بأن جولة المحادثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع عقد الجولة 8 من المحادثات في روما قبل منتصف الشهر الحالي.
1: الرياض دخلت من ناحيتها على خط إنعاش المحادثات وسط معلومات عن قيام المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان بمناقشة آخر تطورات الوضع في لبنان في خلال لقاءات أجراها في روما مع الجانب الإيطالي، قائم على دعم الموقف اللبناني والمساعي الدبلوماسية القائمة وسط توقعات بإعلان موعد قريب لجولة جديدة من مفاوضات روما في إطار التحركات الهادفة إلى دفع المسار التفاوضي قدما.
0: عضو كتلة حزب الله النائب حسين حج حسن اعتبر أن الرهان على الولايات المتحدة هو رهان خاطئ وبلا مضمون أو معنى، وأن إيران استطاعت أن تفرض المعادلات في مواجهة الاستكبار رابطا لبنان بالمنطقة.
2: لما الأمريكان ضربوا بجزيرة من جزر إيران وإيران ردت، بيطلع ترامب بيقول بدنا نرد لكن نحن متكلين على الضغط الاقتصادي، لأنه بيعرف أن إيران حسمت خيارها منذ زمن بعيد من 40 سنة وما يزيد أنها ستواجه الاستكبار وواجهته، وأنها قررت الصمود وصمدت، وبإذن الله سبحانه وتعالى بالصبر والثبات سيحقق الله لنا لإيران، للمستضعفين، للمقاومة، لغزة، للعراق، لليمن، لفلسطين، لسوريا، للأردن، وأنا مؤسف عمول لكل هؤلاء من نتيجة هذا الصمود تداعيات كبيرة على أمريكا وعلى إسرائيل.
1: في الميدان تزايدت حدة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب مع تواصل عمليات التفجير والغارات والقصف، ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرات في كفر تبنيت وزوتر الشرقية التي طولها أيضا تمشيط وقصف مدفعي، شمل كذلك كفر تبنيت وادي سلوقي الحجير بني حيان جنوبي وأطراف ميفدون ومحيط علي الطاهر.
0: ومساء أمس استهدفت غارة إسرائيلية بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، ورصد تفجير في بلدة حولة.
1: وكانت معلومات كشفت عن أن حزب الله تصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية باتجاه علي الطاهر واستهدف آلية عسكرية بمسيرة ما أدى إلى تدميرها.
0: تقييمات أمنية صادرة عن قيادات في الجيش الإسرائيلي تحدثت عن أن معظم عناصر حزب الله الذين تحصنوا داخل شبكة الأنفاق الممتدة في سلسلة مرتفعات جبل الطاهر لقوا حتفهم، في حين تمكن عدد قليل منهم من الفرار عقب أسابيع طويلة من الحصار والعمليات العسكرية المكثفة التي نفذتها الفرقة 36.
1: ورجح الجيش الإسرائيلي بحسب صحيفة معاريف وجود ما بين 10 إلى 15 جثة لمسلحي حزب الله داخل شبكة الأنفاق المسماة مدن الملجأ، في حين نفى مصدر عسكري إسرائيلي للصحيفة وجود أي عناصر أو مستشارين من الحرس الثوري الإيراني داخل الأنفاق منذ بدء العمليات الميدانية، موضحا أنه رغم أن إعداد وبناء شبكة الأنفاق تم بإشراف ودعم إيراني إلا أنه لم يتم رصد أي وجود لأفراد الحرس الثوري داخلها في فترة الشلل العسكري في المنطقة.
0: قضيا أفيد بأن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سيصدر مطالعته في قضية انفجار مرفأ بيروت في خلال شهر أو شهرين في الحد الأقصى.
1: من ناحيته أوضح مرجع قضائي أن لدى المحقق العدلي طارق البيطار مدة شهرين لإصدار قراره الظني في الملف وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات.
0: المرجع القضائي وصف ملف تفجير المرفأ بالمعقد والمتشابك لأنه يحتوي على آلاف الأوراق التي قد تملأ غرفة كاملة، خصوصا أن التحقيقات تتركز أيضا على طبيعة المواد التي تم تفجيرها وهل الكمية الموجودة انفجرت، وفي حال تفجير كمية كبيرة من الذخائر أو المواد المتفجرة في موقع واحد فمن الممكن أن تبقى أجزاء من المواد في المكان بحسب طبيعتها وظروف المحيطة بها.
1: وشدد المرجع نفسه على أنه لا شيء يمكن الجزم به في المرحلة الحالية قبل استكمال التحقيقات وتحديد ملابسات الانفجار والمسؤوليات المرتبطة به، خصوصا أن القضية إنسانية وتعني جميع اللبنانيين.
3: عين على العالم.
0: مستفيدة من اضطراب طرق الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز، تسعى دمشق إلى استثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها واستعادة دورها بوصفها ممرا يربط الخليج بالمتوسط وأوروبا، في وقت تفتح الحرب فرصة أمام سوريا للتحول إلى مركز للنقل تظل الطموحات محفوفة بمخاطر أمنية وتمويلية.
1: وبحسب صحيفة واشنطن بوست تتدفق يوميا نحو 5000 شاحنة محملة بالنفط عبر الصحراء السورية بين مصافي جنوب العراق وميناء بنياس على البحر المتوسط.
0: إيرانيا، وبعد يوم من إعلان البنك المركزي الإيراني استعداده لضخ ما يصل إلى ملياري دولار في سوق الصرف للحد من تقلبات العملة المحلية، تجاوز سعر الدولار الواحد في السوق الموازية الإيرانية حاجز 2.2 مليون ريال، وهو مستوى قياسي منخفض بالتزامن مع تجدد المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة في الساعات الأخيرة.
1: المتحدثة باسم البيت الأبيض ذكرت أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بكامل قوته وفاعليته، وأن عملية المنبوذ الاقتصادي قائمة لقطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما على وقع قول الرئيس دونالد ترامب إن واشنطن مستعدة لشن هجوم جديد على إيران، وتأكيد وزير خارجيته ماركو روبيو أنها فقدت السيطرة على مضيق هرمز الذي سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرتها.
0: في الأثناء كتبت وكالة رويترز أن مساعدين بارزين للرئيس ترامب يدفعون لاحتواء الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في 23 المقبل.
1: الوكالة نسبت إلى مصادر أن الإدارة الأمريكية قد تدرس تكثيف الضربات ضدها بعد الانتخابات، لكن لم يتخذ قرار نهائي، مضيفة أن واشنطن تفضل حاليا تشديد الضغوط الاقتصادية عليها لانتزاع تنازلات، وأن تبادل الضربات يهدد بإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى حرب جوية واسعة.
0: شبكة CNN نقلت عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن الجيش الأمريكي رافق 40 سفينة تجارية تحمل 18 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز الثلاثاء الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوى في زمن الحرب، وأن الولايات المتحدة استخدمت مجموعة من الأصول الجوية والبحرية والفضائية لمواصلة ضرب قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في المضيق.
1: أضافوا أن واشنطن استخدمت هذه الأصول للتصدي لموجات من هجمات الطائرات المسيرة أثناء قيامها بعمليات مرافقة محفوفة بالمخاطر للسفن التي تحمل ملايين البراميل من النفط، وأن القوات الأمريكية قامت بتحييد صواريخ كروز المضادة للسفن في عملية مرافقة السفن التجارية.
0: وتابع المسؤولون الأمريكيون أن الجيش الأمريكي يتوقع مواصلة شن ضربات هجومية قرب مضيق هرمز، وأن توقع مواصلة الضربات يعود جزئيا إلى أن إيران أثبتت قدرتها على إعادة بناء قدراتها بطريقة تتطلب معالجة مستمرة، وأن شن هذه الضربات أشبه بجز العشب أو لعبة ضرب الخلد بهدف إضعاف قدرة طهران على تهديد السفن التجارية، موضحين أن كميات النفط التي تعبر هرمز أكبر مما هو معلن بسبب لجوء السفن بشكل متزايد إلى إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب رصدها.
1: القناة 12 نقلت من جانبها عن مسؤول إسرائيلي أنه في حال اضطرت إسرائيل للتحرك إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران فقد يشمل الرد إلحاق أضرار بالبنية التحتية الوطنية والبنية التحتية لقطاع الطاقة في طهران.
0: الأمين العام للمجلس أعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي هدد من الضفة الأخرى الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بلاده في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها.
1: ميدانيا، أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران.
0: ومن اليمن، ذكر الإعلام العسكري للقوات الحكومية في الساحل الغربي أن ميليشيات الحوثي أطلقت 14 صاروخا باليستيا باتجاه مدينة المخا في محافظة تعز وكذلك مديرية الخوخ التابعة لمحافظة الحديدة.
1: الهجمات الصاروخية تزامنت مع هجوم بري شنه الحوثيون على محور الكتح البرح في المحافظة، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من إحباطه وإجبار الحوثيين على التراجع. أخبار الرياضة. كشفت تقرير صحفي فرنسي عن توقيف شاب بيبلغ 18 سنة للاشتباه بتورطه بمخطط إجرام استهدف عدد من الأثرياء والمشاهير بفرنسا، من بينهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد المنتخب الفرنسي. وبحسب صحيفة لوباريزيان، فإن السلطات الفرنسية اشتبهت بمشاركة الشاب ضمن مجموعة كانت بتخطط لاقتحام منازل شخصيات ثرية واختطاف عدد منهم بهدف ابتزازهم والحصول على أموال. وأشارت الصحيفة إلى أن اسم مبابي ظهر ضمن قائمة بتضم 26 شخص اعتبرتهم المجموعة أهداف محتملة لعمليات الاختطاف، إلى جانب رجال أعمال وفنانين وشخصيات معروفة بعالم موسيقى الراب.
4: بعيدا من السياسة،

0: غريب هالبيت، حتى حيطانه بتذكرني فيك، كأنه كل شي فيه بعده ناطرك. يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.
1: مع استعدادها لطرح ألبومها الجديد شو ما صار، بترجع شمس الغنية نجوى كرم للأجواء الرومانسية من بوابة أحدث أعمالها الغنائية اشتقت لك.
2: وبتقدم نجوى بالأغنية حالة وجدانية بتتمحور حول الاشتياق والحنين والعتاب بين الحبيبين، بينما اختارت ترجمة هالمشاعر بصريا من خلال قصة رومانسية هادية بشركة بطولتها الإعلامي والفنان أيمن القيصوني.
3: وقلبي بصدري مجنونك مجنونك، حرام عليك تبعدني عن عيونك.
1: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: لبكرة بيضل الطقس الصيفي المعتاد مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما بيزيد من الشعور بالحر، وبكرة بيتحول لمعتدل نسبيا.
1: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: تنسيق لبناني سوري يكشف عن شبكة عابرة للحدود دربت فلول الأسد في لبنان لإعادتهم إلى سوريا. واشنطن تدفع لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. الرياض تدخل على الخط وإعلام عبري جولة روما قد تؤجل. وكان في الجولة أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة طوني صفير. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: ننتقل إلى عناوين الصحف الصادرة اليوم ونبدأ مع صحيفة النهار. احتزام حول علي الطاهر يسابق عودة المفاوضات. في نداء الوطن الممانعة تعبث جنوبا وشرقا وأمريكا ترصد ثغرات أمنية. في اللواء حزب الله محور محادثات السفيرين مع نتنياهو وتهرب من استئناف المفاوضات. في صحيفة الجمهورية المنطقة مواجهات تمهد لمفاوضات لا طريق مسدود لبنان ينتظر موعد روما. في صحيفة الديار لا حرب شاملة ولا تسوية قريبة غضب فرنسي وحراك إيطالي سعودي يصطدم برفض أمريكي. في الأخبار الحرب على إيران أمريكا تجوع فقراء العالم. في الشرق الأوسط دمشق طالبت لبنان بتسليم العشرات من فلول الأسد في قائمتين. في الرأي الكويتية مساعا لكسر مراوحة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل فوق الجمر الإقليمي. في الجريدة الكويتية لبنان بين مفاوضات روما ورهانات نتنياهو على الانتخابات وممرات الطاقة.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: وننتقل إلى أسرار النهار. ينقل وفق معلومات موثوقة أن بعض الوزارات اتخذت تدابير حازمة خلال الأيام الماضية تخوفا من عملية إسرائيلية خلال هذا الشهر تمثلت بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية إضافة إلى لقاءات متوقعة لتشكيل خلية أزمة إذا لزم الأمر. في نداء الوطن طريق العديس شقيف الذي شقه الإسرائيليون كان هناك تمويل كويتي مخصص لإعادة تأهيله لكن المتعهد المكلف بتنفيذ المشروع والتابع لجهة سياسية لم ينفذ سوى مئات الأمتار ثم توقف بحجة أن الأموال المخصصة للمشروع قد نفدت. في اللواء استغرب مصدر معني شن حملات على مؤسسة وطنية مع اقتراب التحضيرات لعقد مؤتمر الدعم في بحر الأسبوعين المقبلين. وفي أسرار الجمهورية تتداول مخاوف جدية من احتمال حصول موجة نزوح جديدة إذا اتسعت رقعة التصعيد فاتجهت وزارات عدة لإعادة تحضير خطط الطوارئ للإيواء على الرغم من شح الإمكانات. كانت هذه أبرز عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: فجر السيادة مع رئيسة لجنة الأنشطة والنشاطات المركزية في حزب القوات اللبنانية فانيسا سعيد، مع كارين مطر الخميس الرابعة من بعد الظهر.
1: خبر السابعة والربع.
0: كتبت صحيفة إسرائيل هيوم أن القناعة في إسرائيل تتزايد بأن طهران ستدفع نحو التصعيد في الأسابيع المقبلة عبر حزب الله، مضيفة أن تل أبيب ناقشت مع الولايات المتحدة موقفها إذا هاجمتها إيران عبر الحزب، ولافتة إلى أن التعاون والتنسيق جزء من أي رد إسرائيلي محتمل.
1: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء فجر السيادة ونور لبنان الحر.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: لبنان الحر دايما معكم. صباح الخير لكل المستمعين. برج الحمل هالنهار رح يحملك على الحركة، في شي بدك تحسمه، والحسم اليوم أريح من التأجيل. بالعاطفة خليك واضح، لأنه الغموض مش دايما بزيد الحب. برج الثور نهارك مستقر وفي فرصة لترتاح من ضغط سابق. ماديا فيك تعمل حساباتك، لأنه الحسابات أوقات بتفيد. أما بالحب، الاستقرار يلي عم بتفتش عنه أقرب مما أنت متوقعه. برج الجوزاء كلمة منك ممكن تفتح باب كتير كبير. أنا بدي أنصحك لما تخاف وما تتأخر، لأنه كلمة تانية ممكن أنه تسكره. فأنا بنصحك تختار الأولى وتتواصل. برج السرطان بدك اهتمام، وما في عيب انك تقول هالشي. ما تنطر الاخرين يقروا افكارك. بالعاطفة حضن او كلمة حلوة بتساوي عندك كتير. برج الأسد فيك تكون نجم هالنهار من دون ما تحاول. الناس شايفة انجازاتك، بس حافظ على تواضعك لانه عم بيزيدك جاذبية. برج العذراء اليوم مناسب لحتى ترتب وراءك وأفكارك وحتى علاقاتك. في شي لازم تحط له حدود، واليوم مناسب لتعمل هالشي بهدوء. برج الميزان مفاجأة صغيرة ممكن تغير لك مزاجك. ما تقاوم كل شي جديد، يمكن يكون أحسن مما أنت متوقعه. عاطفيا في دفع كتير واضح. العقرب ما تحرق أعصابك على موضوع ما بيستاهل. في أمور أكبر من هيك بكتير وأهم بانتظار تركيزك. عاطفيا الصراحة اليوم هي يلي رح بتريحك. برج القوس نهارك اجتماعي وخفيف. في عندك دعوة، مشوار أو لقاء ممكن يكون سبب لضحكة حلوة. بالشغل ما ترفض فكرة قبل ما تسمعها للآخر. برج الجدي عم تجمع نتائج تعب سابق، وهيدا الشي رح يبين أكتر. ما تستعجل المكافأة. عاطفيا في شخص مقدر وجودك أكتر مما مبين لك. برج الدلو اليوم مناسب للتغيير وكسر الروتين، حتى لو غيرت طريقك بالبيت. أكيد أشياء جديدة ممكن أنه تحسمها بقلب بيتك، بس المهم أنك تضلك بنفس الدائرة. أخيراً الحوت اليوم هو راحة نفسية تدريجية لإلك. ما تفتح ملفات قديمة إذا ما عندك نية تسكرها. خليك بالحاضر، لأنه الحاضر ألطف من الماضي. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: فجر السيادة، عنوان أسبوع وقداس الشهداء هالسنة. طيب شو يعني السيادة؟ حقك تعرف أنه هالكلمة باللغة العربية أكيد مصدر من الفعل ساد، وشو يعني؟ يعني سيطرة الشخص أو الأفراد على منطقة أو حتى مفهوم أبعد من هيك بكتير. هالمفهوم هو السياسة وحير فلاسفة كتير عبر العصور، وكتار فكروا منيح تيحددوا شو يعني كلمة سيادة عند الشعوب وعند الدول كمان. وكتار أكدوا، وهون المفهوم يلي بدنا إياه نحنا، إنه السيادة بتعني سيطرة السلطة العليا للدولة على إقليمها وقدرتها على حكم نفسها من دون أي تدخل خارجي. أما مين أول حدا حكي عن هالمصطلح؟ فأكيد إذا بدنا نروح بالتاريخ نحكي عن الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو، يلي تحدث هالمرة عن السلطة العليا للدولة. ومن بعدها أكيد المفهوم، مفهوم السيادة، تطور مع تطور أفكار الشعوب، وكتار من الفلاسفة والمفكرين السياسيين استخدموا هالمصطلح، ومنهم فيلسوف ومفكر فرنسي هو جان بودان، يلي كتب بكتابه الجمهورية عن مصطلح السيادة، وقال السلطة المطلقة للدولة المرتكزة على المواطنين والرعايا، وهي سلطة لا تقيدها القوانين. وأكيد في كتير طوروا النظرية مثل هوبس وغيرهم، والأهم إنه السيادة هي مبتغى الدول والشعوب، وأكيد نحنا كمان مبتغينا تنوصل بشكل كامل للبنان يلي بدنا.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: to the roots, eye on the future. شعار جديد للميريك ستور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميريك ستور 2026 بالسبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول ساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على احجز.com. الناس الحلوة دي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $8.40، مقانق 500 جرام $2.90.

أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلا ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة، تفاصيل دقيقة عن شبكة عابرة للحدود دربت فلول الأسد في لبنان لإعادتهم إلى سوريا. واشنطن تدفع لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، وقناعة إسرائيلية باتجاه طهران نحو التصعيد عبر حزب الله. الحزب بصمود وثبات إيران سيحرر الله لها وللمقاومة غزة، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا والأردن. سوريا طريق جديد للنفط، فهل تصبح بديلا من هرمز؟ وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. المعلومات الإعلامية متضاربة بين تلك الصادرة من واشنطن التي أفادت بأن مفاوضات روما ستعقد بإصرار أمريكي بين 14 و15 من الحليب بمعزل عن أي تطورات أخرى، وتلك الصادرة من تل أبيب التي تحدثت عن تأجيل محتمل إلى موعد لاحق في حال لم تسجل خطوات عملية على الأرض. وإذا كان ستاتوكو يطبع حال الأرض السياسية رغم دخول الرياض على خط مساعي حلحلة العقد، فإن وضع الميدان المتحرك يسبقها بأشواط، خصوصا على جبهة علي الطاهر التي وفق المعلومات باتت بحكم الساقط عسكريا، وتنتظر إسرائيل الوقت المناسب لإعلان حسم المعركة فيها والانتقال إلى نقاط أخرى خاضعة عمليا لسيطرة حزب الله. وللحزب يد في شبكة عابرة للحدود دربت فلول الأسد في لبنان لإعادتهم إلى سوريا، والتحقيقات تتوسع لتشمل أشخاصا مرتبطين به. ومن هنا نبدأ.
1: فقد نقل تلفزيون سوريا عن مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رفيعة أن القوة الضاربة في شعبة المعلومات ومخابرات الجيش اللبناني فككت شبكة منظمة تضم ضباطا وعناصر سابقين في أجهزة نظام المخلوع بشار الأسد، كانت تعمل على إدخال مجموعات من الموالين للنظام السابق من الساحل السوري إلى لبنان وتأمين إقامتهم وتدريبهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات والطائرات المسيرة قبل إعادتهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات أمنية تستهدف قوات الأمن ومواقع تابعة للسلطات السورية.
0: أضاف أن التحقيقات أفضت حتى الآن إلى توقيف 5 أشخاص بينهم 3 سوريين ولبنانيان، في حين تتواصل التحقيقات لكشف بقية أفراد الشبكة وتحديد المسؤولين عن تمويلها وتأمين انتقال عناصرها وتدريبهم داخل الأراضي اللبنانية.
1: وأشارت المعلومات إلى أن أحد أبرز الموقوفين هو علي صافي، وكان ضابطا سابقا في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وعمل في فرع التحقيق في منطقة الساحل السوري قبل سقوط النظام.
0: وبعد انتقاله إلى لبنان استقر صافي في منطقة عكار وعمل تحت غطاء مدني في محاولة لإخفاء خلفيته الأمنية، في حين تفيد التحقيقات بأنه أدى دورا أساسيا في استقبال العناصر القادمين من سوريا وتنظيم تحركاتهم داخل لبنان. وكشفت التحقيقات عن أن صافي حافظ على اتصالات مع ضباط سابقين في قوات النظام المخلوع غادروا سوريا ويقيم عدد منهم حاليا في روسيا.
1: وبحسب مصادر تلفزيون سوريا فإن التحقيقات تتركز في صورة خاصة على ضابط سابق مرتبط بقيادة ما كان يعرف بلواء صقور الصحراء ويقيم في روسيا، إذ تشتبه الأجهزة الأمنية في توليه جانبا من التنسيق الخارجي المتعلق بالشبكة.
0: وتعمل الأجهزة اللبنانية على تحديد طبيعة التعليمات التي كانت تصل إلى صافي ومصادر الأموال المستخدمة في تشغيل الشبكة، إلى جانب تحديد المسؤولين عن اختيار العناصر المراد إدخالهم إلى لبنان وتدريبهم ثم إعادتهم إلى سوريا.
1: كذلك تبحث التحقيقات في شبكة العلاقات التي حافظ عليها ضباط سابقون في جيش وأجهزة استخبارات النظام داخل لبنان وخارجه بعد سقوط الأسد، ولا سيما ضمن المجموعات التي كانت تنشط سابقا في الساحل السوري.
0: وتظهر التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على طرق التهريب الممتدة عبر الحدود السورية اللبنانية لإدخال العناصر إلى شمال لبنان، وكان العناصر يصلون على دفعات صغيرة تضم الواحدة منها 5 إلى 6 أشخاص قبل أن يستقبلهم أشخاص مرتبطون بالشبكة وينقلونهم إلى نقاط إقامة مؤقتة.
1: وقدرت المعلومات الأولية عدد الأشخاص الذين تمكنت الشبكة من إدخالهم إلى لبنان وتسهيل تحركاتهم فيه بنحو 50 شخصا، غالبيتهم من أبناء الساحل السوري ومن الموالين للنظام السابق.
0: وتعمل الأجهزة الأمنية حاليا على إعداد لائحة بأسماء هؤلاء وتحديدا من لا يزال منهم داخل لبنان ومن عاد إلى سوريا، فضلا عن التحقق مما إذا كان بعض الذين أنهوا تدريباتهم شاركوا بالفعل في عمليات أمنية داخل الأراضي السورية.
1: وبحسب المعلومات أيضا لم يكن وجود العناصر في عكار سوى المحطة الأولى في مسار تحركهم داخل لبنان، إذ بعد دخولهم عبر الحدود الشمالية كانت مجموعات منهم تنقل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تؤمن لها أماكن إقامة مؤقتة قبل نقلها في مرحلة لاحقة إلى منطقة البكار.
0: التحقيقات أشارت إلى الاشتباه بمسؤول ميداني مرتبط بحزب الله يعتقد أنه تولى جانبا من عمليات استقبال العناصر وتأمين انتقالهم وإقامتهم.
1: وبعد مرحلة الإيواء كانت مجموعات من العناصر تنقل إلى موقع تدريبي في البكار، حيث تخضع دورات تشمل استخدام الأسلحة وأعداد العبوات الناسفة وأليات زرعها وتفجيرها، إضافة إلى تجميع وتشغيل الطائرات المسيرة واستخدامها في مهمات أمنية.
0: وتحقق الأجهزة اللبنانية في هوية الأشخاص الذين أشرفوا على هذه التدريبات والجهة التي وفرت الموقع والأسلحة والمتفجرات والطائرات والمعدات المستخدمة في خلالها.
1: وبعد انتهاء التدريب كانت العناصر تعاد على دفعات صغيرة إلى سوريا عبر طرق غير شرعية على أن ينتقل قسم منهم إلى مناطق الساحل السوري.
0: كما سجل التحقيق تطورا بارزا بعد وصول الأجهزة الأمنية إلى بستان واسع في عكار، تفيد المعلومات بأن الشبكة استخدمته لتخزين الأسلحة والمعدات.
1: ووفق المصادر فإن البستان يضم 11 غرفة ومنشأة سكنية وزراعية، وعثرت الأجهزة الأمنية داخلها على كميات من الأسلحة الحربية والقنابل والمتفجرات والصواعق، إضافة إلى تجهيزات تستخدم في إعداد العبوات الناسفة وتفجيرها.
0: وتعمل الأجهزة المختصة على فحص المضبوطات وتحديد مصادرها والتحقق مما إذا كانت أدخلت من سوريا أو تم الحصول عليها من مخازن ومصادر داخل الأراضي اللبنانية.
1: وأظهرت التحقيقات أيضا أن أشخاصا مرتبطين بالشبكة حاولوا بعد بدء التوقيفات نقل جزء من الأسلحة والمتفجرات وإخفائها في مواقع أخرى بهدف الحؤول دون وصول الأجهزة الأمنية إليها.
0: وكشفت المصادر كذلك أن التحقيقات أدت إلى توقيف عنصر في جهاز الأمن الدولة اللبناني للاشتباه بمشاركته في نقل وإخفاء مواد كانت موجودة في بستان في عكار.
1: وكان العنصر توارى عن الخدمة لنحو أسبوعين قبل أن تكشف التحقيقات وفق المصادر عن ارتباطه بأحد اللبنانيين الأساسيين الموقوفين في القضية.
0: أما اللبناني الآخر فهو عنصر سابق في قوى الأمن الداخلي، طرد من الخدمة وكان ملاحقا أمام المحكمة العسكرية منذ عام 2016 على خلفية قضية تتعلق بخطف ضباط سوريين منشقين عن نظام الأسد.
1: ولفتت التحقيقات إلى أن صافي والعنصر اللبناني السابق شكلا معا الحلقة الميدانية الأساسية لاستقبال المجموعات السورية فور وصولها إلى لبنان قبل توزيع الأدوار المتعلقة بنقل أفرادها وإقامتهم وتدريبهم.
0: المداهمات امتدت لاحقا من عكار إلى جبل لبنان، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف سوري داخل شقة في بكفية بعدما غادر عكار إثر بدء الملاحقات.
1: وتشتبه الأجهزة الأمنية في أن الموقوف شارك في عمليات نقل وإخفاء عبوات ومتفجرات قبل تنفيذ المداهمات.
0: وبحسب مصادر تلفزيون سوريا فإن التحقيق لا يقتصر على الموقوفين الخمسة، إذ تعمل الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني على استكمال تحديد هوية أشخاص آخرين يشتبه بمشاركتهم في الشبكة.
1: وتتركز التحقيقات حاليا على شخصين يشتبه بارتباطهما بحزب الله، في حين تعمل الأجهزة المختصة على استكمال المعلومات المتعلقة بهويتيهما ودورهما قبل اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهما.
0: وتبحث الأجهزة فيما إذا كان دور الأشخاص المرتبطين بالحزب اقتصر على تأمين الإقامة والنقل والتدريب، أم شمل أيضا توفير الأسلحة والمعدات والمتفجرات المستخدمة في تدريب المجموعات السورية.
1: كذلك يتم تتبع حركة الأموال المرتبطة بالشبكة في محاولة لتحديد الجهة التي تحملت تكاليف إدخال عشرات العناصر وإقامتهم وتنقلاتهم وتدريبهم في خلال الفترة الماضية.
0: ويتركز جانب أساس من التحقيق على المرحلة الأخيرة من نشاط الشبكة والمتمثلة في عدد العناصر الذين تلقوا تدريبات في لبنان إلى الداخل السوري.
1: وتعمل الأجهزة الأمنية على مطابقة أسماء الأشخاص الذين مروا عبر الشبكة مع أسماء مشتبه بهم في عمليات وهجمات شهدتها مناطق في سوريا في الفترة الماضية، لمعرفة ما إذا كانت الشبكة انتقلت بالفعل من مرحلة التدريب والتحضير إلى مرحلة تنفيذ العمليات.
0: كما تعمل التحقيقات على تحديد المواقع التي كان يفترض أن ينتقل إليها العناصر بعد عودتهم إلى سوريا والأشخاص المكلفين باستقبالهم وربطهم بالخلايا الموجودة على الأرض.
1: وتتعامل الأجهزة الأمنية كذلك مع القضية بوصفها شبكة تتجاوز الموقوفين الحاليين وتتوزع حلقاتها بين الساحل السوري وشمال لبنان وبيروت والبقاع، إلى جانب اتصالات خارجية مع ضباط سابقين في نظام الأسد موجودين خارج سوريا.
0: المصادر قالت إن المرحلة الحالية من التحقيق تسير في ثلاثة مسارات متوازية: تحديد القيادة الخارجية التي كانت تدير الشبكة وتمولها، وكشف كامل البنية اللوجستية التي تولت استقبال العناصر إلى تدريبهم داخل لبنان، إضافة إلى تحديد المجموعات التي أعيد إدخالها إلى سوريا والعمليات التي كان مخططا لها أن تنفذها أو يشتبه في مشاركتها في تنفيذها بالفعل.
1: أكدت الولايات المتحدة استمرارها بضمان نجاح اتفاق الإطار والعمل على تحقيق اتفاق شامل من أجل السلام والأمن بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. هذا الموقف أعلنته السفارة الأمريكية في القدس، مضيفة أن السفيرين الأمريكي في لبنان وإسرائيل ميشيل عيسى ومايك هاكابي التقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق.
0: هاكابي كشف عن أن الاجتماع خصص لمناقشة التقدم في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، لافتا إلى أن مسار المحادثات تاريخي وأن حزب الله هو الجهة الوحيدة التي تعرقل هذا المسار.
1: صحيفة إسرائيل هيوم كتبت أن القناعة في إسرائيل تتزايد بأن طهران ستدفع نحو التصعيد في الأسابيع المقبلة عبر حزب الله، مضيفة أن تل أبيب ناقشت مع الولايات المتحدة موقفها إذا هاجمتها إيران عبر الحزب، ولافتة إلى أن التعاون والتنسيق جزء من أي رد إسرائيلي محتمل.
0: في الأثناء أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جولة المحادثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع عقد الجولة الثامنة من المحادثات في روما قبل منتصف الحالي.
1: الرياض دخلت من ناحيتها على خط إنعاش المحادثات وسط معلومات عن قيام المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان بمناقشة آخر تطورات الوضع في لبنان في خلال لقاءات أجرها في روما مع الجانب الإيطالي، قائم على دعم الموقف اللبناني والمساعي الدبلوماسية القائمة وسط توقعات بإعلان موعد قريب لجولة جديدة من مفاوضات روما في إطار التحركات الهادفة إلى دفع المسار التفاوضي قدما.
0: عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن ربط لبنان بدول المنطقة واعتبر أن الرهان على الولايات المتحدة هو رهان خاطئ وبلا مضمون أو معنى، وأن إيران استطاعت أن تفرض المعادلات في مواجهة الاستكبار وفق تعبيره.
2: لما الأمريكان ضربوا بجزيرة من جزر إيران وإيران ردت، بيطلع ترامب بيقول بدنا نرد لكن نحن متكلين على الضغط الاقتصادي، لأنه بيعرف أن إيران حسمت خيارها منذ زمن بعيد من 40 سنة وما يزيد أنها ستواجه الاستكبار وواجهته، وأنها قررت الصمود وصمدت، وبإذن الله سبحانه وتعالى بالصبر والثبات سيحقق الله لنا لإيران، للمستضعفين، للمقاومة، لغزة، للعراق، لليمن، لفلسطين، لسوريا، للأردن، وأنا مأسف عمول لكل هؤلاء من نتيجة هذا الصمود تداعيات كبيرة على أمريكا وعلى إسرائيل.
1: في الميدان تزايدت حدة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب مع تواصل عمليات التفجير والغارات والقصف، ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرات في كفر تبنيت وزوتر الشرقية التي طاولها أيضا تمشيط وقصف مدفعي. كذلك شمل كفر تبنيت وادي السلوقي الحجير بني حيان جنوبي وأطراف ميفدون ومحيط علي الطاهر.
0: ومساء أمس استهدفت غارة إسرائيلية بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون ورصد تفجير في بلدة حولة.
1: وكانت معلومات كشفت عن أن حزب الله تصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية باتجاه علي الطاهر واستهدف آلية عسكرية بمسيرة ما أدى إلى تدميرها.
0: تقييمات أمنية صادرة عن قيادات في الجيش الإسرائيلي تحدثت عن أن معظم عناصر الحزب الذين تحصنوا داخل شبكة الأنفاق الممتدة في سلسلة مرتفعات علي الطاهر لقوا حتفهم، في حين تمكن عدد قليل منهم من الفرار عقب أسابيع طويلة من الحصار والعمليات العسكرية المكثفة التي نفذتها الفرقة 36.
1: ورجح الجيش الإسرائيلي بحسب صحيفة معاريف وجود ما بين 10 إلى 15 جثة لمسلحي حزب الله داخل شبكة الأنفاق المسماة مدن الملجأ، في حين نفى مصدر عسكري إسرائيلي للصحيفة وجود أي عناصر أو مستشارين من الحرس الثوري الإيراني داخل الأنفاق منذ بدء العمليات الميدانية، موضحا أنه رغم أن إعداد وبناء شبكة الأنفاق تم بإشراف ودعم إيراني إلا أنه لم يتم رصد أي وجود لأفراد الحرس الثوري داخلها في فترة الشلل العسكري في المنطقة.
0: قضايا أفيد بأن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سيصدر مطالعته في قضية انفجار مرفأ بيروت في خلال شهر أو شهرين كحد أقصى.
1: من ناحيته أوضح مرجع قضائي أن لدى المحقق العدلي طارق البيطار مدة شهرين لإصدار قراره الظني في الملف وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات.
0: المرجع القضائي وصف ملف تفجير المرفأ بالمعقد والمتشابك لأنه يحتوي على آلاف الأوراق التي قد تملأ غرفة كاملة، خصوصا أن التحقيقات تتركز أيضا على طبيعة المواد التي تم تفجيرها وهل الكمية الموجودة كلها انفجرت، وفي حال تفجير كمية كبيرة من الذخائر أو المواد المتفجرة في موقع واحد فمن الممكن أن تبقى أجزاء من المواد في المكان بحسب طبيعتها والظروف المحيطة بها.
1: وشدد المرجع نفسه على أنه لا شيء يمكن الجزم به في المرحلة الحالية قبل استكمال التحقيقات وتحديد ملابسات الانفجار والمسؤوليات المرتبطة به، خصوصا أن القضية إنسانية وتعني جميع اللبنانيين.
3: عين على العالم.
0: مستفيدة من اضطراب طرق الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز، تسعى دمشق إلى استثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها واستعادة دورها بوصفها ممرا يربط الخليج بالمتوسط وأوروبا، في وقت تفتح الحرب فرصة أمام سوريا للتحول إلى مركز للنقل، تظل الطموحات محفوفة بمخاطر أمنية وتمويلية.
1: وبحسب صحيفة واشنطن بوست فتتدفق يوميا نحو 5000 شاحنة محملة بالنفط عبر الصحراء السورية بين مصافي جنوب العراق وميناء بنياس على البحر المتوسط.
0: إيرانيا، وبعد يوم من إعلان البنك المركزي الإيراني استعداده لضخ ما يصل إلى ملياري دولار في سوق الصرف للحد من تقلبات العملة المحلية، تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية الإيرانية حاجز 2.2 مليون ريال، وهو مستوى قياسي منخفض بالتزامن مع تجدد المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة في الساعات الأخيرة.
1: المتحدثة باسم البيت الأبيض ذكرت أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بكامل قوته وفاعليته، وأن عملية المنبوذ الاقتصادي قائمة لقطع كل شريان حياة اقتصادية يبقي النظام الإيراني قائما. على وقع قول الرئيس دونالد ترامب إن واشنطن مستعدة لشن هجوم جديد على إيران، وتأكيد وزير خارجيته ماركو روبيو أنها فقدت السيطرة على مضيق هرمز الذي سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرتها.
0: وكالة رويترز كتبت أن مساعدين بارزين لترامب يدفعون لاحتواء الحرب على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي في 23 من تشرين الثاني المقبل.
1: الوكالة نسبت إلى مصادر أن الإدارة الأمريكية قد تدرس تكثيف الضربات ضدها بعد الانتخابات، لكن لم يتخذ قرار نهائي، مضيفة أن واشنطن تفضل حاليا تشديد الضغوط الاقتصادية عليها لانتزاع تنازلات، وأن تبادل الضربات يهدد إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى حرب جوية واسعة.
0: شبكة CNN نقلت عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن الجيش الأمريكي رافق 40 سفينة تجارية تحمل 18 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز الثلاثاء الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوى في زمن الحرب، وأن الولايات المتحدة استخدمت مجموعة من الأصول الجوية والبحرية والفضائية لمواصلة ضرب قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في المضيق.
1: أضافوا أن واشنطن استخدمت هذه الأصول للتصدي لموجات من هجمات الطائرات المسيرة أثناء قيامها بعمليات مرافقة محفوفة بالمخاطر للسفن التي تحمل ملايين البراميل من النفط، وأن القوات الأمريكية قامت بتحييد صواريخ كروز المضادة للسفن في عملية مرافقة السفن التجارية.
0: وتابع المسؤولون الأمريكيون أن الجيش الأمريكي يتوقع مواصلة شن ضربات هجومية قرب مضيق هرمز، وأن توقع مواصلة الضربات يعود جزئيا إلى أن إيران أثبتت قدرتها على إعادة بناء قدراتها بطريقة تتطلب معالجة مستمرة، وأن شن هذه الضربات أشبه بجز العشب أو لعبة ضرب الخلد بهدف إضعاف قدرة طهران على تهديد السفن التجارية، موضحين أن كميات من النفط أو كميات النفط التي تعبر هرمز أكبر مما هو معلن بسبب لجوء السفن بشكل متزايد إلى إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب رصدها.
1: وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بأن بلاده مستعدة للرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه عليها، محذرا من أنه في حال حصول ذلك فأن إسرائيل سترد بقوة كبيرة بشكل مستقل عن أي طرف آخر، ومضيفا طائراتنا مستعدة للإقلاع.
0: وقال إذا هجمتنا إيران فسنرد بالتأكيد بقوة، لكنني لست واثقا من أن إيران سترتكب هذا الخطأ، لافتا إلى أنه ليست لديه خطط للانضمام إلى حرب في الوقت الحالي.
1: القناة الثانية عشرة نقلت من جانبها عن مسؤول إسرائيلي أنه في حال اضطرت إسرائيل للتحرك إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران فقد يشمل الرد إلحاق أضرار بالبنى التحتية الوطنية والبنية التحتية لقطاع الطاقة في طهران.
0: الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي هدد من الضفة الأخرى الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بلاده في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها على حد تعبيره.
1: ميدانيا أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران.
0: ومن اليمن ذكر الإعلام العسكري للقوات الحكومية في الساحل الغربي أن ميليشيات الحوثي أطلقت 14 صاروخا باليستيا باتجاه مدينة المخا في محافظة تعز وكذلك مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة.
1: الهجمات الصاروخية تزامنت مع هجوم بري شنه الحوثيون على محور الكتح البرح في المحافظة، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من إحباطه وإجبار الحوثيين على التراجع. أخبار الرياضة. كشفت تقارير صحفية فرنسية عن توقيف شاب بيبلغ 18 سنة للاشتباه بتورطه بمخطط إجرامي استهدف عدد من الأثرياء والمشاهير بفرنسا من بينهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد المنتخب الفرنسي. وبحسب صحيفة لو باريزيان فإن السلطات الفرنسية اشتبهت بمشاركة الشاب ضمن مجموعة كانت عم تخطط لاقتحام منازل شخصيات غنية واختطاف عدد منهم بهدف ابتزازهم والحصول على أموال. وأشارت الصحيفة إلى أن اسم مبابي ظهر ضمن قائمة بتضم 26 شخص اعتبرتهم المجموعة أهداف محتملة لعمليات الاختطاف، إلى جانب رجال أعمال وفنانين وشخصيات معروفة بعالم موسيقى الراب.
4: بعيدا من السياسة،

0: خبر عن نجوى كرم.
1: غريب هالبيت، حتى حيطانه بتذكرني فيك، كأنه كل شي فيه بعده ناطرك. يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.
0: مع استعدادها لطرح ألبومها الجديد شو ما صار، بترجع شمس الغنية نجوى كرم للأجواء الرومانسية من بوابة أحدث أعمالها الغنائية اشتقت لك.
2: نجوى بتقدم بهالأغنية حالة وجدانية بتتمحور حول الاشتياق والحنين والعتب بين الحبيبين، بينما اختارت ترجمة هالمشاعر بصريا من خلال قصة رومانسية هادية بشركة بطولتها الإعلامي والفنان أيمن القيصوني.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأنه حركة المرور ناشطة من جوني باتجاه أوتوستراد زوق مكايل وكثيفة من نهر الموت باتجاه مستديرة الدورة. أيضا أوتوستراد خلدي الحركة كثيفة باتجاه أنفاق المطار، والحركة ناشطة من عرية باتجاه الجمهور ومستديرة الصياد. كمان في تعطل مركبة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام، عم بيتسبب بازدحام مروري بهالوقت، ودراج من مفرزة سير بيروت عم بيعمل على المعالجة. أيضا أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط 3 قتلى و6 جرحى بخمس حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية بمختلف المناطق اللبنانية.
2: تذكير بعناوين الصباحية الثانية. تفاصيل دقيقة عن شبكة عابرة للحدود دربت فلول الأسد في لبنان لإعادتهم إلى سوريا. واشنطن تدفع لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، وقناعة إسرائيلية باتجاه طهران نحو التصعيد عبر حزب الله. الحزب بصمود وثبات إيران سيحرر الله لها وللمقاومة غزة العراق اليمن فلسطين سوريا والأردن. سوريا طريق جديد للنفط فلتصبح بديلا من هرمز. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار رياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. أخرج النشرة مارك البيطار، شكرا لمتابعتكم.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر. مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر، والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماءهم بذاكرة الوطن.
2: ما كانت الأشرفية جبهة، كانت بيت، وكانت مدارس وصبايا على البلكون، وأمات عم يرشوا مي قدام عتبة الدار. بس ب18 حزيران 1978 نزل القصف مثل العتمة على الضو، وبلشت حرب ال100 يوم. 100 يوم دم وبارود ومواجهة، بس ما كان فيها استسلام.

0: الأشرفية بالرمايل بالسوديكو بمارمتر، البيوت صارت خنادق، ما كان في جيش يدافع. ولاد المنطقة شباب بعمر الوردي صاروا هن الجيش. إلي عمره 17 سنة كان واحد منهم.
1: كنت حب ألعب فوتبول بالشارع وغني مع رفقاتي تحت الدرج وقت القصف، بس فجأة صار اللعب موت والغنية تحولت لصلاة. ما قدرت أقعد. رفيقي توني انقتل بثلاث قنابل ورا بعض بس لأنه نزل يجيب دواء لسته. مين بده يكمل هالدرب؟ قلت أكيد رح كون أنا.
2: قال لي ماما ما بدي موت، بس إذا ما وقفت أنا مين بيوقف؟ لبسته قميصه بإيدي، دفنت فيه ريحته، ضليت نطرته

0: كانت حرب المية يوم مواجهة بين النظام السوري يلي بده يركع المنطقة وبين شباب المقاومة اللي قرروا يقولوا لا، قرروا انه الموت هن واقفين اشرف من الحياة بركبة مكسورة.
1: انا مش عم قاتل ضد حدا، انا عم قاتل كرمال اللي بحبهم، وكرمال صوت الأذان والجرس يعيشوا سوا، كرمال ما يتحول بيتنا لساحة وكنيستنا لمخزن سلاح. أنا مش شهيد كره، أنا شهيد الحب.

0: ما كان بدي ابني يموت، بس إذا بيرجع الزمن وبيطلب مني رجعه على البيت ما بقدر، كرامته أكبر من خوفي.
1: مية يوم وما رجعت الأشرفية، مية يوم وسقط إلي بس وقف محله ألف. هونيك على درج مار نقولة حد الحيط يلي بعده محفورة فيه شظية، في دم صار وصية، وصية من تراب بتقول
2: إذا مرقتوا من هون ما تطفوا الشمع، أنا بعدني هون ناطر الانتصار.

0: الأشرفي البداية بداية البشير، الأشرفي النهاية نهاية التحرير. مش مجرد شعار، هو حقيقة دفع حق دم ومئات الشهداء والجرحى وآلاف الأزايف والصواريخ وآلاف البيوت اللي اتدمرت، حصارات واغتيالات ومجازر ودموع، وبقيت وصية من صلب القضية. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير، بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايماً 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايماً وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
1: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
2: أداء دكتور جان أسيس،
0: غسان سالم،
1: إلديكو إيليا، فؤاد مير.
0: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلي الياس.

0: لا يعتقدن أحد في لبنان مهما بلغ من فائض قوة أن بإمكانه تغيير هوية لبنان أو المس بخصائصه وتوازناته أو تزوير تاريخه وأخذه إلى مكان آخر لا يشبهه وإلى دور آخر يتعارض مع دوره التاريخي. لبنان كان وسيبقى أرض الحرية والكرامة والحضارة والتنوع.
1: فجر السيادة.

مساكم بألف خير وين ما كنتوا مستمعينا بلبنان وبرات لبنان عبر موجاتنا ومنصاتنا. لكم أطيب التحيات من مارك البيطار حلوة لبنان سيدي مخلوف وأنا للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت. صحيح مبلشين آخرين شوي ولكن اليوم استثنائيا وبكرة كمان استثنائيا.

العادة مليئة بالحماس والنقاشات السياسية والوطنية والموضوعية، بيشارك فيها الناس والمستمعين من كل لبنان، من كل أطياف المجتمع اللبناني.

ان شاء الله اليوم بتسوقوا على مهلكم، ما بدنا نزيد اعداد الضحايا، سوقوا على مهلكم قد ما فيكم، توقوا من الحوادث، توقوا من غيركم. دائما بنقول بلبنان الواحد مش بس لازم يسوق عن حاله، لازم يسوق عن حاله وعن غيره. اوكي، هيدي اهم شيء، لانه طرقاتنا وضعها تعتير، بتعرفوا ثلاث ارباع، والسواقات عند كثير من الناس كذلك الامر تعتير. نبلش أنا وياكم كل مواطن سياسي. كل مواطن سياسي منبر حر لكل

قبل أيام قليلة من قداس الشهداء بمعراب الأحد، اليوم وبكرة مخصصين للإضاءة على هالحدث السنوي وموقف الدكتور جعجع المنتظرة بعد قداس بظل التطورات الدقيقة الإقليمية والدولية، من دون ما نغفل بهالحلقتين عن المستجدات السياسية. اليوم ضيف كل مواطن سياسي الأمين العام لشؤون المناطق المساعد بحزب القوات اللبنانية جورج عيد، اعتبارا من 9 الصبح، مع فتح باب الاتصالات على التليفون أكيد والواتساب لمشاركتكم.

0: بالسياسة اللبنانية الإقليمية الدولية بيقول حزب الله عبر النائب حسين الحاج حسن، انتبهوا شو بيقول، بصمود وثبات إيران سيحرر الله لها ولنا وللمقاومة، تفضلوا، غزة، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا والأردن.
1: لما الأمريكان ضربوا بجزيرة من جزر إيران وإيران ردت، بيطلع ترامب بيقول بدنا نرد لكن نحن متكلين على الضغط الاقتصادي، لأنه بيعرف أن إيران حسمت خيارها منذ زمن بعيد، من 40 سنة وما يزيد، أنها ستواجه الاستكبار وواجهته، وأنها قررت الصمود وصمدت، وبإذن الله سبحانه وتعالى بالصبر والثبات سيحقق الله لنا، لإيران، للمستضعفين، للمقاومة، لغزة، للعراق، لليمن، لفلسطين، لسوريا، للأردن. وأنا مؤسف عمول لكل هؤلاء، من نتيجة هذا الصمود تداعيات كبيرة على أمريكا وعلى إسرائيل.
0: سؤالين لكل مواطن سياسي بهالفقرة. السؤال الأول بيقول شو يعني رابط لبنان من خلال المقاومة بتحرير كل هالبلدان المذكورة؟ فإذن شو يعني رابط لبنان من خلال المقاومة؟ ما قال لبنان، قال لنا وللمقاومة بتحرير، أي تحرير الله كمان تحديدا، كل هالبلدان المجاورة، يعني الله بده يحرر لنا إياهن، وما حان الوقت إنه يمشي هالبلد بمسار بعيد من الصراعات. والسؤال رقم 2، هل الموقف السياسي اللي سمعناه هو سياسي حصرا أم جهادي شامل الدول المذكورة كلها؟ فإذن شو يعني ربط لبنان من خلال المقاومة بتحرير الله كل هالبلدان المذكورة اللي قالها حسن الحسين الحاج حسن، وما حان الوقت انه يمشي بمسار بعيد من الصراعات؟ وسؤال رقم 2، هل الموقف السياسي حصرا، هيدا الموقف سمعني هو سياسي بس لأكثر ولا أقل، أم جهادي يعني يدعو إلى الجهاد شامل الدول المذكورة كلها؟ اتصالاتكم على 09-218-233 Voice Messages 90-95-111 09-218-233 70-95-111. بتمنى كلنا سوا نشارك بالاتصالات بهدوء وروية وما نحكي بنبرة عالية يا شباب، أوكي؟ يعني خلينا قد ما فينا نحافظ على رباط جأشنا وما نقوي الدوز، دخيلكم ما نقوي الدوز، نكون كتير هادين. 09-218-233 الرسائل الصوتية 70-95-111

0: الجنسية؟
1: شعارين مختلفين بالبلد.
0: عم بيوقف الواتساب لحاله.
1: عندك أشخاص بدهم الهلال القصير، وهذا تمثل بخطاب اللي سمعناه امبارح من العراق للبنان، بدهم التحرير وولي الفقيه. وعندك الشعب اللبناني الأصيل، الشعب الأصلي أنا بقوله، بده دولة، اللي هو بتمثل بدكتور سمير جعفر تحياتي له. دو نيغاسيون ني فون با ايموسيون، خلصنا بقى، ما بقى فينا نعيش مع بعض.
0: شكرا لك. 09-218-233 بفضل تحكونا على التليفون أحبابنا لحتى نسمع المشاركات ونتناقش فيها. اسمع توني كمان برسالة صوتية.
2: يعني مثل واحد عم يجلس كاجو، يقول لك أنا بدي أشتغل شغلتي تكون جلس كاجو، بيجي بدي يجرب يجلسها عم بيطقها. هيك عم بيصير بلبنان، يقول لك أنا بدي جلس لبنان وبدي حرر فلسطين، عم بيطقطقونا لأنه بس انه خلص، يعني خلص مش حرزاني بقى، يوقفوا يروحوا يعيشوا بسلام. وشو بعرفني، شو بعرفني شو هالبلد. يلا بنشوفكم نهار الاحد، والله يرحم الشهداء الابرار والقديسين.
0: اهلا وسهلا فيك جورج.
3: توني ليش من اول امبارح ما عندناش كهرباء بتشوف؟ سؤال
0: طلع ما اسمه جورج، طلع حدا تاني. والله شو بعرفني عم تسأليني، دغري فت علينا بالعرض، شو بعرفني، ما فيني فيديك. بأخذ اتصال. ألو.
4: ألو صباح الخير توني.
0: صباح النور
4: توني ديب معك.
0: أهلا توني.
4: أول شيء ربط لبنان بالمحور ككل، العراق وغزة واليمن وما بعرف شو. طبعا هودي المستفيد الأول والأخير هي إيران. نحن مكتوب علينا الخسارة، نحن والدول يلي عم تربطهم ببعضهم.
0: طب نحن عم نجرب نفكفك هذا الرباط، ليش رجعنا انربطنا فيه بهالموقف؟ قال له
4: نحن عم نجرب نفكفك، بدنا الدولة توقف على إجرية. لك يا سيد توني إنه بدنا الدولة توقف على إجرية. وبعدين اليوم أنا بدي أسأل كمان، على القليلة في 75% من الشعب اللبناني منو راضي على سلاح حزب الله وبدو اياه ينشال اليوم قبل على بكره.
0: نعم.
4: بالزمان تحركوا كرمال 4 سنت على الواتساب، ليش ما بنتحرك اليوم دخلك؟
0: بلش.
4: ليش ما بيقوم الشعب اللبناني يقول ما بدنا سلاح حزب الله؟
0: نعم.
4: نعمل تظاهرات.
0: طب هل هذا الموقف جهادي يعتبر؟ هل عم بيدعي الناس؟ اسمعني شوي. الو.
4: نعم.
0: هل هذا الموقف هو سياسي فقط ام يدعو الى الجهاد؟ لانه برم كل الدول العربية وقال نحن الله رح يساعدنا لننتصر.
4: هلأ هذا هودي الشعارات يدعو إلى الجهاد والله معنا وما بعرف شو، هودي إذا بدك مسرحيات كيف كان الله يرحمه زياد الرحباني يعمل مسرحيات، هودي خرج يعمل مسرحيات. أكثر من هيك لا قادرين يشيلوا إسرائيل ولا قادرين يشيلوا أمريكا ولا قادرين. هودي كلهم عم بقول لك المستفيد الأكبر هو إيران، بدها تعمل ضغط.
0: ضغط لشو؟ على الولايات المتحدة يعني؟ أمريكا
4: تكون دولة قوية. بس هيدي انه انا عندي لبنان وعندي غزة وعندي ما بعرف شو، بس نحن كلبنانية ما نحن بدنا لبنان. نحن بدنا بلدنا، وحزب الله ما بده بلد.
0: مين قالك ما بده بلد؟ بس بده بلد محرر من كل الوصايات، يعني تحديدا الامريكية الاسرائيلية، وخصوصا انه قالك بالمفاوضات نحن خضعنا لاسرائيل وللاملاءات الاسرائيلية.
4: استيسوني خلي يشيل وصايته هو عن الدولة اللبنانية ولبنان بيكون بألف خير. أي وصايات لبنان كان بألف خير، مش هو جاب الإسرائيلي، مش هو عطاهم الجنود، مش هو عمل 7 أيار وقتل العالم يلي بدهن، مش هو اللي فجر فور، مش هو مش هو مش هو حاجة يا. بقى فلسفات حزب الله.
0: شكرا.
4: خلصنا بقى منه، خلاص يسلم سلاحه ويكون لبناني.
0: شكرا لك. بسمع رامي على الواتساب.
5: بونجور طوني.
0: بونجور.
5: هلا الشخصية العظيمة الحش حسن، يعني شو واحد شو بده يوصفه، يعني هو بس لو بفكر شو صار فيه هيك بيقعد بحط فنجان قهوة وبشوف شو صار فيه، بعتقد الله منه معه. يعني
0: من بعد
5: يلي هني عملوه عمدى كل هالسنين واللي عملوه بسوريا واغتيالات وطفنيس وتهريب وكل شي بدك ياه، بشك الله يكون معهم. يعني هو لازم، يعني واحد هيك مرات بيقعد مع حاله الموتات يلي ماتوها الأكبر منه والأصغر منه لازم هيك يوقف شوي يفكر أنه يمكن الله منه معهم.
0: اوكي حبيبي شكرا لك. في عنا كمان سليمان على الواتساب. كل الواتساب
6: اليوم صباح الخير
0: صباح النور.
6: يعني نحن بدنا نفهم مفهومهم اول شيء كيف يعني شخص مع الله، يعني كيف مثلا تاجر كبتاجون مع الله، اغتال نص سياسيين البلد مع الله، اغتال نص شعب اللبناني اللي ضده وهني مع الله، دمر شعب السوري، هجر شعب السوري، قتل شعب السوري وهني مع الله. وبدنا نفهم كيف الله بده ينصرهم، يعني هل عم بيصير فيهم ما عرفوا انه هني ضد الله؟
0: طب بس انت ما جاوبتني كمان، هل هيدا الموقف اللي سمعناه هو موقف سياسي حصرا ام جهادي شامل كامل لحتى نحرر هالدول العربية اللي ذكرناها كلها؟ ما حدا خبرنا بعد شيء. يلا بسمع كمان حسن.
7: صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
7: فيلم أمريكي طويل
0: حسين بالأحرق
7: مش رح يخلص. كل يوم إسرائيل بتفوت 10 أمتار 20 متر 30 متر ونحن بنسمع أنه أمريكا ضربت إيران، إيران ضربت الخليج، الخليج عم بيدافع. يعني صرنا بدوامة ولبنان
0: نعم
7: راح يضل بقلب هذا الصراع. من المستحيل عندما بيحكي نائب لبناني بهذا الشكل وبيذكر هذه البلدان، نحن لبنان، نحن شعب لبناني شو لنا علاقة بالموضوع؟ شو دخلنا بالموضوع؟ كنا أسناد غزة. روح شوف شعب الفلسطيني كيف عايش بأمريكا وعايش بكل الدول ومرتاح وعم بيعمل تجارة وعم بيشتغل ما عنده مشكلة. وجماعة 48 ماشي حاله وكمان أموره نزابطة بالجيش الإسرائيلي وغير الجيش الإسرائيلي والتجارة تبعهم. هلا في بؤر بعد البؤر الصغيرة الموجودة بفلسطين بيشتغلوا عليها اليهود على هذا الأساس. فنحن الله يساعدنا، الله يساعد الشعب اللبناني، الله يساعد الشعب اللبناني، شعب مهجر ومدارس وجامعات ومستشفيات وطرقات وحكومة ودولة. بلد يعطيك العافية، خليها لالله.
0: شكرا لك.
7: واحد يدور على شيء بلد يعيش فيها أحسن شيء.
0: شكرا لك حسين. طبعا رح نكفي البرنامج بعد موجز أخبار 9:15. كونوا معنا.

the roots, eye on the future. شعار جديد للميركستور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركستور 2026 السبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، وهذا موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

دخلت قوة إسرائيلية صباحا بلدة حلتة في قضاء حصبية حيث حاصرت عددا من المنازل في محاولة لتوقيف أحد الأشخاص بعد اتصال الجيش الإسرائيلي به. القوات الإسرائيلية نفذت فجرا سلسلة تفجيرات في بلدة حداثة ووادي برعشيت ترافق مع قصف مدفعي متقطع على دوحة كفر رومان وتلة الدبشي بالتزامن مع تحليق للطيران المسير فوق منطقة صور. كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية فجرا 5 قذائف باتجاه مجرى نهر الليطاني الخردلي مستهدفة المنطقة الواقعة غربي بلدة دير ميماس وشرق قلعة شقيف. ومنذ نحو ساعة ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على طريق العزي المنصوري في قضاء صور. يعقد مجلس الوزراء عند 3 من بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الحكومي لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. مدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام 2027 في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بأنها تهيئة لميدان حرب طويلة الأمد مع إيران. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المصادر أن الحملة الأمريكية التي بدأت قبل 6 أشهر كعملية سريعة تهدف إلى توجيه ضربة حاسمة تحولت بفعل التمديد الهادئ إلى مؤشر على امتداد الصراع لفترة أطول. في المقابل نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد فكرة إعلان انتهاء الحرب مع إيران. أخيرا قتل شخصان وأصيب عدد آخرون بينهم 3 شرطيين في حال مستقرة إثر إطلاق نار نفذه مسلح في مدينة مينيابوليس الأمريكية من دون أي تفاصيل إضافية حتى الساعة. وأعلنت شرطة المدينة أن مطلق النار قضى أيضا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: إلى القوات اللبنانية انتسبوا مع رفيقات ورفاق لهم، وتحولوا إلى عصب المقاومة اللبنانية وروحها، أيديهم دائما ممدودة لمساعدة رفاقهم على انتشال لبنان من الواقع المرير والارتقاء به إلى ما يتقون إليه وما استشهدوا من أجله من كمال وأخلاق وتغيير.
1: فجر السيادة.

0: شجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون المناطق في حزب القوات اللبنانية جورج عيد، يحاوره توني نصار الخميس 9 صباحا.
1: قبل أيام قليلة من قداس الشهداء بمعراب الأحد، اليوم بكرة مخصصين للإضاءة على هالحدث السنوي المنتظر وموقف الدكتور سمير جعجع المتوقعة والمنتظرة بعد القداس بظل التطورات الدقيقة الإقليمية والدولية، من دون طبعا ما نغفل عن المستجدات السياسية. اليوم ضيف كل مواطن سياسي الأمين المساعد لشؤون المناطق بحزب القوات اللبنانية الأستاذ جورج عيد، مع فتح باب الاتصالات على التليفون والواتساب كمان للي بيحبوا يشاركوا معنا بهالحلقة. حلقة مفتوحة للجميع تيسألوا أسئلة ونتناقش، وألف أهلا وسهلا بالجميع. بالسياسة اللبنانية الإقليمية والدولية، بيقول حزب الله عبر النائب حسين الحشاش حسن، بصمود وثبات إيران سيحرر الله لها وللمقاومة غزة، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا والأردن. نسمع حسين الحج حسن.
2: لما الأمريكان ضربوا بجزيرة من جزر إيران وإيران ردت، بيطلع ترامب بيقول بدنا نرد لكن نحن متكلين على الضغط الاقتصادي، لأنه بيعرف أن إيران حسمت خيارها منذ زمن بعيد، من 40 سنة وما يزيد، أنها ستواجه الاستكبار وواجهته، وأنها قررت الصمود وصمدت، وبإذن الله سبحانه وتعالى بالصبر والثبات سيحقق الله لنا، لإيران، للمستضعفين، للمقاومة، لغزة، للعراق، لليمن، لفلسطين، لسوريا، للأردن. وأنا مأسف عمول لكل هؤلاء، من نتيجة هذا الصمود تداعيات كبيرة على أمريكا وعلى إسرائيل.
1: طبعا اي سؤال بتحبوا تسالوه نحن حاضرين لحتى نجاوبكم عليه. مع جورج عيد، اهلا وسهلا فيك جورج بلبنان الحر.
3: صباح الخير استاذ توني، شكرا على الاستضافه ويعطيكم الف عافيه على هالتحضيرات اللي عم بتصير، عم مواكبه التحضيرات اللي عم بتصير لقداس الشهداء. يعني هيدي محطه عنا اساسيه بالقوات، وخاصه نحن يعني وفق مبدا استذكار شهدائنا هو حقيقة الحفاظ على تاريخنا وعلى هويتنا وهوية مجتمعنا.
1: شو بقى من هالتاريخ؟
3: التاريخ حقيقة لنستند عليه، نتعلم منه ونبني للمستقبل. هالشهداء قدموا أغلى ما عندهم ليحافظوا على مجتمعنا وعلى وطننا بمرحلة كانت كتير صعبة، وكل اللي عايش هالمرحلة بيعرف عن شو عم نحكي. كنا نحن ممكن مهددين انه ما يكون عنا وطن، ما يكون عنا ارض، ما يكون عنا هوية. كنا مهددين يصير فينا مثل كتار جماعات اختفوا من ارضهم ومن بلادهم. اللي عملوها الشباب انه حفظولنا على تاريخنا، حفظولنا على هويتنا، وبقونا بارضنا. هيدا الفعل المقاومة يلي عملوه حملونا امانة، واستشهادهم اليوم نحن هو ذكرى، حقيقة ذكرى، إنما هو بالواقع أمانة حملينا ومسؤولية حملينا للمستقبل.
1: هل هو كمان لقاء لشد العصب؟ يعني خصوصا بمرحلة خطرة دقيقة عم نمرق فيها؟
3: استستوني لا، تقلك ليه؟ لأنه هيدي محطة سنوية، مرات كتير ما كان في أمور صعبة بتتطلب منا شد عصب، إنه دايما كنا نحن نوقف عندها ونستذكر شهدائنا. هيدا وفا، هيدي مساحة وفا. اليوم معراب بقداس الشهداء مش مساحة عم تستضيف قداس فقط، إنما هي مساحة للوفا لهالتاريخ، لهالشهداء، حتى تكريما لأهالي الشهداء اللي خسروا أغلى ما عندهم. والقوات حقيقة تمرنا بحاجة لشد عصب. القوات هي قوات بالفعل، قوات بالممارسة اليومية، قوات بالنشاط، قوات بالسياسة، قوات بالانتخابات. القوات عمليا هو أسلوب عيش وحياة يومي لبقائنا بهالبلد. هالمسؤولية اللي حملينا ساستوني، ما ممكن قواتي ما يكون عيشها باليومي، بأي تصرف بيعملوا، بأي قول، بأي فعل، هو بيتصرف بهالمسؤولية حفاظا على شهادة تضحيات شهدائنا وعملا لتحقيق الأهداف للمستقبل.
1: طيب شو يعني أنك تكون قوات وبموقع متقدم حزبي؟ هل هي مهمة وطنية سهلة أو صعبة؟ وشو الأصعب منطقيا بالقوات من خلال موقع الأمين العام لشؤون المناطق؟
3: بالنسبة لي هي
1: كمساعد يعني طبعا
3: هي مهمة وأمانة. هي مهمة ويجب علينا نقوم فيها على المستوى التنظيمي، على المستوى التحضيري، الانتظام الحزبي، المتابعة المناطق، كل هالمسؤوليات والمهام الحزبية، إنما هي حقيقة أمانة. اليوم أنا حامل هالأمانة، كان قبلي حملها سلمني إياها، بدي أعمل كل جهدي لزيد عليها لأرجع سلمها للي بعدي واللي بعدي واللي بعدي. عمليا نحن اللي عم نعمله ما عم نعمل فعل حزبي بحد ذاته فقط منحصر بالوقت أو بالزمان أو بالنشاط المحدد.
1: عم تشتغلوا على مدار السنة؟
3: صحيح، نحن عملنا على مدار السنة، وعملنا هو يمكن بيترجم باليومي أو بتصرفات أو بنشاطات أو بتنظيم بعض الاحتفالات أو بعض الخطوات تجاه مجتمعنا، إنما هو بيكون هادف لأهداف كبيرة وغايات كتير كبيرة، منها حماية هالمجتمع، مسؤولية هالمجتمع، تحقيق الوعي الكامل لمجتمعنا ليقدروا يكونوا عم بيصوبوا خياراتهم السياسية ليمكنوا الأصح بالبلد اللي هي بتمثل اليوم القوات اللبنانية واللي حواليها ليكون عندهم تأثير السياسي الأكبر ليقدروا يعملوا الفرق بالسياسة ونقدر نخلص البلد من اللي كان فيه لمرحلة جديدة. ومن هون العنوان أستاذ توني فجر السيادة. نحن حقيقة العنوان اليوم هو عنوان بيحمل كتير للمستقبل. نحن عندك بزوخ فجر يطلع نهار كامل نروح على السيادة الكاملة الناجسة للبلد اللي منتمنيها كلنا وعشنا كتير لنوصل مع كل الصعوبات.
1: هل فجر السيادة هو تكمل لراجع يتعمر لبنان؟ صرنا 50 سنة من غنية وأكثر من 50 سنة وبعدنا عم نغنية، ويمكن نضل نغنية ما بعرف لأمتى.
3: نحن دايما بدو يدلوا عنا أمل بأنه لبنان رح يرجع، ورح يدلوا عنا عمل على أنه نوصل لفجر السيادة ونوصل لشعاع نهار السيادة بشكل كامل. سيستوني إذا منتابع كل الأحداث اللي صارت من 50 سنة لليوم بقول أنه هذا هو المسار رح وصلنا للسيادة. من الاحتلال السوري قبل للتدخل الفلسطيني وأخذ لبنان يكون دولة بديلة، للاحتلال السوري، للاحتلال الإيراني، للسيطرة على الدولة بكل مفاصلها وإخراج عن هويتها الحقيقية وطبيعتها. اليوم نحن وين؟ وين كنا وين صرنا؟ هيدا المسار بمرات كتيرة نحن عم يكون متدخلين فيه لنقدر نثبت ناسنا ومجتمعنا، مرات كتيرة ظروف أقليمية ودولية عم بتساعد على تحقيقه، بس بكل الظروف وبكل التطورات في شيء ثابت بقول إنه التاريخ له مسار واحد ما ممكن يتغير، ما ممكن للقمع يعيش طويلا، ما ممكن للاستبداد يستمر إلى لا نهاية، ما ممكن للظلم وللاحتلالات أنه تستمر، خاصة إذا عنا شعب مثل شعبنا وعنا حزب وعنا مجتمع مثل القوات اللبنانية بيرفض القمع وبيرفض الظلم وبيرفض الاستبداد وبيرفض الاحتلال وعايش بحرية مطلقة وعايش بسيادية مطلقة. على الأكيد رح نوصل لمحل نقطف ثمار هالسيادة بفجر السيادة.
1: نحن نحكي بالسياسة بعد شوي. هل برأيك رح تتقبل القاعدة القوتية نقل القداس من الباحة الخارجية للقاعدة الداخلية، خصوصا وأنه هالمناسبة بتنطرها القاعدة سنويا بالألاف، يعني بنعرف قد عندها جمهور القوات، تتجدد المبايعة لسياسة القوات اللبنانية ومسارها وتقدس لأرواح الشهداء؟ كيف رح تتقبلوها؟ يعني بعرف رح توصل شكاوى للمناطق.
3: صحيح صحيح. لا مش عم يتقبلوها أو تقبلوها بهيك شوية على مضض، لأنه عندهم كتير محبة ورغبة يكونوا مشاركين، بس بذات الوقت كل ناسنا متفهمة للواقع اللي عم نعيشه اليوم وللمخاطر اللي عم نعيشها اليوم. حقيقة ما بدنا ناخد ولا أي مخاطرة،
1: ما في ريسكات يعني
3: ما لازم. نحن بمرحلة كتير دقيقة كتير حساسة. عندك اليوم انت قائد عم بقود مسيرة طويلة عريضة بظرف كتير صعب، وممكن خاطر بأي 1% ولا حتى 0.% لأنه اليوم هيدي المخاطرة ممكن تقلب كل الموازين. بالوقت يلي القداس بدنا نعمله بدنا نحافظ على أمن الحكيم وأمن الناس اللي مشاركين، وبدنا نحافظ على المسؤولية اللي هي على كتاف الحكيم وعلى كتاف القوات وعلى كتافنا تنكمل فيها لقدام. أي مخاطرة ممكن تفقدنا كل شيء، بالتالي هن متفاهمين هالموضوع وعارفين أنه نقل القداس محل ما بيساع مثل ما كنا قبل،
1: حوالي 400 تقريبا او اقل شوي،
3: اقل بكتير. بالصالة الداخلية حيكون اقل بكتير، بالباحة الخارجية كمان العدد حيكون اقل من السنين
1: محصور، يعني
3: محصورة كتير باهالي الشهداء واعضاء المجلس المركزي بالقوات. بالقاعة الداخلية حيكون فيها الرسميين فقط، العدد قليل، واهالي الشهداء. رمزية
1: حيكون في إكرانات بس تشوفوا برا طبعاً.
3: طبعا طبعا في إكرانات برا، ومنقولة على كل الوسائل التواصل القوتية والإعلامية القوتية وحتى
1: التلفزيونات.
3: ناسنا بلشت تدرك يعني أهمية اللي عم نعمله ومخاطر إنه ما نروح لأبعد من هيك، ومتفهمين. واليوم أي قواتي أو أي لبناني صادق سيادي بتقله من خاطر أو من روح هيك بس نكمل باللي نحنا مكملين فيه، بقلكون يا شباب عملوا كل لازم نعمل، خذوا الاحتياطات كل لازم تتاخد. آخر شيء بدنا نحافظ على على على هالرجل اللي عم بيقود هالمسيرة السيادية حتى نقدر نوصل لبر الأمان لتحقيق كل أهدافنا.
1: بدي أسمع محمد عبد الساتر قبل ما نكفي ونبلش الاتصالات. بعت رسالة بلا صوت. بنسمع، لا جورج بفتكر رسالته من قبل. طيب هلأ اللي بحب يبعث لنا رسالة من هلأ وطالع بليز جربوا تكون بصوت. أوكي نسمع نادية بنت العائلة، نادية نصار.
4: صباح الخير. أنا بدي أسألكم، يعني أنا عم تسمع لي 3 أيام يعني، وأنا على فكرة بعرف أنا ست كبيرة وبعرف اللي صار يعني، ودقنا منه كتير. بس أنه أنتوا عم تحتفلوا أنه بخروج السوري، ليش هو خرج؟ هو طلع بالجيش، إجا عدد قد الجيش ألوف المرات. أنتوا بتعرفوا أنه في 30,000,000,000 عائلة، 30,000,000,000 عائلة. أنا أعتبروني أنه نص مجنونة. أنا مستعدة أنزل معكم أعمل إحصاء، أعمل إحصاء هدول اللي عم يخلفوا. أنا عم قلك، عم بحسب لك العيال اللي عندها شباب كبار، الولاد الصغار اللي هلأ كل واحدة عندها 7 غير الكبار، واللي الزلم اللي أخذ 2 و3 وختيار وعم يخلف وعم يشلحهم بالطرقات، هدول شو هني؟ هدول منهم قنابل موقوتة يقتلونا؟
1: أوكي
3: أوكي
1: جورج، شو بتجاوبها اللي عم بتقول إنه ظهروا من الباب الاحتلال السوري، فاتوا من الشباك هالمرة بعهد الرئيس الشعبي؟
3: قد يكون هالظاهر هيك، بس الأهم من هيدا كله، اليوم كان عندك نظام قاتل، نظام استبدادي، نظام احتلالي للبنان هو نظام الأسد، سقط بأكمله. اليوم عندك نظام جديد عم نبلش نشوف نتعاطى معه بالشكل اللازم نتعاطى معه، بالحدود اللازم نتعاطى معه.
1: هل لازم الناس توثق فيه؟ يعني
3: هيدا شأن،
1: يعني إذا كدولة وثقت بالنظام وكحزب قوات وثق بالنظام الجديد أو الدولة السورية الجديدة، كيف بدك تقنع الشريحة الواسعة من اللبنانيين إنه السوري كانوا مغلوب على أمره أكتر منا؟
3: اللبنانية مش دورنا نوثق بالنظام السوري أو غير. نحن كلبنانيين عنا إشياء نحن نعملها بالداخل، وعم نسمع من النظام السوري عم بقول أنا ما رح أتدخل بلبنان. إنما الأهم من هذا كله واللي تعقيبا على قلته مدام نصار، نحن بعد استشهاد رفيقنا باسكال صار في حملة طويلة عريضة على أنه إخراج السوريين يلي غير شرعيين ويلي ما إلهم شغل أو ما عندهم إقامات شرعية ليكونوا عم يرجعوا على بلادهم. هيدا عملناها، فبالتالي دورنا بهالموضوع عملناه مثل ما لازم. أكتر من هيك بدنا ناخد بعين الاعتبار أنه في حالات إنسانية كتير كبيرة ما فينا نتعاطى مع الكل بذات المنحة. زيادة على هيدا الشيء، من بعد سقوط النظام الأسد صار في عودة لعدد كتير كبير من السوريين على بلاده. الوجود السوري المتبقى اليوم من الناس من الشعب على الأرجح هو بما بيتطلب من حاجة لبنان من العمال أو من المزارعين أو من اليد العاملة الضرورية الأساسية لتساعد باقتصادك اللبناني، وهذا شكل طبيعي وكان على مدى سنين وعقود من زمان.
1: بكل بلدان العالم بتكون،
3: بكل بلدان العالم. اللي بيطمن أكتر وبيطمنها لسيدي نصار إنه النظام السوري الجديد عم بيحضر آليات للعودة، وبلشت بقوافل عم ترجع بميات الألوف. وأكتر من هيك أنا بعرف كتير ناس كانوا موجودين بلبنان بعيالهم وكانوا موجودين بيناتنا، رجعوا على دولتهم، رجعوا على سوريا، رجعوا على أرضهم، سجلوا أولادهم بمدارسهم، بلشوا يرجعوا يفتحوا.
1: خصوصا أنت عم تابع شؤون المناطق والناس اللي فيها.
3: طبعا كل يوم عنا نحنا شو تطور هالوجود هيدا وجودهم صار بالحد الكتير مقبول وما بيشكل خطر، وخاصة انه هني مخاطر الوجود السوري استيسوني وين؟ لما يكون عندك انت سوريين بقلب البلد مؤتمرين من نظام ضد البلد، هاي كانت مخاطرها لما كان بشار الأسد بالنظام، ممكن يستعمل هالسوريين الموجودين هون ليقدر يضر بالبلد أو يعمل بعض الأعمال اللي بتسيء أو بعض الأعمال الخطرة أو بعض الأعمال الإجرامية. سقوط النظام وتشكيل نظام جديد عم بقول ما رح اتدخل بالبلد، فبالتالي ما في بقى أمرة على هالناس يتصرفوا بشكل العاطل والسيء.
1: وفد القوات اللي راح على سوريا شو حمل تطمينات؟ هلأ سمعنا بيان رسمي وشوية مواقف من هون ومن هون، شو حمل
3: التطمين
1: من سوريا
3: الأساسي؟
1: إيه؟ إنه
3: العلني وغير العلني لن نتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية. وانت بتعرف نحن قديه كان عندنا معاناة مع نظام السوري، فبالتالي هيدي كلها حطيناها على الطاولة انه هالمعاناة هيدي اللي عشناها في تطمينات انه ما نرجع نعيش ذات الموضوع، لا بالعكس حنعيش نحن دولتين جارتين مستقلتين بشعبين، مش دولتين بشعب واحد، لا كل دولة مستقلة كل شعب مستقل عن الشعب التاني،
1: كل مؤسسات مستقلة عن بعض.
3: صحيح. وعدم التدخل، وهذا وعد اغنينه، هذا تصريح علنية وغير علنية، عدم التدخل بالشؤون اللبنانية.
1: طيب لحفوت أكثر بالسياسة الداخلية هلأ، شو يعني ربط لبنان من خلال المقاومة بتحرير كل البلدان اللي ذكرها حسين الحاج حسن؟ ما حان الوقت انه نمشي بهالبلد بعيدا من الصراعات الإقليمية، وليش بدنا نرتبط؟ ليش بده يحرر مثلا الأردن وسوريا وغيره وغيره؟ شو في
3: صاير؟ بتحس كأنه نائب حسين الحاج حسن عايش خارج الواقع، يعني مو في انفصال عن الواقع. قد يكون اللي عم بيقوله هو
1: بيع، هو موقف جهادي لما بيقول لك الله بده يحررها،
3: قد يكون هيك، قد يكون عندهم قناعة دينية بهالموضوع، قد يكون عم بيبيع أوهام لناسه، لأنه أكيد في إحباط بمجتمعه، أكيد في تململ من يلي عم يعملوه، أكيد في خسائر كتير كبيرة عم بيعيشوها، طي يوهموا الناس أنه لا نحن ما عندنا خسائر، لا ما لازم تحبطوا، لا كذا، بيبيعهم أوهام كبيرة. وين بيستقوي؟ بيستقوي بالإيراني طي يقدر يحرر ويعمل إلى مهنالك. هيدا نقدر ناخد من حديث حسين الحاج حسن شغلتين. أول شغلة ارتباطه الثابت وتسكيرهم كل يوم، تسكيرنا فيه كل يوم أنه هن فصيل إيراني وليس فصيل لبناني، مما بيستدعي الدولة اللبنانية تتعاطى معهم على هالأساس. الشغلة الثانية والأساس،
1: بس مش عم تتعاطى معهم على هذا الأساس،
3: بده يوصل وقته التعاطى معهم على هالأساس، وهون تأثيرنا السياسي وضغطنا السياسي بهالاتجاه هيدا، وخاصة قرارات الحكومية بتثبت انه اليوم اي تصرف واي سلاح خارج الحكومة واي اعمال بقوم فيها حزب الله هي اعمال خارجة عن القانون.
1: قرارات تتخذ لا تنفذ،
3: بدها تتنفذ.
1: هلا كيف
3: بدها تنفذ؟
1: مين بده ينفذها؟
3: قرارات الدولة مهما طال تنفيذها اخر شيء بتتنفذ.
1: يعني حكينا بيروت منزوعة السلاح ما شفنا شيء،
3: يمكن عم نلاقي صعوبة بتطبيق هالقرارات أو أنه نوصل للأهداف اللي كلنا منتمنيها، بس أخذت شيء رح نوصل، لأنه الدولة لتقوم بدها تقوم بتطبيق قراراتها. دولة هاي بأساسوني نحن لمجرد ما نقول بدها تكون بيروت منزوعة سلاح، بده يكون لبنان منزوع سلاح، وحقيقة هيك يعني نكشر عن دولة، تكشر هيك يعني يابا شوي أنه ممنوع وطلقت اللي حاملين سلاح بشكل غير شرعي، شوف كيف دغري الأمور بتهدى وبتروق.
1: بس أي
3: بس بدك أي بس بدك أي. أطراف سياسية تقدر تدلها دعم الدولة، واليوم اللي ما عم بصير أنه جزء من الأطراف السياسية وعندهم تمثيل نيابي عم يجي يقولوا نحن مع سلاح مش مع سلاح، مش بهالطريقة وبهالطريقة. هيدا الموضوع بضعف الدولة بتنفيذ قراراتها، مثل ما شفنا مبارح مستضيف التيار الوطن الحر، مستضيف وفد من حزب الله، يرجعوا يبحثوا بكيفية التفاوض أو النقاش حول السلاح
1: واستراتيجية دفاعية، انتهت وماتت.
3: فبالتالي هيدا شيء عم بيضعف موقفها للدولة بتنفيذ القرارات، لأنه طالما عندك أنت جهات سياسية ممثلة بالبرلمان عندها تأثير سياسي حيدل مع حزب الله ومع سلاح حزب الله، أو عم تتلون بموضوع السلاح وتتنازل وتتراخى بموضوع حصرية سلاح بإيد الدولة، حيضلوا الحزب قادر.
1: أنا رح أعطيك وجهة نظر الفريق الآخر، بيقول لك أعطيني دولة قوية، جيش مسلح بقوة بيقدر يحميني، بيقدر يقاتل إسرائيل ويدافع عني، وتفضل خود سلاح تحديدا بالجنوب. هلأ شفنا إسرائيل يعني تدمير على الآخر بكل القرى الجنوبية، وعلى الطاهر مرتفعاته شبه منتهية وهن يكون يفوتوا على غير مناطق والدولة بعدها يعني مفاوضات خدنة و...
3: سيستوني قبل ما يجي
1: روحوا تعا مش
3: قبل ما يجي حزب الله يخبرنا عطيني دولة قوية لسالم سلاحي. بس النقطة الثانية اللي بدي كان اذكرها باللي قاله حسين الحش حسن اليوم عم يرجع يثبت أكتر وأكتر إنه إيران هي عم تلعب باستقرار كل المنطقة وهو مخطرة. وهيدا الدول اللي سميها اليوم هل قابلة إنه بهالحديث هل قابلة إيران ترجع تحركش وتلعب باستقرار هالدول؟ أكيد لا. شعوب هالمنطقة قابلين؟ أكيد لا. فبالتالي نحن بدنا نبني على هالأساس. حزب الله عم يجي يقول لك أعطيني دولة قوية. بالأساس بالأساس حزب الله منه مخول يجي يقول أنا بدي دافع عن دولة أو بدي أحمي الدولة وعطيني دولة لأدم سلاحة. أول شيء حزب الله ارتباطه ارتباط إيراني، هو فصيل إيراني، بأول إسناد تحرك بقرار إيراني وبتاني إسناد تحرك بقرار إيراني، ولا مرة تحرك لا بمصلحة لبنانية لا بأجندة لبنانية لا بقرار لبناني ولا بخوف أو لتحرير الأراضي اللبنانية. وخاصة أنه لما تحرك بالمرتين ما كان عندنا احتلال للأرض اللبنانية، تحرك مرة لمساندة غزة مرة لمساندة إيران. فبالتالي كل المرات سواء كان في دولة قوية أو ما في دولة قوية، نهار اللي بتقول له إيران تحرك رح يتحرك ورح يجيب علينا الويلات والخراب والدمار يلي عم نعيشه اليوم. بالتالي دولة موجودة، دولة قوية، وكل تاريخنا السابق قبل وجود حزب الله ثبت أنه الدولة موجودة وقدرين نحن نوقف ونحمي سيادتنا، وخاصة نحن بزمن قدرين نحمي سيادتنا بالدبلوماسية بالعلاقات الدولية بالتفاوض. شئنا ما بين الساسوني لبنان دولة صغيرة ولبنان قد لا يكون عنده القوة العسكرية لتواجه دول كبيرة أو دول مجهزة عسكريا. منقول خلص منستسلم منسلم البلد لحزب الله لأنه لبنان دولة صغيرة؟ أبدا. لبنان دولة صغيرة مثله مثل كتير من الدول الموجودة بالعالم، عايشة استقرار وسلام. كيف؟ من خلال علاقاتها الدولية، من خلال دبلوماسيتها، من خلال سلامها مع الجوار اللي لازم تعيشه.
1: لحديت هلأ هالدبلوماسية ما فدتنا بشي، 7 جولات تفاوض، الجولة الثامنة بروما مش معروف إذا رح تنعقد ولا ما رح تنعقد. الأمريكان بيقولوا لك إنه بين 14-15 أيلول، الإسرائيلي بيقول لك يمكن تتأجل. طب
3: أكيد السيستوني فادتنا إلى حد ما، أنا ما عم تعطي نتيجتها الكاملة لأنه بعده حزب الله عم بيعركش وعم يقدر يفشل التفاوض واللي بيوصلوا له على التفاوض.
1: وتوصل الدولة رئيس بر امبارح حكي اللي قالوا ب ذكرى الصدر
3: صح،
1: يعني معرف ما فهمنا منه إذا هو مع الدولة ولا مع الحزب.
3: يعني في أساليب تعرقل لإطار الاتفاق للتفاوض للاتفاقات اللي بتصير بهالتفاوض عم بيصير في تعرقل وخربطتها. طبيعة الحال لما يكون عندك طرف عم بيعرقل كل مرة على أكيد ما رح تقدر توصل لنتائج سريعة وواضحة قدامك. بس اللي بيخلصنا بهالمرحلة هو هيدا المسار اللي اخده رئيس الجمهورية رئيس الحكومة يلي نحن كقوات لبنانية وقوى سيادية داعمين هالمسار اللي وحيد قادر يوصلنا لبر الأمان ويخلصنا من الحرب. طبعا هذا بالمسار السياسي والتفاوض الدبلوماسي، إنه في مسار داخلي كمان لازم يكون عم يتواكب مرتبط بهداك المسار هو تسليم سلاح الحزب للدولة. طيب. للشرعية.
1: جورج عيد كقوات لبنانية حكيت عن الرئيسين عون وسلام، شو بتعتبر نبيه بري؟ هل هو رئيس مجلس نواب؟ هو رئيس حركة أمل؟ رئيس ميليشيا؟ مدافع عن الحزب؟ كيف عم تتعاطوا معه كقوات؟ هلأ بدك تقلي بالقطعة وحسب المجلس
3: بقلب المجلس عم تعاطى معه كرئيس مجلس
1: برات المجلس خطوط التواصل مقطوعة بين نبيه بري وسمير جعجع؟
3: ما بعرف بين الحكيم والرئيس بري إذا في تواصل مباشر، بس بقول لك نحن التواصل اللي بأكد لك عنه بين النواب موجود وفي تواصل طبيعي برلماني طبيعي بالرغم من الاختلاف السياسي الكبير وواضح وما ما منتراجع ولا منساوم فيه. بس أنا بدي أقول لك إيه، واضح إنه الرئيس بري وحركة أمل أو النواب حركة أمل موجودين بقلب المجلس بيتعاطوا بالسياسة كمان كأنه حركة أمل وليس كأنه النواب أو رئيس مجلس، خاصة إنه بيعتبر هو على الكتف حمال بالنسبة بما يتعلق بطيوفته الشيعية. قد يكون اللي عم يعملوا إلى حد ما في ناس بتتفهمه، بس حقيقة إذا كل تعاطي بده يصير هي لحماية الطائفة أو لحماية السلاح بهالطائفة أو لحماية بعض الخطابات الكبيرة اللي برأينا خلص قطع عليها الزمن ورايحين على مرحلة كتير جديدة، بنكون عم نأخر ولادة الدولة، بنكون عم نأخر بناء المؤسسات.
1: ما بيبر عم بيأخر ولادة الدولة هو
3: أي
1: الرجل
3: تصرف.
1: الرجل الثاني بالدولة.
3: صحيح، هو رجل تاني بالدولة وعم يعمل اللي لازم يعمله هو برأيه، إنما أي تصرف بيرجع بيثبت على سلاح حزب الله أو بأخر تسليم سلاح حزب الله أو أي أداء أو أي فعل أو أي قول سواء صادر عن مين ما كان بهالاتجاه بيكون عم بأخر بناء الدولة وبناء المؤسسات. استاذ توني، عندك رئيس بري عم بقول عم يعملوا اللي عم بقوله، بعض الناس تعتبره مبرر لأنه ابن الطائفة الشيعية وما بيقدر يروح بشكل كتير،
1: ما بقى في دور زوايا يعني حتى مع بعبدة.
3: صحيح، بس برضو حتى هذا الموقف شئنا أم أبينا عم بأخر قيام الدولة والمؤسسات. موقف الطيار العوني كذلك الأمر، ولو متلون وبيضللوا الناس على أنه هني مرة مش مع سلاح مع سلاح مش هذا، أي طروحات فيها مساومة وفيها هيك تاريخي مثل بنرجع بنبحث باستراتيجية ومنشوف شو بنعمل، وهيدي كلها أمور سياسية عم بمرسوها هالأطراف بتلك الممثلين بمجلس النيابة، إنما لتأخير بناء الدولة ولتأخير تنفيذ قرارية الدولة.
1: الإدارة الأمريكية دغدغت شوي بري، يعني زكزكته، مش لحقول دغدغت له مشاعره، زكزكته بقصة العقوبات عبر حسن خليل وبعض المقربين الأمنيين، ولكن ما فرضت عقوبات عليه لأنه عم بيأخر ولادة الدولة. وعادة بالبيانات اللي بتطلع عن الإدارة الأمريكية عن الخارجية الأمريكية بتقول لأنه عم بيأخروا بناء الدولة وما عم بيسلموا سلاح، واو ما شفنا دقوا نبيه بري،
3: لأنه الرئيس بري عنده من الذكاء والحكمة كتير لا يقدر يدله مربط العلاقات مع كل الأطراف بما فيهم الأمريكان.
1: يعني بحط النواب تبعوله بالواجهة وبتخبى وراهم،
3: عنده أساليب متعددة، إنما بي بي بي بالحصيلة شو بتشوف؟ بتشوف إنه اليوم بيطلع حزب الله بيتهجم على أمريكا وبيتهجم على الدول الغربية والدول العربية، بتطلع بتشوف الرئيس بري بيستقبل وبيشوفه بتعاطى وأفضل علاقات مع الأمريكا ومع الدول العربية
1: بسبب السفير الأمريكاني.
3: صحيح، وصداقات، قد يكون توزيع أدوار أو قد يكون زكا وحنك من الرئيس بري ليضلوا فاتح العلاقة هذه. هلأ بقلب الكواليس شو عم بيصير وعود أو شو عم بيصير يعني وعود بالمنحة السياسي اللي بده ياخده الرئيس بري ما بنقدر نعرف، بس أنا اللي بقدر قلك إياه عم يقدر يتمكن أنه يخلي الأمريكان يتمهلوا عليه، وبذات الوقت بقلب الداخل عم بياخد مواقف عم بتأخر تطبيق قرارات الدولة.
1: طب هل بعده الرئيس بري حزب الله لبس كرافات؟
3: أنا بظن
1: له عنه،
3: أنا على الأكيد ما رح يعمل إشكالية مع حزب الله، وعلى الأكيد ما رح يكون هو بميل وحزب الله بميل،
1: بس عمل إشكالية مع الموارن على رأس الدولة، يعني
3: بيعمل
1: مع الرئيس هون
3: بيعمل
1: مع الرئيس سلام. صحيح، أوقات بروح الرئيس سلام لعنده عم بيعمل إشكالية مع الرئيسين اثنين،
3: بيعمل على الأرجح عنده أولوية اليوم طيفته، عنده أولوية بظل اللي عم بيعيشه
1: طيفته قبل الوطن.
3: هذا اللي بدي أقول لك إياه أستاذ توني، المخاطر هالأداء السياسي إنه بأخر قيام الدولة هيك، لأنه لما نبدي شيء على شيء ما لازم نبدي شيء على الوطن، ما لازم نبدي شيء على قيام الدولة، من هونيك وبالرايح الناس لازم هي تبلش تحكم وتحاسب على الأداء السياسي، سواء من رئيس بري سواء من طيار العوني سواء من مردة سواء أي أطراف سياسية، وحسب وبغض النظر عن طائفة السياسيين اللي عم بيمارسوها سواء شيعي أو سني أو مسيحي أو شو من كان، بل لازم تبلش الناس تشوف وتحدد مين عم بأخر قيام الدولة ومين عم يدفع باتجاه قيام الدولة.
1: طب لو كان سمير جعجع مكان جوزيف عون، شو كان بياخد قرارات؟ هل كان بيلجأ للحسم العسكري أم بكفي بالسياسي والدبلوماسية مع الحزب تحديدا؟
3: ليك ما بقدر قلك بالتفصيل شو القرارات اللي ممكن ياخدها على المستوى التنفيذي، بس اللي بقدر قلك إياه وهو أكتر من مرة الحكيم عبر إنه اليوم الدولة هيبة، الدولة موقف وقرار ونروح فيه على تنفيذه بما بيشكل ضماني ليحفظ السلم الأهلي وبيشكل تطبيق وتنفيذ للقرارات الدولية.
1: بس نعرف أن الحكيم يعني قراراته متصلبة تجاه الحزب وحاسمة، يعني ما عنده حل وسط.
3: سيستوني منا متصلبة تجاه حدا، قراراته قرارات سيادية، قرارات دولة، قرارات بناء دولة، قرارات بناء مؤسسات، قرارات حصر سلاح بإيد الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية. سيستون نحن عملنا اللي كل اللي عملناه.
1: طب ليش ما بتفعل هذه الدولة كما فعلت الدولة السابقة أوكي وتسحب بين هلالين الشيخ نعيم قاسم من مطرح ما هو، لأنه عم بيقول له ما رح سلمك سلاح ورح ضلني قاتل يعني بقرار واضح إيراني واضح
3: بالأول لا يعرفوا وينو.
1: لا لا مش عارفين وين.
3: أكيد إذا بلبنان أو برات لبنان أو وين ما كان، مش هون نقطة.
1: يعني الدولة السابقة هديك الأيام استقوا على القوات.
3: صحيح.
1: اعتقل سمير جعجع.
3: صحيح.
1: ليش هلأ ما بيصير نفس الشيء مثلا؟
3: لأنه بعضهم القائمين على الدولة وعلى السلطة التنفيذية معتبرين أنه قدرين بعد يقنعوا حزب الله بتسليم سلاحه من دون أي خطوات تصادمية مع الحزب أو مع بيئة حزب الله. بس بذات الوقت استثنوني أنا بأكد لك ما رح نوصل لتصادم، وقادر الدولة تنفذ اللي بدها إياه بلا تصادم. لمجرد ما تمنع بقى سلاح تروح بالقوة تاخد منشأة أو منشأتين وتقول بدكم تسلموني الباقي، أنا بأكد لك كله بصير.
1: أخذت منشأة طلعت مفخخة وراح ست شهداء للجيش.
3: حيفخخ منشأة ويفخخ اثنين ويفخخ ثلاثة وما بعرف قد شو بده يعمل حزب الله. بس اليوم كمان الدولة عندها قدرات وعندها أساليب تقدر تفوت تاخذ هالمنشآت وتكون عم تتفادى التفخيخ، أو تقدر ما تخلي يسقط لها أي خسائر،
1: أو تترك للإسرائيلي مثل ما بيقولوا ينظف هو.
3: الدولة ما بتترك لحدا، الدولة عم بتقول بشكل كتير واضح خلينا نوقف هيدا الحرب. احدى الاساليب اللي بتخلينا نوقف الحرب حزب الله يسلم سلاحه للدولة والدولة تبسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية. هيدا اسهل حل واقل كلفة على الجميع، وهيدا الحل اللي بيحقق سيادة الدولة على اراضيها.
1: بس المناطق التجريبية اثبتت نجاعتها، خصوصا انه اسرائيل نظفوا وسلموا الدولة.
3: صحيح.
1: هيك
3: المناطق التجريبية الى حد ما ايه مشي حالها بانه الدولة تستلم. بس برجع بقول لك استاذوني حزب الله بعده عم بيقوم بتصرفات وباعمال ليعرقل هالمسيره هيدي، ليعرقل ما تم الاتفاق عليه باطار الاتفاق.
1: يعني الحزب وايران مراهنين على عامل الوقت لتمرير عهد ترامب والانتخابات الاسرائيليه ليسقط نتنياهو في حال سقط. نحن على شو لازم نعول؟
3: تعودنا عليهم، سواء كان النظام السوري او النظام الايراني بيلعبوا على عامل الوقت والمتغيرات اللي بتصير مع الوقت، او بيلعبوا على عامل الإزاء المحصور بس المتعدد بأكثر من محل حتى يقدروا يستجلبوا المفاوض الاكبر ليفاوضهم لقلون ويحكوا هني وياه ليرجعوا يقعدوا على الطاوله ويلقطوا اللعبه. انا برايي هيدا الزمن ولا قد ما يراهنوا على اي وقت مسيره السياده اللبنانيه انطلقت ما رح توقف. مسيرة انه الدولة تكون هي باصة سلطتها على كل الاراضي اللبنانية انطلقت ما رح توقف. مسيرة انه ما في سلاح بقى بلبنان الا بايد الجيش اللبناني وبايد الشرعية اللبنانية، هيدي مسيرة انطلقت وما رح توقف.
1: بس نحن كما يقال وبيقول الحزب وغير الحزب انه مربوطين بمفاوضات اسلام اباد اللي بين هلالين كمان يبدو انه ترامب نعيها، الايرانية نعيوها.
3: صحيح.
1: على شو بعدنا مراهنين؟
3: حزب الله دايما بده يربطنا بايران مثل ما هلا سمعنا من حسين الحش حسن. بس مش يعني إذا هو بده يخدنا لهنيك وبده يربطنا هنيك يعني حقيقة هيك. والمبادرة اللي أخذها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية بالتفاوض المباشر خلت هالفصل يصير بين إسلام أباد وبين التفاوض اللي صرنا فيه نحن كدولة لبنانية، وما حدا لح يرجعنا على ربط مع إيران لأنه المسير الإيراني ما بنقدر نحن نتعلق فيه، وما رح نسمح لإيران أنه هي كمان تاخد لبنان رهينة أو ورقة من ورقة

0: وبقيت حزب الله. اليوم مين اللي مهجر؟ مين اللي تارك بيوته؟ مين اللي بيوته تدمرت؟ السيستوني لسنين وسنين وسنين كنت بتطلع على الجنوب بتلاقيه جنة، اليوم بتطلع على الجنوب
1: على أنه المقاومة كنت حاميته؟
0: لا كان جنة لأن نحط هالقد في مصاري وبناء، ونحط هالقد الدولة حطت فيه مصاري من خلال مجلس جنوب وغيره، واليوم
1: من خلال مجلس
0: طبعا
1: يعني في طبعًا في شفط بمجلس جنوب غير هيك بإيدك
0: غير موضوع. واليوم صار دمار لأنه المسار حزب الله وصل لهون، مش لأنه حزب الله حماه قال نحمي ونبني، لا حمي ولا بنى، قتل ودمر. بالتالي البيئة الشيعية وبيئة حزب الله يمكن ما رح تتقبل هالكلام، بس شوي شوي رح يعرفوا الويلات اللي جرى عليهم حزب الله بارتهانه لإيران بارتباطه بإيران.
1: ماذا لو انقلبت هذه البيئة على الداخل؟ شو بيصير إذا انقلبوا الجماعة؟ يخي سلاحهم موجود بعده ببيروت بالبقاع؟
0: لا لا لا لا
1: شو لا؟
0: لا لا
1: موجود بالبقاع، لا موجود لا بيروت، موجود
0: ايه موجود
1: حتى بأكثر من منطقة، بأكثر من منطقة لبنانية، يقال إنه في كمان مخازن ودهاليز لحزب الله.
0: صحيح. ما حدا للحظة يفتكر إنه بيقدر ياخد البلد لحاله، ما حدا، وما حدا يفتكر أي تحرك بالشارع الداخلي رح يكون هيك طريق سهلة وأوتوستراد مفتوح لا لا لا أبدا. أي تحرك بالداخل في ناس ما رح تقبل، الدولة ما رح تقبل، الجيش ما رح يقبل، القوى النظامية ما رح تقبل، في أهالي، في مجتمعات، في عندها ناس بدها تدافع على شرفها وعلى بيوتها وعلى عائلاتها وعلى أملاكها وعلى أرزاقها. لا لا لا لا ما بتصير، وما حدا يلعب هاللعب الخطرة، لأنه أساسا كل التاريخ اللي مرقنا فيه ثبت أنه ما حدا بيقبل أي احتلال لا داخلي ولا خارجي، ولا اعتداء لا داخلي ولا خارجي. وفي عنا كذا حدث مثلين قدام عيوننا من السنين اللي مرقت ثبتوا انه ما حدا بيقدر يفوت على حدا.
1: عندي تقريبا شلت لاي، في عندي سؤالين عن لايعة زيارتك مع وفد القوات وجورج عايز. اوكي بس رح اسال سؤال مهم قبله. اكبر حزبين بلبنان حاليا هن القوات اللبنانيه وحزب الله، صح؟
0: على نقيضي
1: وين بيلتقوا وين بيختلفوا؟ قديش عمليه لبنانه حزب الله صارت مستحيله؟
0: السيستوني عم بدي أفصل بين الحزب كحزب وبين بعض الشيعة اللي هن عم راب من الحزب أو عم يتعاطوا بالحزب. الحزب كحزب ارتباطه ارتباط إيراني، هويته إيرانية، أوامره إيرانية، قراراته إيرانية، ماله كل شيء إيراني، فبالتالي ما في شيء نحن بيربطنا معه كحزب إيراني. القوات اللبنانية على الأكيد هي مع الطائفة الشيعية، على الأكيد هي فاتحة إيديها وحده ومعنه، بتعتبره مثلهم مثل أي قواتي وأي لبناني وأي مسيحي لبنانيين، إنما عليهم كمان هن إخواننا بالطائفة الشيعية يحسموا أمرهم، يثبتوا هويتهم، يرفضوا بقى التدخل الإيراني والارتهان الإيراني، لنقدر نلاقي مساحة كتير واسعة نتلاقى فيها كطائفة شيعية مش كحزب.
1: طب سؤال افتراضي، اذا افتراضي برجع بكرر، اذا دعي سمير جعجع للاجتماع مع الشيخ نعيم بعين التيني او بمجلس النواب، هل برايك ممكن يلبي الدعوه؟
0: استاذوني قبل ما اليوم امبارح
1: يعني اجتمع مع السيد حسن باللقاءات
0: امبارح لما ظهروا من لقاء الطيار العوني، قال لهم انه وفد حزب الله، قال لهم بدنا نبرم مع كل الأحزاب السياسية باستثناء القوات اللبنانية، فبالتالي ما رح تصير لهن.
1: قلت لك مش هيك سؤال افتراضي. طيب خليني أوصل هلأ على لايعة. كيف وضع لايعة؟
0: قصة كبيرة المنطقة، حقيقة قصة كبيرة المنطقة، منطقة مرج عيون حصبية حتى منطقة عين إبل دبل رميش.
1: أول شيء قديش أخذت؟
0: تأخذ معنا الطريق ساعتين ونص، نطلع على البقاع الغربي ومنوصل على حصبية مرج عيون.
1: للأسف يعني.
0: للأسف ايه، بس كل هالمشقات اللي عم نتحملها ما هي شيء قدام اللي عم بيعيشوه أهلنا فوق. حقيقة بيعطوك درس كتير كبير، درس بالصمود، درس بالبطولة، درس بقدي انه قادرين يتكاتفوا ويكونوا حد بعضهم. قلت لهم كنا طالعين نعمل احتفال توزيع بطاقات انتساب جديدة، كمان هيدي رسالة كتير كبيرة بظل كل يلي عم نعيشه وعم بيعيشوه فوق الجنوب، جنوب مدمر، اهالي الجنوب مهجرة، نحن كقوات لبنانية عم نطلع عند اهلنا السبتين بأرضهم وعم يرجعوا ينتسبوا وينتموا للقوات اللبنانية اكتر واكتر. قلت لهم جاي لكم كيف بدنا نتعاطى بحزبنا او بانتظامنا الحزبي، انا فالي انتو عطيني الدرس كيف بدنا نتعاطى بثبات بصمود بتضامن بفريق عمل بتأخي. حقيقة قصة كبيرة اللي عم بيعشوفه ناسنا فوق أبطال. أقل ما يقال إنه أبطال، أقل ما يقال عن صمود وصمود تاريخي، أقل ما يقال على إنه عم بيعيشوا بشكل كتير صعب بس عم يتحدوا كل الصعاب ليبقوا يحافظوا على أرضهم. ولما نقول لهم منهنيكم على هالصمود شو بيقولولنا؟ نحن مش عم نصمت لنصمت، نحن عم نحافظ على هويتنا وهوية هالأرض. هالأرض استستوني إلى هوية، هو هني كمان شبابنا وشهدائنا اللي استشهدوا كرمالها، هيك بنكون عم نوفيهم تضحياتهم ومستمرين بحمل المسؤولية يلي بدهم.
1: وإن شاء الله تعطي هالمناطق عبرة إنه مطرح ما بتكون الدولة بيكون الأمان والشرعية موجودين.
0: صحيح.
1: وما بيكون في سلاح غير شرعي، وشفنا صحيح. مناطق يعني بين هلالين كمان المسيحيين، مناطق المسيحية كيف فيها ثبات وأمن.
0: لأنه نحن مسلمين بدولتنا، ما عنا ارتهان لا لدولة أجنبية ولا لفصيل بارتهان خارجي، ولا منستقوي بسلاحنا ولا منستقوي بمالنا ولا منستقوي بدولتنا بوجودنا بهويتنا بثباتنا.
1: جورج عيد الأمين العام المساعد لشؤون المناطق بحزب القوات، شكرا لك لهاللقاء اليوم والصبحية الحلوة.
0: الله يخليك.
1: نلتقي بكرة 8:15 صباحا بحلقة جديدة. مرسي لمارك البيطار، بكرة ضيفنا جاد ميين. إلى اللقاء.
0: شكرا.
2: فجر السيادة.

حوار حر حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة. حوار حر مع وليد فريجي الخميس 1:00 بعد الظهر.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

توغلت قوة إسرائيلية داخل بلدة حلتا قضاء حصبية وحاصرت عددا من المنازل بعد إجراء اتصال من الجانب الإسرائيلي مع عضو بلدية حلتا حاتم عبد العال والمختار عيسى عبد العال. وبحسب المعلومات فقد منع الأهالي من مغادرة منازلهم، فيما لا تزال تفاصيل العملية غير واضحة حتى الساعة. إلى ذلك ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على طريق العزي المنصوري في قضاء سور، وكان القصف المدفعي الإسرائيلي استمر حتى ساعات الصباح مستهدفا دوحة كفر رومان وتلة الدبشة. قامت مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة بمؤازرة مراقبين من وزارتي الصحة والاقتصاد بالكشف على 5 مستودعات تابعة لشركة للحبوب والمواد الغذائية في محلة شكة البترون، حيث تبين أن المستودعات غير مستوفية للشروط الصحية المطلوبة لتخزين المواد الغذائية وحفظها، إضافة إلى وجود قسم من الحبوب في حالة تلف وغير صالحة للاستهلاك. وبناء لإشارة القضاء المختص جرى ختم المستودعات بالشمع الأحمر وأجري المقتضى القانوني بحق مالكيها. كذلك صادرت دوريات من مديرية الشمال الإقليمية 11 مولدا كهربائيا لصالح البلديات لعدم التزام أصحابها بالتسعير الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بساعات التغذية. بدورها أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور والسجائر المزورة نتيجة عملية دهم نفذها في الهرمل والقصر والعين وشمصدار. تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضا خلاله آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. على صعيد آخر، كشف ترامب في خلال مأدبة عشاء أقامها في البيت الأبيض عن خطته لدعم المرشحين الجمهوريين في 35 سباقا رئيسيا للكونغرس، متعهدا ببدء جولة حملات انتخابية مكثفة اعتبارا من تشرين الأول المقبل، ومتعهدا بزيارة كل ولاية من الولايات المعنية. تحدث تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وضع المنشآت النووية الإيرانية عن وجود فجوات كبيرة في عمليات التفتيش والمراقبة وسط غموض يحيط بوضع منشأة أصفهان وعدم تمكن الوكالة من التحقق ميدانيا من أنشطتها منذ 6 أشهر. وبحسب التقرير أكدت الوكالة أنها لم تجري أي تحقق ميداني في أي منشأة نووية إيرانية منذ شباط الماضي، ما حد من قدرتها على تقييم التطورات داخل البرنامج النووي الإيراني. أخيرا نقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية أن مصادرة النروج سفينة روسية تعتبر عملية سرقة وقرصنة. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: ساعه شهدائنا مشان الدوله مش مشان اي منصب بالدوله. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطها فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.

غابوا عن هالأرض وبقيت قضيتهم عايشة بكل قلب قواتي. شهداء المقاومة اللبنانية، ذاكرة وطن ووفا ما بيعرف حدود. عن الشهادة

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكروا بأسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان 2,571,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 2,589,000 ليرة، المازوت 2,446,000 ليرة، والغاز 1,167,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لما تتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من الاثنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.
6: الجمهورية اللبنانية، محكمة التاريخ، الجلسة الرابعة. قبل ما نبلش بإجراءات المحاكمة بدي أطلب من كاتب المحكمة تلاوة خلاصة الجلسات السابقة.
7: في الجلسة السابقة كانت المحكمة قد وصلت إلى نقطة مفصلية، لم يعد السلاح مجرد وسيلة دفاع فردية، ولم تعد المجموعات المسلحة مجرد تجمعات محلية. ظهرت القيادة والتنظيم والتدريب والإمداد والتوحيد، وبدأت القوة المنظمة تدخل في علاقة أوسع مع المجتمع. وفي نهاية الجلسة وضع أمام المحكمة ظرف يحمل تاريخ 1982.
6: نفتح الملف اليوم مش تتنبش المحكمة على معركة جديدة، لأنه اللي صار بال 1982 أكبر من معركة. بدك تتلي على ما سمعنا حضرة كاتب المحكمة مضمون الملف.
7: في 6 حزيران دخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان في اجتياح واسع حمل اسم سلامة الجليل، ووصلت القوات الإسرائيلية إلى بيروت ومناطق واسعة من لبنان. وفي 13 حزيران بدأ حصار بيروت واستمر حتى نهاية آب، حين بدأ خروج منظمة التحرير الفلسطينية من المدينة. الملف مزيل بسؤال: ماذا فعلت القوة التي أصبحت منظمة عندما دخل لبنان في أكبر امتحان عسكري وسياسي منذ بداية الحرب؟ وهل بقيت وظيفتها الدفاع عن منطقة محددة، أم أن الاجتياح دفعها إلى التعامل مع مسألة أكبر بكثير: من يملك القرار في لبنان؟
6: باسم الحقيقة تفتتح الجلسة الرابعة. حضرة الكاتب، هل من مستندات بالظرف؟
7: نعم حضرة الرئيسة، المستند الأول هو خريطة عسكرية توضح اتجاهات الاجتياح الإسرائيلي في حزيران 1982، مرفقة بتسلسل زمني للأحداث الأساسية التي أدت إلى وصول القوات الإسرائيلية إلى محيط بيروت، ثم بدأ حصار العاصمة.
6: قدمها للمحكمة لأنه هيدي الخريطة ما عم نعرضها حتى نشوف لوين وصلت الدبابات، عم نعرضها حتى نفهم حجم الاختبار. منظمة اليوم عم نسأل شو عم تعمل المؤسسة المنظمة لما يصير لبنان نفسه ساحة مواجهة إقليمية ودولية. كاتب المحكمة استدعي الشاهد الأول.
7: حضرة الرئيسة، الشاهد الأول أمام المحكمة.
6: حضرة الشاهد الأول، عرف المحكمة عن نفسك.
8: إلي الياس، باحث في تاريخ المعاصر ومحاضر جامعي.
6: بدي بلش معك بنقطة واضحة حتى نفسر للمحكمة. لما بلش الاجتياح بحزيران 1982 كان لبنان قدام مواجهة لبنانية داخلية وبس، ولا لا كانت بلشت المواجهة تكون على مستوى إقليمي ودولي مختلف؟
8: لبنان ب 82 كان صار رسمياً ساحة للصراعات الإقليمية، وتصفية للصراع بين السوري والإسرائيلي. الأمريكي حاول بال76 وقبل بشوي يعني لقي نوع من خلينا نقول هيك نقاط حمر أو خطوط حمر ما بتخطوها اتنيناتهم من بعد ترتيبات الجولان اللي صارت ب73، شافوا انه الساحه اللبنانيه هي ساحه مفتوحه للصراع بيناتهم، وشفنا انه من بعد 78 من بعد ما السوري صار هو فعلا بشكل هيك فذ وبشكل واضح انه هو سيد الكلمه في لبنان، دخل اسرائيلي وختم هذا الدخول باجتياح على بيروت وحاصر بيروت ب82. وبالتالي لبنان بهالمرحله ما فيك تقريها بس من زاويه داخليه، يعني الصراع الداخلي كان صار عتق، يعني صار بدايته كانت بالسبعينات، ولكن بهالوقت للأسف صرنا ساحة للصراعات الدولية.
6: حتى لو كان يمكن هذه المجموعات المسلحة صارت أكثر تنظيما وأكثر توحيدا بين بعضها، ولكن ما كانت عم بتواجه خصم واحد مثل ما حضرتك عم بتقول. يعني هذا المشهد بوقتها قديش كان عم بأزم وعقد المهمة قدام هالمجموعات.
8: خلينا نحكي عن القوى اللبنانية أو سميت حلقة القوات اللبنانية بقيادة بشير جميل. كان مشروعها واضح، كانت معترفة انه الدولة منها موجودة، وما كان الصراع صراع فقط هيك داخلي مع فرقاء داخليين، كان في مشروع استعادة هذه الدولة، وهذه الدولة استعادتها بتضل بشغلتين: يتخلصوا من المجموعات المسلحة غير لبنانية ومن الاحتلال السوري والاحتلال الاسرائيلي بهذاك الوقت. وطلع الشعار 10,250 كيلومتر مربع، يعني بدنا كل شبر من الاراضي اللبنانية. بس هذه الجهة كان عندها هذا المشروع اللي هو واضح وما عنده أي التزامات إقليمية ودولية، بينما الفرقاء الآخرين للأسف بيّن مع المراحل بعدين أنه كان عندهم أجندات خارجية على حساب الأجندة الوطنية.
6: يعني تغيرت طبيعة القرار العسكري بسبب المشروع السياسي اللي فرض حاله بهذيك المرحلة؟
8: بداية الحرب السنتين كانت بداية يعني ردة فعل على سقوط الدولة، بعدين صار في تنظيم عسكري، وصلنا لأنه هذا المشروع لازم يكون نهايته استعادة الدولة بخيارين: يا أما المواجهة العسكرية المستمرة وهذا الشيء كان بيكلف كتير، يا أما الوصول للسلطة عبر رئاسة الجمهورية واستعادة هذه الدولة، وكان تاخذ المشروع الثاني.
6: فينا نقول يعني أنه سنة 1982 وضع التنظيم اللي تشكل بالسنوات السابقة قدام امتحان مختلف عن امتحان زحلة. يعني عبعتي اكزامبل زحلة كان السؤال عن الصمود بمواجهة عسكرية محددة، ب82 صار في هم لبنان كله.
8: لا ما فينا نقول هيك. من بدايات التنظيم العسكري ومشروع القوات اللبنانية عم نحكي مع بشير ب76-78 بشكل خاص، لأنه كيف تعمدت يعني كيف تعمد هذا المشروع بمواجهة السوري بمنطقة الأشرفية والمناطق اللي حرروها من هذا الوجود السوري، وصار العنوان واضح: تحرير لبنان من كل القوى السياسية والعسكرية الموجودة فيه. هلأ زحلة هي محطة من محطات إبراز أهمية هذا المشروع للقوى الدولية اللي عم تتصارع. لبنان ترك ساحة سنتين ثلاثة، في ناس قالوا نحن بدنا نسترد هالدولة لازم تحكوا معنا. حرب زحلة خلت كل العالم يقولوا لحظة في ناس جديين فينا نحكي معهم. اتوج هيدا الشيء ب 82 بانتخاب بشير جميل لرئاسة الجمهورية. يعني هذا المشروع وصل قائده لرئاسة الجمهورية ب 82، وبالتالي كان إنجاز تاريخي لهذا المشروع اللي بلش مقاومة عسكرية غير منظمة لنظمت حالها وصار عندها دور بالسياسة ودخلت إلى السلطة الأساسية.
6: يعني ما فينا نقول إنه في معركة أقل أهمية من معركة أبداً. أخرى، وهذا موضوع مهم وضروري يتثبت بمحضر الجلسة.
9: ثبت.
6: ولكن هالخريطة ما بتخبرنا كل شيء. الخريطة عم بتقول وين تحركت الجيوش، بس ما عم بتقول شو صار للناس، ولا عم بتقول كيف تصرفت القوى اللبنانية على الأرض، ولا عم بتقول شو كان يعني انه بيروت تتحاصر. كرمال هيك رح ننتقل من الخريطة للشهادة. لاستكمال التحقيق كاتب المحكمة استدعي شاهد الذاكرة.

0: حضرة الرئيسة شاهد الذاكرة أمام المحكمة.
1: الشاهد الثاني، عرف المحكمة عن حالك.
2: جوزيف جبيلي، عضو الهيئة التنفيذية بحزب القوات اللبنانية وطبيب متخصص.
1: وين كنت لما بلش الاجتياح الإسرائيلي؟
2: كنت ببيروت.
1: وشو أول شيء تغير بالنسبة لكم بالمشهد؟ تغيرت الجبهة اللي كنتوا تكونوا فيها قبل؟ تغيرت طريقة الانتشار؟ تغيرت الاتصالات؟ طريقة التعامل مع المدنيين؟ يعني كتير أمور بحب توضحها.
2: صراحة لا، لأنه يعني دورنا كان أنه نضل مركزين حالنا محل ما نحن، نشوف كيف التطورات عم بتصير من تاني ميل، نراقب التقدم الإسرائيلي لوين بده يوصل، كيف رح يتصرفوا الفلسطينيين، شو رح يصير. بقى كنا بس عم نقوم بالمراقبة، بأكيد الحفاظ على خطوط الدفاع تبعيتنا. هيدي كانت أكتر شيء المهمة تبعيتنا، وما كان عنا يعني خليني أقول مهمات كتير على الصعيد المدني بوقتها، لأنه ما كان في بعد يعني قبل ما تنفتح، تنقول لأنه فتحنا بفترة من الفترات وصار حصار بيروت، فتحنا المناطق مش أنت إذا في نيسحين بدون يجوا من بيروت لبنانيين، بس كانت شرط أساسي أن يكونوا لبنانيين. كنا عم نراقب إيه تيكونوا عم بيقدروا يجوا على مناطق يقدروا، لأن كان في حصار عليهم، يقدروا يكونوا عايشين بأمان وعم بيقدروا يتأملهم الغذاء وكل ما يمكن.
1: يعني فينا نقول أنه تغيرت الحدود بين الجبهة والمدينة، بطلت واضحة مثل ما كانت قبل
2: إلى حد ما. إيه، لأنه يعني خلينا نعتبر أنه إذا بنعتبر المنطقة المحررة، تنحكي عن بيروت، تنقول كان في عندك الجبهة من النرفة تنقول لطيوني لبدر، وهي منطقة بيروت أوكي، وبالمقابل كل شيء فيه وراء ذلك كان من المنظمات الفلسطينية واليسارية ومتعاونين معهم. هلأ صار في عندك من تاني ميل جيش إسرائيلي هاجم عليهم، إيه، وهني يعني ما فيهم أكيد يفوتوا لعنا، وبالتالي إيه يعني تغيرت شوي كل الحسابات العسكرية وموازين القوى. إيه أكيد.
1: طب الفرق بين أنك تكون عم تحمي حي أما منطقة وبين أنك تكون عم تحمي عاصمة وممكن تكون بدك توصل للحدود، كيف تقرأ هيدا الفرق كشخص شارك بالعمليات؟
2: إيه أكيد، يعني موضوع بيروت موضوع أساسي، يعني معروف سقوط العاصمة أو احتلال العاصمة أو غيره عطول بيعتبروا أنه سقوط البلد ككل، يعني لو صار في مقاومات معينة. وبالتالي نحن بالنسبة لنا بيروت كانت عطول مهمة، وسائب الظروف أنه أنا صرت مسؤول عسكري عن بيروت بقى أكيد كنت أعتبرها المهمة كتير كبيرة. طبيعي كنت حريص أنه ما يصير فيه أي خرق على الجبهة وغيره، وكنا صرنا يعني خلينا نقول كنا صرنا ثبتنا شوي خط الدفاع تبعنا. بقى كنت بتعني لي كتير أنه ما يصير فيه أي خرق بهالمرحلة قبلها بعدها، ما يصير في أي خرق للخطوط الدفاع تبعنا ببيروت. بعدين كان في عنا يعني شو كان البيت مثلا الكتيب شوي على الجبهة، المجلس الحربي مش كتير طبيعي على الجبهة، يعني كان القيادات العسكرية تبعيتنا موجودة دغري، وبالتالي كان في أكيد مسؤولية كبيرة تنحافظ على خط الدفاع وما يسقط ولا بأي شكل.
1: كنتوا قدام أمر واقع بوقتها ولا كان فينا يصير شيء ويمنع الاجتياح مسبقا؟
2: هلا هذا القرار قرار إسرائيلي صراحة، وبعتقد الإسرائيلي وصل بمرحلة من المراحل أنه ما بقى يحمل التعديات أو الخروقات أو الهجومات أو العمليات اللي عم بتصير من قبل الفصائل الفلسطينية على إسرائيل. بنفس الوقت طبيعي كان في براس الإسرائيلي أنه إذا قدر عمل عملية ناجحة بلبنان أخرج الفلسطيني من لبنان، أنه هيدي بتساعده تيعمل ساعتها سلام مع لبنان. هيدا كان طبيعي الهدف البعيد تبعه. هلا بالنسبة لنا وبالنسبة للشيخ بشير بالذات كان انه انا اكيد الفلسطيني كان الخطر علينا نحن، انما بدنا نوصل بعدين لمرحلة معينة انه 10452 انه كل المجموعات اللبنانية مش بس المجموعات يلي كانت عم تقتل الفلسطيني كلها تقتنع انه لبنان بده يصير واحد وسيد ومستقل، تخرج كل الجيوش الاجنبية، فلسطيني اولا، وهذا أكيد اللي شاهدناه في نحكي عنه، السوري الإسرائيلي، ومنبني ساعتها كلنا سوا كلبنانيين سلام مع إسرائيل.
1: كده عم بتقلي أنه تغيرت، يعني مش بس أوامر عسكرية كان عندكم إياها، فتحتوا الحدود، فاتوا النازحين، صار في امتداد، صار في اهتمام. هذا كان امتداد للجان اللي عم تشتغل من بداية الحرب، ولا بوقتها صار في شيء استثنائي أو صار في تشكيل نواة جديدة لحتى تتابعوا موضوع العاصمة بيروت؟ لأنه كلكم ممكن ما كنت عم تقول انت قبل شوي دكتور انه حصار العاصمة او مختلف كليا.
2: هي هلا يعني طبيعي من ضمن الشق التنظيمي حكينا على الانضباط وحكينا عن ال خلينا نقول الاحترافية اللي صارت بالعمل و بس إنما في شق كمان يعني يمكن ما حكينا عنه لأنه نحكي أكثر عن الأمور العسكرية
1: فينا نحكي عنه إذا بيفيد المحكمة.
2: إيه صار في تطور كبير بالاهتمام الاجتماعي بدءا بالأمن الاجتماعي يعني يكون في أمن للناس مش بس في ناس عم بتقاتل وفي فلتين أمني بالداخل يعني في عندك الأمن يلي هو أول شغلة بيطلبها الإنسان يكون في أمن لإله يكون في المقومات الأساسية تبعيته من أكل من استشفاء إمكانية التنقل إتسترا بقى هول كلهم كانوا موجودين وكنا نحن يعني معنيين بفترة بتذكر أنا بالحرب الميت يوم يعني حرب السوريين يلي كانت بالأشرفية كانت الأشرفية عم تتدمر بشكل سيستماتيك كان في شيء كبير من شغلنا إنه كمان أمن كهرباء كمان أمن مي كمان أمن غذاء للناس اللي قاعدين بالملاجئ كمان أمن نقلهم على المستشفى إذا انضرب هذا المستشفى وما بنروح أي مستشفى يعني
1: يعني مش وحدات خاصة للوجستيات كنتوا تشتغلوا كل شيء
2: إيه كان اشتغل كل شيء إيه ب يعني وبالتالي لأنه خلاص صرت مجبورة ملتزمة بهذا المجتمع اللي أنت عم بتدافع عنه والدفاع عنه ما بيكون بس عسكري بيكون من كل النواحي اللي ذكرتها يعني
1: عندك شيء بتحب تضيفه قدام المحكمة قبل ما نختم إفادتك
2: كل شيء يعني اللي بدي ضيفه خاصة بهذه المرحلة اللي بدي أقول إنه عن جد اللي عنده هالإيمان القوي بالقضية لأنه بتذكر كيف بلشنا يعني وكيف بإيماننا بهذه القضية قدرنا وصلنا آخر شيء إنه أنا شاهد بنفسي خروج المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من لبنان اللي هي بالآلاف كانت موجودة ووصول بصير جميل على رئاسة الجمهورية يعني 23 آب اللي هو يعني قديش الواحد إذا مؤمن بقضيته بضحيلها وبيشتغلها وبناضل كرمالها بيقدر يوصل قد ما تحس حاله إنه هو يمكن معزول وضعيف وإتسترا بالبداية إنما الإيمان بهذه القضية والنضال مشانا آخر شيء بنجح القضية
1: بشكرك على إفادتك حضرة الشاهد دكتور جوزيف جبيلي هون بدي أتوقف لحظة لأننا عم نوصل على النقطة اللي بحثناها بالجلسة الثالثة لما تصير القوة مسؤولة عن الأمن وترجع تلاقي حالة قدام مدينة محاصرة السؤال ما بيكون بس كيف بدنا نقاتل بيصير السؤال كيف بدنا ندير وجودنا بمجتمع عم بعيش الحرب حضرة الكاتب قدم المستند الثاني
0: المستند الثاني مجموعة من الخرائط والتقارير المتعلقة بحصار بيروت خلال صيف 1982 وتتضمن مواقع انتشار القوات الإسرائيلية ومراحل الحصار والمفاوضات التي سبقت خروج مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت
1: هالوسي مهمة لسبب تاني لأنه بتحط قدامنا لحظة انسحاب طرف مسلح كبير من بيروت هون في عندي سؤال بخص قضيتنا إذا طلع طرف مسلح من العاصمة مين بيبقى ومين بيعبي الفراغ وهل بتقدر القوة اللبنانية اللي كانت تطورت خلال السنوات السابقة أنه تنتقل من موقع القوة العسكرية لموقع اللاعب السياسي حضرة خبير المحكمة بنطلب منك تتفضل
0: خبير المحكمة أمامكم
1: حضرة الخبير العسكري والاستراتيجي للمحكمة جنرال وهبي قطيشة بدي منك تشرح للمحكمة الفرق بين امتلاك قوة وبين القدرة على تحويل هيدي القوة لنفوذ سياسي
3: طبعا امتلاك القوة إذا ما بدك تسيليها لصالح المجتمع معناتها هيدي قوة صفت للتخريب لتسيليها لصالح المجتمع لازم آخر شيء تشتغل السياسي لخدمة هذه المجتمع لأن كل شيء بينطلق بالأساس من السياسي لذلك كل قوة لا تتحول إلى عمل سياسي بالآخر هي ما بتصفي ما إلى معنى مخربة يعني
1: طيب بواقع المنظمات الفلسطينية لما طلعت منظمة التحرير من بيروت ما كان الفراغ بس أمني يعني كان في فراغ سياسي لأنه كان في حدا عم يتم التعاطي معه صح ولا لا؟
3: طيب
1: يعني تركت فراغ وأزمت الأمور أكثر وعقدتها ولا
3: منظمة التحرير الفلسطينية كانت منظمة غريبة جاي حطت عنوان محاربة إسرائيل بس إنما هي قوضت الجمهورية اللبنانية وفككت الجمهورية اللبنانية بإعاز من دولة تانية اللي اسمها حافظ الأسد يعني حالفت هوية طلوعا ونزولا مرات ومرات ليفككوا الدولة اللبنانية لحتى كل واحد منهم يأمن مصلحته ياسر عرفات كان مفكر حاله عم بيستثمر بحافظ الأسد، وحافظ الأسد كان عم مفكر حاله عم بيستثمر بياسر عرفات. لذلك اثنينهم استثمروا بالدولة اللبنانية وفككوا الدولة اللبنانية. منظمة التحرير كانت منظمة غريبة، هي اللي فككت الدولة وهي اللي دمرت الدولة انطلاقا من الجنوب وصولا إلى بيروت.
1: طيب شو بيصير بالبلد لما قوة لبنانية عندها نفوذ عسكري واسع وترفض أن تدخل في السياسة أو تتحول إلى السياسة، شو بيصير عادة؟
3: أول شيء ليكون عندها نفوذ عسكري كبير بدها تكون مرتبطة بجهة خارجية، وبس تكون مرتبطة بجهة خارجية بتكون سياسة هذه المنظمة سياسي خارجية.
1: يعني فكرة المقاومة إجباري، تنشأ مقاومة للحفاظ على البلد، مرحلة مؤقتة تبني بلد وترجع تسلم الأمر للدولة جديدة.
3: طبعا هيك حصل هيك حصل مع المقاومة اللبنانية. المقاومة اللبنانية لما صار اتفاق الطائف وقالوا بدنا نرجع الدولة، اجت المقاومة القوات اللبنانية سلمت كل أسلحتها للدولة وحلت التنظيم العسكري وصارت تشتغل سياسي. وهيك صار بفرنسا لما تحررت فرنسا، المقاومين سلموا أمر للدولة الفرنسية. هون لأنه حزب الله ليس لبنانيا بعقيدته بنضاله، ما بيسلم شيء للدولة اللبنانية، لأن بده كل الدولة اللبنانية وبده إياها باتجاه معين يخدم الدولة الإيرانية. لذلك ما اسمه مقاومة بقى، صنفة منظمة احتلال باسم إيران. هون المقاومة هي اللي كانت تخوضها القوات اللبنانية للحفاظ أولا على المجتمع وعلى المنطقة الحرة بالدولة، ولما سألوا في دولة اجت سلمت سلاحها للدولة.
1: شكرا لك حضرة الخبير العسكري والاستراتيجي. ومن هون نفوت على مستند مختلف تماما، وبطلب من كاتب المحكمة يقدم المستند الثالث.
0: المستند الثالث هو محضر انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية في مجلس النواب في 23 آب 1982، مع المواد الدستورية والسياسية المرتبطة بالانتخاب.
1: خلي هالملف قدام المحكمة لأنه هالمستند مهم، بينقل القضية من البندقية للمؤسسة الدستورية. يعني الشخص اللي عرفناه بملفات سابقة باعتباره قائد عسكري صار هلأ رئيس منتخب للجمهورية، وهون لأول مرة بهالسلسلة عم تقعد القوة العسكرية قدام سؤال مختلف تماما. هل بتقدر تتحول من قوة بالشارع لمشروع داخل الدولة؟ حضرة كاتب المحكمة استدعي الشاهد الثالث.
0: الشاهد الثالث أمام المحكمة.
1: حضرة الخبير المتخصص خبير المحكمة الدكتور جورج شرف، قدامك محضر انتخاب بشير الجميل، كيف تقرأ هاللحظة؟ هل هي مجرد انتخاب رئيس جديد ولا بتمثل انتقال شخصية كانت مرتبطة مباشرة بالقيادة العسكرية إلى رأس الدولة؟ يعني كيف فينا نفهم هذا الانتقال بمعزل عن القوة اللي كان بيمثلها؟
4: أول ملاحظة، وصول الشيخ بشير الجميل لرئيس الجمهورية تم بميزان قوى خارجي وداخلي معين كان فيه بنهايته رابح وخاسر. ما فينا نفصل يعني انتخاب بشير الجميل عن ميزان القوى اللي كان سائد بالفترة
1: بوقتها،
4: بغض النظر عن شرعيته وعن انه في امر واقع ميزان قوى. هيك الملاحظة الثانية، هالميزان القوى بالأمر الواقع، مجلس النواب بجلسة الانتخاب عطى هالميزان القوى ونتائجه الرابح والخاسر، عطاه شرعية دستورية من خلال انتخاب قائد المقاومة اللبنانية رئيس الجمهورية. يعني صار فيه هالشبك أو هالتشابك بين الأمر الواقع وبين التغطية الدستورية له. المعطى الثالث بهالإطار، هالتشابك بين الأمر الواقع والانتخاب شكل جسر انتقال من المقاومة كعملية شعبية بأمر واقع، مهد إلى استعادة الدولة لوجودها كدولة. يعني هودي هالأمور هي مترابطة ببعضها. ولكن هون مع انتخاب بشير جميل لرئاسة الجمهورية، أخذ بشير جميل شرعية دستورية، ما عاد قائد مقاومة إلى تأييد شعبه، صار رئيس جمهورية دولة يستمد شرعية دستورية، ولكن وهون الأمر اللي كان مع الأسف ما تكملت معه للشيخ بشير تنشوف شو كان بده يصير. ما عنده كان شرعية وطنية كاملة، كان عنده جزء من الشعب يؤيد شرعيته وفي جزء من الشعب رافض لشرعيته. من هون هالشرعية الدستورية كان ناقصها أنه تتكامل مع الوقت بشرعية وطنية إجماعية تتسور رئيس الجمهورية يبطل ينظر له بشقفة أنه هو دستوري وبشقفة تاني وأنه هو زعيم ميليشيا.
1: طب شو كان بيعني هذا الانتقال سنة 82 للقوات اللبنانية؟ يعني هذه مفارقة كتير مهمة من التنظيم العسكري إلى شرعية الدولة إلى المؤسسة الدستورية. ماذا كان يمكن أن يعني هذا الانتقال للقوات اللبنانية بوقتها لو اكتمل؟
4: المقاومة منا حالة دائمة، تنوجد بظرف معين لتحقيق هدف معين، وبالحال اللي هون كان الهدف من المقاومة اللبنانية أن تعود الدولة.
1: يعني كان في يكون تحول كامل بوظيفتها؟
4: لا، لأن لمن المقاومة لمن الدولة بتستعيد هيبتها وسيادتها وسلطتها على الأراضي على الأرض وعلى الشعب بينتفي مبرر وجود المقاومة. لأن لما يتحقق الهدف ما في مبرر، أنت لما عم تعمل شغلة وبتحقق وتوصل إلى النتيجة اللي بدك هي انتهت هالشغلة وانتهت كل التنظيم المرتبط فيها.
1: وضح لي بعد شغلة أخيرة للمحكمة دكتور جورج شرف، يعني لما تنتهي وظيفتها العسكرية يمكن أن تنخرط بالعمل السياسي ولا حتى العمل السياسي؟
4: ما هلا لم تستعيد الدولة هيبتها وسلطتها وسيادتها وما بعود في مبرر لوجود مقاومة عسكرية من خارج الدولة، هلا اللعبة الديمقراطية بالدولة أي إنسان بحق له يمارس عمل سياسي وأن يصل إلى السلطة ليس بالبندقية اللي معه هي، بل أن يصل بالوسيلة الدستورية المنصوص عنا بالدستور للوصول إلى السلطة. حق لكل مواطن.
1: يعني الشرعية الشعبية موجودة، عندما تنتفي شرعية القوة نذهب إلى شرعية السياسة،
4: شرعية العمل السياسي.
1: العمل السياسي
4: طبعا.
1: شكرا لك. بتقدر ترتاح، ولكن المحكمة ما رح تسمح لهالمستند أنه يمر بكل بساطة، لأن في سؤال لازم نطرحه. انتخاب رئيس للجمهورية ب 23 آب 1982 ما صار بزمن طبيعي، البلاد كانت تحت وطأة اجتياح وحصار، والقوات الإسرائيلية كانت موجودة على الأرض، والقوى الفلسطينية كانت بطريقة للخروج من بيروت. كرمال هيك لا يمكن للمحكمة أنه تنظر لهالانتخاب وكأنه حدث منفصل عن الظروف العسكرية المحيطة بهالحدث. بطلب من خبير المحكمة الإجابة. حضرة خبير المحكمة المحامي فادي ظريف، هل يمكن فصل القرار الدستوري عن موازين القوى العسكرية اللي كانت موجودة بوقتها على الأرض؟
5: بالمبدأ قلنا أنه أول نقطة ما مفروض يكون فيه أي بلد فيه احتلال وبنفس الوقت يكون فيه أي مظهر من مظاهر الديمقراطية، لأنه ربما يكون له تأثير مباشر على النتائج. ولكن بدي أعطي اللي كان قائم في حينه بشير الجميل تم انتخابه بمعزل عن الحضور المباشر إن كان للفلسطينيين أو للقوى الإسرائيلية، وبالتالي إجا نتيجة مناخ سياسي سمح بانتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، وللأسف الباقي منعرفه يلي صار. ولكن بنفس الوقت في يكون في عنا انتخاب للرئيس بوجود سلطات أجنبية محتلة موجودة بمحيط المباشر أو بتأثير مباشر على مكان الانتخاب، وبالتالي هون بنكون احنا أمام انتخاب معيوب قانونا، وبالتالي نتائجه لا يجب أن ترتب أي أثار قانونية أو دستورية على البلد.
1: يعني بس تتابعك أكتر أنه الحدث ممكن يأثر فيه وجود قوى مسلحة، يعني هذه الموازين. وبدي استوضح بعد نقطة كمان، بيأثر بقراءة أي عملية سياسية في ظل قوة عسكرية أجنبية.
5: دايما دايما، والمثال على ذلك السوريين وقت تم انتخاب رونيم عوض أولا وثم الياس الهراوي، بالحالتين كانوا عندهم تأثير مباشر على حضور النواب وعلى كل العملية الانتخابية، وبالتالي هون كان التأثير مباشر 100% على العملية الانتخابية، وبالتالي العملية الانتخابية معيوبة ونتائجها معيوبة. الفرق البسيط اللي أنا عم وضحوا في يعني ضمن السياق التاريخي القانوني الدستوري للأحداث، الإسرائيليين ما كانوا موجودين مباشرة بمحيط ومكان وجود بشير الجميل أو مجلس النواب بتاريخ الانتخاب، والدليل أنه الإسرائيليين ما راحوا جابوا حدا من بيته أو منعوا حدا يظهر من بيته، بينما بالمراحل الثانية كان التأثير مباشر أو بإلزامهم تحت وطئة التهديد أو الامتناع عن الحضور كمان تحت وطئة التهديد.
1: يعني باختصار بهيدي الحالة تحديدا ما فينا نقول تلقائيا أنه العملية الدستورية فقدت قيمتها
5: بموضوعية كاملة. بموضوعية كاملة أكيد معك حق،
1: يعني المسألة ما بتحمل أبيض ولا أسود، يعني الانتخاب حدث دستوري ولكن حدث داخل ظرف عسكري استثنائي والمحكمة بتسجل
5: صح بس ولم يكن له تأثير مباشر على الانتخاب، يعني الوجود العسكري لم يكن له تأثير مباشر على الانتخاب.
1: في عندك أي إضافة تقولها كخبير محكمة بهالإطار؟
5: المبدأ العام، المبدأ العام هو تطبيق الانتخاب بيكون عادة بحرية، بحرية مطلقة دون أي تأثير حتى في ظل الظروف لما بتكون البلاد غير خاضعة لاحتلال كما كان سابقا بتاريخ لبنان المعاصر. الانتخابات ممكن يكون في لها تأثير، ولكن المبدأ العام، المبدأ القانوني والدستوري يجب أن يراعى هو حرية الناخب أنه يقوم بالدور اللي هو بيعتبره يمليه عليه ضميره. وبحالتنا نحن لما نكون عم ننتخب رئيس جمهورية، الناخب بيكون النائب يلي منتخب من قبل الشعب اللبناني.
1: شكرا لك، فيك ترتاح في حال احتاجت لك المحكمة بإطلالي تاني.
5: شكرا.
1: حضرة الكاتب قدم المستند الرابع.
0: المستند الرابع هو مجموعة من الصور والمواد الأرشيفية المتعلقة ببشير الجميل خلال قيادته العسكرية وقبل انتخابه وبعده، إضافة إلى مواد من رئاسة الجمهورية اللبنانية توثق سيرته وانتخابه عام 1982. ويشير الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أنه انتخب في 21 آب عام 1982.
1: هون المحكمة بدها تكون دقيقة حتى التاريخ ما نتركه للذاكرة، نرجع للوثيقة منثبت شو بتقوله هالوثيقة ومننصح بس للرواية إنها تحل مكان المستند. هيدي قاعدة المحكمة من الجلسة الأولى. بس في شيء تاني بهذا المستند، الصورة، صورة القائد العسكري وصورة الرجل اللي عم يتهيأ ليدخل على قصر بعبدة، صورتين لشخص واحد، بس هل نحن قدام الدور نفسه؟ كرمال هيك برجع بستدعي خبير المحكمة دكتور جورج شرف، وعندي سؤال وقدامك هالصورتين دكتور جورج شرف، هل بيقدر من امتهن العمل العسكري والتنظيم العسكري انه ينتقل فجأة الى السياسة، ولا يجب ان يكون عنده هذا المخزون من التحضير او يمكن من الفكر السياسي السابق؟
4: هلا طبيعي من خلال خبرات المقاومات في العالم، المقاومة ما بكفي يكون عندها تنظيم عسكري وتسلح كافي تتعمل حرب، في أمر أساسي لازم يكون موجود حد التنظيم العسكري، يكون في فكر سياسي معين يبرر للمقاتل انه ليش هو عم بيقاتل، لان اذا المقاتل عم بيقاتل تيقتل صار مجرم. وهون الفارق بين اللي بيقتل كمجرم والمؤمن بيقتل لقضية، هون بدها تكون واضحة القضية للمقاتل انه هو عم بيقاتل لقضية شريفة، لقضية تهم تخدم شعب أو تهم شعب معين، وبالتالي الحرب تبعه اللي عم بيخوضها بتكون حرب شرعية بمنطقه، هو بمنطق المؤسسة اللي هو فيها.
1: أنا بدي
4: بطبيعة الحال، بطبيعة الحال إنه هالمقاومة من بتوصل إلى مرحلة تنظيمية متطورة بيبقى في حد منا مفكرين وأشخاص اختصاصيين بحقول عديدة، لأن بالنتيجة هالمقاومة هيدا عم تتفاعل وتتأثر ببيئة معينة، مفروض هالبيئة هيدا مش بس تنظم عسكريا، تنظم هالبيئة اللي هي فيها تنظمها اقتصاديا مثلا، تنظمها حياتيا، تنظمها إلى آخره. وكمان مثل ما بدت هالمقاومة تبرر المقاتل ليش لازم يقاتل، وإذا اضطر يقتل ليش بده يقتل، بدها تبرر للبيئة اللي هي فيها ليش إنه هالبيئة لازم تتحمل تبعات هالعمل العسكري اللي عم بتقوم فيه، ويتأمن للحد الأدنى من استمرارية الحياة بشروطها البدائية.

0: البرنامج السياسي اللي بتوضعه. طبعا بيبقى فيه له مبرراته الفلسفية والفكرية وتطبيقاته العملانية إلى آخره إلى آخره.
1: شكرا لإفادتك.
0: ممنونك.
1: هيدا ربما كان أهم سؤال سياسي بهديك اللحظة، لأنه القوة يلي بنت نفسها خارج الدولة صارت قدام فرصة أنه تصير جزء من هالدولة، ولكن الفرصة بدها وقت. توقفت الساعة حضرة الكاتب، شو التاريخ؟
2: 14 أيلول 1982.
1: ما رح نفتح المستند الموجود ليس بعد، لأنه المحكمة بتعرف شو رح يصير بهذا التاريخ، ولكن ما رح تحول المأساة لمشهد استعراضي. 14 أيلول هو يوم اغتيال بشير الجميل بعد أقل من شهر على انتخابه رئيس للجمهورية وقبل تسلمه مهامه الرئاسية، وتثبت السجلات الرسمية لرئاسة الجمهورية تاريخ اغتياله ب 14 أيلول، ولكن هالجلسة منا جلسة اغتيال، رح تكون إلى جلسة لحالة وقضية لوحدها. اليوم نحن قدام سؤال تاني، شو صار للمشروع اللي كان عم بيجرب ينتقل من القوة للدولة؟ حضرة خبير المحكمة المحامي فادي ظريفي، بدي منك جوابه بس، لما يقتل شخص كان يجمع بين قيادة عسكرية وشرعية سياسية جاي من الانتخاب، شو بيصير عادة للمؤسسة اللي كان عم بيقودها؟
3: هلا كمان عملا بمبدأ تداول السلطة، مفروض وقت اللي بينتقل الشخص يعني بموقع مسؤولية على رأس هرم ما بمؤسسة ما، لما بينتقل من عمله بيكون في حلول لأي سواء للنائب يعني من ينوب عنه عادة إذا بهرميته موجودة، أو يصار وفقا لأحكام نظام إلى انتخاب مسؤول آخر أو قائد آخر أو رئيس آخر بديل وفقا للتسميات يلي بتكون قائمة. هيدي ممارسة ديمقراطية صراحة ربما لبنان يتفرد فيها عن المنطقة، ومن هيك لبنان عانى كتير من سلوكيات المنطقة عليه، وللأسف أنه أدت أمرار إلى أضرار جانبية بلبنان، في البعض حبوا أنه يبقوا متمسكين بالسلطة بمجموعة مواقع في وقت ذاته، وبالتالي هيدا عيب، يعتبر عيب قانوني وعيب دستوري وحتى عيب أخلاقي، لأنه تداول السلطة على أكبر مجموعة هو يؤدي الغرض من وصول الواحد إلى السلطة وممارسة مسؤولياته.
1: يعني ممكن أي مؤسسة أو منظمة تتراجع، ممكن تتشدد أكتر، ممكن تنقسم على حالة، وممكن ترجع لمنطق الحرب، شو بيمنع؟
3: يعني إذا ترجع لمسألة الحرب، هي لما بتكون أنت عم تحكي عن مؤسسة قائمة في ظل بلد هو أوريدي فيه الحرب، إذا ما فيه الحرب ما فينا نطبق عليها هيدي النظرية. ولكن طبيعة الشخص إن كان بلبنان يلي بقوله بالشرق انه في طبيعة شوي اكبر من المؤسسة بتكون لرئيس هذه المؤسسة ولا قائد هذه المؤسسة، وبالتالي لما بينفقد هالشخص خاصة بظروف مش طبيعية، يعني مش بظل تداول سلطة بشكل مبرر ومنطقي، بظل اغتيال مثل اغتيال بشير الجميل حكما بيصير في هزة، بس ولكن بقدر ما بنيان هالمؤسسة بيكون قوي بقدر ما هالبنيان بيستمر، والدليل انه مؤسسة القوات اللبنانية في حينها بتاريخ اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل بقيت قائمة لانه كان بنيانها قوي ولم تندثر ولم تتراجع الى حد انه لم يعد عندها اي دور على الساحة السياسية أو في حينه على الساحة النضالية.
1: طيب يعني بنقول من خلال اللي عم بتقوله كخبير محكمة أنه ممكن يتحول اغتيال القائد من نهاية لمسار لبداية مسار آخر،
3: دايما لازم يكون هيك، بس هالمسار الجديد هو لأنه هيكون مع أشخاص آخرين، ولكن المبدأ أنه يكون في استمرارية للنهج وللفكر. بشير الجميل الكل بيعرفه أنه ب23 يوم يلي سبقت اغتياله واضح كان انه معظم اللبنانيين اعتبروا انه رايحين نحن على ظروف بناء دولة وجمهورية قوية بالفعل، وفي كتير يلي كانوا ما يستهابوا موقع الدولة دغري بشكل وبزمن كتير قصير استهابوا وجود الدولة، وحتى الموظفين صاروا يرجعوا على أعمالهم يلي كانوا منقطعين، وبالتالي هيدي الدليلة على انه انتخاب بشير الجميل ابن مؤسسة القوات اللبنانية ابن المقاومة اللبنانية واضح كان انه الانتخاب تبعه سيؤدي الى بنيان جمهورية قوية. للأسف من هيك الأخصام قدروا يغتالوه لانه ما كان بدهم انه يكون في قيام للجمهورية القوية، كان بدهم اياها تبقى جمهورية مفتتة لربما تصير بعدين ملحقة في حينه بسوريا، واليوم يعني مثل ما شفنا باخر فترة تكون ملحقة بإيران.
1: في كتير بعد أسئلة ولكن رح أتركها لموضوع الجلسة المقبلة لمزيد من التحقيق والاستجواب. قبل ما أرفع الجلسة في مستند أخير حضرة الكاتب قدمه.
2: المستند الخامس هو مجموعة من الوثائق والصور والتقارير المعاصرة ليوم 14 أيلول 1982 المتعلقة باغتيال بشير الجميل في مقر حزب الكتائب في الأشرفية وما أعقبه من تطورات عسكرية وسياسية.
1: خلي المستند على جنب، مش رح أفتحه اليوم لأنه المستند منه مجرد ورقة، مرات بيكون المستند باب لمرحلة كاملة، وهالباب ما رح تفتحه المحكمة إلا بالجلسة الأخيرة. واطلب من كاتب المحكمة تلاوة خلاصات الجلسات السابقة.
2: قبل 3 جلسات كان السؤال لماذا حمل الإنسان السلاح؟ في الجلسة الثالثة سألنا كيف تحول السلاح إلى تنظيم؟ واليوم سألنا ماذا يحدث عندما يصبح التنظيم أمام فرصة الدخول إلى الدولة؟ والجواب لم يكتمل، لأن عام 1982 لم يمنحنا نهاية، أعطانا لحظة قصيرة جدا بدا فيها أن المسار قد ينتقل من الجبهة إلى الدولة، ثم انقطعت اللحظة في 14 أيلول، لكن المحكمة لا تصدر حكمها اليوم، لأن التاريخ لا يحاكم بلحظة واحدة، ولا يمكن اختزال مرحلة كاملة في رجل، ولا رجل في مؤسسة، ولا مؤسسة في سلاح. ما نستطيع قوله حتى الآن هو أن القوة التي بدأت في سياق الدفاع المحلي تطورت إلى تنظيم عسكري، ثم أصبحت أمام امتحان وطني وأقليمي، ثم دخل أحد أبرز قادتها إلى المؤسسة الدستورية. لكن هل نجح الانتقال؟ وهل كان ممكنا أن تنتهي المقاومة اللبنانية عند الدولة بدل أن تعود إلى الحرب؟ ومن الذي بقي بعد اغتيال القائد؟ ومن دفع الثمن؟ وهل يتحول الشهيد في التاريخ إلى نهاية قصة أم إلى بداية رواية جديدة؟ هذه الأسئلة ليست للحكم عليها اليوم، هذه الأسئلة ستبقى في الملف.
1: فليغلق الملف اللي بيحتوي على مستندات في هذه الجلسة.
2: حاضر.
1: يؤجل إصدار الحكم لاستكمال عرض المستندات. ترفع الجلسة.
4: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسة خاصة من 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشيت سنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

نبدأ بالأبرز جنوبا. وثلاثة تفجيرات ضخمة جدا نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة وسمع دويها على مساحة واسعة في الجنوب. إلى ذلك سجل تفجير أيضا في محيط بلدة دير سريان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة. وطاول القصف أيضا بلدة المنصوري في قضاء صور تزامنا مع قيام آليات عسكرية بنقل جالونات مفخخة وتوغل دبابة ميركافا وجرافة داخل البلدة. في اللقاءات قال النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدة: ندعم موقف رئيس الجمهورية الثابت وندعم تمسكه بالاتفاق الإطاري باعتباره الطريقة الواقعية لاستعادة السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني. أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI إعادة ثلاث قطع أثرية إلى الحكومة اللبنانية بعد ضبطها في نيويورك إثر تهريبها من مدينة صور. وأشرفت على عملية الاسترداد فرقة جرائم الفنون التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وبالتعاون مع مكتبه الفرعي الدولي في بيروت وشرطة مدينة نيويورك والخارجية الأمريكية. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون من أجل منع تصعيد الحرب مع إيران قبل الانتخابات النصفية. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: رفاق الشهداء حتى بغيابكم بخافوكم، بخافوا من استشهادكم، بخافوا بطولاتكم، بخافوا حبكم والتزامكم بمجتمعكم ووطنكم، بخافوا استقامتكم وتجردكم، بخافوكم لأنكم بعكسهم تماما، لأن مجرد وجودكم بيكشف حقيقتهم البشعة. بوجودكم بيكونوا مثل العتمة حد النور، بوجود النور تتبدد العتمة.
1: فجر السيادة.

يا رب جلسة اليوم ما حكيوا فيها لا عن البرودة ولا عن الرثاء ولا عن التنظيم، حكيوا عن شيء كنت مفكره بعيد عني، حكيوا عن الدولة. كنت بعرف الحرب وعرفت الجبهة، عرفت الخطر، عرفت الانتظار، بس ما كنت بعرف إذا ممكن يجي يوم وتطلع فيه البرودة من المتراس وتفوت على مؤسسة الدولة. يا رب تذكر إنه كنا نحلم، أحلامنا كانت بسيطة، كنا نحلم تخلص الحرب ونرجع بيوتنا ويصير الطريق آمن ويكبروا الأولاد وما يعرفوا اللي نحن عرفناه. بس فجأة ظهر سؤال أكبر، شو في بعد القوة؟ شو بتعمل الجماعة لما تصير قادرة أن تكون جزء من القرار؟ شو بتعمل لما بتنتقل من الدفاع عن منطقة للتفكير ببناء وطن؟ هل بتقدر القوة تتحول لدولة؟ هل بيقدر المقاتل يصير الرجل دولة؟ هل بتقدر الدولة تستوعب اللي نظموا حالهم برات مؤسساتها؟ يا رب هالأسئلة ما كنا نملك أجوبتها، بس كنا عم نقرب منها لأنه كان هدفنا نبيل وبدنا نبني بلد. من بعدها إجا بشير. ما كان الاسم هيك شغلة بسيطة بالنسبة لألنا، كان هو الرجال اللي طلع من زمن الحرب ومشي قدام باب الدولة، انتخب رئيس. وفجأة صار السؤال أكبر، هل خلصت مرحلة وبلشت مرحلة جديدة؟ هل بيقدر اللي مشي وقاد القوة العسكرية أنه يقود الدولة؟ هل بتقدر البارودة أنه تحط حالة بمطرح تاني وتتحول من وسيلة حرب لقوة بتدافع عن مشروع سياسي؟ يا رب أنا كنت عم راقب من بعيد وما كنت بعرف أنه التاريخ كان عم بحضر لنا أيام قليلة قليلة وبس. إجا 14 أيلول، استشهد بشير قبل ما نعرف الجواب. يا رب في أسئلة مش قادر التاريخ يجاوب عنا، مش لأنه ما بده، بس لأنه الزمن ما عطى فرصة. لو عاش بشير شو كان صار؟ لو تسلم الرئاسة شو كان صار؟ لو اكتمل الانتقال، لو قدرت القوة تتحول لدولة، أنا ما بعرف، واللي على الأرض ما عرفه ما رح يعرفه. كرمال هيك ما بدي أقول ماذا لو، ما بدي خليها حقيقة نتقاتل عليها، ما بدي خلي الاحتمال تاريخ ولا التوقع يكون حقيقي. خلينا نترك للتاريخ حقه بأنه يقول ما منعرف شو كان رح بيصير، بس منعرف شي واحد، أنه لبنان كان بحاجة لا يعرف. يا رب من هون بفهم الدولة بطريقة مختلفة، كنت شوفها يوم علم، مؤسسات، رئيس، جيش، حدود. اليوم بشوفها أبسط، الدولة هي أنه يعرف الإنسان أنه في جهة بتحميه لما يخاف، وأنه في قانون بحاسب لما ينظلم، وأنه في مؤسسة بتبقى لما بيرحلوا الأشخاص. الأشخاص بيموتوا، القادة بيموتوا وبيستشهدوا، الأحزاب بتتغير، الأجيال بتتبدل، بس الدولة لازم تبقى. وهيدي كانت أكبر معركة بس ما قدرنا نخوضها مثل ما لازم. يا رب ما تخليني اليوم أطلب من الأحياء أنهم يقدسوا الأشخاص، ما بدي يصير لبنان معلق برجال، لأني شفت من هون قديش ممكن رجال واحد أنه غير مسار، وقديش ممكن غيابه يترك فراغ. بدي إياهم يبنوا مؤسسة، مؤسسة ما بتنهار برحيل قائد، دولة ما بتوقف بموت رئيس، وطن مش بحاجة كل يوم لبطل جديد وكل مرة يواجه فيها أزمة، لأنه البطولة الحقيقية ما بتكون باليوم اللي ما بيرجع فيه لبنان بحاجة فيه لبطل حتى ينقذه. يا رب اعطي لبنان قادة يعرفوا أنه السلطة تكليف ومنا غنيمة، واعطي المقاتل السابق مطرح بالحياة ما يحتاج أنه يضل فيه مقاتل، واعطيه عقل تيعرف ينقل من مطرح للتاني. اعطي الدولة القوة اللي بتخلي كل بي يقول لابنه ما تخاف، الدولة موجودة. اعطي الجيش هيبة القانون، واعطي القانون عدالة، واعطي السياسة شجاعة الاعتراف أن الوطن أكبر منه وأكبر من مصالحه. يا رب أنا هون بدنيا الخلود وبعرف أنه الموت ما بقى يخوفني، بس في شي خايف منه، خايف يموت الحلم قبل ما يموتوا أصحابه ويبقى لبنان أسير سؤال مين الأقوى.
بينما السؤال اللي لازم يسألوه كيف بتصير الدولة أقوى؟ كيف أولادنا بنبشوا عن حماية برات الدولة لأنه الدولة ما قنعتهم إنها قادرة تحميهم؟ نرجع كل مرة لنقطة الصفر، للخوف، للسلاح، للانقسام، للدم. يا رب إذا كان جيلنا عاش زمن البندقية، خلي الجيل اللي بعدنا يعيش زمن الدولة. إذا حلمنا ما اكتمل ما تدفنوه معنا، خدوا منا كل شيء بيصلح للحياة واتركوا للحرب اللي بخص الحرب. يا رب نحن اللي رحلنا ما بقى عنا وقت، أما هني عندهم كل الوقت، ما تخليهم يضيعوه. سؤال شو كان ممكن يصير، خلوه أنتو اللي لازم يصير. أنا هون بدنيا الخلود وبدعي لكم أنه يصير لبنان دولة تحمي أبنائها حتى ما يحتاجوا أنهم يموتوا ليحموا لبنان.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: بحسب آخر جدول لأسعار المحروقات، فإن بنزين 95 أكتان 1,571,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,589,000 ليرة، مازوت 1,446,000 ليرة، والغاز 1,167,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
3: تجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون المصالح في حزب القوات اللبنانية المهندس نبيل أبو جودي، يحاوره فادي ناكوزي الخميس 11 صباحاً.

0: تحية من إذاعة لبنان الحر. الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية واللي بيحييها حزب القوات اللبنانية سنويا من خلال الذبيحة الإلهية لراحة أنفس المناضلين الشهداء اللي قدموا حياتهم تيبقى لبنان الوطن الحر السيد المستقل. شهداء دافعوا عن قضية. شو هي القضية؟ يمكن بعدنا لليوم إذا حكينا إنه في قضية صار في ناس بيطلعوا فينا وبيقولوا شو هو أي قضية لحين. بكل بساطة على أرض هالبلد في غرباء حبوا إنه يكون لبنان وطن بديل، والسؤال كان في دولة تقلن وقتها لا؟ هذا السؤال اللي حملوا على مسؤوليتهم شباب قرروا هن ياخذوا القرار، لأنه الظاهر أنه ما كان في حدا حابب أنه ياخذوا هذا القرار. انتركت الأمور وصارت تهدد الكيان والوطن. اتبعت أطماع الغريب من قريب وعدو، والأسوأ أنه القريب صار عدو. كتير منا شافوا لبنان حسب عقيدتهم ودينهم مصالحهم وانتمائهم الطائفي. أما أنك تشوف لبنان التاريخ والحضارة والتطور نحو حياة أفضل، فكان لابد من قرار النضال والمقاومة الحقيقية لأجل لبنان اللي منحلم فيه. هذا بكل بساطة نحن اليوم بهالإطار هيدا تحت عنوان فجر السيادة. نحن اليوم بحلقات خاصة بإذاعة لبنان الحر لحتى نكون أكثر وأكثر عم نتابع مسيرة نضال شهداءنا رفاق يمكن كان هدفهم. وأنا هون بحب أقول شغلة إذا بتسمحوا لي بالبداية قبل ما نرحب بضيفنا، أسمى شيء ممكن تقدمه هو تحب لأقصى حدود. وقت اللي بتحب لأقصى حدود كيف بالحري، وقت اللي بتحب هالبلد هالتراب هالعيلة كل شيء بهالبلد، وقت اللي بتحبه لأقصى حدود هي أنه تقدم ذاتك في سبيل هل اللي بتحبهم أو اللي بتحبهم من بشر وحجر وأرض لبنان. أهلا وسهلا فيك الأمين المساعد لشؤون المصالح بحزب القوات اللبنانية، طبعا الصديق إذا بتسمح لي المهندس نبيل أبو جودي. أنا سنوات وسنوات اترفقنا نحن وياك بشؤون المصالح وغيرها حتى كمان. أهلا وسهلا فيك.
1: مرسي فادي، مرسي للاستضافة، مرسي للبنان الحر. بدنا أول شيء نغتنم هالفرصة حتى نبرككم بهالمكاتب الجديدة الحلوة،
0: نقل جديدة طبعا بالصوت والصورة.
1: بدي وجه شكر وتحية للمهندس فارس أبي شقرة اللي هو المهندس المبدع اللي هو صمم هالاستوديوات. هو صديق، هو مناضل قديم ورفيق قديم ورجل الظل ما بيحب ينذكر ولا شيء. هلا اكيد رح يزعل اذا انا ذكرته، بس هيدي مساهمة صغيرة بشكره على كل شيء عم يعمله. فتحية لك فارس ويعطيك الف عافية.
0: تحية له والشكر على كل شيء، على كل حال اللي حب يظهر حاله أو ما حب يظهر حاله. الإنسان بيضل عنده هالشكر الداخلي عطول، ما فينا إلا ما نكون عنا هالكلمة الشكر. أول شيء يمكن دايما نشكر ربنا، ومنشكر ربنا من خلال الناس اللي موجودين حوالينا ومعنا. أستاذ نبيل، بالبداية في عنوان عم نلتقى تحته اليوم وهو فجر السيادة، مختلف شوي العنوان عن بقية العناوين اللي كانت تكون من سنوات وسنوات. طبعا عم نحكي اليوم احياء لهالذكرى السنوية اللي بنحييها أو بيحييها حزب القوات اللبنانية عن أنفس المقاومين اللبنانيين. الكل عم نحكي كل مين قاوم كل هالظروف، مثل ما كنا عم نقول الغرباء من كل الأفرقاء والأجناس وكل اللي تعاطوا بشكل سيء لهالبلد ولا مصير هالبلد. اليوم فجر السيادة، ما بعرف قبل ما ندخل بالقطاعات بحزب القوات اللبنانية شو بيحمل معه، شو اللي بيعني اليوم تحت اليوم عم نحكي بفجر السيادة، انطلق فجر السيادة.
1: فادي نحن تعودنا بهالبلد من على القليلة من 50 سنة، مش ما أقول من 100 وأكتر، إنه نعيش بشبه سيادة، دائما بشبه سيادة. بقى وصل الوقت هلأ أنه نتأمل بسيادة حقيقية. مش هناك العنوان كان عنوان قداس الشهداء فجر السيادة، يعني كل أعداء لبنان إلى زوال، يا زالوا يا إلى زوال. كل الناس اللي جربوا ياخدوا هالسيادة وينتزعوها من الشعب اللبناني، ينتزعوا سيادة الشعب اللبناني منه، صاروا بغير محل بالتاريخ. بقى من هون عنوان فجر السيادة. نحن على أبواب، على أبواب مرحلة جديدة، مرحلة عنوانها الكبير سيادة لبنان، حرية لبنان، واستقلال لبنان الثالث. يمكن هذا لازم يكون إذا قلنا في استقلال تاني،
0: يعني قداش عم نمر بتجارب استقلالية،
1: بس نحن مخاط صعب، بس يمكن عم نوصل على المحل ما متأملين، محل ما شهدائنا كلهم، المحل اللي توفوا لقلو واستشهدوا لقلو شهدائنا وضحوا هالتضحيات الكبيرة اللي حكيت فيها.
0: استاذ نبيل، في شغلة هيك اليوم بالمجتمع نسمعها كتير، انه ما كان لازم يكون في كل هاللي صار، و تعرف هالعملية كلها سوا، العملية النضالية بتحمل شو؟ بتحمل دفاع. وقت اللي بتحمل دفاع يعني بتحمل ناس حملوا سلاح ليدافعوا مش ليعتدوا، وهذا في فرق بين انك تدافع وانك تعتدي. اليوم بيعتبروا انه السلاح بجر سلاح، والبارودة بتجر بارودة، وبما أنه لبنان هالموزايك المشكل من كل الأجناس والأديان والطوائف والبدك، يعني صارت الأمور حرب داخلية أكثر ما كانت بالبداية دفاعا عن لبنان من هالغريب اللي ما مثل ما سبق وقلنا حب أنه لبنان يكون وطن بدين لإله، واستفحل استفحلت الأمور لحتى قاموا ووقفوا هالرفاق الشباب بهالوقفة هيدي. فإذا أسلاح معقولة السلاح بجر سلاح وكل سلاح مثل التاني؟
1: في سلاح هدفه سامي، وفي سلاح هدفه اغتصاب سلطة. أكيد مش ذات السلاح. أنا بدي أرجع لأول أول شيء، أول فكرة كنت عم بتقولها. أنت بتعرف باللبنان آخر 40 سنة في مجموعة اللي هي التيار الوطني الحر ما عملت شيء إلا تصور صورة القوات وتصور صورة شهداء القوات، ما عملت شيء. يعني إذا بتعم بتقيم هالمرحلة كلها،
0: يعني ما عندها مشروع وطني،
1: ما في مشروع وطني، في مشروع مصالح، واللي بوجه كان الفريق الوحيد اللي بوجه اللي بيقومها مزبوط واللي عنده مشروع هو القوات اللبنانية. اعتمدوا التيار الوطني الحر على تشويه صورة القوات، يمكن بفترة معينة، وهذا الشيء الوحيد اللي نجحوا فيه، انه ما نجحوا بشيء تاني.
0: شو هو؟
1: بتشويه صورة القوات وبعدت القوات عن مجتمعها وشوهت صورة الشهداء تبعوا القوات. تنرجع نتذكر هالشباب هالرفاق اللي راحوا واستشهدوا، مثل ما انت كنت عم بتقول، هو اللي كان عنده شيء تاني بحياتهم يعملوه، اللي كان تلميذ جامعة واللي كان تلميذ مدرسة واللي كان عنده مهنة واللي
0: صحيح
1: لقى حاله بين يوم ويوم
0: شو بيعمل.
1: والمثال الأعلى
0: شو كان لازم
1: الشباب يعني. هو الدكتور سمير جعجع.
0: صحيح.
1: لقوا حالهم بيوما ما عنده شيء يعملوه، مجبورين انه يدافعوا عن حالهم ويدافعوا عن عيالهم، وضحوا بكل شيء، ضحوا بحياتهم. هلا هن يمكن اكيد انتقلوا لعالم افضل مثل ما بينقال، بس واللي ضحوا بحياتهم ضحوا بمستقبلهم وعذبوا عيالهم لأنه تركوا عائلتهم وأهلهم من دونه. يعني تضحي دوبل، مش بس إني ضحوا كمان أهلهم ضحوا. وأنا في أقول إنه أنا شخص من هالأشخاص. أنا كنت بجامعة أول الحرب، بأواخر الحرب بالأحرى، ووحيد عند أهلي وحاطين أهلي بالجامعة الأمريكية وعم بتعلم هندسة، وبذات الوقت منطقتي عم تتعرض للقصف، عم تتعرض للهجومات، عم تتعرض لكذا. كان في عندي حلين، يا هلأ بعد 35 سنة سوري.
0: يعني الواحد دايما عن جد بس يرجع لهالكلام اللي عم تتفضل وتقوله، عن جد لازم الشخص اللي عم ينتقد يخجل.
1: ما عندي هي بدي وصلك هي، انه بعد 35 سنة كان في يقول مثل كتير من اللبنانيين انه انا خي ما لوست ايدي بالحرب، انا ما تعطيت، انا ولا مره كنت باحزاب، انا ولا مره كنت بحمل سلاح.
0: نسمعها كثير
1: وبذات الوقت مثل ما أنا فخور باللي عملته وفخور بالمؤسسة اللي بنتمي لها وبنحني انحناء احترام لكل الشهداء، أنه لا أنا من الناس اللي ساهمت واحد على مليار يمكن أنه اليوم بقدر أقعد أنا وياك وغيري يقعد على الإذاعات والتلفزيونات وبالطريق وبالصالونات وبوين ما كان ويحكي رأيه بشكل حر.
0: أستاذ نبيل، سؤال إذا بحب أخذ جوابك، افتراضا ما كان في كل هالشي اللي صار واليوم ما في حزب القوات اللبنانية، عم نتخيل لبنان شو كان رح يكون؟
1: لبنان نموذج مميز بالمنطقة، ما هيك؟ إذا بشوف الأنظمة كلها اللي حدنا اللي بتتقلب وبيجي ديكتاتورية ولا ديكتاتورية ومرق الربيع العربي وبعدنا يمكن بعضها بمخاض عصير كلها، لبنان النموذج الوحيد اللي فينا نقول في بلد الحريات إلى حد ما، يمكن مش حريات مطلقة
0: صح،
1: ونحن بنسعى أن نكون بلد في حريات مطلقة، والحريات ما كانت مطلقة لأنه كان في نرجع على السيادة، ما كان في سيادة مضبوطة وكان في ارتباط بالخارج وفي احتلال وفي وفي وفي. بقى اليوم نحن إذا قادرين نحكي ونعيش وولادنا يتعلموا بالجامعات اللي بدهم إياها ويلبسوا مثل ما بدهم ويسهروا مثل ما بدهم ويسافروا مثل ما بدهم بفضل ناس ضحيت ووقفت وهالمسار هيدا ما بيخلص، هيدا
0: صحيح.
1: يعني أجيال اللي بعدنا رح يجيهم تحديات تانية والأجيال اللي بعدهم رح يجيهم تحديات تالتة ورابعة، بس المهم نحن نضلنا عارفين شو بدنا.
0: والحلو أستاذ نبيل أنه الأجيال الجديدة يعني اللي هني اليوم طلاب كانت مدارس ولا جامعات ولا بالمؤسسات تقريبا عم بياخدوا نفس النفس أو بالأحرى نفس الروح اللي كانت موجودة فيك وفيي وفيي وبكتار من الناس اللي كانوا يشوفوا لبنان بطريقة مختلفة عن الآخرين بقى، والمسيرة مستمرة يعني، هيدي شغلة أكيد ما في حدا بيوقفها يعني. الوقت اللي بنقول المسيرة بكل أوجهها، اليوم الوجه العسكري ما عاد موجود بقدر ما هو اليوم العمل السياسي الاجتماعي الاقتصادي، يعني حزب مثل الحزب القوات اللبنانية ما يعني مناضل في كل القطاعات مش بس بالشؤون العسكرية اللي أبدع فيها، يعني أبدع من ناحية الدفاع ومن ناحية النضال ومن ناحية بقاء لبنان حر، بس اليوم كمان عم بيتابع النضال بكتير قطاعات بحزب القوات اللبنانية، وحضرتك اليوم الأمين المساعد لشؤون المصالح.
1: فتنا على الدوسية المصالح
0: صحيح
1: سؤالك. الجواب
0: نعمل برمش ولا أنا حلو نضوي على مصالح
1: أكيد
0: الحزب
1: أكيد. الجواب الأقوى لكل اللي جربوا يشوهوا صورة القوات على مدى عقود إجا من طلاب القوات اللبنانية بالجامعات، مش بس طلاب القوات اللبنانية، وطلاب المناصرين والطلاب المحايدين والطلاب المستقلين اللي اليوم بانتخابات الطلابية، ونحن على أبواب انتخابات طلابية بشهر تشرين الأول
0: صحيح،
1: ونوجه تحية لمصلحة الطلاب ونقول يعطيهم ألف عافية اللي بلشوا شغل جدي بهالاتجاه. الجواب عم بيجي من الجامعات، يعني هالجيل الجديد هالجيل اللي هو لبنان الجديد بيمثل لبنان الجديد، هذا رأيه قوات لبنانية 100% مرق عليه كل شيء وسمع من أهله وسمع من أجداده هالفريق شو عمل وهالفريق شو عمل حتى الأهلهم كانوا بغير اتجاه، يعني منشوف كتير اليوم
0: صح
1: أهل بيكونوا بعضهم عايشين على أوهام وعلى وعود وعلى أساطير سابقة، عم نشوف ولادهم عم بيقولون يا عمي لك في القوات اللبنانية انتوا خبرتونا إياه على القوات اللبنانية سنة ورا سنة وخبريات وتلفزيونات وإذاعات وتشويه، مش مزبوط حكيتونا إياه، نحن عم نصوت قوات لبنانية. وقت نشوف جامعات بتعطي 80% و90% قوات لبنانية، نحن مش بنظام بشار الأسد البائد اللي راح اللي ارتحنا منه حتى ناخد 98% بالضغط، عم بيروحوا يصوتوا بكل حرية
0: صح
1: ويحطوا مرشحي القوات اللبنانية ويرجعوا يطلعوا عند الحكيم بعد الانتخابات ويقولوا الحكيم نحن جبنا هيدا الرقم بالجامعة. بقى الجيل عم بيتغير، الناس عم بتوعى، نحن أمام مرحلة كتير واعدة متفائلين كتير فيها، مثل ما قلت من الطلاب، أنا حكيت عن الطلاب بس في غير قطاعات، كل المصالح بالقوات اللبنانيه
0: كل موجوده وين ما كان،
1: من المصالح الطبيه مثلا اطباء اطباء اسنان.
0: فينا هيك معلش ولو اخذنا وقت بهذا الموضوع
1: بدي اسردهم كلهم ارجع هلا
0: لا مش كلهم بس انهم تقريبا الحزب موجود في كل القطاعات، القطاعات المهنية، القطاعات خلينا نقول العلمية التربوية الفكرية، يعني كل شيء في قطاعات اليوم الحزب موجود فيها، مش بخلى أي قطاع إلا ما له حضوره بهذا الموضوع.
1: مصالح القوات اللبنانية في 4 مصالح طبية، أطباء أطباء أسنان صيادلة ومعالجين فيزيائيين، يعني هنا القطاع الطبي ممثل وفي 4 مصالح متمكنة منه، عندها نشاط نقابي ونشاط سياسي ونشاط اجتماعي ونشاط مهني. نحن نضال لهالرفاق اليوم بهذا الاتجاه. كل واحد نحن بالقوات، إذا نحن حزب ناجح وحزب عارف حاله شو بده، لأنه كل واحد فيه عنده مهمة وبيعرف شو بده وبيشتغل بشغله.
0: صحيح.
1: عندنا مصالح مختلطة، مثلا عندنا مصالح المهن المجازة اللي بتمثل كل المهن المجازة، مصالح النقابات.
0: كنا نحن يمكن بإذاعة لبنان الحرة عم نستضيف تباعا
1: مظبوط
0: مسؤولين
1: كلهم رفاق وبحييهم كلهم، ما رح سميهم لأنه كلهم أخوي وأخوات وأعزاء ورفاق وأنا بفتخر فيهم وبفتخر إنه عم بشتغل معهم. مصلحة أصحاب العمل ورجال الأعمال. عندنا 3 مصالح تربوية، هي مصلحة الطلاب ذكرناها، عندنا مصلحة أساتذة الجامعيين ومصلحة المعلمين.
0: صحيح.
1: اللي أنت كنت بتنتمي لها. وعندنا مصلحة المهندسين أكيد، المصلحة من أهم المصالح وتاريخها، وأنا عندي ضعف لها لأنه كوني كنت رئيس مصلحة المهندسين.
0: صحيح.
1: وبعدني ناشط فيها بالإضافة لمهام التانية. أنا مصلحة المهن القانونية محامين، وأنا مصلحة القطاع العام. يعني
0: بس اسم الله يعني ايه؟ يعني بدأ هالقطاعات كلها سوا، هالمصالح بدأ فريق عمل عن جد يكون عم بيشتغل مثل ما بيقولوا ليل نهار ليضل ماشي مثل ما بيقولوا بشكل صحيح، انه مش دوره مهني كمان دوره توجيهي
1: سياسي وسياسي توجيهي.
0: صح. يعني هذه كتير كتير مهمة ونقابة.
1: نقابة يعني هون بيفتلي ناس مثلا بيصيروا يقولوا شو خص الأحزاب بالنقابات. طب نحن عندنا مجموعة محامين منتمين لحزب القوات اللبنانية.
0: نعم.
1: شو بيعملوا يعني هالمجموعة شو بتعمل؟ مش لازم يكون عندها دور نقابة ولا بتقعد على جنب يعني بتقول يعني أنا ما بتعاطى.
0: كنت رح أسألك السؤال إنه دور النقابة شيء ودور الـ الـ الـ الانتماء السياسي شيء. في هون إذا بتسمح لي ولو هذا السؤال بحب إنه أسألك إيه هو اليوم يقال هيك إنه دائما بلش من الرتب العالي مثلا المدير العام أو أعلى الوزير أو المدير العام أو رئيس الدائرة إذا عنده انتماء حزبي كتار بيقولوا بينطر شو بيقله حزبه مثل كأنه هيك مثل نقطة اتهام، يعني أنه أنت ما بتقوم تنطر حزبك شو بيقلك لحتى تشوف شو بدك تعمل. يجوز هذا الكلام
1: بالقوات اللبنانية؟ يجوز، لأنه القوات اللبنانية رح تقوله حزبك اللي هو القوات اللبنانية رح يقول لك تعمل شغلك مزبوط،
0: مبين
1: تعمل شغلك مزبوط
0: مبين، يعني ما هو الواحد شغله مبين.
1: وإذا أنت كنت نقيب مهندسين أو نقيب محامين عمول مصلحة المهنة تبعيتك، بس هيدا رح تقول له إياه حزبه. بقى نحن
0: مش الشيء الآخر السياسي، يعني كفريق سياسي بيصير
1: بالنقابة بالملف النقابة رح يشتغل لنقابته.
0: صح.
1: بالملف المهني رح يشتغل لمهنته.
0: صح.
1: بالملف السياسي إذا النقابات عندها يوما ما موقف سياسي بده يكون موقف حزبه. هذا شيء طبيعي. يعني مش رح يكون على الحياد، يعني إذا في اعتداء على لبنان وفي فريق لبناني مبسوط بالاعتداء على لبنان أو هو بده يعمل حرب، مش رح يكون الموقف السياسي تبع النقابة إذا اضطرت تاخد موقف سياسي ضد موقف سياسي الحزب. ونحن موقف القوات اللبنانية السياسي موقف سيادي وموقف وطني. لا رح نقول له خذ الموقف الوطني. وبدهم يعرفوا كمان هالنقابيين اللي انتخبوا هالنقيب انه هيدا النقيب بارع بمهنته وبارع بعمله النقابي.
0: نعم. نعم.
1: ورأيه السياسي هيك.
0: أستاذ نبيل، شو التوجهات اللي اليوم الحزب بيعطيها لكل هالقطاعات، للمصالح، لكل القطاعات، للدوائر اللي فيها وجود أشخاص ينتمون إلى حزب القوة اللبنانية؟ شو بيقلون؟ شو التوجيه الأساسي اللي بيعطيه؟ كتير مهم اللي عم بيشوفونا واللي عم بيسمعونا يعرفوا أنه ولا مرة الحزب قال كلام بخص شخصياً، كل الكلام اللي بينقال لكل القطاعات هو كلام بخص المهنة، الوطن، المنفعة العامة. ما بعرف إذا في غير شيء بهذا الموضوع.
1: توجيهات نحن بنعطيها لممثلينا بالنقابات أو بالقطاعات أو بالمهن أو وين ما كان، عملوا شغلكم مزبوط. أكيد ممنوع أي تهمة فساد، أي يعني أي شبهة صغيرة أو كبيرة تطالكم. ممنوع ينعمل شيء لمصلحة حدا مش لمصلحة الناس اللي انتخبوكم. هيدا التوجه العام، يعني هالشيء مش بس على مستوى النقابات ومستوى الطلاب.
0: صحيح، يوم بيفتشوا ليلاقوا شيء بهذا الموضوع ما عم بيلاقوا.
1: بدي أقول لك يعني شوف من وزرائنا ونوابنا. صحيح. أي أساس بيتم الاختيار وأي أساس بيتم التعاطي معهم وأي توجيهات بتوصلهم. يبقى تكون عندك حزب طيار بأمه وبيه وما شغلته على بكرة وعلى الظهر وعلى شيء إلا يهشم بصورتك وما بيلاقي شيء.
0: يعني بصير يسترجع شو بيقولوا، بيفتح بواب التاريخ بأوجه الغلط. يعني
1: من البواب اللي بيفتحها يعني هو مش عارف إنه في إشياء مفتخرين فيها، إنه بيقول القوات حملة سلاح. إيه حملة سلاح القوات؟ إنه شو بالحرب مثلا في حرب على لبنان، شو بتعمل؟ شو بتحمل؟
0: كأنه هالشي بس صار بلبنان ما صار بدول العالم. يعني
1: إذا حدا هاجم عليك شو بتعمل فيه؟ بتحمل له وردة؟ يعني هو بيكون عامل مثلا مدفع، أنت بتحمل له وردة. بالحرب شو بيعملوا العالم؟ شو مطلوب من الناس تعمل؟
0: أستاذ نبيل، انطلاقا من هالقطاعات اللي بنفتخر كلنا سوا انه قدرت القوات اللبنانية يكون عندها الوجود الفاعل في كل النقابات، في كل القطاعات، في كل الدوائر كلها دون استثناء، ولا بل عم بيكون عندهم يعني هالناس الموجودة بهالأمكنة هيدي عم بيكونوا خير تمثيل للحزب اللي بينتموا له. هذا شيء بيعطيه فخر للإنسان إنه يعني أنا انتمائي لهالحزب مش عن عبث، لأنه هيدا الانتماء اللي أنا بدي أعطي الصورة الحلوة من خلال ممارستي لأي مهنة، إن كانت طبية أو إدارية أو علمية أو تربوية أو أي قطاع أو مهنية أو أي قطاع بهالقطاعات هيدي. اليوم انطلاقا من العنوان اللي انطرح السنة أو انحط السنة لقديس الشهداء وهو فجر السيادة، معلي إذا بتسمح لي أستاذ نبيل، شو مفهوم السيادة إذا بدي حللها هيك بشكل بسيط؟
1: سيادة لأنه الوطن،
0: لأنه كتار اليوم صار في فريق ممانع وفريق سيادي. طبعا تسمع كتير اليوم هالفريقين في لبنان. كنا أول شيء نحكي 8 أدار و 14 أدار، اليوم الممانع والسيادي بقى. ما
1: هو شو ما برمت له كلمة تسميته، شو ما فسرت له تسميته، بتلاقي القوات بالفريق السيادي من وقت ما تأسست القوات ومن قبل ما تأسست القوات. وإذا بتشوف الحرب بلبنان أو النزاعات بلبنان دايما بين السياديين وغير السياديين. هلا شو مفهوم السيادة؟ السيادة مفهوم أن قرار الوطني، قرار الحرب والسلم والقرار السياسي يكون عند اللبنانيين. هاي السيادة بكل بساطة، ما بدها أكتر من هيك. ودائما النزاعات بلبنان مثل ما قلت بتلاقي في فريق، هلا الفريق الغير سيادي بيتغير مرات، بينطوا الناس من السياديين وبيجوا للسياديين، مرات ناس سياديين بيروح هلال. بس الثابتة الوحيدة بالفريق السيادي عبر التاريخ القوة اللبنانية.
0: أستاذ نبيل، ليه مش كلنا منشوف صورة واحدة للبنان؟ مع أنه كلنا منتغنى بلبنان، بس مش كلنا منشوف هالصورة الوحدة للبنان. كل واحد بيشوف لبنان على طريقته وبيعتبر أنه طريقته هي الصح. إذا بدنا ناخد هالأمر هيدا، إذا استمر هالأمر، كيف ممكن يكون عنا لبنان اللي راعي لكل أبنائه، هاللبنان اللي انبنى وقعد 100 سنة على هالإطار هيدا اللي كانت الصيغة اللي كانت شوي ما يعني تبينت أنه ما كانت كانت عزغل أكتر ما كانت على أساس متين. اليوم بدك تبني على صخر أو عرمل، ما فينا نتابع هيك بهالإطار. هيدا
1: الصيغة الحالية تبين أنه هلأ صرنا 83 سنة أخدين استقلالنا، إذا اعتبرنا الصيغة هي صيغة 43 معدلة بالطائف، بيّنت أنه كل كم سنة في مشكلة كبير بين اللبنانيين، في حرب، في دم، في تشنج، في مقاطعة.
0: هي
1: اللي عم نعيشه دايما رئيس
0: من جيل لجيل،
1: نحن رئيس نقعد سنتين بلا رئيس، نجي تنشكل حكومة نقعد 6-7-8 شهور سنة بلا حكومة. هل كل هالظروف هيدي وكل هالمعطيات هيدي بتخلينا نقول أنه هالصيغة ما بقى صالحة لإدارة لبنان. هلأ أنت كنت عم
0: بس تقول حزب القوات اللبنانية يؤمن بالدولة، يؤمن
1: دولة. أكيد دولة، أكيد دولة بالمؤسسات والقانون، هذا موضوع تاني. عم نحكي نحن صيغة إدارة هالدولة،
0: بس ما هي أي دولة وأي صيغة.
1: لا، دولة السيادية.
0: أوكي،
1: السيد الحرة المستقلة.
0: نعم،
1: اللي بتتمتع بسيادة كاملة. مش هيك؟ هيدي هلأ صيغتها، الفورميل تبعيتها كيف، هيدي بدها نقاش، لأنه تبين أن الصيغة الحالية سقطت، ما بقى في عندها، ما بقى فينا نعيش فيها، ما فينا نكمل هيك. بدنا نحضر لأولادنا والأجيال الجاية
0: شو بدنا نحضر
1: صيغة يقدروا يعيشوا فيها وما يتقتلوا بين بعضهم كل مدة.
0: صحيح.
1: هلأ ليش كل إنسان بيشوف البلد، بيشوف لبنان بحر؟ يعني هيدي التنوع اللبناني، أنه كل واحد بيشوف انه انا بدي انزل على البحر، انا بدي انزل على البحر، انا بدي اغني، انا ما بدي اغني، انا بدي يكون ميال لمدري مين. وفي ناس بتكون ميال للبنان.
0: في
1: اكثريه اللي لازم تسيطر، لازم تحكم هالبلد، هي المجموعه السياديه، بنرجع اللي بتامن بلبنان وطن حر مستقل وسيد الى الابد لجميع اللبنانيين،
0: لا اي فئه انتموا.
1: هذا اللي لازم تمثله. هلا في تفاصيل، في حدا عنده رأي بيميزه عن التاني. يعني بالنهاية الصيغة بتحلها.
0: أستاذ نبيل، في عافية اليوم، ذكرت هالأمور هيدي، في عافية اليوم من بقاء لبنان بالصيغة الحالية؟ هل في مستقبل للبنان ببقائه بهالصيغة الحالية واللي عم نربع عليها وعم نربي ولادنا؟ وما زال لمبارح بعدنا عم نتناقش بكتاب التاريخ شو بدنا نحط وكيف بدنا نحط، وهون منعدل بالجمل، ناخدها هيك عموميات أكتر ما أنه تفوت بالتفصيل. كيف بدنا، شو بدك تترك لبعدين أمور بكل القطاعات؟ اليوم حضرتك كمان بتمثل مصالح مستقبلية، هاي المصالح مش آنية وبتنتهي، هاي مصالح مستقبلية.
1: هو العمل السياسي والحزبي لا ينتهي.
0: صحيح.
1: هيك؟ أوكي. هلأ تنرجع شوي لك أنت عم تقوله، في المهم وفي الأهم.
0: نعم. شو المهم؟
1: السياسي في أولويات. هلأ الأولوية استعادة السيادة الكاملة، نحن بفجر السيادة اليوم، مش هيك؟
0: نعم.
1: وحل جميع الميليشيات المسلحة، وخاصة ميليشيا حزب الله اللي صنفتها الحكومة بميليشيا غير شرعية.
0: يمكن حبر عورق هلأ،
1: بس على القليل بلشنا نكتب حبر عورق ونصلح المكتوب على الوراق.
0: عريتك ما كان ينكتب،
1: ما كان حتى ينكتب.
0: صح،
1: بس أنا عم نكتب هلأ. والأولوية المطلقة هلأ تنوقف على الحرب بلبنان، وحزب الله يسلم سلاحه ويرجع لكنف الدولة.
0: نعم.
1: ونرجع نفكر ببناء بلد جديد ونحكي بصيغة جديدة. هلأ صح. الأولويات هيك. أكيد الصيغة مثل ما قلت خلص، يعني ما بقى فينا نكمل فيها إذا منا نفكر للمستقبل.
0: صح.
1: وللأيام الجاية.
0: صحيح. أستاذ نبيل، اليوم كيف بنقدر، ما بعرف إذا بتقدر نحكي عن ذكرى السنة؟ اليوم عم بينحكى كتير بذكرى استثنائية رح تكون السنة لظروف معينة. ليش بدها تكون هيدي السنة وليش بدها تكون هيدي الظروف؟ وكيف رح يكون هالقديس هيدا؟ شو منتظرين؟ هل هناك كلمات رح تكون؟ هل في انطلاقة لشيء ما؟ هل في اعلان لشيء ما؟ يعني اليوم ما تأخذني انا مثل هالناس بنطر وقت عادة القاضي وقت اللي بتحكي بتحكي كلمة مثل ما بقوله حفر وتنزيل، وبتحط طريق ومثل ما بقول دستور حياة أو الدستور لمرحلة جديدة وبتمشي عليها، مثل ما دايما عودنا الدكتور سمير جعجع، يعني أكيد بدون منازع ما في حدا مثله. السنة شو متوقع؟
1: مثل كل سنة كلمة الدكتور،
0: لأنه مغير شعار السنة،
1: كل سنة بتغير شعار. يعني كل
0: سنة عم نحكي اليوم عن فجر فجر السيادة،
1: الشعار بده يكون حسب المرحلة،
0: حسب المرحلة. صحيح
1: مزبوط. هلا مثل كل سنة قديش الشهداء بشكل محطة أساسية بالحياة السياسية بلبنان، كلمة تحديدا كلمة الدكتور جعجع
0: صح
1: فيه، وبتحط مثل خارطة الطريق للسنة المقبلة، وبيكون في اقتراحات وبيكون في مبادرات وبيكون في خطة الطريق،
0: خطة الطريق أو خطة عمل
1: مثل كل سنة هيك رح يكون. هلا الظروف الاستثنائية عارفينا، نحن منا بظروف طبيعية، تهديدات الأمنية كتير كبيرة،
0: أول مرة بصير في تحذير جدي بهذا الموضوع.
1: مزبوط، لأنه في معطيات بتقول أنه في تحذير جدي والخطر كبير وما في واحد ياخد أي ريسك بالموضوع. بقى مشان هيك بس بنرجع لكلمة الدكتور جعجع منتظرة من داخليا وخارجيا
0: صحيح،
1: ويبنى عليها للمرحلة الجاية. بقى هالسنة رح تكون هيك مثل العادة،
0: مثل العادة، ولكن على نظرة جديدة، يعني على بناء اليوم مثل كأنه يعني دايما بيقول الدكتور جعجع نحن تقريبا صرنا بالواقع اللي مثل ما بيقولوا آخر المخاض، يعني بدنا نبلش ننطلق هلا
1: ان الله راد، والكلمه رح تكون بهذا الاتجاه.
0: رح يكون القداس يعني مش شعبوي، يعني مش مش مش حضور شعبي مثل ما كان كل سنه، مقتصر على دعوات خاصه. مزبوط،
1: للرسميين،
0: للرسميين
1: بس، اهالي الشهداء
0: رح يكون موجودين بال... رح يكونوا موجودين.
1: رح يكون
0: يعني بالساحات برا رح تكون مفتوحة لهم،
1: في منطقة محددة لأنه بتعرف كانت الساحة كتير كبيرة، صار المحل أضيق، يعني بدك شوي تكون تنقي يعني الحضور.
0: يعني أهل الشهداء موجودين
1: أكيد، كل القوتيين والحزبيين اللي عادة بيكونوا حاضرين رح يتفهموا الوضع، ولبال هن طالبوا إنه خيي لازم انتبهوا، انه لازم ماشي الحال، نحن ما رح نطلع نتبعوا على القداس، نتبعوا على الترتيبات الامنيه. يعني جو المحاسبين متفهم
0: بهالجو هيدا،
1: متفهم والقواتين صاروا ناس ناضجين وبيعرفوا، يعني مش اليوم الاولويه انه يكون انا واقف بقداس الشهداء وعلى كلمه الحكيم احمل العلم، وهالليل بوقت تحديات والمنطقه وين رايحه والبلد وين رايح.
0: صحيح،
1: يعني بنرجع على موضوع الاولويات، في المهم وفي الاهم.
0: على كل حال القديس قائم بوقته مزبوط مثل ما تم الاتفاق عليه.
1: نهار الأحد. نعم.
0: استاذ نبيل، قبل ما نختم هاللقاء نحن وياك، حابين هيك نكون بكلمة، يعني هالحزب قد ايه تحمل؟ حزب القوات اللبنانية قد ايه تحمل؟ في حدا ما هاجمه، في حدا ما حط العصب الدوليب، في حدا ما اتهمه، في حدا ما عمل المستحيل ليفركشه، ولكن عن جد اللي مؤسس على صخر بضل على صخر.

0: ومع الطلاب ومع أعضاء المصالح، خاصة من الأصغر منا، يعني من الجيل الجديد، واللي بيجي بيقول مرات إنه شو هالأيام مش عم برتاح، شو هالكذا، بدي سافر بدي هاجر.
1: في عندهم هالنفس هيدا، صار في ناس كأنه يأسوا أو هيك صار الملل مسيطر.
0: اي بس لازم يعرفوا، وانا بذكرهم دايما المرحلة اللي قطعنا فيها من 90 لل 2005 بشو مرقت القوات، وخاصة بال 94، يعني وقت تم حل الحزب وتوقيف واعتقال السياسي
1: اللي التجارب مرقت فيها. يعني
0: تخيل انت بتكون شخص عندك مهنة معينة أو عندك مركز معين، بين يوم ويوم بتصير خارج عن القانون بالنسبة للدولة، الدولة يعني صحيح. شبه الدولة والنظام الأمني السوري. يتخيل أنه أنت بتصير من يوم ليوم ما بتعرف أمتى بدي أقولك المخابرات، أمتى بتروح لعندهم، إذا بترجع إذا ما بترجع، إذا بترجع فرد شقفة، إذا بترجع أفقي أو عمودي.
1: بس ليش ما تصرفوا الآخرين مثل ما تصرفت القوات اللبنانية بنظرك؟
0: لانه القوات اللبنانية غير كل
1: لبناء الدولة،
0: لانه غير كل الاخرين،
1: لانه ليه اللبنانية.
0: لانه عنده قضيه.
1: لا، والاخر شو عنده؟
0: عم تحكي لما سلم
1: مسلحهم. القوات عملت كل شيء لحتى تبني دوله،
0: لانه نحن مشروعنا مشروع بناء دوله قويه سيده حره مستقله.
1: نعم،
0: ما في نكون عندنا غير مشروع، بدنا نتصرف على الاساس. بوقت الباقيين عندهم غير اجنده، غير مشاريع، تعليمات من غير محل. نحن التعليمات بناخذها من تاريخنا، من مستقبلنا، من رؤيتنا لهاللبنان.
1: اذا سالتك سؤال استاذ نبيل بالختام، الجنوب ارض لبنانيه نعم ام لا؟
0: طبعا ارض لبنانيه.
1: كيف
0: أرض
1: ممكن
0: بالصميم
1: كيف ممكن الدفاع عن هالارض اللبنانيه مثلا؟ اذا بدنا نكون
0: بتسليمها للدوله،
1: تسليمها للدولة
0: أكيد بيتحبي بسلطة الدولة، تبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وخاصة بجنوب. لأنه تجربة المقاومة اللبنانية على مدى 50 سنة، مقاومة الإسلامية ومقاومة ضد إسرائيل، مش المقاومة اللبنانية أكيد، نحن المقاومة اللبنانية، هالمقاومات اللي مرقوا بالجنوب، خاصة المقاومة اللي بيمثلها اليوم حزب الله، ليك لي وصلت الجنوب، ليك الواحد عمر بيته ويرجع يجي عمره مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة، ويموت أول جيل ويموت تاني جيل.
1: صح.
0: ولكن النهاية اليوم كيف؟
1: ولكن اليوم صارت أرض محروقة. يعني
0: مش بس عم بصير في تفجير ودمار ومدري شو، عم بصير في جرف للبيوت، جرف للمعالم.
1: صحيح.
0: يعني في ضيعة ما بقى تعرف
1: طرقاتها. اليوم قبل بكرة مطلوب الدولة اللبنانية بكل تفاصيلها، مثل ما بيقولوا، تكون هي مثل ما بيقولوا صاحبة القرار في كل شيء، صاحبة القرار في
0: هيدا
1: كل
0: الحل
1: شيء.
0: جربنا كل الحلول.
1: انه كيف بدك تبني البيت اذا كل واحد بغني على ليلى؟
0: المواطن الجنوبي يعني جرب كل الحلول العدائيه والمقاومتيه تبعيتهم.
1: صح.
0: بمنطقهم، وشو وين وصلت؟ ان الاوان انه جرب حل الدوله بالجنوب.
1: اخر كلمه ب30 ثانيه،
0: بدنا ندعي كل الرفاق وكل اللبنانيه يتابعوا كلمة الدكتور جعجع وقداس الشهداء نهار الأحد، ويتفائلوا كتير بلبنان. الأيام كتير حلوة ناطرتنا، خلينا لمرة نكون هيك إيجابيين ونعرف شو بدنا ونوصل للبنان اللي بدنا إياه.
1: بدأ بناء الدولة الفعلية
0: طبعا،
1: والقوات اللبنانية هي حجر الزاوية
0: طبعا، من دون ما نفوت بالتفاصيل الصغيرة ازعجتنا، بس بالمبدأ هيدا هو هاي المرحلة، هيدا عنوان.
1: وعلى هذا الأساس أبني بيعتي. شكرا لك الأمين المساعد لشؤون المصالح الأستاذ المهندس نبيل أبو جودي. أنا بدي أشكر كل اللي تابعونا اليوم. أكيد نحن بهاللقاءات هيدي عم نكون بهاللقاءات الإذاعية لحتى نكون عم نشارك نحن وياكم الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية واللي بيحيها حزب القوات اللبنانية سنويا، وبالتحديد دايما بشهر أيلول. بشكل كبير دايما نتمنى الخير لهالبلد، واللي عطوا دمهم لهالبلد وحياتهم لهالبلد بدنا نوعدهم أنه مثل ما كانوا مؤمنين وقدموا كل شيء بحياتهم، أسمى شيء الحياة قدموها لحتى هاللبنان اللي هني بدهم إياه يبقى، أكيد رح يبقى، وهيك رح يكون. وفجر السيادة قادم، إلى اللقاء.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على أحجز دوت كوم. الناس الحلوة دي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بلادو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 12:45 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: في جديد الميدانيات سجل تفجير إسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية إضافة إلى أحرق منازل في بلدة بني حيان. أفادت صحيفة يدعو تحرنات الإسرائيلية بأن حزب الله يواصل جمع المعلومات الاستخباراتية استعدادا لسيناريو يستأنف فيه القتال. أضافت من ضمن خطط حزب الله شن عمليات تسلل وكمائن وأطلاق طائرات مسيرة متفجرة وزرع عبوات ناسفة. وقفة مع الأعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: شعار جديد للميركستور بعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركستور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو.

في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي للأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة إلى سبل تعزيز التعاون بين لبنان وهولندا. وقال إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار من خلال استمرار القصف وتدمير القرى الجنوبية التي تحتلها وجرف المنازل والممتلكات، وأكد أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية التي أعاد انتشاره فيها، وكل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه قرارات السلطة السياسية. وأوضح أن إعادة أعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وأعرب الرئيس عون عن تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل في الجنوب نظرا للدور المهم الذي يقوم به، وإذا تعذر التمديد فإن لبنان يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل والاتصالات جارية لإيجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدولي. تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف فجر اليوم قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. الكويت شددت على أن الضربات الإيرانية المتكررة تشكل تهديدا مباشرا لأمننا واستقرارنا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء فجر السيادة ونور لبنان الحر.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.

0: من لبنان الحر، تحيات مشتركة مني ومن المخرج فريدريك سابا. أصدقائي، كل سنة بالموعد نفسه يقام قديس شهداء المقاومة اللبنانية. قديس ما بيرتبط بذكرى عابرة ولا بحدث يستعاد مرة بالسنة، بل بذكرى حاضرة طوال السنة. بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية نقف نتذكر شباب كان عندهم حياة، عندهم أهل، عندهم أصحاب، عندهم مستقبل وأحلام، بس اختاروا يكونوا بموقع الدفاع عن لبنان وعن أرضه وعن أهله. دخلوا المقاومة بس لأنهم آمنوا أنه لبنان بحاجة لألهم، بحاجة للناس تدافع عنه، أنه حماية الوطن مش بس كلمة، إنما قرار، مسؤولية وتضحية كبيرة. في منهم دفعوا أغلى ما عندهم، حياتهم، عمرهم، وفي ناس رجعوا حاملين إصابات غيرت حياتهم، والأهل بيوم استشهاد ابنهم تغيرت حياتهم كلها، والبيت اللي كان ناطر رجعة الابن أو الأب صار ناطر ذكرى وصورة وصوت واسم ما بينتسى. لليوم حلقتنا بتحمل أبعاد إنسانية، روحية ووطنية، لأنه ما عم نحكي فقط عن شهيد، بل عن أخ استشهد، عن إخوة حملوا هم لبنانيين سوا، وأيضا وعن أخ انتقل من حمل مسؤولية الدفاع عن الوطن إلى حمل مسؤولية روحية ككاهن. بيسعدنا لليوم نقول أهلا وسهلا بالخوري وخادم رعية مرجرجس برصة، الأب جوزيف العنديري. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: أهلا وسهلا فيكم، نشكر الله عليكم.
0: يعني ما بعرف لليوم لأي مدى ذكرى يلي هي دائما بالذاكرة رح تترجم، ورح نقدر سوا نرجع نعيد الزمن لورا ونعرف عنك وعن أخواتك. مثل ما سبق وذكرت، لتتكن كم خي أنت أول؟
1: إحنا كنا خمس شباب. استشهد خي بين أربعة،
0: الله يرحم نفسه. يعني بداية حملتوا هم لبنان بقلبكم، وبداية يعني من عمر صغير بلشتوا تشاركوا الدفاع عنه. إذا بدنا نرجع للبداية، لبنان إيش كان يعني لكم، وشو اللي خليكم تختاروا طريقة التضحية والدفاع عنه؟
1: أنا بدي أقول لك أنه نحن ولدنا ببيت مسيحي ملتزم، حياتنا كانت بين صلاة، تحصيل علم، وشغل بالحقلة، مساعد بابا بكل الأرض بكل أشغالنا. ربينا على دق الجرس، وبس دق الجرس كلنا سوا، الكبار وصغار، وضيعة كلها عبدين كله، بيقولوا الكبير والصغير والمؤمط بالسرير، نكون كلنا بالكنيسة عن مجد الله، عم نسبح الله، عم نشكر الله، عم نحب الله. وأكيد هالمحبة نميت من جو البيت يلي كان فيه الحب، هو غمرنا بي وأمي، ربونا على التقوى وعلى محبة الله، على محبة بعضنا البعض، على محبة لبنان. لأنه بتذكر أنا كان في مدير اسمه أنطوان الشع من الطرام، بتذكر كان هو مدير مدرسة بترزة، كان كل يوم يوقفنا بالقطار الأحادي ويعملنا النشيد الوطني كل يوم، كلنا للوطن. بقى إن كان بالبيت إن كان بالمدرسة يلي ترعرعنا هيك نحن وصغار فيها، قربينا مثل ما تفضلي تحكي على محبة الوطن مش محبة هيك بالشعر، بس الشعر بيعبر، بس الأكتر إنه وقت اللي هيك يدق الخطر عن جد على لبنان، على تغيير هويته، تغيير الناس اللي فيه، وقت صار الخطر إنه حدا يستبدلنا ويقعد محلنا ويكحتنا من أرضنا، يكحتنا من تاريخنا، من جغرافيتنا، هيدا النهار يمكن هذه المرة الوحيدة اللي قلت له لبابا بعتذر. وبلشت من هيدك الأيام بالدفاع عن أهلنا وعرضنا وأرضنا ومسيحيتنا.
0: حضرتك أكبر واحد إخواتك؟
1: أنا الكبير. وثائبت أنا سنة 75 كنت أنا بالاحتياط، بيطلبونا بوقتها، كانوا يطلبونا على الاحتياط. نزلت على سكنة طرابلس بهجة غانم، يمكن أو معشي، يمكن هيك، لا مش بهجة، ما بعرف، ما بقى أتذكر. كنت بالكتيبة السابعة، كان معنا موريس مخايل أو موريس خير، بتذكر. وبيومتها دربنا بالشيخ عبد الله، ودونا على الشيخ عبد الله تدربنا. بهالوقت أنا حاولت إنه أدرب الشباب، إخوتي وكل الشباب تبع اللي حابب يتدرب بالضيعة. وبلشنا بهالمعمعة يلي نتأسف جدا إنه فتنا لبنان فات فيها، إن شاء الله ما بتنعاد.
0: آمين.
1: لأنه الحرب كتير قاسية، كتير بشعة، وما بتعبر عن أيامنا، تعاليمنا، إيماننا. الحرب دايما هي مش صنع الرب، هي صنع الشر.
0: صح. طيب أبونا أهلك وافقوا؟ ما كانوا يقولوا لكم شيء؟
1: قلت لك إنه بابا كان رافض إنه نحن.
0: طيب وقتها كمان انه اخواتك اجوا يعني حملوك مسؤولية لك انت، انك انت شجعت اخواتك انه يكونوا معك؟
1: خلص صرنا صرنا بساحة المعركة، ما بقى فيك تقولي انه مين بيتحمل مسؤولية. اخوتي صار كل واحد، يعني بول كان دجا صار تقريبا يعني ناضج، وصار تقريبا 17-18، أنا كنت صرت 19-20 تقريبا. هو كمان بلش تدرب بمرجريس شو اسمه هونيك، حد كرم سدي، وبلش نزل أول معركة مع زغرتوية بصوب زغرته. هو نزل وأنا كنت بلش بتل الزعتر، أول معركة لألي.
0: تبرش كان اسمه خياك الاستشهاد
1: أنطوان.
0: أنطوان خلينا نحكي شوي عن، قبل ما نحكي عن لحظة استشهاد، خبرنا عنه كيف كان خياك، كيف كان شخصيته داخل البيت مع أخواته، شو أكتر صفة بعد عايشة معكم لليوم؟
1: أنطوان عايش هو معنا، مش صفة.
0: لا أنطوان تتذكروا؟
1: لا بعرف بس أنه أنطوان حي. أنطوان ملهم لألنا بكل حياتنا. يعني بالنهاية أنا دايما بقولهم خيي ما نشف دمه، ما نشف شهدائنا دمه، هو يلي بيعطي الحياة لألنا وللبنان ولهالأرض اللي حبيناها. أنطوان كان كتير من الأزكى بيناتنا، بطل كان بمواقفه. أنطوان ما في مساومة عنده أبدا، كان شاطر كتير بالمدرسة، طلع الأول بالإلكترونيك بمؤسسة شرقية بتذكر. هو كان كتير في محبة بقلبه، كتير كتير كتير. وبعدين شرب الروح المقاومة مظبوط. لمرة هو كان بالجبل، كان مسؤول عن فصيلة الصواريخ، عم بقول له يا خي أنا دبرت لك شغل بـ3000 ليرة هديك الأيام، أنا كان معاشي 600 ليرة. قال لي خيي مش انت قلت لنا بالاول رسالتنا وبس نخلص منروح على شغلنا؟ بس انزل عجوني، بس انزل تخلص معركة الجبل بنزل انا على الوظيفة. تتشوف قتاش كان امين للرسالة يلي احتملناها من جدودنا لقلنا لا اللي جايين بعدنا تندل نشهد ليسوع المسيح بهالأرض.
0: يعني كنتوا تتشاركوا سوا بالمخاوف بالهموم
1: أكيد.
0: بالأمل، أو كل واحد كان حاول أنه
1: لا كنا كل واحد محل بالمقاومة تبعنا، بس كلنا كنا فرد روح شربانين وفرد هدف عنا إياه.
0: طيب بيوم الاستشهاد إذا بنرجع لهديك لهداك اليوم، شو بتتذكر من اللحظات الأولى لما عرفت إنه أخوك استشهد؟ كيف وصل الخبر للبيت وكيف كانت اللحظة الأولى اللي فهمتوا فيها إنه هالمرة ما رح يرجع؟
1: أنا كنت بيومتها بالـ83 أنا فت على الجيش ضابط إداري سنة 83. تخرجنا نحن 17/7/83، كنا بدورة بيعملون لنا دورة قبل ما نفوت كضباط إدارة. كنت بالدورة بتعرفوا لي خيك استشهد بالجبل. أنا ما إجا عبالي أنطوان، الله يحمي لبول ويطول بعمره. أنا بعرف بول هو على خطوط الأمامية وهو اللي قائد هالجبهة بتماس مع السوريين والفلسطينيين وأنسيد السويد. أنا ورحت على أساس رحت من السكني وقت قالوا لي هيك، رحت على أساس أنه بول، بس وصلت عرفت أنه أنطوان. تفاجأت أول شيء لأنه أنطوان بيبدأ عن جبهة، يعني هو انتشار الصواريخ ضد الدبابات، بس راح خيي بكمين في محل انسحبت مجموعة ودخلوا الفلسطينيين والسوريين ويمكن الاشتراكية، عملوا كمين بقلب بحمدون وراح خيي مع شباب الله يرحمهم، بتذكر أنطوان مردان وطوني مردان وحدا من الشباب غسان بعديني وهيك. هيدا الواقع.
0: يعني ما بعرف كيف تحول الغياب مع الوقت.
1: الغياب هالفراغ يلي نحنا منحسه فراغ الحضور الحسي الجسدي،
0: يعني خف الوجع أو تغير شكله؟
1: لا نحنا أنا بالنسبة لألي الوجع تحول لفعل روحي دائم. بالنسبة لأنطوان هو المرافق الدائم الحاضر الدائم، هو يلي الشفيع الدائم لعائلتنا. وما فيني خبرك قديش هالشهادة والاستشهاد أعطى هيك روح حلوة كتير بعائلتنا زيادة عن اللي كنا نحن فيه، أعطى هيك نوع إضافي ل عائلتنا ولا نحن كأخوي يعني.
0: طب بير جوزيف قديس الشهداء اللي بيصير كل سنة شو بيعني لألكون؟ هل هو فقط ذكرى للشهداء أو فرصة تتحسوا فيها إنه العائلة والشهيد بعدهم مجتمعين بطريقة مختلفة؟
1: لك حلو الوفا
0: كتير،
1: كتير حلو الوفا
0: كتير.
1: وأكيد الشهداء الأحياء واعيين تماما شو معنى استشهاد لأنه داقوا الطعمي.
0: صح.
1: أنطوان وقع حد حدا وفي حدا لمه وحطوا على مذبح بطلون، يمكن بطلون طلون ما بعرف فوق بطلون شيء، اللي كانوا بعدهم بول بعده إلي بعده سابة بعده أو أخوتي أنا بعدني. يعني هيدا الموضوع نحن بالنسبة لنا الوفاء كتير مهم، بيقول شارل مالك هيك بتحطوها على لبنان الحر، يلي ما بيذكرهم هيدي أكبر خطيئة، خطيئة مميتة، لأنه الشهداء هني البزار يلي بيعطوا الحياة لنتابع نحنا حضورنا وشهادتنا واستشهادنا.
0: تبير جوزيف، هل استشهاد خيك نقدر نعتبره اليوم هالحدث كان نقطة تحول بحياتك؟ بمعنى آخر، هل خيك رغم غيابه كان له دور بطريقة أو بأخرى بوصولك للكهنوت؟
1: لا
0: أبداً؟
1: أبداً.
0: كنت تحس بهالدعوة قبل؟
1: أنا كنت أنسان سيميناريست بالأبوتر، بس مش هيدا اللي دفعني. أنا عملت تحول سنة 90، مش أنا اللي عملته، الرب هو بلحظة غيرني من إنسان، من آدم القديم لآدم جديد على صورة المسيح.
0: طيب كيف؟
1: أنا كنت عم أقدس أنا وعائلتي بمستشفى مار يوسف، أنا كنت أقرأ بس الكلمة ما استوعبها مثل ما لازم استوعبها، مثل ما الرب بدويني استوعبها. حط بقلبي فرح، هالفرح كنت عم فتش عليه كل حياتي، ما كنت عم لقيه، فتشت كتير ما لقيته، ما لقيته بشي، ولا لقيته بحدا، ولا لقيته أي مكان. هاللحظة اللي حط فيه الرب هالفرح، هيدي اللحظة غيرتني، نظفتني، غيرتلي، عطتلي فهم وعلم وحب.
0: يعني كان شعور مش كلام؟
1: لا لا، شعور أبدا مش كلام، حالي، حالي، هالحالي أنا حطتتني زيح لما قبل ولا ما بعد. حتى رفقاتي الضباط قالوا لي أنت مش جوزيف عنديري. ابن عمي الله يرحمه هلا توفى، وترجعت أنا، إحنا ما كنا نطلع ضيعة، وترجعت على الضيعة وهيك شافني بهالحالة، قال لي تعرف؟ قلت له شو؟ قال لي بعطيك 90% بالتمثيل.
0: ما صدق،
1: ما حدا صدق، لأنه أنا كنت كتير شرس، كتير كتير كتير شرس، ما بدي لك كيف كنت أليمة.
0: شرس بحق أو شرس بتعدي؟
1: لا لا، شرس لا، مش بتعدي أبدا أبدا أبدا. أنا قدام ربنا بقول إنه نحنا ما تحملنا حدا، لا قتلنا حدا لا سمح الله بالشو اسمه، وهيك يعني معارك معارك شو بدي، بس إنه نحنا أبدا نشكر الله، ضميري جد مرتاح، جد مرتاح.
0: يعني الدعوة ما اجت فجأة، ما اجت بشكل تدرجي؟
1: لا لا لا، أنا هيك فجأة كنت عم أدس مثل ما قلت لك، صار هالتحول، ومن تاني يوم أنا صرت إنسان آخر، صرت إنسان آخر تماما،
0: كتصرفات السلوكية،
1: كل شيء كل شيء،
0: حتى كأفكار ونوايا،
1: كل شيء كل شيء كل شيء، غير إنسان طول ما غير إنسان.
0: طيب قدرت تعرفت على حالك؟
1: الرب بيعرفك على حالك، أنت ما بتعرفي حالك، الرب هو بيكشف لك انت مين. واذا بدك تقلك مين، نحن ابناء الله، بنوتك هي بدك تكوني تعرفي قيمتها وتحافظي عليها وتحبي، مثل ما قال مارشال باحدى اختبارات ريمون، من دون حدود، من دون شروط، من دون مقابل.
0: حلو.
1: هيدا الانسان إذا بده يكون عن جد على صورة المسيح.
0: طيب إذا هيدا نحكي شوي عن أنه أنت عشت، حضرتك عشت الشهادة أولا كأخ لشهيد، وبعد عشتها كدعوتك كخوري، يعني كيف تغير مفهوم الشهادة عندك بين التجربتين؟
1: أنا مفهوم الشهادة والاستشهاد هو ذاته، ما تغير عندي، لأنه الشهيد نحن بالنسبة لنا الشهيد الأول هو يسوع المسيح، والشهادة بتكون بالحب، ما في استشهاد من دون حب. يعني اللي بيستشهد من دون ما يكون بحب بيكون عم يستشهد على مصلحة. يسوع ما كان عنده مصلحة، شهدائنا ما كان عنده مصلحة، شهدائنا كانوا استشهادهم كان استشهاد يعني إذا بدي لك روحي قبل ما يكون جسدي. هيدا الروح المقاومة، روح الاستشهاد، هيدا هو نحنا يلي ربنا حطه بقلبنا من وقت ما بلشنا. أنا بدك تتفاجئ، يمكن كنت أتمنى استشهد بكل معركة. هيدا يمكن ما حدا بيعرفها، بس أنا هيك كنت ولم أزل. أنا حبيبي مات لأجلي، مش كتير أنا موت لأجل حبيبي، لأنه هذا الحبيب ما وما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه. شو أدائنا؟ ماتوا عنا. نحن هون أنا وياك اليوم لأنه شهدائنا ماتوا عنا. ويلي بزم بشهدائنا هو الذميم.
0: بير سيد المسيح بيقول من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني.
1: قبل
0: نفهم،
1: قبل فليحمل صليبه، فليكفر بنفسه.
0: فاتتني هالكلمة.
1: ويحمل صليبه ويتبعني. يسوع ما قبل، يعني ما حد زيته، بذل زيته. اللي بده يحب ويحمل صليب بده بالأول ينسى زيته. يسوع بيقول من لا يبغض أباه وأمه وامرأته وبنيه وأخوته حتى نفسه، من لا يبغض لا يستحقني.
0: من يبغض يعني بيكره؟
1: لا، من لا يفضلني يعني.
0: أوكي.
1: بتورنير إنه يلي ما بفضلني على أمه وبيه وأخته وأخواته ومدري شو وحتى نفسه ما بيستحقني، لأنه هو فضلنا على زيته، صح ولا لا؟
0: أكيد. طب إذا بنقول وين بيلتقي حب الوطن والتضحية من أجله مع الإيمان المسيحي؟
1: هنو زيتهم نفس الشيء. أنت عم مين عم تدافع بالوطن؟ عن شعبك. أنا ما بتفرق معي مين الشعب. أنا ما فكرت ولا مرة أنه هذا مسلم هذا مسيحي أبدا. أفكر أنا أنه في ناس بحاجة أنه ندافع عنها، عم ندافع عنها، لأنه بالتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية في حق الدفاع عن النفس. بيكون في خطيئة تقيلة إذا أنت قادرة تخففي الضرر عن جماعة وما بتعمليها. بيقول خطأ تقيل، خطيئة تقيلة. تصوري أنت جاي جماعة بدهم يستحلوا لك أنت بيتك أو ضيعتك، وأنت فيك تدافع عنهم وتردي هالهجوم ما يموتوا الناس اللي عندك وأنت تقصري. شو رأيك؟ ربنا ما بيريد هالموضوع. هذا الضعيف بدك أنت أو الإنسان اللي بحاجة لألك. سامر الصالح يا أختي، مين قامه؟ اللي قامه هذا اللي عمل رحمة معه. أنت عم تعمل رحمة مع الناس أنت عم تدافع عنهم.
0: طيب المسيح يمكن ما بيوقف عند الموت لأنه إيمانه قائم على القيامة.
1: صح.
0: تغير القيامة نظرتنا للشهادة ولا الموت؟
1: أكيد.
0: كيف؟
1: ما في، قلت لك شهدائنا أحياء مش أموات. ما في موت، هيدا عبور، هيدا ولادة جديدة فوق، ولادة جديدة بالسماء. اوعى تفكري حدا حاطط براسه عم يدافع عن الناس واستشهد انه منه شهيد عند ربنا.
0: يعني اذا بنقول اليوم هيك عم بتخيلك قدام المذبح وعم تذكر خيك، شو بتقول للرب عنه؟ وشو بتطلب لأهلك ولعائلات الشهداء اللي بعدها عايشة وجع الغياب؟
1: أنا بدي أقول أول شيء على المذبح، أنا كمان مهمتي هي كمان الدفاع عن النفوس يلي هي ضحايا هجوم كتير قاسي من عدو الخير. لذلك أنا بدي بعمل المستحيل تها النفوس تتحصن، تها النفوس ترجع للرب، تها النفوس تكون عيش الفرح، لأنه ربنا إجا تيعطينا الخلاص تيعطينا الحرية، والحرية هي الفرح. أنا بقول لهم بالنسبة للي سبقونا لأنه هذا الوقت ربنا سمح انه يطلعوا يشاركوه قبلنا، بس بدي اقول لهم انه رح يلاقوا فوق نفوس كلها نور، كلها نور وكلها قداسة وكلها غبطة عايشة مع الرب ويتبعون الحمل حيث ما يذهب. خلي يكون عندنا هالرجاء.
0: طب بالنسبة للشهداء الأحياء كمان بأي طريقة بتقدر؟
1: الشهداء الأحياء أنا بدي أتوجه لهم لكل إنسان أول شيء عم بيتعرض لتجريح، لكل إنسان عم يتعرض لظلم، لكل إنسان عم يتعرض لتعيير. طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا كل كلمة كاذبة. اليوم فالت الأمور، كل واحد لسانه وحسابه،
0: ما في رحمة.
1: بس بدي أقول شغلي، الحقيقة ما بتتغير لو أنت ما شفتها. الشمس طالعة بقى تغمض عينيك، غمض عينيك، بده يكون انت ما توغزيني يعني اعمى، مشكلتك. بس الحقيقة معروفة، الحقيقة هي الحب، الحقيقة هو يسوع المسيح، الحقيقة هي انك تكون صادق بحياتك. صادق اهم شيء، كون صادق بحياتك.
0: طيب خليني اعرف من حضرتك، لما يعني تغيرت حياتك وصرت كاهن، شو القصص المعينة يلي فكرت فيها ويمكن ندمت عنها عليها في بالسابق؟
1: أنا بس ندمت على خطايا شخصية يعني عملتها بحياتي، أبارسة ما ندمت أبدا إنه أنا دفعت عن أهلي، عن أرضي، عن وطني، عن شعبي، أبدا ما ولا مرة ندمت عليها ولا بنتها.
0: طيب ونظرتك كيف تغيرت؟ انه اوكي يعني الانسان لما بينضج بتتغير نظرته، كيف حال لما بينتقل من حياة لحياة؟
1: نظرتي انا هي ذاتها بعدها،
0: ما بتتأثر اذا حدا ضيقك، اذا حدا ما بتغضب مثلا؟
1: لا بدي لك شغل، انا بعرف انه انا خاطئ، بما اني خاطئ انا إذا أنت أخطأت تجاهي، طيب ما أنا خاطئ، إلي حق حاسبك، إلي حق أعتب عليك؟ أكيد لا. يلي بيوصل لمرحلة ما بتغزيني بيفهم ضعف الإنسان مثل ما بيفهم يسوع المسيح، دائما هو الغفران موجود والرحمة موجودة، لأنه إذا قلبنا حسب قلب الرب بده يكون في بقلبك قلب الرب، الرحمة هي بقلبك، شو ما عمل الآخر فيكي أو بحدا بدك ترحمي وتعرفي أنه لو هو أبضاي وقوي ما كان ضعيف، ما كان أخطأ. لذلك برري كل إنسان وصلي لك الإنسان وحبي كل إنسان، وقال للرب لا تدينه لألا تدينه، أنا ما بعرف أنت شو عندك. الرب الوحيد اللي بيعرف الكلى والقلوب ويفحص الكلى والقلوب. أنا علي أترك كل شيء للرب، وأنا طلب مني الرب أني أنا أرحم وأغفر. بيقول الرب لن تغفر لكم زلاتكم إن لم تغفروا زلات الآخرين من كل قلوبكم، من كل قلوبكم. يعني إذا بدل في ذرة أو غبرة على غفرانك للآخر أنت ما غفرتي. واليوم بيحكي الإنجيل عن التوبة، عن التوبة. أنا بطلب من ربنا، أنا بعتبر تعرف شو بسمي حالي، أنا بيني وبين ذاتي التائب. أنا بحس أني أنا عن جد كتير خاطي وخطاياي كبيرة وكتيرة، بس بعرف انه رحمة الله ذرة منها بتميل الكفة.
0: شو بوجعك اكتر شيء اليوم؟
1: وجعي؟
0: شو اللي بيوجعك؟ مش
1: وجعي هو الجهل.
0: الجهل؟
1: الجهل وجعي كتير كبير، للأسف للأسف الشديد يلي بيقول مرشربل يلي ما بيورت السماء بورتها لورت
0: يلي
1: ما بيورت السماء وبورتها
0: يعني بيعلم العالم بيساعد العالم انه يتعرفوا عليها ما هيك
1: ايه وبورتها لورت ولا ورت
0: لورت ولا
1: اذا ابنك بدك تورتي ورتي السماء وورتي السماء لذلك كل انسان منه راجع للرب وتائب وخلص حاطت انه الرب هو ورثته يشهل هلا ويلحق حاله نتوب كلنا سوا للرب الرب مثل ما اجا تيعطينا الخلاص يكون الخلاص حقه وربنا فينا.
0: امين امين امين. نحن بدنا نشكرك اليوم من قلبنا عن جد. نتمنى لكل الشهداء تكون حياتهم غير شكل فوق ويصلوا لنا ونصلي لهم وللشهداء الأحياء ربنا يعطيهم القدرة والمقدرة تيقدروا
1: يعطيهم نعمة الصبر
0: الصبر
1: والحكمة يعرفوا أنه يا جبل إذا الله معي فمن علي يا جبل ما يهزك ريح
0: 100%. من القلب نتمنى الله يحمي لبنان ويعطي السلام لكل بيت أمين. حمل وجع الغياب.
1: أمين.
0: شكرا لوجودك معنا اليوم.
1: أشكرك
0: عن جد انبسطت كتير تعرفت عليك بير جوزيف.
1: الله يباركك يا بنتي.
0: وعلى أمل لقاء كمان بمقابلات تاني إذا ربنا راد بتفيد المستمعين بتوعيهم روحيا.
1: حبيبتي
0: بدي أشكرك أيضا الزميل المخرج فريدريك سابا. مستمعينا شكرا لكم. بلتقيكم إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي الساعة 12 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 1:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

أفاد 3 مسؤولين مطلعين لرويترز بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، حيث تتحصن بحسب مصادر إقليمية عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب مقاتلي حزب الله. وتكشف الرسالة التي نقلت إلى واشنطن عبر عمان عن استمرار انخراط إيران المباشر في القتال البري في جنوب لبنان، وعن استعداد طهران للرد على أي هجوم إسرائيلي واسع على الموقع في وقت تدخل فيه الحرب في المنطقة شهرها السابع. ومنذ بعض الوقت حلقت مسيرة على مستوى منخفض فوق منطقة الزهراني. من قصر بعبدة أكد وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي تضامن بلاده مع لبنان والشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيرا إلى أن زيارته النبطية أمس أتاحت له الاطلاع عن كثب على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون وتداعيات الحرب على حياتهم ومناطقهم. وأكد أنه سيحمل معه إلى لاهاي ما سمعه وشاهده من قصص إنسانية بما يعكس الواقع الذي يعيشه اللبنانيون. وتناول اللقاء برامج الدعم التي تقدمها هولندا للبنان، ولا سيما دعم الجيش اللبناني وبرامج الإيواء والتعليم وسبل العيش. وتم بحث مسار الإصلاحات التي تقوم بها الدولة اللبنانية، لا سيما المالية والاقتصادية والمؤسساتية، حيث نوه الوزير الهولندي بالتقدم الذي تحقق وأهمية مواصلة هذا المسار بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها. وتطرق اللقاء أيضا إلى الوضع في الجنوب ودور اليونيفيل، إلى التطورات المتعلقة ببسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كاملة وحصرية السلاح بيدها في إطار تعزيز سيادة لبنان واستقراره. دانت الأردن الاعتداءات الإيرانية على الكويت واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك فرصة لاتفاق سلام مع أوكرانيا، لافتا إلى أن الاتصالات مع كييف تجرى بين الأجهزة الخاصة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز 1:45 ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: فصل أول. حزب الله ومن خلفه الحرس الثوري الإيراني لا يريد أن يتعلم، ولو من كيسه ومن كيس بيئته ومن كيس اللبنانيين. 9,000 ضحية حتى الآن، تصوروا 9,000 ضحية في حربين لا ناقة للبنان بهما، ولا جمل ولا خروف ولا معزات. حربان، الأولى لإسناد حركة حماس في غزة، والثانية لإسناد النظام المتزمت في إيران. أما الجرحى والمعوقون فبعشرات عدة من الآلاف، والبلدات المحتلة أو المحاصرة بالنار فيفوق عددها 60، والبيوت الممسوحة بالأرض فبالآلاف، والمساحة المحتلة تبلغ نحو 600 كيلومتر مربع. وفيما خص الخسائر المباشرة فيصعب حصرها بدقة، لكن حتما بعشرات مليارات الدولارات، والخسائر غير المباشرة توازيها تقريبا. لقد فقد حزب الله أمينه العام التاريخي السيد حسن نصر الله، وخسر خليفته، والأكثرية الساحقة من قادته وكوادره، والآلاف من عناصره، وخسر ربما ما هو أهم، خسر سطوته، وخسر ما بقي له من صدقية، وها هو يخسر بيئته التي بدأت ترفع الصوت تبرما واعتراضا. وعلى رغم ذلك كله يصر على المناورة والمعاندة، وعلى الرهان على منطق السلاح والقوة والاستقواء. والدليل الجديد اكتشاف الشبكة الأخيرة التي تضم كوادر منه وضباطا سوريين سابقين لتهريب وتدريب عناصر في لبنان، وتجهيزهم لتنفيذ عمليات تفجير وتخريب واغتيال، من دون أن ننسى الكثير من عمليات التهريب التي تم تعطيلها، والأنفاق التي تم إقفالها عبر الحدود اللبنانية السورية، وهي كلها تدل على أن الحزب الأصفر لا يتحدى أخصامه المحليين، ولا يتحدى إسرائيل، ولا يتحدى السنة أو المسيحيين أو سواهم، بقدر ما يتحدى بخاصة الدولة اللبنانية التي اتخذت قرارات عدة ولم تنفذ أيا منها جديا وفعليا. فلا حصر سلاح ولا من يحصرون، ولا منع للجناح العسكري غير الشرعي لحزب الله ولا من يمنعون، ولا بيروت مدينة منزوعة السلاح ولا من ينزعون. وإذا لم يتم الإفادة من الفرصة الاستثنائية السانحة اليوم، فمتى سنشهد قيامة الدولة السيدة؟ ومتى سينتشر الجيش اللبناني وحده بسلاحه الحصري على مساحة لبنان من أقصى جنوبه لأقصى شماله، ومن ساحل المتوسط إلى قمم السلسلة الشرقية؟ طمنونا عنكم. فصل ثانٍ. يقول مثل لاتيني قديم: دم الشهداء سرع العدالة. والشهداء الذي نحتفل بذكراهم هذا الأحد لم يسقطوا من أجل شخص أو فئة، ولم يسقطوا من أجل منصب أو مكسب، ولم يسقطوا من أجل مال أو جاه. لقد سقطوا من أجل الحرية والكرامة، من أجل الإيمان وأرض الآباء والأجداد، من أجل الأجيال الآتية لترث وطنا يحبهم بقدر ما أحبه الشهداء. شهداؤنا صلة الوصل بين تاريخنا وغدنا، وصلة الرحم بين أرض افتدوها بدمائهم وسماء يضمخونها بأرواحهم. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: يعتقدن أحد في لبنان مهما بلغ من فائض قوة أن بإمكانه تغيير هوية لبنان أو المسك بخصائصه وتوازناته أو تزوير تاريخه وأخذه إلى مكان آخر لا يشبهه وإلى دور آخر يتعارض مع دوره التاريخي. لبنان كان وسيبقى أرض الحرية والكرامة والحضارة والتنوع.
1: فجر السيادة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بحسب آخر جدول لأسعار المحروقات، فإن بنزين 95 أكتان 1,571,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,589,000 ليرة، مازوت 1,446,000 ليرة، والغاز 1,167,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
6: حوار حر
7: حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة.
6: حوار حر
7: مع وليد فريجي الخميس 1:00 PM.
8: وسهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هذه الحلقة يسعدني أن أستضيف تحديدا النائب السابق أنطوان زهرة. أهلا وسهلا بك سعادة النائب في لبنان الحر.
9: متابعين الكرام،
8: شكرا سعادتك. سأقسم هذه الحلقة إلى قسمين، سأتناول في الجزء الأول قدس الشهداء السنوي للقوات اللبنانية، وفي القسم الثاني سنحكي في الشجون وشؤون السياسي. مما لا شك فيه أن الأنظار كلها ستتجه إلى معراب، إلى القدس السنوي، إلى ما سيقوله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. بحسب المعطيات اللي عندك رح بيكون سقف الخطاب عالي كما كل مرة.
9: بيعجبني بصراحة الكلام عن سقف عالي وسقف واطي. بالوقت القوات اللبنانية ميزتها الأساسية من تأسيسها أيام الشهيد الراحل المؤسس بشير جميل إلى اليوم سقف واحد، لبنان والحرية. ما بتغير السقوف، ما بتغير المسار، ما بتغير المنطق، ما بتغير المبدأ. مواجهة عند الاضطرار، المواجهة وسعي وقت اللي فيه مجال السعي لتحسين شروط قيام الدولة في لبنان ونمط الحياة اللبناني، لأنه اعتدنا في لبنان قبل الحروب المتناسلة من نهاية الستينات حتى اليوم وحتى مع بداية الأزمات إلى ما حتى فترة بداية الحرب اعتدنا على نمط حياة مختلف تماما عن ما نشهده الآن. يعني لبنان كان منارة الشرق بكل المجالات، لبنان كان تجربة الوحيدة الديمقراطية بالشرق بكل دول الشرق إلا طبعا في ديمقراطية بإسرائيل اللي هي دولة كانت خارج المنظومة العربية وما تزال. ما تغير شيء عند القوات اللبنانية، ما أنشئت من أجل تستمر في النضال.
8: ما صارت أكتر ساعتك ألطف، تهادن أحيانا، بتمرق قصص أحيانا.
9: أبدا أبدا أبدا. في انتبه، في فرق بين الكذب وعدم قول الحقيقة كاملة. المهادنة عند القوات بأحسن الحالات عدم الإعلان عن الحقيقة كاملة إفساحا في المجال أمام تجربة ما. بعطي مثل انتخاب ميشيل عون. يعني كان في تجربة ما، مغامرة وطنية كبرى، ربما استطعنا استعادة ميشيل عون إلى لبنانيته، وهو كان قد وعد بإعادة حزب الله وطلع على الوعد يكمه. بوقتها بتهادن، ما بتواجه بالمباشر، لأنه في فرصة يجب أن تجرب هذه الفرصة. أما غير هيك سقف الخطاب هو ذاته مؤسس على الحرية، الكرامة، السيادة، الاستقلال، التنوع، احترام التنوع. وكلنا بنذكر بتركنا صفير لما قال إذا خيرنا بين الحياة والحرية نختار الحرية. يعني هذا لب المشروع القواتي اللي هو مشروع وطني لبناني تاريخي.
8: سعادتك، في هذه المناسبة، مناسبة قداس الشهداء، شهداء المقاومة اللبنانية، حضرتك من رحم هذه المقاومة الصقر والنمر، هذه صفات كانت تقال عنك وما زالت حتى اليوم. يعني أنت أكتر حدا بحق له يحكي عن هذه المناسبة، مش أكتر حدا بحق له، أكتر حدا يعني
9: طلعنا. أنا من الليل اللي بعدهم صحيح لليوم قادرين يتابعوا نضالهم بهالخط.
8: بعد كل ما حصل سعادتك اليوم، وما وصل إليه لبنان، إلى هذا الدرك من الجحيم ومن الدمار ومن الانهيار على يعني المستويات كافية سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية، اليوم بتقول يضيعان الشهداء اللي راحوا أبداً. راحوا كرمال مين
9: أبداً. وكرمال شو؟ أنا بقول لو ما وقفنا وقفة العز بالعام 75 وأخذنا دور الدولة بالدفاع عن الكيان والهوية ما كان بقي لبنان، وبالتالي أبدا ما راحوا ضيعان، أبدا ما منوا محل ندامة، بالرغم من أنه احنا ضنينين بكل شخص وبكل فرد وبكل روح وبكل إنسان، ولكن قبول بالشهادة وليس سعي إلى الشهادة، لأنه في فرق بين عشق الشهادة فقط من أجل الشهادة، واللي هذا شيء أنا ما بفهمه من ناحية الإنسانية كطبيعة إنسانية، وبين قبول تقديم نفسك عن أحبائك تمثلا بالسيد المسيح. لأنه في عندي فكرة قبل ما استرسل بالجواب على سؤالك، أنه البعض بيقولوا لك نسعى لأن نستشهد. يا سيدي، الله المتجسد بالسيد المسيح عندما وصل إلى الموت أحس برهبة الموت وخاطب أباه قائلا: يا أب، يا أبتا، إن كنت تشاء فأنت تستطيع أن تجيز عني هذه الكأس. ورجع قال: ولكن من أجل هذا أتيت. يعني رب الموت اللي انتصر على الموت بالموت استهاب الموت.
8: صحيح.
9: وبالتالي السعي إلى الاستشهاد منطق انتحاري وليس منطق فخلاق.
8: فتحت لي نافذة بهذا الموضوع قبل ما تابع، بس اسمح لي أستاذ أنطوان. سعادتك، اليوم في فرق بالشهادة؟ يعني اليوم الشهيد الذي سقط في القوات اللبنانية دفاعا عن القضية وعن لبنان، كمان في عندك شهيد في المقابل، شهيد شهداء لحزب الله، شهداء لحركة أمل، شهداء للإشتراك، بيعتبروهم شهداء.
9: عليك نور، هذا اللي كنت عم جرب اشرحه، انه انت
8: شو بتختلف شهادتكم عن شهادة الآخر؟
9: تقبل تستشهد عند الضرورة دفاعا عن الحياة والحرية والكرامة، بتفرق عن السعي تستشهد كرمال مورائيات، مع احترامي لعقائد كل الناس. واحد. اثنين، القوات اللبنانية كانت استجابة لحاجة، هي العطل الكامن بالدولة اللبنانية نتيجة التركيبة الميثاقية التي كانت ترفض التصدي لمنظمة التحرير والحركة الوطنية اللي كانوا معتبرين حالهم أنه الجيش هو للدولة وبين هلالين المسيحيين، وأنه هن جيش المسلمين في لبنان. وطبعا هذا نظرة خاطئة أثبتت عقمة، والمراجعة التاريخية اللي حصلت على كل المستويات من تلك الأماد حتى اليوم. وبالتالي القوات اللبنانية ما حدا، أو أحزاب الجبهة اللبنانية قبل تنظيم القوات اللبنانية كفريق واحد عسكري لأحزاب الجبهة اللبنانية كانوا عم بيلبوا حاجة ملء الفراغ الذي أحدثه غياب الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية نتيجة العطب السياسي بإدارتهم. وعندما توفرت الفرصة مع اتفاق الطائف لعودة الدولة عادوا إلى حياتهم الطبيعية المدنية البعيدة كل البعد عن النشاط العسكري. يعني لبوا حاجة بوقت الفراغ، وعندما أصبح هناك أمل بملء هذا الفراغ لأن الطائف قام على أساس إنهاء الحرب، عودة السلم الأهلي وإعادة بناء الدولة، صدقنا ما وافقنا عليه وتخلينا عن سلاح وعدنا إلى حياتنا المدنية ونضالنا السياسي الطبيعي السلمي. بينما غيرنا خاصة حزب الله، لأنه بقية الفرقاء بالحرب اللبنانية بحترم كل واحد مات كرمال ما يؤمن به بالرغم مع اختلافي معه بالرأي.
8: تحترم شهداء حزب الله؟
9: كمان عم ترجع تخلط. حزب الله حالي فريدي لا علاقة لها بما كنا نتكلم عنه. حزب الله هو فريق من الحرس الثوري الإيراني، فريق عقائدي مؤدلج مهمته قلب السلطة، إلغاء الدول والحدود لخدمة مشروع الدولة المركزية الإسلامية في إيران. وما كان سر عندهم من أول بيان سياسي للحزب يسعون إلى إقامة الدولة الإسلامية، ولكن ليس بالقوة عندما تسمح الظروف. وهالظروف تتسمح لازم يضلوا مصالحين ويستجلبوا الحرب والخراب والويلات على لبنان. نقلتنا على السياسة. لذلك نعم بحترم كل من سقط شهيدا، ولكن لا أساوي بين من استشهد من أجل الكيان اللبناني ومن استشهد من أجل المشروع الإيراني. أكيد ما في شيء يساوي بينه.
8: استاذ أنطوان، بس أنت دفعت الثمن سعادتك بهذه الحرب. مثلك مثل كتار اليوم اتسمت وألصقت فيك الكثير من الصفات، القسوة، السقف العالي دائما، يعني وكأنه الحرب بمكان ما شوهت صورتك سعادتك، ودايما ما في مقابلة بتطلع فيها إلا ما بيرجع بيستذكروا حاجز البربارة وقصة الخبز.
9: يعني صرت مكررة كتير
8: 100%. وانت ما كنت، انا بعرف
9: انا ما كنت، وهن لو عندهم شيء فعلي على سلوكي بالشأن العام،
8: وهذا كان سياسي
9: من
8: كان
9: 50 سنة لليوم ما كانوا بيلجأوا لخبرية هن اخترعوها. وبالتالي يكفيني فخرا انه ما بيقدروا ينالوا مني إلا بإدعاءات لا تستند إلى وقائع. سلوكي الشخصي أنا متصالح إلتا وبعيدة، متصالح مع نفسي ومع تاريخي مع مبادئي مع تربيتي الاجتماعية والدينية والوطنية، متصالح مع هو كلهم سوا، ما عملت إلا قناعاتي. هذه القناعات تجسدت بتنظيم القوات اللبنانية قبل بحزب الكتائب اللبنانية حتى تأسيس القوات، ومارست هذه القناعات طوال هذه الفترة، ودائما محاولة النيل مني بالشخصي تستند إلى كذبة اخترعت من أجل النيل مني، والحمد لله ما في شيء واقع بيقدروا يطلوني فيه.
8: سعادتك، هل تعتذر من، بما أنك متصالح مع حالك إلى حد كبير، هل تعتذر من أحد اليوم عملت معه غلط بالحرب؟
9: أنا بدي أقول لك شغبة وبتذكرها واقعة. بأول فترة رياحة بين الحروب بلبنان بلتقى بضابط من عندي من الضيعة بالحمرة، جن انه شو عم تعمل هون، انه هلأ ايه ما في قتال بس انت شو عم تعمل بالحمرة،
8: مش وقتها تنزل لتحت.
9: قلت له انا خط الحرب بدون ما اذي حدا بالمباشر، ما حدا له طال شخصي علي، انا الموقف مني هو موقف من موقف السياسي ونضالي العسكري والسلمي، وبالتالي مش خايف من حدا علي على نفسي. طبعا بالمرحله اللاحقه من بعد الانسحاب السوري وانفلات عمليه الاغتيالات السياسيه تعرضت لخطر كبير، وصار في خطر مش لاني انا اذي حدا، لانه انا عنصر فاعل بين هالعناصر الفاعله بقوى 14 اذار اللي كانت عم تواجه المشروع الإيراني في لبنان.
8: نعم. تعرضت لخطر، وقلتها قبل بمرة سعادتك أنه تعرضت لمحاولة اغتيال. محاولات اغتيال بس نعم. بمرة كانت كتير جدية القصة، والفريق الشباب اللي كانوا معك اللي كان عددهم 36 شخص أو 38 شخص صحيح هن اللي حموك من محاولة هذه الاغتيال
9: مش بالمباشر تواجدهم منع المحاولون من الاقتراب كفاية.
8: نعم
9: هيدي واحدة من
8: بما أنه سقفك عالي لماذا لا تقول من حاول اغتيال أنطوان زهرة؟
9: معروفين
8: مين؟
9: المحور، جماعة المحور، حزب الله وحلفاء بكل بساطة. هلا انتبه
8: بأي سنة؟ بأي سنة
9: حزب الله حتى نهاية 2005 يعني حتى تشكيل مش المحكمة الدولية قبل فريق استقصاء الحقائق الدولي كان ينفذ بالمباشر معروفة. بعدين صار يوكل أحزاب أصغر منه بعمليات الاغتيال بدءا من العام 2006 تزيح الشبهة عنه.
8: نعم يعني حزب الله هو كان مسؤول عن محاولات الاغتيال المتكررة،
9: هو وأحزاب أخرى بس كلها بأمرته
8: بأمرة الحزب.
9: نعم
8: ساعتك قبل ما
9: بحكي من 2004 وبالجاي مش عم بحكي عن قبل ما كان موجود حزب الله بهذا الوقت.
8: بس قبل مين حاول يغتيلك؟
9: قبل ما أنا شخصيا بالمباشر ما تعرضت لمحاولة.
8: طب سعادتك قبل ما انتقل إلى السياسة عندي بعد سؤالين إذا فينا نجاوب عليهم باختصار. السؤال الأول اليوم، هل تندمون على مراحل ما قدرتوا تقرشوا فيها تضحياتكم وحفاظكم على هذا البلد؟
9: بالعكس برجع بعد لك مثل ما بلشنا الحديث، حق شهدائنا علينا أن نكون أوفية للمشروع اللي استشهدوا من أجله، مشروعنا المشترك. الحمد لله القوات اللبنانية الفريق الوحيد في لبنان ربما ما بدي اتجنى على الآخرين لمزاح لا يمين ولا شمال، واستطاع يقرش هذا الثبات بالموقف وبالمبدأ وبالشفافية وبالنزاهة والإخلاص. تعاظم تمثيله الشعبي على المستوى اللبناني. اليوم حزب القوات اللبنانية أكبر تكتل نيابي في لبنان، مش بالصدفة، نتيجة ثباته على مبادئه، عدم استعداده للمساومة على المبادئ، واقعيته بالعمل السياسي، يعني مش عم نعيش أضغاث أحلام مثل غيرنا ونبيع أوهام، والأهم ثابتين بنفس المبادئ لأنه مبادئ فعلية واقعية وحقيقية بتتعلق بكرامة الإنسان وبكيان البلد.
8: نعم.
9: واستمراره.
8: نعم. سؤال أخير،
9: وفائنا لدم شهدائنا هو أكبر ثمن، والتقريش نشهده حاليا تحولات اللي عم تحصل بعدين بالسياسة بنحكي.
8: نعم.
9: يعني عم توصلنا لشاطئ الأمان الله رب.
8: ساعتك أكيد أنت موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، بتشوف حماسة الشباب الزائدة للعودة إلى الحرب، إلى الاقتتال الداخلي، بتحس على مواقع التواصل كأنه نحن بحرب أهلية، بس حرب أهلية وهمية خلف المتاريس.
9: بكل بساطة نتيجة التجربة أسوأ وسائل التعبير عن الذات هو استعمال
8: هنا السؤال
9: عند اضطرارك إليه.
8: تقول عفوا سعادتك أنه تقتلت وجها لوجه مع أكرم الشايب حينما كنت في الجبل، واليوم الحزب التقدم الاشتراكي هو من
9: أعز أصدقائي للسيد أكرم الشايب
8: الأصدقاء،
9: لأنه اثنيناتنا قتلنا بشرف وصالحنا بشرف وبصدق
8: وبشجاعة،
9: مش وحدنا، مش وحدة ووحده، بس نحن من جماعة اللي تقاتلت بشرف وبأخلاق وتصالحت بشرف وبشجاعة.
8: عايشت الحرب وخط الحرب، ماذا تقول لهؤلاء الشباب اليوم اللي هالقد عندهم حماسة زايدة لإعادة الاقتتال وحمل السلاح في لبنان؟
9: أولا نحن اللي سبقناكم يا رفاق ويا شباب لم نحمل السلاح إلا اضطرارا، ما حدا منا كان متفرغ لحمل السلاح، كلكم تعرفوا كلنا جينا، ولا القائد الأعلى قائد القوات اللبنانية إجا من كلية الطب بالجامعة الأمريكية، نقل على يسوعية تيكفي سنته وانخرط بالحرب. وكلنا جينا أو من الثانوية أو من الجامعة، وقلال اللي كانوا منهم عم يتعلموا أولاد بعض الأرياف اللي كانوا منخرطين بأعمالهم العائلية، جينا من حياتنا المدنية تندافع عن هويتنا وكياننا وتاريخنا ونحافظ على مستقبلنا ومستقبل أولادنا. أبدا منكم مضطرين
8: لكن اللي إذا فرضت
9: تحمسوا لبناء الدولة وإلزامك بواجباتها الدولة ومؤسساتها الشرعية،
8: لكن إذا فرض عليك أنك تحمل البارودة من جديد،
9: ما بظن أنه في شيء في ظروف ستفرض،
8: أما بقى في بارودة هتصار كلها مسيارات،
9: ما دام في أمل بقيام دولة وقيام مؤسسات شرعية بدورة، مش مطلوب إطلاقا من أي أحد آخر أنه يعمل أي مبادرة عسكرية.
8: ساعتك بعد الضربات المتبادلة اللي شفناها خلال اليومين الماضيين بين الولايات المتحدة وبين إيران، حسيت أنه نحن
9: ما شفت وين ضربت أمريكا ضربات متبادلة عم تقول
8: إيران ما رجعت ردت علي للضربات
9: وين بواشنطن
8: لا ضربت بالأردن هل تخشى اليوم؟ دايما كان عم في تقارير عم تحذر انه شهر ايلول هو شهر خطير بالنسبه الى لبنان، قد تندلع الحرب من جديد على مشارف الانتخابات في الداخل الاسرائيلي. هل تخشى اليوم من اندلاع الحرب من جديد، يعني توسعه المعركه وليس ما يحصل الان، مع انه اللي عم بصير اليوم كارثي كمان؟
9: بكل بساطه ماني شايف انه في حاجه لحرب كبرى، لانه بالمنطقة العسكري إسرائيل تحقق أهدافها ببطء، مش بحاجة لاستنفار كل قواتها واستدعاء الاحتياط وتخصيص موازنات هائلة تتعمل حرب جديدة حرب ضخمة، وما في بوجه عدو منظور بحاجة إلى هذه الحرب. عم بتطارد ما تبقى من إمكانات حزب الله ومخازنه ومخابئه، أكيد تاخد وقت وبتستنزف اقتصادنا وبتستنزف جزء ربما من اقتصادها. بس كمان انتبه لشغلي، إسرائيل خلال الحرب ارتفع دخلها القومي، الناتج القومي الإسرائيلي ارتفع بعكس كل بقية المنطقة. ليش وشو السر ما بعرف، بس اللي بعرفه أنه إسرائيل لا تدفع الأثمان الباهظة التي كان البعض يتأمل أن تدفعه ويدفعها، هذه الأسمان تدفع للتراجع. الأكيد أنه إسرائيل اليوم، بلشنا نحكي سياسة الهيئة بدون فاصل، الأكيد أنه إسرائيل اليوم بعد حرب مستمرة لأكثر من 3 سنوات غير مستعدة لإنهاء هذه الحرب دون تحقيق أهدافها، وأهدافها بعكس ما يدعي محور الممانعة، لا احتلال دائم ولا تواجد دائم على الأراضي اللبنانية، تأمين أمن مستدام مستقر على حدود الشمالية. هذا لن يتأمن باستمرار وجود سلاح غير شرعي في لبنان. هذا هي المرحلة اللي عم نعيشها،
8: يعني كأنك تنفي أنه ما في مطامع إسرائيلية اليوم في الداخل اللبناني، وإقامة إسرائيل مستوطنات في الجنوب اللبناني على غرار ما يحصل في الضفة الغربية.
9: يا صديقي أنا متابع هذا التاريخ. إسرائيل فاتت بأكثر من اجتياح، لم تنشئ منشأة واحدة للاستمرار على الأراضي اللبنانية. من 78 فاتت، ب82 رجعت فاتت، بال2006 فاتت جزئيا، وبال2026 فاتت. 78-82 طبقت بسنة 2000 القرار 425 بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، ما تركت وراها أي موطئ قدم للعودة إلى لبنان. بال2006 لولا حادثة خطف جنديين على الحدود الإسرائيلية ما كان حدا منتظر يصير في أي أشكالية. وبالعام 2023 عندما بادر حزب الله إلى إسناد ما سمي بطوفان الأقصى أنذاك بتشرين الأول 2023، ارتدت إسرائيل باتجاه لبنان ولم تبدأ باحتلال الأراضي إلا بعد فترة طويلة من أجل حماية أمنا، وتعلن على لسان كل المسؤولين الإسرائيليين أنه لا أطماع جغرافية لها في لبنان. والبرهان نحن شفنا أنه احتلت سابقا وانسحبت وطبقت القرارات الدولية، يعني هدفها هو ما تعلنه، أمن مستدام على الحدود مع لبنان، أمن لشمال إسرائيل. هذا الأمن لا يمكن توفيره إلا بواسطة دولة لبنانية صاحبة السيادة والقرار على كل أراضيها.
8: أين هي الدولة اليوم؟
9: على طريق الحضور.
8: على طريق الحضور،
9: نعم، لم تحضر بشكل كافي.
8: أي متى بتصير حاضرة بالكلية هذه الدولة؟
9: عندما تحزم أمرها وتطبق قرارات السيادية التي اتخذتها مجلس وزراء وما أعلنه فخامة الرئيس بخطاب القسم، ورئيس الحكومة بالبيان الوزاري.
8: طيب العالم كله معك، العالم كله دعمك، العالم كله مدد لك إيديك مقابل تسليم هذا السلاح، لماذا اليوم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما عندهم هيدا الحزم بتطبيق قرارات الدولة؟
9: لأنه بعضهم بانتظار أن يقبل حزب الله بتسليم السلاح وليس انتزاع السلاح منه بالحزم، مش بالضرورة بالقوة. عندما تحزم أمرك وتعلن عن خطة واضحة أنه يوم فلان بدي استلم منطقة الفلانية، يوم فلان فلانية وما بدي يكون فيه ولا قطعة سلاح، أو بتشحلون أو بتكبون أو بتسلمون إياهون، ساعتها بيتغير المنطق. اليوم لا أدري لماذا أنه الحكومة اللبنانية وفخامة رئيس الجمهورية والأجهزة العسكرية والأمنية الموجودة لا تحزم بتطبيق هذه القرارات. خليني من قصة تسليم سلاح حزب الله اللي هو أكبر قضية حاليا بلبنان. أين أصبحت بيروت الإدارية لمنزوعة السلاح؟ لا أعلنت عنها الحكومة. كيف تطبق هذا المبدأ؟ أنت ما بكفي بس تعلن نيتك، بدك تحزم أمرك وتقرر أنه بدي نفذ ما أعلنته، القرارات اللي اتخذتها برسم التنفيذ وليست الاستهلاك الإعلامي ولا لإرضاء أحد.
8: في أبسط من هيك أستاذ أنطوان اللي حصل مع السفير الإيراني وهيدي إقامة المجاملة اللي ما بدي أقول لو فكوها لفلفوها وعملوها.
9: أنا قلت بنفس اليوم خطية هذه الخطيئة برقبة من أصدر التأشيرة ومن أوحى بإصدارها من مكان يكون، وما تسألني مين ما بعرف. لأنه
8: يقال أنه رئيس الجمهورية
9: خلي من يقول هذا القول هو يأكد. أنا بالنسبة إلي في جهاز أصدر التأشيرة وأكيد لا يصدرها بدون تشاور مع حدا أكبر منه. مين إني يصطفلوا بس ارتكبوا خطيئة بحق نفسهم وبحق السلطة في لبنان والسيادة في لبنان والكرامة الوطنية في لبنان. لأنه شخص غير مرغوب به، رفضت أوراق اعتماده، معروف أنه ضابط عسكري، وكأنه بدل ما يلجأ لعلي الطاهر أو جبر ريحان أو أي نفق من الأنفاق التي يقيم فيها الآن ضباط الحرس الثوري، مأمنين له ملجأ آمن بالسفارة.
8: طيب
9: لنفس المهمات.
8: بس أنت بتشوف اليوم سعادتك، كمان أنا ما عم برر، بس اليوم دول الخليج تتعرض للقصف من إيران، نقلات البحرية، حتى منشآت مدنية. لأن عم بيقولوا أنه عم يستهدفوا منشآت أمريكية أو استثمارات أمريكية، بس عم يستهدفوا منشآت مدنية.
9: صحيح.
8: اليوم ما في ولا دولة خليجية قطعت العلاقة،
9: نحن مش عم نقطع العلاقات
8: مع إيران أو طردت السفير الإيراني،
9: مش عم نقطع العلاقات. نحن سفير معروف أنه ذو صفة عسكرية، رفض الدولة اللبنانية، ومش وزير الخارجية. الدولة اللبنانية وزير الخارجية ما عنده سياسة على حسابه، يطبق سياسة حكومته ورئيس جمهوريته. رفضوا أوراق اعتماده على أساس أنه كادر عسكري وأمني، واعتبر شخص غير مرغوب فيه. إيران استهانت واستباحت السيادة الوطنية اللبنانية وطلبت منه يبقى. أحزاب إيران في لبنان، فروع العسكرية في لبنان، اتحدت الدولة اللبنانية اللي هي جزء من سلطاتها التنفيذية والتشريعية، وقالت له بقى يعني بلطجي على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى سلطاتها. طب بقى بس هلأ بالتأشيرة الجديدة، قبل كان قاعد بس بالسفارة.
8: طيب.
9: اليوم بالتأشيرة الجديدة عنده إقامة عادية، يستطيع أن يتجول في كل لبنان. رائب وين بيروحوا تبقى خبرني.
8: ساعتك بس وين الخارجية اللبنانية في هذا الملف؟
9: الخارجية بهذا الموضوع مش شغلتها. الخارجية عملت اللي عليها، نفذت سياسة الحكومة اللبنانية بإبلاغه أنه شخص غير مرغوب فيه وأوراق اعتمادك غير مقبولة. لست سفيرا لإيران في لبنان وأنت شخص غير مرغوب فيه. بقية الإجراءات مش الخارجية بتعمله، منا جهة تنفيذية وزارة الخارجية، منا أمن عام تجي تقول له يا حبوب خلصت إطلاقتك انقبر فرجيني عرض كتافك. هيدي مش شغلة الخارجية، شغلة السلطات الأمنية.
8: نعم سعادتك، مش حاسس انه في تهميش للخارجية ودور الخارجية اليوم؟ يعني واكيد انت عارف بتشوف فخامة الرئيس عم بيسافر، صاروا أكتر من سفرة إلى الخارج، مفروض يعني يكون في حد وزير الخارجية هو رأس الدبلوماسية في لبنان. لماذا هذا التهميش، هذا التغييب لدور وزير الخارجية؟
9: ما عندي فكرة، بس أنا عندي ملاحظة أنه أولا نحن لسنا في الجمهورية الأولى اللي كان نظام رئاسي، ولكن انتبه كان في رجالات دولة بلبنان ترأسوا الجمهورية اللبنانية لم يمارسوا صلاحياتهم ودورهم كنظام رئاسي، اعتمدوا التشاور وكرسوا أعراف تحولت إلى تعديلات دستورية في اتفاق الطائف، واحترموا المؤسسات واحترموا أدوار المؤسسات كل واحدة بمجالها. اليوم لا أستطيع التفسير، ولكن أتساءل ككل مواطن لبناني، علما بأنه ما زلنا القوات اللبنانية اللي وزير الخارجية يمثلها في هذه الحكومة، واللي فيه كتير تساؤلات حول محاولة تغييب دوره عن اللقاءات والسياسة الخارجية، حريصة أشد الحرص على الاستمرار بدعم توجهات رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية السيادية، لأنه شئنا أم أبينا في هذا العهد صدرت قرارات سيادية تؤكد نية الدولة وحقها بحصر السلاح، بحصر قرار الحرب والسلم، بممارسة سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، ورغم كل الحملات المضادة والتخويف والتخوين والتهديد لم تتراجع عن أي من هذه القرارات، وهذا إنجاز.
8: لكنها لم تنفذ، بقيت حبرا على ورق.
9: لذلك لن نعرض هذا التماسك الوطني حول رئيس الجمهورية والحكومة لدفعهم باتجاه استكمال هالإجراءات وتنفيذها من خلال، يعني لن نعرض هذا التماسك للخلل نتيجة،
8: لأنه في ناس نطرع الكوع أساسا،
9: نتيجة ما أراه عدم احترام لأدوار المؤسسات بدقة.
8: طيب سعادتك، مما لا شك فيه أنه زيارة السفير الأمريكي إلى إسرائيل ولقاء بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي أيضا في إسرائيل هيك حرك إن صح التعبير المياه الراكدة في ملف المفاوضات. اليوم في جولة ثامنة من المفاوضات، ساعة بيقولوا بنص الشهر ساعة بآخر الشهر، بس أنه في جولة مفاوضات ثامنة. اسمح لي استعين بما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري، يقول ورجع أكد عليها بخطابه بذكرى الإمام المغيب موسى الصدر، بعد 7 جولات مفاوضات خليهم يحطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي. لحد هلأ ما حدا حط عين الرئيس بري.
9: أنا بقول له لدولة الرئيس بري بعد 34 سنة برئاسة المجلس، حط عيننا وقول بالفم الملآن أنه لا قبول لسلاح غير شرعي يقاسم الدولة سلطتها وقرارها استراتيجي في لبنان. إذا كان في حدا بعده مش عارف، لازم يعرف أنه إسرائيل هي من تحتل الأراضي اللبنانية، وهي التي تفوقت عسكريا بحروبها مع حزب الله ومحور الممانعة في لبنان وفي المنطقة، وأنه لبنان عنده 5 مطالب تبنوها كل اللبنانيين من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب إلى الحكومة إلى كل اللبنانيين، ووافقت عليها إسرائيل مقابل شرط واحد هو تسليم سلاح حزب الله. كل عاقل يعلم أنه اللي خسران بالحرب ما بيفرض شروطه، يشكر ربه أنه وافقوا على شروطه إذا هو طبق الشروط المطلوبة منه. مطلوب من لبنان فقط أنه حزب الله يسلم سلاحه، بالمقابل على إسرائيل أن تنسحب وأن تفاوض على الحدود البرية بشكل نهائي وأن تعيد الأسرى وأن تسمح بعودة النازحين وأن تسمح بإعادة الأعمار. إسرائيل مستعدة لهذا 5 شروط مقابل شرط واحد، أن يبقى في لبنان مسلحا الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية فقط. كل من يتوهم أنه قادر يفرض على إسرائيل هو وخسران تطبق شروطه يشتغل بغير السياسة.
8: بس بتسمح لي هون سعادتك، لفتني ما قاله الحاج محمود أقماطي تحديدا، يقول نحن البلد والرقم الصعب، معلش يسمحولنا كل هالفراطة هول أنتم من ضمنهم يعني عم كمال ونحن أقوى من الدولة، وهيدا اللي قاله توم براك
9: بالحقيقة. توم براك شو بدي شو بيقول غير مكلف وبيحكي على ذوقه وإلى آخر. أنا اللي بيهمني الحاج محمود ماطي وأمثاله. نعم أنا موافق أنه أنتو
8: دولي
9: مرقت فترة أثبتوا أنكم استعملتوا الدولة مش بس أقوى منها، أنتو استعملتوا كل إمكانات الدولة الاقتصادية والمؤسساتية والمالية والشرعية وإلى آخره تتفرضوا حل الدولة في لبنان لمشرحة مشروعكم الإسلامي الإيراني. اليوم صار في رجالات دولة في لبنان قالوا لكم لا بدنا نسترد لبنان والدولة، وهلأ لازم بلشوا تعترفوا بعد كل شيء صار معكم أنه أضعف كتير من أنه تكونوا أقوى من الدولة، لأن بس تقرر تكون دولة الدولة شرعيتها بحد ذاتها هي قوة هائلة وتدعم دوليا وإقليميا ومن كل ومن كل أقطاب المعمورة. أنتوا جماعة مشروع فاشل خسران متراجع، الأهم بذور تفتت موجودة فيه لأنه الدنيا ما بتمشي على وراء ترجع لورا، الدنيا بتمشي لقدام، التاريخ بيمشي لقدام، وأنتم مصرين أنه تردوا لورا. لذلك لا حظ لكم في استمرار مشروعكم. شوفوا أربابكم بإيران وانصاروا، اليوم عم بسمع خبر خيّة ولكن الليرة اللبنانية المعطرة الليرة السورية المعطرة بتسوى ألوف الريال.

0: دني صدح مدح من طهران لبيروت بتصرفهم بنقل السلاح ونقل الرجال ونقل الأموال والتهريب والبلطجة وتصنيع المخدرات كله سقط وصاروا مجموعات صغيرة مثل عصابات الأحياء بنيويورك بالثلاثينات. هذا التراجع بالوهج وبالقوة وبإمكانية فرض ما يريد، هذا شو معناته؟ كل علامات على تراجع الإمكانات والقدرات والقوة. باقي بس الصوت العالي، والصوت العالي ما بقى يفيد.
1: سؤال أخير قبل ما نختم هذه الحلقة سعادتك اليوم، لابد ما أنه أنت مؤمن أنه رح نوصل إلى, إلى, إلى سلام، إلى، وهذا اللي أكد عليه رئيس الجمهورية من أثينا. قال أنه نحن اليوم نتفاوض لإنهاء حالة العداء مع، مع إسرائيل. برأيك اليوم إنهاء حالة العداء مع إسرائيل سنصل إليه على حياتنا هلأ ولا بعد ما نطرنا شي 20 سنة لقدام؟
0: لا لا لا لا، كل المعوقات أمام قيام دولة سيدة في لبنان وتملك قرارة وتخرج من حالات العداء الغير مبررة. اليوم ما فيك تكون ملكي أكثر من الملك، أنت ما فيك تكون فلسطيني أكثر من الفلسطينيين، ولا عربي أكثر من الدول العربية. لبنان ساير الأجواء على مدى كل هذه السنوات، دفع لفترة حوالي 40 سنة وحده الأثمان عن كل العرب بالصراع مع إسرائيل. اليوم كل العرب باتجاه الصلح مع إسرائيل أو إنهاء حالة العداء، البعض باتجاه التطبيع. لبنان لا يتكلم عن تطبيع، يتكلم عن سلام وإنهاء حالة عداء. حكما هذا حق لبنان، حكما هذا حق كل شعوب المنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار، وطبعا نحن على الطريق الصحيح وإن كان فيها بعض العثرات.
1: بدنا شوية حزم وشوية شجاعة
0: من الله رد. إن الله رد
1: إن شاء الله،
0: الله يبعثهم للي محتاجين لهم
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: سعادة النائب السابق أنطوان زهرة، شرفتنا بلبنان الحر، شكرا لوجودك معنا، شكرا لكل المتابعين. اسمحوا لي أتوجه بالشكر بختم هذه الحلقة إلى روى جيرمانوس، إلي جميرزا ومارك البيطار. شكرا لكم مستمعينا، رفقتونا في هذه الحلقة، الملتقى الأسبوع المقبل بنفس الموعد، إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

زجر السيادة مع رئيسة لجنة الأنشطة والنشاطات المركزية في حزب القوات اللبنانية فانيسا سعيد، مع كارين مطر الخميس الرابعة من بعد الظهر.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب $8.40، مقانق 500 جرام ب $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. التصعيد جنوبا متواصل، تفجيرات ضخمة في القنطرة وبني حيان، ويدعو تحرنات حزب الله يستعد لسيناريو قتالي. إيران تحذر واشنطن، رد واسع على أي هجوم إسرائيلي على علي الطاهر. عون لوزير هولندي، إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار والجيش يقوم بواجبه كاملا. الرياشي في بعبدة مفدا من جعجع ومجلس وزراء في الثالثة. التمسك باليونيفيل إلى طاولة الخارجية وخطة طوارئ للكهرباء في لجنة الطاقة. الجيش الإيراني يستهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت، وكاتس سنعيد طهران للعصر الحجري. بوتين فرصة لاتفاق سلام مع أوكرانيا.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. استمر التصعيد الإسرائيلي جنوبا بوتيرته المعهودة في مقابل مساع دبلوماسية لإحياء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي يبقى موعد جولتها 8 في روما موضع ترقب. وفي انتظار مسار التطورات الميدانية والمواجهات بين واشنطن وطهران، تبقى سخونة المشهد في القرى الجنوبية هي الطاغية، لاسيما في مرتفعات علي الطاهر التي تريد إسرائيل السيطرة عليها، ومنها إلى جبل الريحان وأطراف إقليم التفاح، وإبقاءها ورقة انتخابية.
1: ومن هذا الملف نبدأ، حيث ثلاثة تفجيرات ضخمة جدا نفذها الجيش الإسرائيلي في القنطرة، وسمع دويها على مساحة واسعة من الجنوب، وسجل تفجير أيضا في زوطر الشرقية، وثلاثة تفجيرات في بني حيان حيث تم إحراق منازل، وسجل تفجير في دير سريان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، وطول القصف المنصوري في قضاء صور بالتزامن مع قيام أليات إسرائيلية بنقل جالونات مفخخة وتوغل دبابة ميركافا وجرافة من نوع D9 داخل البلدة، وتوغلت قوة إسرائيلية داخل حلتة في قضاء حصبية وحاصرت عددا من المنازل بعد إجراء اتصال من الجانب الإسرائيلي مع عضو البلدية حاتم عبد العال والمختار عيسى عبد العال، وقد منع عدد من الأهالي من مغادرة منازلهم.
0: إلى ذلك ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على طريق العزي المنصوري في قضاء السور، وكان القصف استمر حتى ساعات الصباح مستهدفا دوحة كفر رمان وتلة الدبشي.
1: في هذا الوقت أفاد ثلاثة مسؤولين مطلعين لرويترز بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، حيث تتحصن بحسب مصادر إقليمية عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب مقاتلي حزب الله. وتكشف الرسالة التي نقلت إلى واشنطن عبر عمان عن استمرار انخراط إيران المباشر في القتال البري جنوب لبنان، وعن استعداد طهران للرد على أي هجوم إسرائيلي واسع على الموقع في وقت تدخل فيه الحرب في المنطقة شهرها السابع.
0: واليوم أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن حزب الله يواصل جمع المعلومات الاستخباراتية استعدادا لسيناريو يستأنف فيه القتال. أضافت من ضمن خطط حزب الله شن عمليات تسلل وكمائن وإطلاق طائرات مسيرة متفجرة وزرع عبوات ناسفة.
1: وزير هولندي في بعبدة والرياشي موفدا من جعجع، وتأكيد رئاسي على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا. مارسيل كرم العيلي.
2: جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب نظرا لدورها المهم، مؤكدا في المقابل وفي حال تعذر التمديد لها ترحيب لبنان بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل، لا سيما في تقديم الدعم للجيش وللمواطنين الجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية. وأكد الرئيس عون أن الاتصالات جارية لإيجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدولي. وخلال استقباله وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي شوردزما، أعاد رئيس الجمهورية التأكيد على أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار، فيما الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية التي أعاد انتشاره فيها، وأن كل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره وبالتزامه قرارات السلطة السياسية. وأشار الرئيس عون إلى أن إعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مرحبا بأي مساعدة دولية في هذا المجال، لا سيما وأن دولا عدة وافقت على انعقاد مؤتمر دولي لتوفير الدعم اللازم لذلك. رئيس الجمهورية عرض مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع شؤونا سياسية ووطنية وإدارية، إضافة إلى العلاقة بين القوات ورئاسة الجمهورية. الرئيس عون بحث التطورات مع النائب فؤاد مخزومي، كما ناقش مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك سبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائي. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: هذه الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، في موعدها ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص. يدخل لبنان شهر أيلول على وقع ترقب لموعد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وسط تساؤلات عما إذا كانت الجولة ستعقد في موعدها أم أن التطورات الإقليمية قد تفرض تأجيلها. وفي هذا السياق أكدت مصادر دبلوماسية للبنان الحر أن اجتماعات روما لا تزال قائمة، وأن الجولة المقبلة يفترض أن تعقد خلال أيلول وفق الخطط الموضوعة مسبقا، ما لم يطرأ أي تطور دراماتيكي أو تصعيد كبير قد يدفع إلى تأجيلها. ومن جهتها شددت مصادر أمريكية للبنان الحر على استمرار اهتمام واشنطن بالملف اللبناني، لافتة إلى حراك مرتقب في العاصمة الأمريكية أواخر الشهر الحالي. وبحسب المصادر يعقد في واشنطن في 29 من أيلول مؤتمر استثماري بمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام، على أن يسبقه في 28 من الشهر لقاء بين سلام ووزير الخارجية الأمريكي. وترى المصادر أن هذا الحراك يؤكد أن لبنان لا يزال حاضرا على أجندة واشنطن، لكن المراهنة الخارجية وحدها لا تكفي، إذ يبقى على الدولة اللبنانية أن تحسم خياراتها وتحدد اتجاهها في المرحلة المقبلة. فهل تبقى جولة روما على موعدها أم يفرض التصعيد الإقليمي إيقاعا جديدا؟
0: يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد الظهر جلسة في السرايا لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، وسيستمع إلى عرض وزير المال ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة للعام 2027، وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار بيروت الدولي، والبحث في ثلاثة بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
1: بحث وزير الطاقة جو صدي مع سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني في الاستفادة من قدرات الجانب القطري في قطاع الطاقة، وزيارة صدي المرتقبة الدوحة هذا الشهر.
0: التمسك باليونيفيل إلى طاولة الخارجية وخطط طوارئ للكهرباء في لجنة الطاقة هنادي السمرة.
4: انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام 26 والبدائل المطروحة للتأمين مظلة دولية لحماية لبنان والجنوب كانت في صلب الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجية والمقتربين في مجلس النواب في حضور وزير الدفاع ميشيل منسة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أرنو، بالإضافة إلى 11 سفيرا و18 ممثل عن البعثات الدبلوماسية المشاركة في قوات الطوارئ الدولية، على أن يستكمل اللقاء لاحقا مع أعضاء مجلس الأمن. الهدف الأساسي حسب مصادر المجتمعين لإذاعتنا عدم الانتقال من حالة التمسك بالشرعية الدولية إلى الفراغ. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أبدى رغبة بالإبقاء على قوات اليونيفيل وقال وجود إصرار لبناني ونيابي وحكومي على التمسك باليونيفيل يجب أن يعتبر مطلبا جوهريا، فيما أبدى السفراء كل الدعم والتأييد لهذا المطلب. بدوره وزير الدفاع نقل تمسك الحكومة بوجود هذه القوات في الجنوب في ظل الاحتلال الإسرائيلي والمواجهات المستمرة، فيما شرح النائب ملحم خلف المبادرة البرلمانية الموقعة من 86 نائبا إلى الأمم المتحدة لتأمين استقرار الجنوب ومساعدة الجيش على بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. رئيس اللجنة النائب فادي عليمي تحدث بعد الاجتماع.
5: حبينا أن نوضح أنه لبنان بعمله البرلماني الدبلوماسي عم بيقوم بدوره اللي هو بيتكامل مع العمل السلطة التنفيذية، ونتأمل نحن بالمستقبل أنه هالمسار هذا يوصل لمكان ونقدر نعمل أو نوصل للهدف اللي احنا بدنا إياه، وهو أن يكون في قوات أممية تحت قرار أممي موجود.
4: بدورها لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه خصصت الجلسة للاستماع إلى وزير الطاقة جو صدي حول واقع الكهرباء والسياسة المنتظرة. وفي معلومات لإذاعتنا شرح الوزير الواقع الأليم للقطاع وزيادة الهدر، وتحدث عن خطة بديلة للمعالجة في القريب العاجل ومحاولات لاستجرار الكهرباء من سوريا والأردن والكويت، بما يؤدي إلى تحسين التغذية تدريجيا. خارجيا. حضر الجلسة أيضا الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة كهرباء لبنان. وأكد رئيس اللجنة النائب سجيع عطية أننا كلجنة طاقة بدنا طاقة بالبلد واضعا ما يحصل في عهدة الطبقة الفاسدة صادقا، وقال أعلننا خطة طوارئ وجلسات مفتوحة للمتابعة. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: قبل المتابعة نشير إلى ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية منذ قليل بأنه وفي إطار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وبالتنسيق مع الولايات المتحدة سيتم الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين اليوم.
0: مؤتمر المدارس الكاثوليكية في الويزي، وكلمة للراعي عبد متى.
6: مهنة التعليم في عصر الذكاءات الجديدة عنوان المؤتمر السنوي 32 الذي نظمته الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في معهد سيدة الويزي ذو مصباح برعاية البطريرك المارونية الكاردينال مربشارة بطرس الراعي، الذي أكد في كلمته أن الكنيسة لا تخاف الذكاء الاصطناعي لأنها لم تكن يوما عدوة للعلم والتقدم، معربا عن حرصه أن لا نتقدم تقنيا ونتراجع إنسانيا.
7: هي التي تجعل التكنولوجيا محور التعليم، بل التي تعرف كيف تجعل التكنولوجيا في خدمة تعليم أكثر عمقا وإنسانية. نحن لا نريد مدرسة ضد التكنولوجيا ولا مدرسة خاضعة له، نريد مدرسة تقود التكنولوجيا تربويا وأخلاقيا وإنسانيا. نريد من مدارسنا الكاثوليكية أن تكون سباقة في هذا المجال، لا تخاف الجديد ولا تنبهر به إلى حد فقدان هويتها، تستقبله، تفهمه، تميز إمكاناته وتحسن استخدامه، وتبقى أمينة لرسالتها في تكوين الإنسان كل الإنسان.
6: وزيرة التربية ريما كرامي التي تحدثت عن الأزمات التي يعيشها النظام التربوي في لبنان أكدت أن صمود هذا النظام لا يمكن أن يبقى قائما على حساب كرامة المعلمين وحقوقهم، وهذا يتطلب قرارا وطنيا وماليا مسؤولا داعية إلى حوار مسؤول حول كلفة التعليم في ظل الأزمات القائمة. وتخلل جلسة الافتتاح كلمتين لكل من رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران يوسف سويف والأب يوسف نصر ورئيس معهد سيدة ويجا الأب حنا الطيار، وأطلق الفنان نادر خوري نشيد المدارس الكاثوليكية. من معهد سيدة الويزي في ذو مصبح، كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
1: قامت مديريات الشمال الإقليمية في أمن الدولة بمؤازرة مراقبين من وزارتي الصحة والاقتصاد بالكشف على 5 مستودعات تابعة لشركة الحبوب والمواد الغذائية في شكا البترون، حيث تبين أن المستودعات غير مستوفية الشروط الصحية المطلوبة لتخزين المواد الغذائية وحفظها، إضافة إلى وجود قسم منها في حالة تلف وغير صالحة للاستهلاك. وبناء لإشارة القضاء المختص ختمت المستودعات بالشمع الأحمر وأجري المقتضى القانوني في حق مالكيها.
0: كذلك صادرت دوريات من مديرية الشمال الإقليمية 11 موردا كهربائيا لصالح البلديات لعدم التزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة إلى مخالفات تتعلق بساعات التغذية.
1: بدورها أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباكي اللبنانية ريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور والسجائر المهربة والمزورة نتيجة دهم نفذه في الهرمل والعين وشمستر.
0: الصفحة الإقليمية ودولية مع رندا عاصي بوداغر.
8: أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكثت مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى العام 2027، بما يشير إلى احتمال استمرار الحرب مع إيران إلى العام المقبل. واليوم قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سنعيد إيران إلى العصر الحجري والظلام إذا هاجمت إسرائيل. في المقابل هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى هز أسسها وألحاق الدمار بها. في الغضون تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. ميدانيا، أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت فجر اليوم بصواريخ ومسيرات انقضاضية، مشيرا إلى أن الهجمات شملت منظومات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومخازن المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر في الكويت، إضافة إلى مواقع تمركز القوات والمنظومات الرادارية الأمريكية في قاعدة المنهاد في الإمارات. وقال الجيش الإيراني أن القوات البرية سترد على أي هجوم أمريكي برد قاصر ومدمر. في الردود، أعلنت الكويت أن الضربات الإيرانية المتكررة تشكل تهديدا مباشرا لأمننا واستقرارنا. بدورها حذرت قطر عبر وزارة خارجيتها من أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد جهود احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وتداعياتها. الأردن دانت من جهتها الاعتداءات الإيرانية على الكويت واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. في شأن الروسي الأوكراني، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك فرصة لاتفاق سلام مع أوكرانيا، لافتا إلى أن الاتصالات مع كييف تجرى بين الأجهزة الخاصة. في الغضون، تحدث رئيس الوزراء الأوكراني عن تضرر البنية التحتية للطاقة من جراء هجوم روسي ليلي. وزير الخارجية الفرنسية قال استدعينا القائم بالأعمار الروسي في باريس احتجاجا على استهداف بنية تحتية في قلب أوروبا.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.

صيفي معتاد مع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الموسمية حتى يوم غد، حيث يتحول إلى معتدل نسبيا، وفي الأيام الثلاثة المقبلة سيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط في الحرارة، رذاذ بشكل متفرق. أما الأحد فأمطار خفيفة متفرقة على المرتفعات الشمالية. أخيرا نداءان إنسانيان، الأول مستشفى الروم في حاجة ماسة جدا لدم من فئة أو بوزيتيف، والثاني المريض سمير نصر في حاجة ماسة جدا إلى بلاكيت دم من أي فئة في مستشفى الجامعة الأمريكية بيروت. للتواصل 03-33-64-99. في الختام قراءة ثانية للعناوين. التصعيد جنوبا متواصل، تفجيرات ضخمة في القنطرة وبني حيان، ويدعوت أحرونوت حزب الله يستعد لسيناريو قتالي. إيران تحذر واشنطن، رد واسع على أي هجوم إسرائيلي على علي الطاهر. عون لوزير هولندي، إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار والجيش يقوم بواجبه كاملا. رياشي في بعبدة مفدا من جعجع ومجلس وزراء في الثالثة. التمسك باليونيفير إلى طاولة الخارجية وخطة طوارئ للكهرباء في لجنة الطاقة. الجيش الإيراني يستهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت، وكاتس سنعيد طهران للعصر الحجري. بوتين فرصة لاتفاق سلام مع أوكرانيا. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة ونلتقي.

نفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية. نحن كلنا منقدر اللي عانيتوه وبعدكن عم بتعانوه من ورا فراق أحبها لإلكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
1: فجر السيادة.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: العلة في حزب الله. أيها المواطن، لا تضيع البوصلة. حين تحل مشكلة حزب الله بالإمكان عندها البدء بالحديث عن سائر المشاكل. على سبيل المثال للحصر، من العبث الحديث عن إعادة إعمار المدن والبلدات والقرى 62 في الجنوب قبل الاتفاق على وقف النار. فأي إعادة لإعادة الإعمار من دون تثبيت لوقف النار هو ضرب من العبثية. فوقف النار الهش من شأنه إعادة التدمير مجددا. وحتى قبل إعادة الإعمار، هل سأل أحد من أين يجب أن تأتي الأموال؟ اليوم ليس كما الأمس، لن يعطي أي بلد أو هيئة أو منظمة أي دولار قبل التأكد من استقرار الوضع. فمن يعطي هذه الضمانة؟ حتى اليوم لا أحد يعطي الضمانة. المعنيون أي الدولة اللبنانية، إسرائيل، حزب الله، وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية. وطالما أن لا أحد من الأطراف الأربعة يعطي ضمانة، فعبثا الحديث عن أي استقرار أو ضمانة، واستطرادا الحديث عن إعادة الإعمار. بهذا المعنى من العبث الحديث عن أي شيء قبل بت ملف سلاح حزب الله. وإذا استمر الحديث عن أي ملف خارج سلاح الحزب فإنه سيكون من باب التضليل وتقطيع الوقت.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. مسلسل وصي من تراب.
2: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
3: التراب بيحفظ السر والوصية بتبقى للأبد.
2: وصي من تراب.
3: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
2: حفروا أسماء بذاكرة الوطن.
3: ما كانت الأشرفية جبهة، كانت بيت، وكانت مدارس وصبايا على البلكون، وأمات عم يرشوا مي قدام عتبة الدار. بس ب 18 حزيران 1978 نزل القصف مثل العتمة على الضو، وبلشت حرب المية يوم. مية يوم دم وبارود ومواجهة، بس ما كان فيها استسلام.

بالأشرفية، بالرمايل، بالسوديكو، بمارمتر، البيوت صارت خنادق، ما كان في جيش يدافع. ولاد المنطقة، شباب بعمر الوردي، صاروا هن الجيش. إلي عمره 17 سنة، كان واحد منهم.

0: بحب ألعب فوتبول بالشارع وغني مع رفقاتي تحت الدرج وقت القصف، بس فجأة صار اللعب موت والغنية تحولت لصلاة. ما قدرت أقعد. رفيقي توني نقتل بثلاث قنابل ورا بعض بس لأنه نزل يجيب دواء لسته. مين بده يكمل هالدرب؟ قلت أكيد رح كون أنا.
1: قال لي ماما ما بدي موت، بس إذا ما وقفت أنا مين بيوقف؟ لبسته قميصه بإيدي، دفنت فيه ريحته، ضليت نطرته

0: كانت حرب المية يوم مواجهة بين النظام السوري يلي بده يركع المنطقة وبين شباب المقاومة اللي قرروا يقولوا لا، قرروا إنه الموت هن واقفين أشرف من الحياة بركبة مكسورة.
1: أنا مش عم قاتل ضد حدا، أنا عم قاتل كرمال اللي بحبهم، وكرمال صوت الأدين والجرس يعيشوا سوا، كرمال ما يتحول بيتنا لساحة وكنيستنا لمخزن سلاح. أنا مش شهيد كره، أنا شهيد الحب.

0: ما كان بدي ابني يموت، بس إذا بيرجع الزمن وبيطلب مني رجعه على البيت ما بقدر، كرامته أكبر من خوفي.
1: مية يوم وما رجعت الأشرفية، مية يوم وسقط إليه بس وقف محله ألف. هونيك على درج مار نقولها حد الحيط يلي بعده محفورة فيه شظية في دم، صار وصية، وصية من تراب بتقول
2: إذا مرقتوا من هون ما تطفوا الشمع، أنا بعدني هون ناطر الانتصار.

0: الأشرفي البداية بداية البشير، الأشرفي النهاية نهاية التحرير. مش مجرد شعار، هو حقيقة دفع حق دم ومئات الشهداء والجرحى وآلاف الأزايف والصواريخ وآلاف البيوت اللي اتدمرت، حصارات واغتيالات ومجازر ودموع، وبقيت وصية من صلب القضية. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير، بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايما 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة انه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب، ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايما وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
1: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
2: أداء دكتور جان أسيس،
0: غسان سالم،
1: إلديكو إيليا، فؤاد مير.
0: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إلي الياس.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 غرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام الثالثة لربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن تفرج إسرائيل اليوم عن 5 أسرى حرب وأن تسلمهم إلى لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وقد تسلم الجيش اللبناني من الصليب الأحمر الأسير مالك غازي الذي أفرجت عنه إسرائيل، وهو عنصر في حزب الله. وكان غازي 20 عاما فقد في منطقة عين عطر شية في تشرين الأول 2025 قبل أن تتكشف لاحقا معلومات عن تعرضه للخطف ونقله إلى إسرائيل. ميدانيا سجل تفجير إسرائيلي عنيف بين بلدتي بني حيان وسلوي. وقفة مع الأعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار جديد للميركستور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركستور 2026 السبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

في عين التيني عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان باتريك ديرال لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ولآخر المستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا. حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بريطانيا من فرض عقوبات على بلاده بسبب مناقصات البناء في منطقة إيوان الاستيطانية، مؤكدا أن إسرائيل سترد بإجراءات مضادة إذا أقدمت لندن على هذه الخطوة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: راية تعلو وخطوة لا تميل، عهد يصان من جيل إلى جيل، بالانضباط رجال وبالوفاء أبطال، وبالعنفوان تحمل الآمال. كشافة الحرية للحرية أجيال، الخميس الساعة 3 بعد الظهر مع سيمونة حتشيتي عبر لبنان الحر.
1: قبل ما يبلش القداس هن ببلشوا الحكاية، خطوة ورا خطوة، صف ورا صف، بفوتوا على ساحة شهداء المقاومة اللبنانية بالزي الكشفة، بالرايات المرفوعة، وبعنفوان ما بينحني. هن كشافة الحرية، مش بس ولاد وشباب لابسين زي موحد، هن جيل عم يتسلم من جيل، راية من راية وأمانة من أمانة. بأول دقايق من قداس الشهداء وقبل الكلمات والخطابات بتكون خطواتهم هي أول الكلمات، وراياتهم أول الرسائل، وتحيتهم أول الوفاء. بيمشوا بثبات لأنه ورا كل خطوة حكاية، ورا كل راية قضية، ورا كل تحية اسم شهيد صار للذاكرة هوية. منشوف الصغار بينهم ومنفهم ليه وجودهم مهم، لأنه القضية اللي ما بتحملها أجيال جديدة بتصير ذكرى، والراية اللي ما بتتسلمها إيد من إيد بيجي يوم وبتوقع، والتاريخ إذا ما حكيناه لأولادنا بيصير صورة على حيط. بكشافة الحرية بيتعلموا إنه الزي مش منظر، الزي مسؤولية، وإنه الصف مش استعراض، الصف انضباط، وإنه الراية مش قطعة قماش، الراية انتماء، وإنه تحية الشهيد مش حركة بالإيد، هي تحية وفاء. وهذه يمكن أجمل صورة بأول القداس. جيل صغير بالعمر بس كبير بالأمانة، جيل ما عاش الحرب بس عم بيحمل ذاكرة اللي عاشوها، ما عرف الشهداء بس عم بيتعلم يحفظ أساميهم، وما كان موجود وقت كانت الراية تتخبى بس اليوم عم يحملها بعنفوان وعم يرفعها لفوق. وهون بتصير خطوات كشفت الحرية أكتر من استعراض، بتصير وعد من جيل لجيل، عهد من رفيق لرفيق، وتحية من الأحياء للي سبقونا على الطريق. هذه الحلقة تبث عبر أثير إذاعة لبنان الحر 102.3 102.5 و102.7، وكمان فيكم تكونوا عم تحضروها على حسابنا على يوتيوب راديو فري لبنان. المفوض العام بكشافة الحرية جون شويح، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيكم بالمقر العام تبع جمعيتنا بمستيتا، ونتشكر إذاعة لبنان الحر على استضافتنا لها لتاني سنة على التوالي.
1: جون، إذا بدك نفوت يعني لعالم كشافة الحرية من الداخل، كيف بتوصف لنا الحياة الكشفية؟
2: الحياة الكشفية بجمعية كشافة الحرية كثير بتشبه الحياة الكشفية مثل باقي الجمعيات كلها سوا، يعني بفوت الولد كجرموز، بيرجع بيطلع كشاف، بيرجع بيطلع جوال، خلال هالمراحل كلها بيترقى، بيكون انه هو صغير ببلش يستلم اشياء صغيره مثل الصندوق مثلا، تجهيزات، بعد شوي بصير يستلم الطريعه تبعه، يعني الفرقه الصغيره، بعد شوي بيستلم وتطلع على الجواله بيستلم مهام اكبر، بيستلم اشياء على مستوى الفوج، بعدين بيطلع على المفوضيه، وكل ما يكبر اكثر كل ما تكبر مسؤولياته اكثر، كل ما نحن نكب عليه تقل اكثر، والشغل كثير وشبابنا قدها.
1: إلى أي مدى بتشكل هوية القوات اللبنانية يعني جزء من التربية اليومية داخل الكشافة عندكم؟
2: جمعية كشافة الحرية هي بصلب حزب القوات اللبنانية ومن بسعى منه. هلأ الحياة الكشفية بحد ذاتها ما فيها إشي حزبية، ما بنحكي نحن باجتماعاتنا الأسبوعية بنشاطاتنا، ما بنتعاطى بإشي حزبية، ما بنحكي انتخابات، ما بنحكي وضع بلد، هالأخبار كلها نحن ما بنتعاطى فيها. نحن اللي بنعمله انه من رب الولد انه يكون نظيف، يحافظ على وطنه، يصلي، يكون كفه نظيف، كيف يتعامل مع المصاري، كيف ينظم شغله، كيف ينظم نشاطات، هالاخبار كلها نحن بنؤمن انه اذا الولد قدر يشتغل بطريقه مضبوطه بكل يعني كل هالنواحي، من امن انه ايبسو فاكتو هذا الولد رح يطلع قوات،
1: يعني ما بيبقى القوات اللبنانيه
2: 100%.
1: كيف بتتدرج حياه الكشاف داخل كشافه الحريه من عمر صغير وصولا للقياده؟
2: هو الولد اجمالا بيفوت عنا من عمر 6 سنين 7 سنين. اكيد اذا حدا حب على كبر يرجع يفوت اكيد نستقبله من بعدها.
1: بس كيف بيفوت اذا عمر كبير؟ يعني باي مرحله من مراحل الكشافه؟
2: نحن مقسمين الفرق عنا ثلاث اقسام حسب الاعمار، من 6 ل 12، من 12 ل 16 17، من 17 وطلوع. اوكي؟ حسب هو باي عمر بيفوت، حسب قد ايه خبرته، يمكن جاي من غير جامعه، يمكن جاي من حياه مدني عادي.
1: بس لازم يكون عنده الباك جراوند اكيد.
2: مش مضطر يكون عنده باك جراوند، لا، اذا ما عنده باك جراوند نحن بنرجع بنعلمه كل الاسس عن جديد. يعني في رفقاته بالفرقه تبعه بيكونوا عم بيعلموه، في الكاده بيعلموه، وهو النظام تبعنا معمول كرمال انه حيلا حدا حابب يفوت باي عمر باي خبره موجوده يقدر يقلع معنا. اكيد احلى واحلى واحلى اذا عن عمر صغير فات، بس منا مدرسه، هي تتبع بمحل معين، مثل نظام المدرسه، عندك سنه كشفيه، عندك السنه مقسمه عده مراحل مثل المدرسه، بس بيقدر يفوت بحيالله عمر، مش مضطر يبلش فروم سكراتش.
1: طيب كيف يتعلم الكشاف انه القياده هي منا اصدار اوامر بل هي يتحمل مسؤوليه؟
2: نحن بنعلم الاولاد انه شو ما كانت المهمه تبعهم بالجمعيه عنا بدهم يعتبروا انه هالجمعيه ملكهم هن. يعني اذا شاف ورقه على الارض، ورقه زباله على الارض بالمقر عندهم، بده يعتبر انه هذا المقر ملكه، هو بده ينظفه، هو بده يهتم فيه. القاده تبعنا بده بيشتغلوا بليد باي اكزامبل، يعني اذا شافوا هن الزباله على الارض هن بدهم يركضوا يشيلوها، بيعلموا الولد هو يتصرف. هيدا عم بحكي من ابسط الامور، يعني عم بحكي عن ورقه زباله على الارض. وقت يشوفوا الولاد انه هالقائد تبعنا هالقد مهتم بالجمعيه وهالقد مهتم بالفوج وهالقد مهتم فينا، هن رح يتحمسوا بيقولوا بدي يكون مثله لهذا القائد. اوكي؟ اهم شيء كمان يكون يعرف هذا القائد يتواصل مع الافراد تبعه. انت بالنهايه ما فيك تطلبي طلب من ولد اذا ما بتقدر توصيه الطلب بطريقه مضبوطه، ما رح يفهم عليك، ما رح يقدر ينفذ هالطلب منك. وشغله ثالثه كمان انه ما فيك تطلبي شيء من الولد انه يعمله اذا انت مانك مستعده تعمليه. يعني انت بدك تعمليه قدامه يعرف الفرد انه هذا الشخص اللي عم يطلب منه الطلب هو عامله من قبل او بده يفاجئنا كيف بيعمله لهو يقدر يعمله. اذا انت منك مستعده تعمل هذا الشيء اللي عم تطلبيه الولد اكيد ما رح يعمله.
1: يعني هذا كمان يعني هو شغل زياده على الليدر تبع المجموعه.
2: تقلك شغله، هي اصعب مهام بالجمعيه الكشفيه هي المهام القائده اللي بتعمل مع الاولاد. يعني بالنهايه هؤلاء الاولاد هن اغلى شيء عند اهلهم، مدين لك اياهم لعندك لتهتم فيهم. انا اذا ولدي اذا عندي ولد بخاف عليه من الشوكه، كيف اذا عندي 20 30 ولد معي كيف بدي الحق عليهم واهتم فيهم؟ بقى حمل كثير كبير وعبء كثير كبير ومسؤوليه كثير على القاضي.
1: اكيد يعطيكم الف عافيه. جون، بدي احكي عن المخيمات والحياه اليوميه بكشافه الحريه، كيف بيعيش الكشاف ايام المخيم بعيدا من اهله وحتى يعني وسائل الراحه اللي هن كل يوم مأملين له، ان كان ما بعرف يمكن قاعد ببيته مرتاح، يمكن تليفونه معه، كيف بيتعودوا له؟
2: اكيد صعبه، او خصوصا اول مخيم عند الولد، بده يطلع على مخيم اول مره رح يبكي، بس نحن بهمنا انه نعلم الولد كيف يدبر حاله بالحياه، يعني بحال بعيد الشر صار مصيبه، انقطعت الانترنت، اضطر يعيش يومين بالبريه، ما بعرف اخترب بيته، مثل ما صار بانفجار المرفأ مثلا، في كثير ناس طلعت من بيوتها. طب هذا الشخص اللي طلع من بيته او صار بعيد الشر فيضان او عاصفه او هيك تشرد هذا الشخص، نحن مهامنا انه نعلم هذا الشخص غير انه يهتم بحاله وينظف حاله ونعلمه على الأسس الكشفية والمبادئ الوطنية وهالأخبار، بدنا نعلمه يدبر حاله بالبرية وبالحياة in general. يعني بده يطلع على المخيم بدنا نعلمه كيف ينصب خيمة، كيف يضب أغراضه، كيف يفرش خيمته، كيف يحط المنامة تبعه، كيف يعمل حمام لإله. نحن ما بنطلعهم، ما بيناموا، ما بيستعملوا حمامات جاهزة، هن بدهم يحفروا الحمام تبعهم، بدهم يجيبوا مياتهم، بدهم يطبخوا أكلاتهم، بده هو يعمل الفرن تبعه، بده يعمل الموقدة، بقى صعب أكيد أول فترة.
1: بس شو أجمل لحظة لما تطلع على مخيم وعم بتزورهم؟ يعني شو هيك أجمل شيء بتشوفه بال ما بعرف إذا بدي أقول تلاميذ هن أو إنه كل كشافة؟
2: أجمل شيء توصل على المخيم وتلاقي هالولاد بيركضوا عليك ويسلموا عليك ويغمروك. أكتريتهم منعرفهم صرنا بالوجوه وبالأسامي، وفي كتير ناس ما منعرفهم بيحبوك إذا ما تعرفيهم، حتى ما بتكون مقربة عليهم ولا حكي معهم ولا شيء، وبيركضوا بكل محبة، ونحن أكيد منحب حتى لو ما منعرف الكل، منجرب قد ما فينا نتعرف على الكل. بس بتعرفي وقت يكون عليك جمعية على مساحة الوطن ما بتقدر تفوت بكل فرد لحاله. صحيح. بقى كتير بتتأثر وقت تشوف هالولاد مبسوطين وراكدين جايين صار مع شخص ما بيعرفوه اصلا،
1: وبتتذكر حالك كمان
2: 100%. نحن كنا نعمل نفس الشيء كمان.
1: طيب بدي احكي شوي على الانضباط بقلب كشافة الحرية. البعض بيشوفوا الزي والاستعراض والانضباط بيفكروا انه الحياة الكشفية قاسية. كيف بتفرقوا بين الانضباط والأساوي اللي بيفكروا الناس انه اف بس يشوفون فايتين على قديس شهداء بيقولوا لا هول كثير في أساوي وعايشين بأساوي؟
2: نحن عندنا بالجمعية عندنا من أكثر الجمعيات اللي فيها انضباط بين كل الجمعيات الكشفية اللي شايفها، مش لأنه نحن فارضين هيدا الشيء، لأنه هن الأفراد جايين لعنا ضمن باك جراوند معين حابين هيدا الجو. يعني بفوت الشخص لعنا حابب هيدا الجو، بشوف الانضباط بيمشي دغري فيه، ما بيعذبنا كثير. كأساوي بمحل معين مضطرة تقسي علينا شوية صغيرة، بس فرق كبير بين الانضباط والأساوي مثل ما أنت عم بتقولي. يعني إحنا بنقسي عليهم بحال عن جد حدا عذبنا كتير بدنا نعاقبه، بنعمل له عقوبة صغيرة. تعطيك اكزامبل عن العقوبات اللي بنعملها، بنقول له نزل بوش أب اللي هو فعليا عم ننمي له قدرته 100%
1: بدنية،
2: ما عم نعمل له شيء يأذيه، ما عم نعمل له أبدا. بس بالنهاية أكيد الانضباط هو جزء كتير أساسي من الحياة الكشفية.
1: هل في أهل بيقولوا لكم إنه بليز ما تقسوا عليهم إنه ابني ما بيتحمل بنتي ما بتتحمل؟
2: أبدا بالعكس بيقولوا لنا خذون مسحوا فيهم الأرض.
1: بس كنا عم بتساعدوهم للأهل يعني.
2: نحن من المحل ما بنقول إنه صار بس ما بيحق لنا. إيه لا بالعكس بتتفاجئ إنه في أهل بيقولوا لنا أولادنا عايزين انضباط قسوا عليهم بالقوة.
1: بدنا نحكي عن كشافة الحرية وحزب القوات اللبنانية، وين بتنتهي التربية الكشفية؟ وين بتبلش الانتماء الحزبي داخل كشافة الحرية؟ بعرف انك قلت لي بالاول انه مش كتير يعني بتحكوا سياسة معهم.
2: صح، نحن حسب العمر، يعني اول شيء الجراميز، يعني بين 7 و12 سنة بنبلش نعلمهم شوي عن تاريخ لبنان، شوي عن التاريخ المسيحية، بنبلش نفوتهم بهذا الجو. وقت يكبروا شوي أكتر منصير ناخدهم على شهادات حياة، منصير نجيب لهم أشخاص يقدروا يشاركون هالتجربة اللي عملوا اللي عاشوها، كرمال يحسوا أول شيء بقيمة الشيء اللي هن عم يعملوه، يعرفوا الهيستوري تبع الحزب اللي هن من ضمنه عم يشتغلوا ضمنه. من بعدها بفرقة الجوالة منفوت أكتر ديبلي بأسامي الشهداء، بكيف استشهدوا، بالمعارك اللي كانوا فيها.
1: رح كفي بنفس المحور وكيف بينحكى قدام الولاد يعني عن شهداء المقاومة اللبنانية وكيف بتقدموا لهم مفهوم الشهادة بطريقة يعني أكيد بتناسب أعمارهم، لأنه هن بالنهاية رح يفوتوا باستعراض بقديس شهداء المقاومة اللبنانية.
2: هن إجمالاً الولاد تتبلش بدك تحكيهم بهالمجال الشهادة والقديس، ثلاث أرباعهم جايين صاروا يعرفوا أكثر مني ومنك، عرفت؟ ما في داعي كتير تحكيهم، هن عارفين حالهم شو جايين يعملوا وجايين كرمال هالشغلة، عرفت؟ وثلاث أرباعهم في عندهم شهيد بالعائلة أو بيهم كان مثلا مسجون أو معذب أو كذا، بقى ما كتير بنتعذب.
1: عم ببلش يعني من عند الأهل.
2: صح ثلاث أرباعهم هن جايين عندهم باكج معين، عارفين حالهم شو جايين يعملوا، بيعرفوا كل شيء. أكيد نحنا بالنهاية بدنا نرجع نحسسهم بقيمة الشيء اللي جايين يعملوه، إنه نحنا مش جايين نلعب، مش جايين نتسلى، جايين نكرم الشهداء تبعنا. كثير بيتأثروا وقت يشوفوا أهل شهيد. أنا بتذكر أنا على صعيد شخصي مرة كنت واقف بالصف، كنت بعدني جوال، بتذكر إجت أم شهيد عبطتني هي حاملة صورة ابنها وصارت تبكي. يعني هودي المواقف
1: هي اللي بتشجعكم تبقوا
2: 100%. يعني بتشوفي انه ام الشهيد عم بتشوف ابنها فيكي، يعني بتتاثري وبصيروا هن يتحمسوا، الاولاد من سنه لسنه بيكونوا تعبانين هلكانين يلا قبل سنه الجايه.
1: بدي احكي عن التحضيرات، يعني كيف بتصير التحضيرات لنوصل لهالدقائق القليله اللي نحن بنشوفها باول القداس؟ قد بتاخذ وقت معكم؟
2: هيدا المسيرة اللي بتاخد تقريباً 10-12 دقيقة كل سنة بتستغرق معنا تحضير كل السنة. يعني من أول ما ننزل من القداس بياخدوا فترة بريك شهر عن كل الحياة الكشفية تبعهم، بأكتوبر بيرجعوا بيقلعوا عن جديد، بأكتوبر بالاجتماعات الأسبوعية تبعهم بيتمرنوا على مشية المرصوص اللي نحن بنعملها تنوصل لأيار حزيران تقريباً. نرجع منبلش نحن تدريب على مستوى كل الجمعية، نرجع منجمعهم كلهم نعملهم تدريب مركزي من أيار حزيران لأيلول، كل جمعة كل جمعة إن كان مرة أو مرتين بنرجع نتلاقى فيهم ندربهم، لأنه هذا الليفل التنظيم والانضباط بده كثير كثير كثير تدريب، وفي كثير ناس جربوا يقلدونا فيها وما قدروا لأنه ما بيعرفوا عن جد قد ايه بدها تعب وبدها وقت، بيستهونوها كثير، هي أبدا من هالقد هينة.
1: طيب قبل ما يفوتوا على يعني الاستعراض، في شيء توصية بتقولوا لهم إياها للشباب؟ بعرف كل السنة في توصيات، ولكن قبل هالدقيقة دقيقتين من ما يدخلوا،
2: بتصدقي ما منعوز نعطيهم شيء، أكيد بنقول لهم كونوا جدية، ما تضحكوا، ما تتحركوا أنتوا واقفين بالصف، الأخبار كلها، بس هي رهبة الموقف بحد ذاتها، ما في داعي تحكيهم شيء، حتى لو ما بنحكيهم شيء بتلاقيهم ما حدا بيرف عين، ما بيرف جفن، ما بيبرم وجهه، هالقد بيكونوا جديين، لأنه عن جد خصوصا برجع بقول لك وقت يشوفوا أم الشهيد، دا يشوفوا أم الشهيد في رهبة رهيبة، ما بقى خلص في شيء، نسي التلفزيون، نسي النواب، الوزراء، الحكيم، أم الشهيد غير موضوع، خلص بصير كرمالها هي بدهم يعملوا كل شيء يكون بيرفكت كرمالها هي.
1: بدي أختم معك بهذا السؤال، بعد سنوات رح يخلع هالولد إن كان بنت أو صبي الزي تبعه تبع الكشافة ويترك المخيم وحتى الاستعراض ويمكن يبطل كشاف بالمعنى أنه التنظيمي، شو بتتمنى أنت كجون يضل من كشافة الحرية جواته لهيدا الشخص وتكبر معه بالحياة؟
2: نحن عنا مقولة دائما منقولة، سكوت آجور سكوت بورتوجور، حتى لو فت نهار واحد على الكشافة إن كان جمعيتنا أو غير جمعية، خلص الشخص اللي الشيء اللي بيعيشه بالجمعية الكشفية ما بقى بيطلع منه. يعني بتطلع هلأ بكل العالم بتلاقي أنه أهم المسؤولين السي أوز المدراء أكثر من نصهم هن كانوا بالكشافة لأنه تعلموا هالتنظيم، حياة الكشفية ما بتطلع منك. هلأ نحن عنا بجمعيتنا شيء مميز، أنه مش بس عم نعلموا التنظيم بالحياة، عم نعلمه كمان المبادئ المسيحية الوطنية اللي كمان خاصة بحزب القوات اللبنانية. بقى مجرد ما هو الشخص ربي معنا وعاش هول المبادئ، هول على الأكيد رح يضلوا معه ويعيش معهم. وعم نشوف كمان الشخص اللي بيفل من عنا من الجمعية، أول شيء حتى إذا عزناه نرجع بتليفون واحد من اللي رجع إجا بيقول لك شو ما بدك، المهام اللي بدك إياها أنا مستعد، أكيد حسب وقته وقدراته، وحتى من بعده بالمهام اللي بيعملها بالحياة تبعه إن كان بشغله أو مع عائلته بتلاقيه عم بيطبق نفس المبادئ اللي نحن علمناه إياه، وهذا المطلوب.
1: مفوض العام بكشفت الحرية جون شويح، شكراً لك.
2: مرسي لألكم.
1: ست هنا والدة الشهيد بكشفت الحرية شرب النهرة، أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك.
1: إذا طلبنا منك إنك تعرفينا عن شربل بعيداً عن خبر رحيله، مين هو شربل وكيف كان بالبيت وكمان شو الصفة اللي كانت تميزه عن غيره؟
3: شربل كان حنون، كان ملتزم، كان كل شيء عنده منظم، ما كان عنده شيء هيك فوضى، كل شغلة بمطرحها، الوقت يعني كان كتير يتعبنا بهذه الشغلة قد ما عنده إنه أي متى بدنا نتروق، 8 لازم تكون الترويقة يعني يبلش،
1: هذه قبل ما يفوت على كشافة الحرية.
3: إيه قبل تيابه مش لازم يكونوا زايحين، لازم الألوان كل هالأشياء كان يهتم فيها، يعني حتى كان ينقي لنا نحنا شو اللي بدنا نعمله، يعني شو اللي بدنا نلبسه إذا كان في حفلة أو شيء، تنكون كلنا هيك مع بعضنا يعني. وفي كتير صور بتبين يعني مثلا أبيض وأخضر أنا وياه، أبيض وأسود بيو وخيو، كل هالقصص كان يعني إذا بدك مرتب يعني.
4: أي متى بلشت علاقته بكشفت الحرية؟ هل هو كان اختيار يعني هو فردي أم العيلة شجعته؟ وليه اختار كشفت الحرية تحديدا؟ وهل تتذكري أول مرة شفتي لابس زي كشفت الحرية؟
3: صح، هو كان يعني نحن كنا قاعدين بالضيعة، والضيعة ما فيها هيك شيء بيسلي، فبالفرسان كان، بعدين لقيت الفرسان إنه بس صلاة يعني، مش وكان في نشاط إنه في جمعية كشفية بدها تبلش بعيدا عن التزامي أنا، يعني أنا حدا ملتزم حزبيا. عرفت إنه كشافة الحرية، كان عمره بوقتها 4.5 سنين على المزبوط. قلت له بدك تروح على الكشافة، يعني مش بس إنه تكون بالفرسان وهيك، بس تصلي تروح تلعب وتتسلى. وكان خيو صغير يعني، وصدقاً إنه أنا ما ضغطت عليه يعني، بس بلش هيك يكبر وبلش يستوعب وبلش يفهم يعني، هو منه والحال والتزم بالكشافة. لحدية مرة كنا في حفلة للرعية، كان عندهم مخيم، خيو قال بده يطلع، سألت المسؤول عنهم إنه فيهم يطلعوا، قال لي إيه، وبترديهم تاني يوم يعني، بيجي بيخدهم على 8 وبردهم تاني يوم مع 7 الصبح. مرضي هو يفل، قال لي أنا عطيت وعد وسهروا أنتوا هالسنة لوحدكم، وغير سنة أنا بسهر معكم يعني. خيو فل وهو بقى لأنه كتير ملتزم. وبوقتها لما رجعنا على الحفلة الختامية بيقول لي الشيف سهيل لو أنا عندي باج للالتزام كنت بعطي لشربل، قد ما شربل ملتزم.
4: شو القيمة الكشفية يلي حسيتي أنه شربل نقلها لحياته اليومية؟
3: هو كان عنده التزام يعني، هيدي ما فيش قول التزام، بس الشيء اللي يعني يؤدي واجبه للآخر يعني، ما كان أبداً شغلة تنطلب منه لشربل يعملها ويعملها ناقصة، ما كان يرضى يعني شيء يعمله يكون ناقص، بده يكمله حتى لو شيء تعب ولو شيء ما قدر له يعني، يحط مجهود كتير كبير ليكمل.
4: بدي أحكي عن علاقته شوي برفقاته لشربل، يعني بعد رحيله هل اكتشفت من خلال رفقاته جوانب أو مواقف عن شربل أنت ما كنت بتعرفيها؟ يعني في قصة هيك يمكن حكيه لك إياها وأنت تفاجأت فيها عن شربل؟
3: تفاجأت أنه هو عمل يوم كشفة بقديسة رفقة مع المسنين يلي بيحطوهم ببيت الراحة.
4: ما كنت عارفة فيها؟
3: لا ما كان أي اللي، وأنه كان يساعد بدون ما يخبر يعني، مثلاً يعرف تنقول حدا عايز دفتر، عايز كتاب، عايز قميص، يجرب يأمنها بدون ما حدا يعرف، وحتى أنا ما كنت أعرف.
4: طيب هل هي برأيك يعني لأنه هيك تربى ببيته والكشفت الحرية زادت فيه هذا الاندفاع؟
3: أكيد كشفت الحرية زادت فيه اندفاع، وأكيد عطيته يعني قيم. نحن منعطي قيم، بس القيم تتربى وتنسأل بمطارح يعني. أنا ما قلش بالفضل إذا حكيت عن كشف الحرية، لأنه قلت لك أنا ملتزمة وأنا على قناعة باللي أنا فيه، وهو فخر كتير إلي أنه هو كمان، ومش لأني أنا، لأنه هو اكتشف، هو سأل عن تاريخ زحلة، سأل عن معارك قنات، سأل عن شكة، ومنه والحال ويجيب كتب وهو يقرأ.
4: اليوم لما تطلعي بزيو الكشف أو صوره بالنشاطات لوين بتاخدك الذاكرة؟
3: الشاب المندفع الأبضاي يلي آمن بكل خطوة عملها من لما كان صغير لحدية آخر رمق.
4: في ناس لما يرحلوا من هالحياة وهيدي مشيئة ربنا بالنهاية بيتركوا شيء منهم لغيرهم، شربل شو ترك لرفاقه بكشفت الحرية وحتى برات كشفت الحرية؟
3: ترك صدقه، ترك محبته، ترك ضحكته يلي زرعها وين ما كان.
4: لو كان شربل هلأ عم بيسمعك، نحن هلأ نحن وقاعدين، شو بتقولي له؟
3: أني فخورة فيه، أني رح أبقى حده مثل ما وعدته بآخر معايدة كتبت له إياها. شو ما عمل أنا فخورة فيه وأنا حده، حتى لو مش بالجسد، أنا وشربل حد بعضنا بالروح.
4: ست هنا، هالسنة شربل ما رح يكون موجود بقداس الشهداء، شو شعورك؟
3: في 100 شربل غير شربل، في رفقاته، في خيو، في مسيرة بدها تكمل. بكل وجه بشوف وجه شربل.
4: ست هنا دموعك غاليين، إذا كان فيك ترجع على لحظة واحدة من كل السنوات يلي عشتيها مع شربل، أي لحظة بتختاري وشو بتقولي له بلحظتها؟
3: لحظة يلي غمرني وقال لي بكفي تشوفي نحن شو بدنا، صار وقت اللي أنت تشوفي شو بدك وتاخدي قرارك وتتركي التعليم وتروحي على الفرصة اللي انفتحت لك، لأنه حقك أنت تكوني عم بتحققي حالك.
4: شو آخر كلمة سمعتيها منه؟ آخر شي بتتذكريه هي كلمة قال لك إياها قبل ما تسمعي خبر
3: رحيل؟ أنا صرت زلمة، حاجة عتلاني همي. آخر شي على التليفون قال لي، قال لي أمي أنا صرت زلمة، لأنه كنت عم بقول له إنه أنا بوصلك محل ما بدك، إنه أنا قاعدة بالبيت وما في شي، يعني وينك أنت لأنا وصلك؟ قال لي رايح لاحق رفقاتي، عندنا تدريب للمرصوص اليوم. قلت له بمستيتا؟ قال لي بعدين بقول لك وين. قلت له أنا بجي بوصلك، وينك أنت؟ قال لي أنا صرت زلمة، أنا لاحقهم. سكرت معه 7 إلا ربع، 7:07 بدق التليفون، مدام ما بعرفها بتقول لي حضرتك أمه لشربل نهرة؟ قلت لها نعم. قالت لي شربل البيوس عمل أكسيدون وإجره مكسورة، بدك تلقي لنا على مستشفى مرتين. حسيت إنه في شيء مش مزبوط، يعني في شيء جواتي. أصلاً أنا وشربل كان في كتير هيك قصص تربطنا يعني. وعاد بي قلت له قومتا نروح على المستشفى، في شيء صاير مع شربل. 7:13 دقيت تليفون مسكر، دقيت لخيي قلت له ابني صاير معه شيء وحس قلبي محروق. قال لي أنا ملقي لك. أنا ما كنت عارفة إنه هو على حوادث السير شايف الخبر وقايلين إنه شربل نهرة، وكان عم بيقول إن شاء الله ما يكون ابن أختي. بس وقتها أنا دقيت له أتأكد إنه الاسم مزبوط وإنه شربل، وهيك بلش الوجع.
4: ست هنا حمان، نشكرك لأنك أنت معنا اليوم. يعني هي تحية لشربل نهرة يلي أكيد هو زلمة وعم بيكبر حد ربنا بالمكان يلي يمكن
3: كل
4: الأشخاص اللي انضاف مثله. شكرا لك. هون بالمقر العام لكشافة الحرية بمستيتا بينفرزوا التياب، بس نقول التياب يعني احنا نكون عم نحكي عن الزي، من قميص، من اليوفو، وكمان من الشال. مش بس هيك، عنا الكفوف يلي بيستعملوه الكشافة، وأيضا كمان البيري يلي بتنحط على الرأس، الكوردليير، وكمان السنتور. من بعدها بيرجعوا بيتوزعوا على كل المجموعات أكيد بحسب القياس. من بعد ما يستعملوا بالقداس بيرجعوا لهون، بينبعتوا على المصبغة وبيرجعوا بيتضبضبوا كرمال القداس اللي جاي. المشرف العام عن كشافة الحرية جيلبير سمعان، أهلا وسهلا فيك.
5: مصور، بداية بدي أشكر إذاعة لبنان الحر اللي بتخصنا بكل سنة بقداس الشهداء بفقر. أهلا وسهلا فيكم.
4: جيلبير، شو يعني أنه تحمل كشافة الحرية هذا الاسم تحديدا، وأي مفهوم للحرية عم تجربوا تزرعوا بالكشاف من أولى سنواته؟
5: بداية كنا كشافة المستقبل. انحظرت كشافة المستقبل بسنة 94 مع حظر حزب القوات اللبنانية وكل مؤسساته. بعد خروج الحكيم من المعتقل وعطوا للحرية، قرروا يرجعوا يمشوا كل الجمعيات بقلب الحزب، منهم جمعية كشافة الحرية اللي تسمت كشافة الحرية تيمنا بحرية الحكيم.
4: وأي مفهوم للحرية عم تزرعوه بالشباب من أولى سنواته؟
5: كل حدا منتسب لكشافة الحرية بتتربع حياته الكشفية، اللي هي المبادئ والالتزام بكل شيء عم بيعمله، الالتزام برفقاته، الإخلاص لرفقاته، الالتزام بالبيئة اللي هو عايش فيها، يعني بحافظ على النظافة بقلب البيئة تبعه، بحافظ على الأرض اللي عايش فيها، بحب أرضه، بحب وطنه. هذا كله الالتزام والانضباط بيودي آخر شيء لحرية.
4: جيلبير، هل بتعتبر أنه كشافة الحرية هي مساحة ترفيه ويعني تدريب، أم هي مشروع تربوي لإعداد الجيل ليحمل مشروع قضية وهوية؟
5: ما في شك أنه جزء كتير كبير من الحياة الكشفية هو ترفيه، خاصة بالبداية، ببداية دخولهم للحياة الكشفية. يعني عندهم اجتماعاتهم الأسبوعية اللي هي بتكون عم بيتعلموا فيها الحياة الكشفية، عم بيتعلموا عن المخيمات تبعهم، كيف بيحضروا المخيمات، خاصة لوفتو
4: بيروح بيكون عندهم
5: جراميز، يعني بيكون عندهم ألعاب، بيكون عندهم أشياء ترفيهية. اليوم بس نطلع بالعمر شوي منبلش إذا بدك هن بالنهاية بكشافة للقوات، وكلهم عارفين وأهلهم عارفين أنه بكشافة للقوات. نحن منبلش نخبرهم أول شيء عن تاريخ الموارنة والحياة المسيحية والتزامهم بهذا الشيء، نرجع مننقل نخبرهم عن القوات، كيف عاشوا، كيف مرقوا بمراحل. اليوم يمكن يكون عاملين مخيم أوقات بمناطق كانت فيها القوات، منخبرهم شو كانوا يعملوا هونيك، منبلش نزرع فيهم هل إذا بدك الفكر القواتي والروح القواتية والتضحيات اللي حطوها شبابنا قبل.
4: في توازن لازم يصير، كيف عم بيصير هالحفاظ على التوازن بين الانتماء الحزبي اللي عم نحكي عنه والتربية الكشفية اللي بتقوم على الخدمة وعلى الانضباط والمسؤولية؟
5: برجع بقلك اليوم منقسمهم كاتيجوريات عمر. يعني أول مرحلة هني بيتعلموا فيها الحياة الكشفية، تاني مرحلة بيصيروا يطلعوا لأكبر لمرشات لهني يحضروا مخيمات وهني يحضروا أكلهم كلهم. نوصل لمرحلة الجوالي، مرحلة الجوالي اليوم نحن منفوت بالعمق تبع القوات. يعني اليوم بيصير عندهم طريق، مثلا إذا بدك يمشوا الطريق اللي مشيوها الشباب من عيون السمان على زحلة، ما حدا عم بيعطيهم شهادة حياة. مثلا بقداسات الشهداء تبعنا بالمخيم الليلي قبل ما نطلع تاني نهار على القداس، نحن بنستعين برفاق قدامى من عنا بيعطوهم شهادة حياة.
4: هيدا قبل القداس.
5: قبل القداس. وبالممارسة اليومية بصير يعني بحياتهم اليومية بيتعلموا عن شو هي القوات، بياخدوا محاضرات تثقيفية عن القوات وعن الفكر القواتي، عن انتمائهم لهيدا البلد، عن مشروع القوات السياسي الثابت اللي ما بيتغير. هيك بنكون نحن عم نفصل بين حياتهم الكشفية والحياة الحزبية. بس ما في شك أنه اليوم شباب الكشافة اللي هن أعمارهم بتتراوح بين 14 ل 22 سنة، هن طلاب اليوم بقلب مصلحة طلاب القوات، عم بيشاركوا بكل قوة بقلب خلاياهم وعم بيشتغلوا بهذا المسار. حتى جزء كتير كبير منهم بفترة الانتخابات نحن منعلق العمل الكشفي بقلب الجمعية، بتتحول الجمعية للعمر الكبير لكلها إذا بدك لمكنة انتخابية عم بتساعد بقلب مناطقة لإنجاح الانتخابات الحزبية والأدوار اللي بتكون مطلوبة منها.
4: طيب شو بيعني يعني أنه تكون كشافة الحرية هي جزء أساسي من قداس حزب القوات اللبنانية، وتحديدا لما بيحيي قداس شهداء المقاومة اللبنانية، واللي هي البداية بتكون مع كشافة الحرية؟
5: اليوم شهداء القوات هن كلمة كتير كبيرة بالنسبة لنا، شهدائنا هن سبب وجودنا اليوم. يعني اليوم لو ما تضحيات شهدائنا واللي هن حطوا حياتهم نحن منا موجودين هون وما كان في كشافة حرية. هذا الشيء هالقد بيعنينا، هالقد شبابنا بيعطوا بهذا القداس. يعني بدي أعطيك مثلا، بيتركوا أشغالهم، هن بيشتغلوا ويترية، بمطاعم 90% منهم بيتركوا نهار فرصتهم لنهار تمرينة القداس يطلعوا يلتزموا بالقداس. اليوم رفيقنا الشهيد شرب النهرة تما يتأخر على القداس اضطر يقطع الأوتوسترات تما يأخر رفقاته ينطرون. يعني درجة التضحية اللي بيضحوها بهيدي المرحلة وبهيدي الفترة بقداس الشهداء لا توصف. يعني أنا من هون من عندك بدي أتشكرهم كلهم على كل دقيقة وعلى كل جهد عم بيعملوه لأنجاح هذا القداس.
4: في رسالة معينة بدها كشفت الحرية تكون عم بتوصلها بالاستعراض تبعها بقداس الشهداء لاعي الشهداء، شو هي هالرسالة؟
5: بدنا نقولهم أنه نحن ما بيموت عنا الشهيد مرتين، مرة بالحرب ومرة بالنكران. نحن عايشين بهذا المسار، تضحياتنا منا شيء قدام تضحياتهم. هذا التعب اللي عم نتعبه هني حطوا مقابلهم حياتهم، وبنفس الوقت إذا اضطرينا نحن نرجع نحطهم نحن مستعدين ككشافة وكغير كشافة.
4: في أكيد صعوبات يعني بالاستعراض اللي منشوفه، هل هو الجانب اللوجستي، هل هو الانضباط اللي حكينا عنه من شوي، أم أنه تخلوا الجيل الجديد يفهم معنى هذه المناسبة بحد ذاتها؟
5: الكشافة هي أورادي منضبطة، هي بكل اجتماعاتهم وبكل ممارساتهم اليومية هن بيشتغلوا على الانضباط وعلى الديسبلين بقلب. اليوم التعب الوحيد هو بتحضير اللوجستيات طبعاً وبالمسؤولية أنه
4: عليكم اللي عم بيساعم يعني القادة طبعاً أم عنهم
5: القادة، وهن تينجح هذا القداس عندهم مسؤولية كتير كبيرة. يعني بدي أقول لك شغلي، شبابنا بيجوا من محلات كتير بعيدة، بيجوا بيكونوا الساعة 8 بمقر التدريب
4: صبح
5: 8 عشية أوقات آخر بس نخلص مخلص على 11. يعني باص زحلي بيوصل على الساعة 2، باص شناطة وباصات الشمال بيوصلوا 1:30. هذا نحن بنكون سهرانين كل الوقت ناطين تيوصلوا الشباب تنأكد أنه وصلوا كلياتهم ما حدا صار معه شيء. هيدي المسؤولية اللي نحن تجينا، وأكيد أنه ينجح القداس بكل تفاصيله ما يكون في غلط.
4: في جيل كان يخفي علم القوات اللبنانية وصليب القوات اللبنانية لأنه كان ممنوع يبين للعلن، واليوم في جيل عم بيستعرض بهذا الصليب وبهذا العلم قدام الكل. كيف تقرأ هيدي المقارنة وشو بيعني أنه يلي كان ممنوع قبل اليوم صار حاضر ومسموح باستعراض عم بيشوفوه ألاف الناس إذا ما قلنا الملايين الناس؟
5: يمكن لحسن حظي أنه أنا مرقت بهديك الحقبة، حقبة الاضطهاد والوصاية. نحن ولا مرة خبينا العلم ولا مرة خفنا أنه نحمل العلم. هني كانوا يخافوا من العلم طبعاً، كانوا يخدوه.
4: أنتم جبرتوا تخفوا العلم؟
5: جبرنا نخفي العلم لأنه هني كانوا خيفانين من القوات، خيفانين نشوفوا علم القوات. نحن كنا يخدوه منا على الطريق، بس هني ما كانوا عارفين أنه كنا نحن بالليل نسهر نوصل الإعلام على نقطة على النقاط اللي يكون فيها قديش شهداء أو مظاهرات بوقتها اللي كانت لخروج الحكيم من المعتقل أو تضامن مع أي شيء قواتي بوقتها. هني كانوا يخافوا، نحن ما كنا نخاف أبدا، كنا نحمله ونكون فخورين. اليوم هذا الجيل اللي عم بيستعرض ومنه خيفان على الأكيد عارف أنه مثل ما نحن في جيل قبلنا حيرة بتنبقى ونحن كفينا هذه المسيرة تطلع الحكيم من المعتقل، هني اليوم بنفس التضحيات لما هني موجودين وعم بيعملوا هيدا الشيء، نحن منا ما كنا هالقد قوية. يعني نحن فعليا مثل هيدي الغنية اللي عنا إياها أجيال تكمل أجيال، نحن هذا اللي عم نعمله اليوم.

0: سعادة رئيس جهاز الشهداء شرب الأبعاء، هو بثلاث قداسات وراء بعضهم قطعوا، عطونا شهادة حياة عنهم. هلأ هالسنة كمان رح نكون عم نقول لحدا يعطينا شهادة حياة. هذا الشيء عم بيعطي الشباب أول شيء معنويات، عم بيفتح لهم عيونهم على اشياء ما كانوا عارفينه، عن حقائق كان يمكن في كتير ناس بيكذبوها وبيخبرون اياها كذب، اليوم عم بيعرفوا حقيقة القوات وطريق القوات الصح.
1: بالختام معك هالسؤال، الشهداء دفعوا حياتهم تمن للحرية، شو هي مسؤولية كشافة الحرية بأنها تخلي الجيل يلي ما بيعرفون جدير بهيدي الحرية؟
0: مسؤولية كشافة الحرية مثل نفس الشيء هي مسؤولية القوات اللبنانية اللي هي جزء منها كشافة الحرية. اليوم نحن اللي عم نعمله اليوم بهذا البلد عم نحافظ على أرضنا، عم نحافظ على وطننا، مواقفنا السياسية الواضحة، طريقنا كفنا النظيف، هودي نحن عم نعلمهم للكشافة. طالما نحن ماشيين بهذا الخط المستقيم أكيد شهدائنا مطرح ما هن مرتاحين ونحن مكفيين بهذا المسار بإذن الله. أنا بدي أدعي كل أهالي كل أولاد القوات رفقاتنا أنه يفوتوا على كشافة الحرية ويكونوا معنا تنكبر أكثر وأكثر،
1: لأنه هي أجيال تسلم أجيال بكل صح. معنى الكلمة صح. المشرف العام عن كشافة الحرية جيلبير سمعان، شكرا لك.
0: مرسي مرسي لكم.
1: وبتخلص خطوات الاستعراض بس ما بتخلص الحكاية، بيمرقوا كشافة الحرية بالخطوة القوية بالراية العالية وبالتحية الوفية، وكأنهم عم بيقولوا للشهداء انتو كتبتوا البداية ونحن منكمل الرواية، جيل بيسلم جيل ورفيق بيسلم رفيق، والراية بتبقى عالية مهما طال الطريق، لأنه للشهادة أبطال وللوفا أفعال وللراية حمال وللحرية أجيال. أعداد وتقديم سيمونا حتشيتي، هندسة صوت مارون بشعليني، منتج إليج ميرزا، إخراج رواد جيرمينوس، إشراف عام مدير الإنتاج والإخراج بإذاعة لبنان الحر بيتر حشاش.

0: نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. يرأس رئيس الحكومة نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء بحضور عدد من النواب، وأعلن سلام في مطلع الجلسة أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة وموضوع تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية، سيعرض على جلسة مجلس الوزراء كما قال سلام. وزير الخارجية يوسف رجي وردا على سؤال بشأن عدم وجوده في الجلسة وما إذا كان الأمر مرتبط بأسباب أمنية أجاب نعم. وكان سلام قد أكد أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة في طريق المعالجة، معالجة هذا الملف. وتوجه سلام بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولا سيما إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال، وقال سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا وحتى الكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وعن المفاوضات قال سلام سنستمر بحشد كل الجهود المطلوبة لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين ولتأمين عودة الجنوبيين إلى أرضهم وقراهم. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار جديد للميركس دور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على الـ LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس.

نواصل تقديم الموجز. في الجنوب نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، هو الأكبر من نوعه في البلدة، ما أحدث دويا هائلا تردد صداه في مختلف مناطق الجنوب، إضافة إلى تفجير في المنصوري في وقت يتواصل تحليق الطيران المسير في أجواء صيدا وشرقها وعلى مستوى منخفض. إقليميا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تدفق شحنات النفط عبر مضيق هرمز عاد إلى مستويات التي كان عليها ما قبل الحرب. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,571,000 ليرة، 98 أوكتان 2,589,000، المازوت 2,446,000 ليرة، والغاز 1,167,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: فجر السيادة، عنوان أسبوع وقداس الشهداء هالسنة. طيب شو يعني السيادة؟ حقك تعرف أنه هالكلمة باللغة العربية أكيد مصدر من الفعل ساد. وشو يعني؟ يعني سيطرة الشخص أو الأفراد على منطقة أو حتى مفهوم أبعد من هيك بكتير. هالمفهوم هو السياسة وحير فلاسفة كتير عبر العصور، وكتار فكروا منيح تيحددوا شو يعني كلمة سيادة عند الشعوب وعند الدول كمان. وكتار أكدوا، وهون المفهوم يلي بدنا إياه نحنا، إنه السيادة بتعني سيطرة السلطة العليا للدولة على إقليمها وقدرتها على حكم نفسها من دون أي تدخل خارجي. أما مين أول حدا حكي عن هالمصطلح؟ فأكيد إذا بدنا نروح بالتاريخ نحكي عن الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو، يلي تحدث هالمرة عن السلطة العليا للدولة. ومن بعدها أكيد المفهوم، مفهوم السيادة، تطور مع تطور أفكار الشعوب. وكتار من الفلاسفة والمفكرين السياسيين استخدموا هالمصطلح، ومنهم فيلسوف ومفكر فرنسي هو جان بودان، يلي كتب بكتابه الجمهورية عن مصطلح السيادة، وقال السلطة المطلقة للدولة المرتكزة على المواطنين والرعايا، وهي سلطة لا تقيدها القوانين. وأكيد في كتير طوروا النظرية مثل هوبس وغيرهم، والأهم إنه السيادة هي مبتغى الدول والشعوب، وأكيد نحن كمان مبتغينا تنوصل بشكل كامل للبنان يلي بدنا.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

زجر السيادة مع رئيسة لجنة الأنشطة والنشاطات المركزية في حزب القوات اللبنانية فانيسا سعيد، مع كارين مطر الخميس الرابعة من بعد الظهر.

0: في مواعيد مهما مرقت سنين بتضل إلى رهبتها الخاصة، وقديس شهداء المقاومة اللبنانية واحد من هالمواعيد. وهالسنة تحت عنوان فجر السيادة بيرجع الموعد ليقول إنه الذاكرة مش بس رجعة للماضي، هي كمان نظرة لقدام وإيمان إنه من التضحيات بيطلع فجر جديد. وقبل ما نوصل لهيدا النهار، في شغل كبير عم بيصير بعيد عن عيون الناس، من التنظيم للتفاصيل البصرية، الديكور، الصوت والمشهدية اللي بتعطي الاحتفال روحه ومعنى. واليوم بدنا نفوت أكتر بهالكواليس ونعرف كيف بيتحضر القداس من الألف للياء. رح نعرف أكتر عن كل هالأمور مع رئيسة لجنة الأنشطة المركزية بحزب القوات اللبنانية فانيسا سعيد صفير. أهلا وسهلا فيك.
1: Thank you كارين، أهلا وسهلا.
0: فانيسا، بس نقول عم نبلش نتحضر لقداس الشهداء، شو أول سؤال بتطرحوه على حالكن بعيدا عن الديكار التفاصيل وكل هالأمور؟
1: أوكي، أول شغلة نحن يعني بفتكر من لما بلشوا يعملوا قداس الشهداء لليوم، أهم احتفال بنعمل بالسنة هو قداس الشهداء. سو كل سنة قبل ما نبلش نفكر بكل هيدا الشيء، منفكر شو بدهم يفلوا هالعالم اللي اجوا يحضروا أو اللي حضروا على التلفزيون، شو الزوادة، شو فلوا من هالقداس أو حضروا هالقداس وشو حاملين معهم.
0: كيف بتطلع الفكرة؟ يعني كيف بتعرفي انه هيدي هي الفكرة المناسبة لهيدي المشهدية؟ مش بس انه هي بالشكل حلوة، يعني هي كمضمون هيدي هي الرسالة اللي بتكون توصلوها هيدا السنة.
1: اوكي، هو عادة نعمل للشهداء ان جنرال، مرات بيصير شيء مثل بيتضوى على موضوع بتقولي ما فيك إلا ما تكوني عم تستعملي هيدا المضمون لا تستعملي للمشهدية تبعك.
0: قدي بتكونوا واعيين انه حيلا شيء انتو بتعملوه، حيلا صورة او غنية انتو بتنقوها هي بتكون عم تلمس اهل الشهيد قبل كل حدا بيكون عم بيحضر؟
1: اكيد، يعني اذا نحنا هالقد بيأثر فينا، أنا مثلا بعائلتي ما عنا شهيد، مع أنه دايما نفكر أنه دايما بقول أنه بيي مع كل اللي قطع فيه وسنين الحرب أنه كان فيه يكون، what if بيي كان شهيد، بقى أنا كتير بيأثر فيها الموضوع، مش هيك بحط حالي دايما محل أم الشهيد أو بي الشهيد أو خي أو أخت الشهيد، وبعرف أنه مسؤولية كتير كبيرة علينا قداس الشهداء تنكون عم نكرم كل شخص ضحى بحياته. أغلى شيء عنا بحياتنا هو حياتنا، سو هل شخص ضحى بحياته ومات كرمالنا، فدى الوطن وعلى أمل أنه يصير في اللي هو حلم فيه.
0: يعني قد بتحس المسؤولية بتصير أكبر عليكم، يعني ما فيكم تقدموا شيء عادي، بتكون تقدموا شيء عن جد يكون
1: بيليق فيهم
0: وبيمس، يعني خلص بده يوصلن هيدا الشعور. يعني ما فيكن تطلع بفكرة عادية اوكي يلا ما نقدمها، يعني قدي عن جد تاخد معكن تحضير هيدا الخبرية، قدي المسؤولية بتكون كبيرة عليكن؟
1: المسؤولية كتير كبيرة، مسؤولية تجاه حالنا، تجاه الحزب وتجاه الشهداء. منبلش ابتداء من مارس بأدار، منبلش نحنا نحضر، منبلش نشوف اول شي يعني تنقي سلوغان القداس وكله بيلحقوا الغنية الخاصة بالقداس، المشهدية اللي بقى تنعمل، كله بيصير حق بعضه، النوايا اللي بقى تنقرى، يعني كله مجبورة انت لا توصلي لكلمة الحكيم،
0: تمشوا على شيء معين، تمشوا على شيء تيكون كله مترابط ببعضه. يعني بلشوا بالفكرة، تطلعوا منها السلوغان، بتروحوا للمشهدية، للنشيد اللي بيكون، كله بيكون مترابط ببعضه.
1: صح، واكيد السلوغان بدك تشوفي حسب نحن الوضع اللي بنكون عم نعيشه بلبنان. يعني فجر السيادة هو مزبوط انه نحن بلشنا نشوف هيدا الفجر اللي على امل انه نوصل اللي لازم
0: يعني
1: نوصل له.
0: يعني انتو استخلصتوا السلوغان من الوضع اللي نحن عم نعيشه بلبنان، وقديه يعني عن جد طلعتوا بشي هو عن جد العالم هلأ عم تحلم أنه توصل له وعم تعطيهم أمل. يعني أنتوا عم تقولوا لهم فجر السيادة، يعني أنتوا عم تقولوا لهم
1: شايفينا
0: شايفينا نحن واصلين له، فتحملوا يمكن نحن حنوصل للشيء اللي نحن بدنا إياه
1: إذا الله راد.
0: فانسا إذا بدنا نحكي عن المشهدية، بدنا نحكي أول شيء عن الكشافة يعني خاصة قدي العدد اللي بيكون مشارك بالقداس كعدد كبيشاركوا بأول القداس، وقدي العدد الأشخاص اللي بيشارك بالمشهدية.
1: أوكي، رح بلش أول شيء بالمارش اللي عادة كل سنة بنفتتح فيه القداس، مشارك فيه 20 مجموعة، يعني تقريبا أكتر من 400 شاب وصبية من الكشافة. ها أول نقطة. وبيبلش الريهرسل تبعهم، بيبلشوا يتمرنوا قبل بثلاث أربعة أشهر. أول شيء بيبلشوا كل واحد بالجروب تبعه بالمناطق تبعهم، وبيرجعوا قبل بشهرين بيبلشوا يطلعوا على المحل اللي بيصير فيه القداس وبيتمرنوا فيه مع كل المجموعات. يعني ما بيجوا من كل المناطق بيتجمعوا اون فوا باغ سومان وبيصيروا عم بيعملوا الريهرسل، لأنه مسؤولية كتير كبيرة. انت بتعرفي الالتزام
0: وال يعني على مثل ما بقولوا على الدقيقه.
1: ايه؟
0: يعني ما في حدا بيمشي او بيعمل حياة الستاب غير عن التاني، فعن جد قدي صعب عليهم وقدي صعب على اللي بيكون هو عم بمررهم. يعني نحن مزبوط هذا شيء بنشوفه كل سنة، بس هو مش كل سنة نفس الأشخاص بيكونوا.
1: أكيد أول شيء بيكون في أشخاص جديد، وتاني شيء بيكون في ما عم بيكبروا، مرات مثلا الأكبر بيفلوا بيصير في الأصغر عم بيبلش، ولا تنقي على قد أي مجموعة قادرة تكون عم بتعمل هيدا المارش تبعهم. يعني اللي بيشوفها بيقول ماشي يمكن أخذت معهم، بس هو بده شغل كتير. أول شيء من كل جروب، بعدين لما يتجمعوا كلهم وبيصير المارش عم تنعمل لتتنفس بالقداس.
0: هي كمان صعبة لأنه أنت عم تقولي لهن ببلشوا بيتمرنوا بمحل وبيرجع بيروحوا بيتمرنوا بمحل ما رح يكون فيه القداس. يعني أوكي مزبوط هن حافظين محل ما بيكون فيه القداس، بس ما هن عم يتمرنوا بغير محل، لوكيشن غير، كل شيء حيكون غير، يمكن أكبر.
1: وبعدين أنا اللي عم لاحظه كل سنة انه انت بتكون عم تتمرني بتكون لابسة جينز عادي، غير ما تكون نهار القداس يعني كله بميل ونهار القداس بس يبلشوا اول يعني علية، وبتشوفي كل هالشباب والصبايا لابسين التونيو تبعهم تونيو امبيكابل من الرينجر للكلسات للتونيو للأميس للفولاغ البيغي كيف بيكون محطوط. يعني كل هيدا الشيء بيعطيك هيك بتشوفي حالك فيهم، وعن جد بقول لهم انا يعطيهم الف عافيه لانه الشغل اللي عم بيعملوه شغل جبار. وكمان ما فينا ننسى اعمارهم، يعني منهم انه ببلش باعمار كتير صغيره ل 16 و17.
0: يعني عن جد قد ايه كمان ما فيهم يكونوا هن متحكمين بكل شيء عم بيصير حواليهم. يعني في من كم سنه لورا عملوا يعني بلشوا هيدا المارش تحت الشتاء وتطافت الدنيا عليهم وكفوا، وحتى بتشوفه بالرياكشن تبعه وجهن
1: كأنه ما في شيء، كأنه عم بيمشوا الدنيا بألف،
0: يعني الماي عم بتنقط عليهم، العالم قاعدة مسقعة، هن ما كأنه في شيء. يعني عن جد قدي بيشتغلوا يمكن على حالهم، قدي هن بقلب الكشافة بيعلمون
1: بيشربون، قدي لازم تكونوا قوية وما في شيء بيأثر عليكم. وانتو أنا دايما بقولهم انتو أساس، يعني صدقا من كبيرهم لصغيرهم يعطيهم ألف عافية.
0: يعني في كتير عن جد بيطلعوا بس يبلشوا الكشافة بتحسي خلص صار في سكوت بمعرب، العالم كله عم تطلع عليهم، تطلع على كل حدا منهم، بدك تصير انه بدك تشوفيهم كلهم عن جد ولا غلطة. يعني صح. عن جد يعطيهم ألف عافية. العدد قد بيكون تقريبا
1: بالمارش بيكون فوق 400 شخص مثل ما سبق قلت لك 20 مجموعة. بالمشهدية لا مننقي هلا بعدين برجع بوصلك بالحديث، بس مننقي على قد ايه نحن عايزين، شو الاستوار تبع المشهدية، مننقي كم شخص عايزين. هذيك السنة مثلا كان في عنا 11 شخص بالمشهدية، هالسنة أكتر.
0: رح نحكي أكيد عن المشهدية بعد شوي، رح نفوت بتفاصيله، رح نفوت من الفكرة ليه اخترتوا مشهدية معينة هيدا السنة، كيف بتقدروا تخلوا في توازن مثلا بين الحزن والعنفوان، بين التأثير وما تروحوا كتير على الأوفر إذا بدنا نحكي، كيف تقدروا توازنوا بين كل هدول الأمور؟
1: أنا بالنسبة إلي حزب القوات اللبنانية هو فيه كل هو. يعني أنا من لما كبرت وعيت هالحياة بعرف قدي في قصص بتعطيني قوة خاصة بالحزب وقدي في قصص بتأثر فيي، قدي في قصص بتصير بتحسي بديك تبكي، قدي في قصص بتحسي بديك تقومي وعطيتك كل الأمل. كل شيء هيك وقديسنا هيك ومشهديتنا هيك، كل شيء اكسيدو زال، كل شيء زاد بالمعنى نقص. نحنا من فيلم القديس اخدين دوز من الأمل ودوز من الحزن ودوز من الفرح ودوز من القوة ودوز من العنفوان، كل شيء عم ناخده بطريقة فيها اكيليبر. وهيدا هو السر يلي بيخلي هالمشهدية توصل عقلب كل شخص. يعني سنة الماضية بذكر كتير منيح خلص القديس وخلص نحنا واجباتنا عملناها وصرنا هون، بلشت المشهدية، صلبت ايدي على وجهي قلت بليز يا رب انه يكون كله مثل ما لازم يكون،
0: لانه بتكوني عم تحصدي كل شيء انت تعبتي
1: كل شيء بتحصدي بتزرعيه بهالقديس.
0: يعني قدي بتحسي حالك فخوره بس تشوفي كل شيء خلص؟ قدي بتتاثري؟ شو مره بكيتي؟ هو هلا يعني اللي اذا عم شوفوكي انت هلا عم بتدمعي، قدي بيعني لك هذا الموضوع؟
1: كتير.
0: شو بتشوفي يعني بس يبلشوا الكشافه او بس تعملوا المشهديه شو بتشوفي فيهم؟
1: بشوف بكرة، بشوف عن جد انه نحنا ما لازم ابدا نفقد الامل بولا شيء لما نشوف شباب وصبايا هيك. يعني بتأثر كتير. انا هديك السنة بس هيك ارجع لك على سؤالك، بلشت المشهدية وقفت بمحل معين ورا الكاميرا اللي عم بتصورها، ببرم بشوف شخص هونيك اللي هو بيك. بتبلش مشهدية وكله ماشي على بيرفكسيون، وبشوف قديش جمهور هالأهالي الشهداء والعالم اللي بالساحة عم تحضر القديس قديه عم تتفاعل، عم بيزقفوا عم بيصرخوا عم بيبكوا. برامت هيك تكيت راسي على كتف بيك وعن جد فرطت بكي، حسيت انه وصل المساج.
0: لأنه يعني الكل بيعرف قديه بتتعبوا تتوصلوا لهيدا النهار، تتقدموا لكل حدا موجود وعم بيحضر من بيته، تقدموا يعني بشكل بيرفكت ما يكون في ولا غلطة. ومش بس كشكل، يعني مهم عن جد الرسالة اللي انتوا عم تشتغلوا عليها وعم تقدموها من بهيدي المشهدية تكون عن جد وصلت للعالم. فانسا رح نفوت شوي بالمشهدية هلأ. أوكي. في حادث صار خليكن تطلعوا بهيدي الفكرة، بدنا نحكي شوي أكتر عنه.
1: أوكي. نحن أول ما بلشنا نحضر لقديس الشهداء بلشت أنا دغري فكر شو ممكن نعمل مشهدية هالسنة توصل وتفوت بقلب كل شخص. بلشنا نفكر وعملنا brainstorming ووصلنا على فكرة وكانت كتير حلوة. وصار معنا حادث من كنا بلشوا الكشافة يتمرنوا بمعرب
0: على المشهدية اللي كنتوا محضرينها
1: على المارش
0: قبل.
1: على المارش العادية. لا أوكي. على المارش اللي لازم يعملوها بأول قديس. وشاب من الكشافة اسمه شرب النهرة، يعني بدنا ما بعرف تحية لروحه ولنفسه
0: الله يرحمه،
1: طالع ومستعجل وقد ما انه شخص ملتزم بده يوصل على قد على الوقت اون تايم للتمرين وبيصير معه حادث سير وبيتوفى. صرت فكر انا انه هالشاب صار معه حادث فات اوبيتال قعد فتره قبل ما يتوفى، وبس راح صرت اقول انه نحنا مش بس الأشخاص يلي بتضحي، هي الأشخاص يلي بتروح بتحارب. أنا مثلا أنا لما بيي كان يروح يحارب كان يعرف حاله أنه ممكن at any time يصير معه شيء ويروح. أنا يمكن بعدني كنت كتير صغيرة بس هلأ بسمع، بس أمي تخبرني وهو أنه الواحد بيروح على الحرب ممكن يكون مشروع شهيد. بس هالشاب يلي قاتل حاله وملتزم وبيعطي من قلبه وبده يكون على الوقت للتمرين تا ما يكون عم بيأثر على ولا شيء راح. طب ايه هيدا الشخص كمان هو شخص لازم نكون عم نكرمه، لانه هيدا الشخص كمان بلا ما يكون هو بده يموت، هو ما اكيد ما كان ما براس انه هو طالع يتمرن ممكن يصير معه شيء. سو انتقلت المشهدية من البلان ا لا بلان بي انه نصير نحن عم نكرم شرب النهرة بالمشهدية تبعنا.
0: قد ايه حسيت انه المشهدية هلأ صار لها معنى يمكن شوي زيادة خاصة عند كشافة الحرية اللي هن خسروا كمان زميل لقلهم ورفيق، ونحن كمان سمعنا والدته كانت عم تحكي أنه قديه هو كتير متعلق كان بكشاف الحرية.
1: هو متعلق كتير، وهي مثل ما قالت أنه هلأ صار فيه كلهم شربل، يعني ما راح شربل، بتشوف شربل بكل شخص من الكشافة. الشربل وشي اللي صار معه تأرجع اللي عم تقوليه، انه يعني المساج اللي لازم يوصل من خلاله هو انه نحنا مزبوط يعني اذا انا عم بحكي كأنا كشافة، مزبوط شربل راح، بس نحنا هون تنكفي المساج اللي هو هالقد كان ملتزم كرماله،
0: يعني هو توفى كرمال يلحق يوصل على يعني على هالتمرين اللي هو يمكن بالنسبة له كان حياته، هالقد كان مستعجل يروح هالقد بيعني له هيدا القداس وبيعني له بتعني له هيدا الكشافة.
1: انا هلأ بس اطلع بوجوههم بتأسف، بصير شوف انه هلأ هني شو عم بيفكروا. تعرفت على خيه وبوجه له تحية، شاب قوي وأبداي، واتأثر كتير بس عرف بالمشهدية، وحس انه مثل واحد بيستحق لما يسمعها لما يعيش شيء. بقى الكشافة كلهم أكيد تأثروا كتير برحيله لشربل، بس قوية ومكفيين لو حتى بيتأثروا بكذا موقف خلال التمارين، بس عن جد مكفيين،
0: لأنه عن جد حزب القوات اللبنانية بيكرم شهدائه، يعني حتى لو كان من أصغر شخص لا أكبر حدا، صح. ما بينسى حدا، وعن جد يعني أكيد رح تكون المشهدية حلوة، أكيد رح تكون كتير بتبكي ومؤثرة. مزبوط
1: صح.
0: فانيسا، بس كنت تختاروا تسلسل الفقرات قديه يعني قديه تشتغلوا انه تخلوا كل حدا موجود عم يحضر مركز من اول دقيقه لاخر دقيقه، يعني يضلوا يحس بنفس الشعور.
1: رح اقول لك شيء، بتبلش المشهديه بالنسبه لي بكل شيء، بدك تبلشي وتطلعي كريشندو لتوصلي على البيك لتفوتي، يعني هي من اول ما تبلش رح تلقطك، يعني انتو عم تحضري رح تلقطيك بالموزيك تبعها بالشي اللي عم تحضري، ولا توصلي على التوب تبعها انه تكون عن جد وصلك وفات على قلب كل بيت، لانه مزبوط نحن هون عم نكرم شربل، بس من خلاله عم نكرم كل شخص، كل شهيد، كل شخص قطع بزيت الشي، كل عيلة عاشت زيت هالكيس المر، لأنه بالنهاية شرب الراح، بس قبله راح كتير. وكنت عم قلك من شوي يمكن قبل ما نصير على الهواء قدي بتأثر أنه كل سنة بتطلع بأهل الشهداء وبشوف صورة جديدة،
0: صورة شهيد جديد وأهل جديد بيكونوا بينضموا ل...
1: يعني عن جد كل ما أحكي فيها عن جد بعمل شغدو بول، لأنه بصير فكر أنه ليه كل مرة بده يكون عنا شهيد جديد؟ شربل أوكي إرادة ربنا، بس إنه كان رايح كرمالتا يكون عم بيلتزم أكتر مما لازم. بس برجع بالوقت، رولان المور وباسكال سليمان والحنتو والياس، يعني كلهم ليه؟
0: الله يرحمهم.
1: بلا ما نكون أكيد عم نقفي ولا اسم، بس إنه دايما عنا صورة جديدة.
0: صورة جديدة وليش؟ يعني مثل ما قلت من شوي، كل سنة بنشوف حدا جديد، كل سنة يعني بتلاحظ انه اللي بيطلع حتى بيقرأ الرسالة.
1: مزبوط. هذيك سنة بتذكر وقتها كانت اخته لسليمان كانت عم تقرأ رسالة، وكل سنة يعني انا برجع بفكر انه ما في سنة ما عنا صورة جديدة اكيد، وكل الشهداء اللي راحوا من
0: أكيد
1: قبل
0: اكيد ما بدنا نكون عم ننسى حدا. بس انا عن جد قدي هيدا القداس بيأثر بكل شخص، لأنه مثل ما عم نحكي يعني كل سنة عم يكون في حدا جديد، يمكن هول الأشخاص كانوا عم يطلعوا على القداس من قبل مثلهم مثل حي اللي حدا مزبوط. عادي عم بيحضروا مش عارفين إنه هن بعد سنة أو سنتين حيكونوا يمكن قاعدين محل أهالي هالشهداء. يعني عن جد يعني الله يرحم كل الشهداء، ويعني على أمل إنه عن جد ما بقى نكون عم نخسر شهداء
1: آمين.
0: ما بدنا نشوف بقى صور أكتر، ما بدنا نزعل أكتر، يعني خاصة هلأ مع شربل الله يرحمه أكيد نرجع منقول رح تكون مشهدية أكيد مختلفة، رح تكون
1: برجع بقلك لو حتى نحن عم نكرمه لشربل بهالمشهدية، بس نحن بهالمشهدية كل أم وبي، كل خي وأخت، كل رفيق رح يحس أنه رح يحط حاله أو يحط شهيده كأنه هو شربل، لأنه ثاقبت. برجع بقولن هلأ شربل قصته صارت بتحضير قداس الشهداء، بس فيه يكون يعني ديزون أهل يمكن عائلة باسكال سليمان تشوف باسكال، جيسي عيراني تشوف رمزي، كل واحد بده يشوف شهيده بشربل.
0: شو في شيء بهيدا المشهدية، شو في شيء تفصيل صغير بدك العالم تنتبه له؟
1: في شيء ما رح يعني ما فيه يقطع مرور الكرام، ما رح أحكي عنه لأنه هو شيء جديد، كونسبت جديد بقلب المشهدية، شيء مش عاملينه، بس في قلك انه رح تحسوا بوجود هالشخص مزبوط. اكتر من هيك تما انزع
0: اكيد تحت ما انزع، يعني واضح من حكيك انه رح يكون في مشاعر كتير كتير عالية.
1: مزبوط.
0: رح نبكي
1: بس على امل انه هالبكوة تكون مثل بس هيك باب للأمل. وعن جد أنا أمه لشربل نهرة كنت عم بسمع الإذاعة أنا وجاية، قدي عندها رجا وقدي عندها قوة وأمل وإيمان أنه عم تحكي أنه هي بتشوف حالها فيه، وهي فخورة بشربل، وعندها أوكي الحزن ما حدا فيه يحكي عنه، بس تعطيك هي بالرغم من كل الحزن اللي عم تقطع فيه وهالكيس اللي عم تقطع فيه، قد بتعطيك قوة لتقدر تشوفه من هيدا البكي اللي رح نبكي انه بضل في امل، وبضلك تلاقي دايما هيدا الاحلى لبكرة، خاصة لما تشوف انه كل هالشباب والصبايا يلي بالمشهدية هن 30 شخص مقسومين بدو جروب، بكرة بتبقوا بتحضروها إذا الله راد، هولي بتشوفي شربل فيهم، يعني ما فينا نحن اليوم نوقف محلنا بس نشوف انه لأ في جروب كبير بحاجة نحن نفرجي انه نحن عنا إيمان كفاية وأمل كفاية وقوة كفاية لبكرة.
0: يعني مثل ما ذكرت والدة شربل قالت في 100 شربل غير شربل.
1: صح.
0: يعني سألتها زميلتنا سيمونا انه طلع انت على القداس وهالسنة حتكون ما حيكون شربل موجود مع رفقاته بالكشافة، قالت له في 100 شربل غير شربل. يعني عن جد تحية لقوتها ولإيمانها لوالدته لشربل، ويعني على أمل انه ما بقى نكون عم نخسر حدا، وخاصة أولاد. يعني عن جد شاب خسر حياته كرمال هيدا القضية، كرمال يطلع يمثل هيدا الحزب بأحلى صورة بالقداس بالشي اللي هو بيحب يعمله. فانسا بعد كل هالسنين شو في شي بيتكرر، بس يعني قد ما يتكرر ويصير روتين بتحسوا انه او انت بتحسي انه هيدا أساس يصير؟
1: في عنا أكيد مارش تبع الكشافة اللي أنا بحس ما في قداس بلاها، يعني ما في، يعني قداس بلا المارش تحسي قداس سعادة، بس قداس الشهداء بلا هالحشد الكبير من عدد الكشافة اللي عم بيعمل هيدا اللي بفرجيك كتير أشياء. المارش بتفرجيك التزام، بتفرجيك البكرة، الأمل ببكرة لما تشوف هالشباب عم يعمل، بفرجيك قوة، بفرجيك عنف، وين كل، يعني أنا بالنسبة لي مارش الكشافة هو ذات الشيء بتخدي من قضية القوة، بتخدي من هالكشافة اللي عم تعمل مارش تبعها، سو أنا ما بتخيل قداس بليها وبتخيله أساسي.
0: إذا بديك تشيلي يعني من كل عناصر الاحتفال كل شيء، يعني كل شيء بيصير بقداس الشهداء، إذا بديك تشيليهم كلهم وتختاري عنصر واحد ما يتغير نضلنا عم نشوفه كل سنة،
1: عنصر ولا شيء،
0: حدث بيصير بقدر الشعلة،
1: لأنه بالنسبة لي هي الشعلة يلي كل سنة بيسلموها للحكيم، هي عم نفرج انه بعد في بكره، وهي الشعله اللي رح تضلها مضوايه ورح تضلها هي امل لبكره. عن جديد دائما بحكي عن الامل، لانه هو الشيء الوحيد اللي بيخلينا نكفي. بلا امل بنوقف بارضنا. بقى انا ما بتخيل اذا شلت كل شيء وخليت الشعله، هي رح تكون عم بتفرج انه بكره جايه.
0: يعني هذا الشعله ما عم تنطفي، وان شاء الله ما رح تنطفي. اكيد بس تكونوا عم تعملوا عم تتمرنوا بالتحضيرات، اي متى بتحس انه هيدا المشهد بطل بس مجرد بروفا، صار حقيقه؟ يعني بتقولي خلص هون كل شيء عم نتمرن عليه هلا صار حقيقه، قدرين خلص مثل بيقولوا ناخذ نفس نطمن بالنا انه عملنا
1: خلينا نطلع على الهوا يعني
0: صح.
1: لما يصير بالتمرين تشوفي عوج كل شخص من الكشافة، إن إذا هن كانوا عم يعملوا المشهدية، أنا عم بحكي هلأ حسب اليوم مشهديتنا لهالقداس، وشوف اللي حوالي معي بالريهرسل عم بيتطلعوا، وشوف بعيونهم هل لو حتى الواحد ما بكي بس بتشوف اللمعة بالعين، بتشوف إنه الدمعة وصلت والمساج وصل، وبشوف إنه خلص الغني يعني خلص بتشوفيها بتتخيلي انه هيدا المشهد هو المشهد بالقداس، بطل ريهرسل. يعني هلا ذي اوريدي اذا هلا صورت الكاميرا يكونوا طالعين لايف. سو بتشوفي بيوصلك مساج من خلال كل شخص حواليك عم بيحضره، وكل شخص عم بيأديها عم بيعمل هيدا المشهديه. لما تشوفي بعيونهم بتقولي خلص
0: كلكم تتاثروا، يعني كلكم تأثر. بس يعني هون بتحس عن جد خلص يعني وصلت الرساله
1: وصل.
0: يعني اذا انتم يلي عم تتمرنوا وانتم يلي عم بتادوا هيدا المشهديه حسيتوا فيها، يعني اكيد يعني عم تقدموها بشكل كتير منيح بالطريقه اللي عن جد رح توصل الرساله لكل شخص رح يكون موجود وعم يحضر. 100%
1: كارين رح اقول لك شيء، اذا انت الشخص يلي خلص صرتي حافظتيها بتقوليها عن غايب، مفروض ما بقى تاثر فيك. اذا بتحضريها وبعدها بتاثر فيك يعني خلص واصلة،
0: يعني قدي هي رح تكون رسالتها عميقة.
1: هل أنا كمان بدي أقول لك شيء عن بارانتاز، ماني كتير أنا ريفيرانس، أنا بتأثر بسرعة، بس أنا بشوف اللي حوالي.
0: فانيسا قدي تشتغلوا تحت شي اللي عم تعملوه، كل شي عم تعملوه القداس من الأول للآخر، أنه يوصل لكل شخص وراء الشاشة، مش بس كل شخص قاعد وموجود عم يحضر، لأنه أكيد اللي بيكون بقلب الحدث بيكون عم بيتأثر بطريقة أكتر من اللي بيكون قاعد ببيته، لأنه مع الأغاني مع الأناشيد مع عم يشوفوا المشهدية قدامهم. يمكن مثل ما كنت عم تقولي أوقات تشوفي أشخاص وأنت بتكون واقفة بتتأثر بتبكي، فكيف تشتغلوا أنه توصلوا نفس الإحساس ونفس الرسالة ونفس المشاعر يلي ما منه موجود بمعراب وعم بيحضر القداس؟
1: رح أقولك شي، نحنا بكل اجتماعات اللي بنعملهم هلأ قبل القداس منكون قاعدين كل فريق العمل اي كومبري المخرج، نحنا اليوم الأشخاص اللي موجودين عم بيحضروا القداس بقلب الساحة عم بيوصلوا المساج أنهم موجودين. اليوم أهمية المخرج انه يكون عم بيفرجيك، يعني نحن بكل ريهرس بنعرف هون مجبور نصور هالشغله لتوصل لانه اللي قاعد شايفها، بس يلي عم بيطلع عليه ونحن التارجت تبعنا مش بس هالاشخاص اللي قاعدين بمعرب عم يحضروا القداس، نحن بدنا نوصل على قلوب كل الاشخاص، مدري كم مليون نسمه عم بيحضروه على التلفزيون بكل انحاء العالم، باستراليا بامريكا باوروبا، يعني كلهم بيكونوا ناطرين قداس الشهداء الاشخاص يلي معنا واللي بينطروا حتى مش معنا بيحضروا القداس. بقى بهيدا الجوتي تبعنا مع المخرج انه يكون عم بيصور وعم بيلقط على الكاميرا كل شيء لازم يوصل تا كل العالم تقدر تحضره، لانه تارجت تبعنا عن جد مش بس هالكم شخص، قداس الشهداء منكرم فيه شهدائنا بقلب معرب وعلى كل
0: اكيد. يعني هيدا القداس مش بس على مستوى لبنان مثل ما ذكرتي، على مستوى العالم كله، لانه كمان في كتير عيال عايشه بالاغتراب صح. كمان عندهم شهداء وبينطروا هذا النهار مناطره. فانيسا بدي هيك وصل لفانيسا بس تكوني بالقداس، شو اكثر لحظه بتكون صعبه عليك؟ يعني انت بتكوني موجوده كمنظمه كرئيسه اللجنه، وقت تاني انت فانيسا سعيد صفير يعني طلع تحضر القداس مثلك مثل حيال لحدا تاني.
1: من توب كاميرا من 5.5 بيل لما يبلش القداس لحديت مع الحكيم يخلص كلمته، أنا بكون عن جد مزبوط عم بحضر القداس، بس يعني عايشة الدور الثاني أكتر من أنه بس مشاهد. الشخص يلي اشتغل وحط كل قلبه لتنظيم القداس، أنا وكل فريق العمل، نحن كذا شخص، أنا بلجنة الأنشطة عندي كل الأكيب أكيد. كل واحد بالديوتي تبعه، منكون كلنا عن جد بس عم نقول يا رب يطلع كل شيء على قد اللي اشتغلناه، لأن كلنا بنشتغل من قلبنا. وعن جد بدي وجه تحية لكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا لقداس الشهداء، وخاصة الأشخاص يلي ورا الكواليس، يلي ما حدا بيعرف فيهم، يلي ما حدا بيعرف انه هالشخص بيعطي من قلبه، يلي بيشتغل اكتر يمكن منا كلنا، بدي واجههم التحية لانه هن الجنود المجهولين.
0: اكيد يعني منوجه تحية لكل الاشخاص، لقلك ولكل حدا عم بيشتغل عن جد حتى يوصلنا المشهدية ويخلينا نشوف قديس الشهداء مثل ما تعودنا عليه. يعني يعطيكم ألف عافية كلكم، كل حدا مثل ما ذكرت في عالم ما حدا بيعرف فيها، ما حدا بيعرف انه هيدا هو الشخص، يمكن بتشوفيه بس ما بتعرف انه هيدا هو الشخص ورا هيدا الشغل يلي نعمل. فانيسا، اذا بدي اختم معك بكلمة او بهيك رسالة بدك توجهيها لكل شخص طالع على القداس نهار الاحد، شو بتقولي لهم؟
1: بدي اقول لهم انه اول شيء اذا كانوا أهل شهداء، الله يعطيكم دايما هيدا القوة والإيمان تقدروا تتحملوا هيدا الخسارة. ولكل الأشخاص اللي طالعين يحضروا، إن كان من المعزومين ولا على التلفزيونات، صلوا للشهداء، صلوا للبنان، واستفيدوا من كل لحظة من القداس من أولها لآخرها. وبالمشهدية ركزوا مزبوط على كل مساج عم بينقال، وخلينا نصلي كلنا سوا للشهداء.
0: فانيسا، نحن بدنا نشكرك. أول شيء بدنا نشكرك لأنك أخذتينا لما وراء الكواليس، خليتينا عن جد نعرف قدي بتتعبوا، قدي هيدا الشغل الرائع يلي منشوفه كل سنة بالقداس، كم حدا فيه وراء، وقدي بتضلكن أشهر عم تحضروا له. يعطيك العافية، ويعطيهم العافية لكل شخص من الكشافة الحرية للتنظيم، لكل شخص يعني عم بيحط 1% تعب بهيدا القداس، بدنا نقول له يعطيك العافية. وأكيد بدنا نقول لكل أهل الشهداء إن شاء الله، يعني إن شاء الله أول شيء ما بقى منشوف شهداء جديدة مثل شربل، ومنقول لهم الله يرحمهم، وأكيد نفسهم بالسماء، ونحن أكيد مكفيين هيدا هالمسيرة، مكفيين هيدا القداس. ومثل ما ذكرت إنه هيدا الشعلة ما رح تنطفي.

0: عزيزي السائق، القيادة فن وذوق وأخلاق، إنما للأسف يلي عم نشوفه عطرقاتنا في ناس قليلة بينقص الفن وكتير كتير بينقص الذوق والأخلاق. للأسف هذا يلي عم نلمسه بمجتمعنا تكرار لحوادثنا اليومية، وأكيد الكل عم بيتابعنا وعم بيتابع إن كان من حوادث بينتج عنها أضرار مادية أو للأسف جسدية، وصارت كتيرة. والسبب إنه في قسم بيجهل أفضليات المرور وأصول القيادة، وقسم بيعرفها بس بيتجاهلها. وهون رح وضح شوية تفاصيل لعلها بتضوي أو بتساعد. عند وصولك لتقاطع أو مصلبية بالدارج يعني، وما في إشارة ضوئية ولا شرطي بينظم الأفضليات، لازم تنتبه وتخفف سيرك وتوقف وتحسب حساب باقي السيارات المحيطة فيك. وهون بتكون أفضلية المرور ليلي يمينه مفتوح. كمان إذا كنت طالع من مفرق من طريق داخلي باتجاه طريق رئيسي أو أوتوستراد، كمان لازم تكون شديد الانتباه وما تطلع قبل ما تتأكد خلو الطريق، لأنه أفضلية المرور مش لإلك. وكمان إذا موقف على اليمين وبدك تقلع، ما تطلع وتعطل الطريق يلي مارق، لأنه حقية المرور لإله. والأمثلة كتيرة، تابعونا.
1: سلامتك بتهمك.

0: The Roots Eye on the Future، شعار جديد للميركس دور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على احجز.com. الناس الحلوة دي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة سنان كولجيت ب 70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب $1.20.

الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، الجولة المحلية. نتنياهو الإفراج مقابل المعلومات وسلام، سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا. الجنوب على حاله وإيران تواصل تدخلها في شؤون لبنان. جلسات متتالية للحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة. أرياشي في بعبدة موفدا من جعجع. الدستوري يبطل التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية.

0: أعلنت إسرائيل عن إطلاق سراح 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق السيطرة الإسرائيلية في جنوب لبنان بحسب بيان لمكتب بنيامين نتنياهو، الذي أضاف أن قرار الإفراج اتخذ مقابل تحديد مكان وإعادة جثث قادة المجتمع اليهودي الذين قتلوا في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي. تابع بيان مكتب نتنياهو أن اللبنانيين المفرج عنهم مدنيون ولا ينتمون إلى منظمة إرهابية.
1: في الأثناء سلم الصليب الأحمر الجيش عند معبر الناقورة الأسير مالك كمال رازي الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية من بلدته عين عطا في قضاء رشية في تشرين الأول الفائت.
0: مصدر عسكري قال لسكاي نيوز عربية إن الصليب الأحمر الدولي تلقى اتصالا من الجانب الإسرائيلي يفيد بأنه سيسلم 4 أسرى لبنانيين آخرين.
1: من جهتها أشارت قناة الحدث إلى أن لبنان سيتسلم بعد ساعتين 4 أسرى إضافيين.
0: وفي أول تعليق له أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، وتوجه سلام بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولا سيما إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال، وقال سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وعن المفاوضات قال رئيس الحكومة سنستمر بحشد كل الجهود المطلوبة لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين وتأمين عودة الجنوبيين إلى أرضهم وقراهم وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها.
1: ميدانيا نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، هو الأكبر من نوعه في البلدة، ما أحدث دويا هائلا تردد صداه في مختلف مناطق الجنوب، إضافة إلى تفجير في المنصوري في وقت يتواصل تحليق الطيران المسير في أجواء صيدا وشرقها وعلى مستوى منخفض.
0: في هذا الوقت نقلت رويترز عن مسؤولين مطلعين أن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، حيث تتحصن بحسب مصادر إقليمية عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب مسلحي حزب الله.
1: وتكشف الرسالة التي نقلت إلى واشنطن عبر عمان تكشف عن استمرار انخراط إيران المباشر في القتال البري في جنوب لبنان وعن استعداد طهران للرد على أي هجوم إسرائيلي واسع على الموقع في وقت تدخل فيه الحرب في المنطقة شهرها السابع.
0: أرياشي في بعبدة موفدا من جعجع وتأكيد رئاسي على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا. مارسيل كرم العيلي.
2: جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب نظرا لدورها المهم، مؤكدا في المقابل وفي حال تعذر التمديد لها ترحيب لبنان بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل، لا سيما في تقديم الدعم للجيش وللمواطنين الجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية. وأكد الرئيس عون أن الاتصالات جارية لإيجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدولي. وخلال استقباله وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي شوردزما، أعاد رئيس الجمهورية التأكيد على أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار، فيما الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية التي أعاد انتشاره فيها، وأن كل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره وبالتزامه قرارات السلطة السياسية. وأشار الرئيس عون إلى أن إعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مرحبا بأي مساعدة دولية في هذا المجال، لا سيما وأن دولا عدة وافقت على انعقاد مؤتمر دولي لتوفير الدعم اللازم لذلك. رئيس الجمهورية عرض ما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع شؤونا سياسية ووطنية وإدارية، إضافة إلى العلاقة بين القوات ورئاسة الجمهورية. الرئيس عون بحث التطورات مع النائب فؤاد مخزومي، كما ناقش مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك سبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائي. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: في السرايا انتهت منذ بعض الوقت جلسة الحكومة التي انعقدت برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية.
1: سلام أوضح في مستهل الجلسة أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة، وتفرغ أساتذة اللبنانية سيعرض الخميس المقبل.
0: وفي ساحة النجمة عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لقاء تشاوريا موسعا خصص لمناقشة مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. رئيس اللجنة النائب فادي عليمي أمل أن يصل هذا المسار إلى مكان نستطيع الوصول إلى الهدف، ألا وهو أن يكون هناك قوات أممية تحت قرار أممي في الجنوب حماية للسيادة اللبنانية.
1: اعتبرت كتلة حزب الله أن العداء للكيان الصهيوني يمثل حالة ميثاقية كرسها اتفاق الطائف والقوانين، وقالت إن سعي رئاسة الجمهورية لإنهاء هذه الحالة يعد تجاهلا متعمدا لآلام الشعب اللبناني وميثاقه، واتفاق الإطار المخزي قد سقط، داعية السلطة الرسمية إلى الإقلاع عن هذا المنهج التدميري على حد تعبيرها.
0: بحث وزير الطاقة جوصدي مع سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني في الاستفادة من قدرات الجانب القطري في قطاع الطاقة، وزيارة الصدي المرتقبة إلى الدوحة هذا الشهر.
1: أبطل المجلس الدستوري برئاسة القاضي طنوس مشلب تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية 6 أشهر مع حفظ حقه بالترشح لولاية ثانية، كما أبطل إلزام مجلس الوزراء بتعيين العمداء بالأصالة.
0: ختمت دورية من مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة بمؤازرة مراقبين من وزارتي الصحة والاقتصاد، ختمت 5 مستودعات تابعة لشركة للحبوب والمواد الغذائية في محلة شكة البترون، بعدما تبين أن المستودعات غير مستوفية الشروط الصحية المطلوبة لتخزين المواد الغذائية. كذلك صدرت دوريات من المديرية المذكورة 11 مولدا كهربائيا لعدم التزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.
1: بدورها أعلنت إدارة حظر التنبغ والتنباك اللبنانية الريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور والسجائر المهربة والمزورة نتيجة عمليات دهم نفذها في الهرمل والقصر والعين وشمسطار.
3: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب التحكم المروري، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد شارل الحلو باتجاه الكارنتينا وصولا إلى الزلقة، وكثيفة من على جادة شارل الملك الأشرفية ومن الحبتور سن الفيل باتجاه تقاطع الشيفرولي فرن الشبك. كما تسجل حركة مرور ناشطة من المدينة الرياضية باتجاه أنفاق المطار، وكثيفة من أنفاق المطار باتجاه خلدي وأوتوستراد النعمة.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الطقس بلبنان صيفي مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، وهالشي بيزيد الشعور بالشوب. والطقس رح يستمر على هالحالة لبكرة وبيرجع بيتحول لمعتدل نسبيا.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. نتنياهو الإفراج مقابل المعلومات، وسلام سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرنا. الجنوب على حاله وإيران تواصل تدخلها في شؤون لبنان. جلسات متتالية للحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة. أرياشي في عبدة موفدا من جعجع. المجلس الدستوري يبطل التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية.
1: جولات المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل إلي كامل، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكم عم بتعانوا من ورا فراق أحبها لإلكم. نحن كلنا مننحني قدام وجعكم وألامكم وتضحياتكم.
1: فجروا السيادة.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي أن ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.

0: إلى القوات اللبنانية انتسبوا مع رفيقات ورفاق لهم، وتحولوا إلى عصب المقاومة اللبنانية وروحها، أيديهم دائما ممدودة لمساعدة رفاقهم على انتشال لبنان من الواقع المرير والارتقاء به إلى ما يتقون إليه وما استشهدوا من أجله من كمال وأخلاق وتغيير.
1: فجر السيادة.
2: حوار حر. حوار حر يستضيف رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيوميشيون. حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة 1 بعد الظهر.

0: سعتوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة، وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطة فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.

فجر السيادة. فجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون الانتخابات في حزب القوات اللبنانية جاد دميان، مع توني نصار الجمعة 9 صباحاً.

0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون، مرورا بالبطريرك الياس حويي والبطريرك عريضة، وصولا إلى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فير، وعند كل مفترق خطر كركي بتحكي صح. واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهب لتحكي كلمة الحق.
1: فجر السيادة.

شجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون الإدارة في حزب القوات اللبنانية رفيق شاهين، تحاوره ريم حرب شويح الجمعة 12:00 ظهراً.

0: كنا وسنبقى رجالا رجال. للآخرين أقول لهم راجعوا حساباتكم واقرأوا التاريخ. بوجه أي تهديد، بوجه أي محاولة إخضاع، بوجه أي محاولة سيطرة سنرفض، سنتحدى، سنقاوم وسنرفض.
1: فجر السيادة.

0: فجر السيادة مع رئيس مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية المحامي توني نون، يحاوره فادي ناكوزي الجمعة في 11 من قبل الظهر.
1: لا يعتقدن أحد في لبنان مهما بلغ من فائض قوة أن بإمكانه تغيير هوية لبنان أو المسك بخصائصه وتوازناته أو تزوير تاريخه وأخذه إلى مكان آخر لا يشبهه وإلى دور آخر يتعارض مع دوره التاريخي. لبنان كان وسيبقى أرض الحرية والكرامة والحضارة والتنوع.
0: فجر السيادة

0: رفاق الشهداء حتى بغيابكم بخافوكم، بخافوا من استشهادكم، بخافوا بطولاتكم، بخافوا حبكم والتزامكم بمجتمعكم ووطنكم، بخافوا استقامتكم وتجردكم، بخافوكم لأنكم بعكسهم تماما، لأنه مجرد وجودكم بيكشف حقيقتهم البشعة. بوجودكم بيكونوا مثل العتمة حد النور، بوجود النور تتبدد العتمة.
1: فجر السيادة.

حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربعا، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. قرر مجلس الوزراء المباشرة بدراسة الموازنة اعتبارا من الثلاثاء بجلسات يومية على أن يدرج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية في جلسة الخميس المقبل. أفادت مصادر بأن لبنان سيتسلم عند 7 مساء 4 أسرى إضافيين عند بوابة الناقورة عبر الصليب الأحمر الدولي الذي سيسلمهم بدوره إلى الجيش اللبناني. توازيا ذكرت إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن لبنان أظهر نية حقيقية للبحث عن المفقودين 12 الإسرائيليين. قصفت دبابات ميركافا إسرائيلية ما تبقى من منازل عند الأطراف الغربية لبلدة حولة في قضاء مرجعيون، واستهدفت غارة إسرائيلية على 2 حرش علي الطاهر. إقليميا، أفادت مصادر عسكرية يمنية لسكاي نيوز عربية بأن 16 قتيلا من الحوثيين سقطوا في المواجهات مع القوات الحكومية في جبهات اليمنية اليوم. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مباحثات سرية مع مسؤولين كبار في إدارته بشأن إمكانية إعلان انتهاء الحرب على إيران. وأخيرا، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قناعته بوجود فرصة لحل الصراع في أوكرانيا. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
1: قولوا لهم الآن من عليائكم لا تخافوا، استشهدنا ونستشهد ليس في سبيل من أحسن إلينا فقط، بل في سبيلكم أنتم أيضا، لأنكم لم تكونوا تدرون لا ماذا تقولون ولا ماذا تفعلون.
2: فجر السيادة

0: غابوا عن هالأرض وبقيت قضيتهم عايشة بكل قلب قواتي. شهداء المقاومة اللبنانية، ذاكرة وطن ووفا ما بيعرف حدود، عن الشهادة والانتشار والوفا من لبنان للعالم. لقاء خاص مع الأمين المساعد لشؤون الانتشار في حزب القوات اللبنانية النائب السابق عماد وكيم، ضمن فجر السيادة مع سيمونا حتشيتي وجورج سويدي، الخميس الساعة 6:45 مساء عبر لبنان الحر.
1: في أسماء ما بتصير من الماضي حتى لو مرت علي السنين، وناس بيغيبوا من الصورة بس بيبقوا بأصل الحكاية. شهداء المقاومة اللبنانية ما تركوا خلفهم مجرد صور معلقة على الجدران ولا أسماء محفورة على نصب تذكارية، تركوا قضية وتركوا رفاقة وأهلة وذاكرة، وتركوا سؤال بيتجدد مع كل جيل: من وين أتت هالحرية؟ وقدين دفع ثمنها؟
2: كل سنة بترجع القوة اللبنانية لشهدائها، بترجع مش لتستعيد الحرب ولكن لتستعيد اللي بتعتبر أنهم دفعوا حياتهم ثمن للبنان اللي آمنوا فيه، لبنان الحر السيد والمستقل. وهالسنة بيحمل قداس شهداء المقاومة اللبنانية عنوان بيحمل بكلماته الكتير من الدلالات: فجر السيادة. ليه فجر السيادة اليوم؟ وأي سيادة كان بدهم إياها يلي رحلوا؟ وكيف تحفظ أمانة الشهداء من بعدها وتتغير الأزمنة والأجيال والتحديات؟
1: بهالحلقة الخاصة منفتح الذاكرة ولكن بعين عن الحاضر والمستقبل. ضيفنا الأمين المساعد لشؤون الانتشار بحزب القوات اللبنانية المهندس عماد وكيم، أهلا وسهلا فيك.
3: مساء الخير
2: أستاذ عماد، أهلا وسهلا.
1: أستاذ عماد، لما تقول القوات اللبنانية شهداؤنا، شو بتعني لكم هذه الكلمة تحديدا؟ وأشخاص رحلوا بمرحلة تاريخية أم هن بعضهم جزء من هوية الحزب وقراره هلأ بأيامنا؟
3: إذا بدك يعني مش كلام عاطفي، بالنسبة للقوات اللبنانية اللي هي حاملة قضية عمرها مئات السنين، الشهداء هن النور اللي بيدوروا طريقنا. يعني نحن بس نعمل كل سنة قداس للشهداء، منه المقصود نعمل ذكرى للشهداء، نحن عم نوعد وعم نجدد عهدنا تجاههم انه هاي القضية اللي ماتوا كرمالها مكملة للآخر، شو ما كانت الأتمان، بذل كل العرق اللازم، بذل كل الجهد اللازم، الاستشهاد، الإصابة، يعني مثل ما صار بالحرب، مثل ما بتسلم بيصير، لأنه المقاومة عنده عدة أوجه. بالتالي لا، هول الشهداء تبع القوات هن إذا بدك زيت السراج اللي بيضوي تنقدر نحن نكمل طريقنا بالاتجاه الصحيح. وبتصور كل العالم صارت شايفة كيف القوات ماشي على طول بخط مستقيم بذات الاتجاه،
1: يعني موجودين بقرارات القوات اللبنانية.
3: أكيد أكيد،
2: معتبر أنه مثل الخميرة والخبزة هي الأساس اللي صار عنا خبز اليوم. بهالطريقة فينا نشبه هذا الموضوع أستاذ عماد؟
3: صحيح 100% 100%. لك الشهداء كتير ابان الحرب والاحتلالات اللي مرقت بلبنان حاولوا يشوهوا صورة القوات واستطرادا صورة الشهداء، حاولوا يصوروا وكأنه هودي الشهداء يعني جماعة جانتر مافياويات، هدا عامل هيك، ما بكون حدا عامل بطولات بيجي بحالك ميت كان عم بيسرق على البورت. هذا كلام سخيف مردود على أصحابه، بلشوا يشوفوا هلأ أساسا بهذه الفترة، يعني كل هالغبرة اللي انعملت من أطراف من برات لبنان ومن أطراف من قلب لبنان، بلش يبين أكتر وأكتر أنه لا، يعني شافوا القوات بالسلطة، شافوا وزراء، شافوا نوابة، شافوا يعني كل هالدمارش اللي عملته القوات، شافوا كيف هي بالمناطق كيف تتفاعل مع الأهالي، شافوا كل هذا. هذا هو الكونسبت الأساسي بنظرتنا للبنان، يعني ولهذا شهدائنا استشهدوا كرماله واللي نحن مكملين بذات الاتجاه كمان كرماله.
2: أجيال كتير من القواتيين اليوم ما عاشوا الحرب بصراحة،
3: نعم،
2: وما عرفوا عدد من الشهداء. كيف تشرحوا لهالجيل ليش بعده أحياء ذكراهم لهلأ، أحياء ذكراهم لهلأ بيحتلها المساحة الكبيرة بالوجدان القواتي؟
3: خليني أقول لك جورج، يعني أبريوري بالأول خليني أقول المقاومة، نحنا وقت اللي حملنا سلاح ما حملنا سلاح لأنه نحنا أردنا نحمل سلاح أو استحلينا نحمل سلاح، نحنا حملنا سلاح دفاع عن النفس. للي بيضل مردد ايه مستعدين نحمله كل ساعة وكل حين، إذا بتصير الكيس مثل ما صارت بالـ75 بدنا نعمل اللي لازم نعمله. المقاومة المدنية لا تقل أهمية عن المقاومة العسكرية، المقاومة السياسية اللي عم نقوم فيها. وشايفين هلأ نحن بالحجم اللي صارت فيها القوات قديش بتكون مؤثرة، قديش بكون حجمها أكبر، قديش بتكون مؤثرة أكثر ببناء السلطة بلبنان. يعني نحن عم نفوت عبر السلطة التشريعية اللي هو مجلس النواب، تنألف منه سلطة تنفيذية اللي هو مجلس الوزراء، تنتخب رئيس اللي هو رأس الهرم. بقى بالتالي يعني هذا السيركوي متكامل، واللي بتاخده نحن متنعين بهالشيء، اللي بتاخده بالسياسة أهم من اللي بتاخده بالعسكر. مشان هيك قلت، مشان هيك طوعا القوات سنة 90 قالوا ايه مسلم سلاح نتيجة اتفاق الطائف والتدخلات الدولية. يعني ما شفنا شيء تنطيع مثل هلأ عم نشوفه، أو مثل حيالة حزب نتع تسلم سلاحه. ليش؟ لأنه نحن مؤمنين أنه بالعمل السياسي وبالنظافة اللي عم نشتغل فيها قادرين نوصل محل أبعد. بعض السخيفين يعني على سبيل المثال تقول شو بقصد اللي بتاخده بالسياسة أهم من اللي بتاخده بالعسكر. بعض السخيفين بيحاولوا يصوروا الشيخ بشير جميل مؤسس القوات كأن يعني بيستخدم عبارة إجا على الدبابة الإسرائيلية. لهلأ بيقولوا هيك، بالوقت اللي فعليا مش هيك ما رح بتناقش بهذا الموضوع. بينما هلأ بيطلع سمير جعجع كل يوم بيقول أنا أكبر كتلة، ما حدا بيفتح تمه. ليه؟ لأنه أخذنا بالسياسة وبتمثيل الشعب. يعني هذا اللي قصدته، أوقات اللي بتاخده بالسياسة بيكون بيرسيستانت ثابت أكتر بين إيديك، والعالم ما فيها إيه ما فيها تنتقدك عليه. مقابل شغلة تانية كمان، ما بشير كان عم بتواصل مع كل الأطراف السياسية ومع كل العالم ومع كل لازم يعملوا توصل رئيس الجمهورية، بس برضو بينكروا عليه لأنه اعتبروا إجت بحرب بعد حرب إسرائيلية. وهيك هذا اللي قصدته أنا، أنه ما حدا منا ولا من شبابنا، نحن بنشرح لنا شيء عبر لقاءات عبر محاضرات مع التنشئة السياسية مع المسؤولين اللي من نقيهم يكون عندهم، ومنضل نتابع. يعني حتى نحن بالانتشار نتابع معهم هيدا المسألة، وهلأ عاملين حملة كبيرة على الشباب يعني اللي ما بتعرف الحرب،
1: رح نحكي عنها هيدي المرحلة
3: بعد اللي يمكن ما شافوا ولا أي جزء منا. بقى بالتالي لا يعني هاي مسيرة طويلة. أنا بضل قلهم للشباب بس نكون عم نحكي، يمكن في ناس بتقول لسوء الحظ، أنا بقول لحسن الحظ سيابنا ولدنا لبنانية بلبنان شو ما كانت يعني الأزمات، وخاصة الجيل تبعي اللي بعمره يعني من أيام المدرسة والجامعة وجار لهلأ بعدنا بيمرق هدنة بيصير فيها مناوشات سياسية عليك ضدك بالوقت اللي الحرب وكأنه مكملة كل هذا الوقت. بقول لهم بتكون تعرفوا شيء يا يا يا يا شباب يا رفاق، انه نحن قضيتنا عمرها مئات سنين. اللي بده يعمل قوات عن ايمان وبده ناضل يعني ما بهمه المحطات الصغيره، لانه كون اكيد انه رح تكمل بعد مئات السنين. بتوصل محطات بتعمل هلا، اكيد هول الخمسين سنه كانوا موجعين على كل اللبنانيين بكل الطوائف وبكل الاحزاب. برضو بعد بتلاقي بعض الاغبياء يعني مستعد يبيع بالسياسه موقف سيادة أصلي قبل نتفة منافع، يعني كم بوست أو شوية مصاري برضو بضلت لقيهم. بس هذا الترند يعني عاجلا أم آجلا وبلشنا نشوفه، هو اللي رح يغلب وهو اللي رح يروح بالاتجاه الصحيح. فديك بقول لهم للشباب أنا هلأ راح بالاتجاه الصحيح، أكيد أول خطوة بعد قصة سلاح والله بنطرح قصة النظام وشكله كحزب، نحن رح نطرحه تنقول إنه هيك خي مش ماشي الحال، نحن إيه بدنا نكون ببلد، إيه بدنا نعيش مع بعضنا، بس نلاقي الفورمول تنسير هالكمسري تبعنا ما تتفجر. يعني مش اي افي طنبون بفوت بيناتنا بفجرنا، تضل في باريرات وما ما ما تمنع الاحتكاك اللي بيؤدي لشيء مثل اللي صار، وحدا يستغل من برا يعمل الاجندة تبعه، حدا بيقول لك انا بعمل اجندة لطايفتي او لمنطقتي او وات ايفر. مشان هيك بده يكون نفسنا طويل، يعني لانه نحن هول الخمسين سنة هن نقطة بعين الزمن، نقطة عند ربنا. يعني
2: ننطر بعد 50 سنة يعني؟
3: لا بقصد
2: القطع.
3: لا ايه لا بقصد انا بدنا نكون نحن منتظرين وعارفين انه نحن، انا برأيي يكون حدا مخالفني رأي، أفانتاج لإلنا حسن انه جينا بلبنان، انه الله اوجدنا بلبنان مقابل هيدي، تنعرف قيمة هيدي النعمة اللي اعطانا اياها. بدنا نكون عارفين انه نحن نضل بذات النفس النضالي بالاتجاه، لانه ما بنعرف امتى هيك بيصير في كبوة تاريخية من قبل بعض الأطراف اللبنانيين، بتكون رادي أنت على طول تقدر رايح بذات المومنتوم بذات الاتجاه.
1: أستاذ عماد ذكرت هلأ من شوي أنه لازم نوصل لمحل أنه هالكامستري بينه وبين الطرف الآخر. عم نحكي عن حزب الله أنه تلتقي بمحل معين.
3: لا عم نحكي عن كل الأطراف اللبنانية بما فيهم حزب الله.
1: قادرين نوصل أنه تلتقي هالكامستري
3: مع الحزب؟ أنا برأيي لا. مع العقائديين الحزبيين لا. لأنه بس تقولي حدا حزب عقائدي برأس هيك يعني مقفل بورنيه وماشي بذات الاتجاه، يعني الحزب سيمونا يعني مش جديد اللي بدي أقوله. إذا مات ربحان، إذا خسر ربحان، إذا قتل الأمين العام، إذا قتل المرشد الأعلى ربحان، شو ما عملت معه هو ربحان. إذا مات هو ربحان شو ما كان. بقى هول العقائديين من هالنوع لا مش بس يعني مش معناتها كل الطائفة الشيعية، بس اللي هن عقائديين ضمن هالمدرسة دائما الصراع مع شخص عقائدي بأي عقيدة كان بيصير أنويه، يعني ما تقدر تخلصي وكل شيء له اختراع وكل شيء له. بدي استذكر بس مرة كنت عم بحضر على إحدى المحطات التلفزيونية عم يعملوا هيك نتفة مقارنة، في حدا شاب شيعي من المؤيدين لحزب الله كان على التلفزيون، يعني أجوبة بتسمعيها أنت شو بتعمل بابنك، شيء هو حدا مسيحي وحدا شيعي، انت ابنك انا بدي ابيع الارض تعلمه، انت شو بتعمل بس عمره 7 ببعته على الشيف المهدي. انا شو كنت اشوف كانت صايره حرب 2006، بيقول له للمذيع انه انا بهذا الحرب ابنه عمره شي 18 سنه. يعني تخيل ايه، بدي افترض تخيل انت عم معتبر حالك عم تقاوم معامل ورحت بهذا الاتجاه، تتمنى ابنك يموت؟ قال وقفوا بالبيت، قاعد بالبيت دق الباب فتحت لابنه قال يدله وين بده يحط وجهه من عوائل الشهداء. هذا اي منطق؟ هذا وين فيك توصل انت وياه؟ انه زعل كيف ابنه رجع مش مقتول مش شهيد حسب مفهومه، وجيرانهم في ناس مثلهم شهداء من العائله. بقى يعني استطردت عن سؤالك الاساسي انه هل ممكن مع الحزب كحزب يعني العقائديين تبعه لا، مع الطائفه الشيعيه ايه.
1: القوات اللبنانية اختارت هذه السنة عنوان للقديس هالسنة فجر السيادة. كلمة فجر بتوحي بأنه في مرحلة عم تخلص صح، وفي مرحلة أخرى رح تبلش. هل بتعتبروا أنه لبنان أستاذ عماد واقف فعلا أمام بداية مرحلة جديدة؟
3: نحن نؤمن بهالشيء وعم نشتغل لهالشيء وناطرين هالشيء، وهلأ نؤمن أنه إيه قريبا رح نبلش نروح، رح يبلش يبزغ النور، مش هناك قلنا فجر السيادة، ومع شهدائنا اللي كانوا مؤمنين بهذا كانوا عم يحاولوا يكونوا هن الفجر اللي بوصل لهون، وأكيد إيدائهم وإيداء رفقاتهم اللي كملوا عايشين وعم يناضلوا مع الأجيال الجديدة اللي كمان انضمت لهالمسيرة وعم تناضل. إيه أكيد قدرين بوقت قريب مش بعيد بأشهر نوصل على محل يصير فيه بس دولة لبنانية، بس سلطة لبنانية، بس أسلحة شرعية لبنانية عند الجيش والقوى الأمنية الأخرى، ونقدر نبلش نقعد نحكي ونبني مستقبل بلد، ونبني بلد بليق فينا بليق بولادنا بليق بهالأجيال. كل حدا بيفهم هالقد بخلص وبيصير برا، بخلص وبيصير برا، عم يبنوا دول برا، عم يبنوا الخليج، عم يبنوا بأمريكا، عم يبنوا بأوروبا، دائما بتلاقي اللبنانية. كنت أمين سيرنا قابلت المهندسين سابقا، أنا جينا نعمل طلع براسي فكرة يعني أنا والنقيب جينا نجمع المهندسين اللبنانية اللي برا، بس مش حق يلا مهندس لأنه في كتير مهندسين لبنانية اللي عندهم بوست كلي يعني مدير عام CEO CCO بهول الشركات الكبار، قلنا نعمل له تكريم إنه هول بوتنسيال قوي للبنان. تعرفي كم واحد طلع معنا؟
2: طلعوا أكتر من اللبنانيين
3: 5000. ما قدرنا نستوعب الكل تنعمل الحفلة، عملنا الحفلة ب3000، يعني جو عملنا كريتير قصيت عن شو عم بحكي، مدير بجنرال موتورز، الانفنتر تبع بوش اللي بيشتغل تبع سواتش اللي عملها، كله هذا كله ناس لبنانية، يعني هاي الطاقات كلها كانت تكون ممكن قوة معنوية كامنة بلس قوة اقتصادية، لأنه هذا وصل لك قوة اقتصادية لسيارة البورش اللي بيعملوا البروغرامات تبعهم لبناني. بقى هذا مثل، بس مثل لهيك ملموس، حتى زغرنا تقدر عملنا على الواجهة البحرية 3000 شخص منهم.
2: نرجع للمحور ليش فجر السيادة. لما نقول السيادة كيف عم تكون ترجمتها العملية اليوم على الأرض؟ هل بقرار الدولة، بحصرية السلاح، باستقلال القرار السياسي، أم بعد السيادة أوسع من كل اللي ذكرناهم؟
3: خليني أقول لك يا خي زول، في مفاهيم إلا معنى واحد، السيادة إلى معنى واحد، إنه الدولة اللبنانية تحتكر استخدام القوة العسكرية، الدولة اللبنانية وحدة بقرار بيطلع من الحكومة على رأس رئيس جمهورية، رئيس مجلس الوزراء ورئيس جمهورية، بقرار تشريعي تصدر مجلس مش من أي حدا آخر. يعني السيادة ما قالها أي تفسير تاني. المقاومة، المقاومة هي مقاومة القوات اللبنانية، هي مقاومة، هي المقاومة اللي هلأ بيسموها مقاومة على شو؟ بتفتح الحرب بناء على طلب من إيران، وتفكر على طلب من إيران، وتشوف أنت شو مصالح طيفتك تعملوا شو يعني. هول في إشياء شوهوا عقل العالم، في إشياء بتعرف في شيء بالفرنسية يقولوا ديفينيسيون كباية. شو الديفينيسيون طبعا كباية؟ محطة إزاعة شو الديفينيسيون طبعا؟ في السيادة إلا ديفينيسيون، الحرية إلا ديفينيسيون، الاستقلال إلو ديفينيسيون. ما فيهم يعني على الطريقة اللي هيك اللي كانوا يعملوها تمويع الأشياء، وبيطلع كم حدا بيستفيد ماديا أو زبائنيا على ظهر هذا الموضوع، تأمل لهم الغطاء اللازم تيكملوا هن بمشروعهم. بالتالي يعني هاي الفرصة اللي هلأ بتصير على لبنان مثلا،
1: بس نحن مش عارفين نستفيد منها هيدي الفرصة. نعم؟ ما عارفين نستفيد منها هيدي الفرصة
3: بعد ما خلصت المرحلة، ورح نستفيد منها.
2: يعني ما فينا نقول اليوم لبنان حرية سيادة استقلال،
3: فينا على طول نقول هيك وضل النادي هيك
2: اليوم.
3: هلأ إذا صار اليوم لا، بعد ما خلصنا لازم حزب الله بتسلوا بالعالم وبمرقوا بهالحكي وبيحكوا لك ويستحسح بإسرائيل. أول شيء كل هالطريقة اللي عم بفوضوا فيها ما عم بفهم أنا. خي الألمان بس خسروا الحرب بالحرب العالمية الثانية، انه هن فرضوا شروطهم على الامريكان والروس وفرنسا، ولا هوليك فرضوا شروطهم عليك
2: طبعا. هوليك
3: انت بتفوت بحرب بتخسر، انت بدك تفرض شروط على الاخرين. يعني المبادئ الاساسيه بدنا كل الارض، وانا قبلك ب100 مره يعني فشرت تقول انه نحن ما بدنا، لا بدنا الاسرائيليه ينسحبوا ونقعد. خي طيب طلع السفير الامريكاني قال لك خي كلكم بتحكوا عن الإسرائيلية ما بتحكوا عن سلاح حزب الله. نحن نعرف مدى التأثير والتدخل بهالمرحلة الحالية من زمان وجاي، بس خصوصا بهالمرحلة الحالية تبع السياسة الأمريكية اللي هي جوفرنانت على كل العالم. طيب وهذا معروف انه جاي سفير سبيسيال من قبل رئيس الجمهورية بأمريكا. طيب صار مرتين بيقول لك انه ما بسمعكم الا بتحكوا عن الإسرائيلية وفاتوا طلعوا ينسحبوا منطقة تجريبية ومدري شو، ولا مرة سمعتكم عم تحكوا شيء عن سلاح حزب الله. تو سامبل، شيل سلاح حزب الله تبلش يعني انه فت على طريق الدولة، وقال رايحين على دمار وخراب واكتر، فنرجع بعدين نروح على طريق الدولة. نقطة يعني ما بدها كتير الاشياء توضيح. يعني ما في قول ايه نحن عنا سيادة بس عنا حزب الله مقاومة الى جانب الجيش اللبناني او خسرته للجيش اللبناني. وكيف هودي ما بيركبوا مع بعض، ما بيركبوا مع بعض. هاي البلدان كلها اللي احتلت فرنسا بالحرب العالمية الثانية مع جنرال بيتان ما عملوا، طب بس صار بعد شو صار؟ حلوها. هداك عمل الحكومة بيتان وديغور راح عمل حكومة استقلال وبس، بس انتهت المعركة. ما في انه ايه الدولة صارت قائمة وعندها جيشها وعندها حكومتها وعندها رئيسها وعندها مدري شو، بس انا بدي اترك على جنبها مقاومة. واهضم من هيك مقاومة شو بتعمل؟ اون اوف من ايران، يعني بتشتغل لمصالح إيران وفق الطلبات السياسية الإيرانية اللي بده إياها. سيد حسن نصر الله كم مرة خبرنا أنه أنا تيابي وأكلي ولبسي وشربي من إيران. خي في حدا في شفنا شيء محل هيك شيء إكزامبل تاريخي أنه حدا حطى عطى حدا شيء هيك يعني خدمة لوجه الله؟
1: أستاذ عماد، بصفتك الأمين المساعد لشؤون الانتشار، كيف عم بيعيشوا القواتيين بالخارج مناسبة تقديس الشهداء؟ وهل بتحمل المناسبة المعنى نفسه، بدي أقول بسيدني بمعرف باريس موريال دبي نفسه يلي بمعرب؟
3: أكيد مع إذا بدك حجم المعنويات بوجود رئيس الحزب بوجود التنظيم المركزي، بس الشباب بتابعوا كل التفاصيل خصوصي يعني بيعرفوا قديس الشهداء بالمفهوم اللي كنا عم نحكي عنه، لأنه بيتابعوا كل التفاصيل بشكل يومي تقريبا عن كل شيء عم يصير. ونحن أكيد بنقلوا كل الأجواء السياسية الإدارية تبع الحزب. الشباب بيواكبوا القديس كقديس، وبعده يعني بيبعتوا بيكونوا من دجا بلشوا من هلأ، يعني أنا بعطيهم الموافقة عليه نعمل حوالي 60 قديس شهداء خارج لبنان، يعني بلندن بباريس بواشنطن يمكن ببلد واحد أكتر، بس ما في بلد ما بنعمل فيه قداس، وفي بلدان بنعمل فيهم أكتر من قداس حيث في لبنانية متواجدين في قداس شهداء.
2: بصفتك الأمين العام أكيد لمساعد شؤون الانتشار، كيف قادرين كمان إحنا اليوم نكون عم نزرع الانتماء عند شاب أو صبية ولدوا بالاغتراب؟ يعني ما بيعرفوا يمكن كتير عن لبنان من دون ما نورتهم بس ألام الحرب وصراعات الماضي.
3: خليني أقول لك، هذا المجهود بده يصير منا مركزيا انطلاقا للمنسئين تتوصل للأرض. هلا عملنا هذا الدفوار سنة الماضية باليو اس اي، إذا بدك ما كان عندنا ولا واحد يوث، يعني بين العشرين والثلاثين ما كان عندنا ولا واحد. عملنا خط التواصل وبلشنا من أولاد رفاقنا اللي بعمرنا وانطلعنا منهم على الأبعد. آخر السنة كنا مجمعين 120 واحد من اليوث انتسبوا، فتحنا لهم صفحة لحالهم على الانستا وكلها. بفرنسا مثلا المويان داج عندنا تبع رؤس المراكز والمنسئين وكذا بال 35 37، يعني المنظومة كلها يوث، بعدهم الشباب القدماء بس اللي صاروا بيحكوا على الأرض هيك ورايحين بكل المحلات بهذا الاتجاه. هلأ صار عندي أنا حطيت أحد المساعدين للشؤون التنظيمية اللي هو كان منسق أمريكا السابق، لأنه اشتغلنا نحن ويل هاي الشغلة تبع اليوث بأمريكا تنعمل خطة نطبقها على كل المناطق الانتشار.
2: وين التقل الأكبر؟ بأي بلد أكتر شيء بتحس هيك في وجود
3: البيج فايف
2: لليوث؟
3: كندا لليوث
2: عم نحكي أكتر.
3: لكن المجتمعات اللبنانية شبيهة ببعضها، وأكيد مطرح الجالية اللبنانية أكبر بكون الحجم أكبر، مشان هيك بلشت عم بعدل لك كندا أمريكا أستراليا فرنسا إمارات وراهم السعودية، يعني من حيث الحجم تبع الجالي والحجم الانتخابي. مشان هيك تقنية سميه أنا بيج فايف، إنه رايحين نعمل انتخابات بلش بالبيج فايف، رح تنظم بلش بالبيج فايف لأنه الباقي بيجي، لأنه هول الخمس دول بيجي منهم بالانتخابات بس صوتوا المنتشرين برا بين 80-85% من الأصوات اللي بتاخدها الهوات.
2: رد رعب كبير. عطي أستراليا يمكن ما ذكرتها كتير ولا ما كتير.
3: بلد ذكرتها
2: أستراليا
3: كندا أمريكا أستراليا فرنسا إمارات.
2: أوكي ما سمعت.
1: بدي أبعد شوي عن قديس الشهداء لأنه عم نحكي عن الانتشار. بلش التحضير للانتخابات،
3: انتخابات المكملت، يعني نحن أساساً
1: صح.
3: أساساً نحن عملنا لرفاقنا برا عملوا نوع من استراحة المحارب بعد التأجيل وكملوا هلا كل يوم، يعني بنضل نقول لهم يعني نكمل الشغل. بتواصل أنا مع مثلا أمانة المناطق، بتواصل مع أمانة المصالح تقول لهم كمان شو عندكم داتا جديدة بلكي نحن ما عرفناها، حدا من الرفاق فل سافر لبرا وبكون أول ما رايح ملهي بحاله بين عم يدبر شغل أو عم يتعلم أو يعني رايح عنده شغل يمكن ما يفضى يتواصل، بس اعطونا رقمه تحنا نوزع على المنسئين ورؤس المراكز تبعنا كل واحد حسب منطقته الجغرافية تيتواصلوا معهم.
1: أستاذ عماد، القوات اللبنانية خرجت من تجربة مقاومة وحرب لحزب عم يشتغل مؤسسات، شو هو الرابط بين شهداء هذيك المرحلة ومشروع الدولة اللي عم تطرحه القوات اللبنانية اليوم؟
3: هن مشروع القوات اللبنانية ما تغير، تغيروا اللي بيكذبوا وبيشوهوا صورة القوات، واحد بيروح فيها أكتر إجرام وعسكر ومدري شو، واحد بيروح فيها أكتر مصالح اتسترا. القوات ما غيرت، يعني الفكرة هي ذاتها بناء دولة لبنانية بقولي مثل العالم والناس، وهذا الفكر بالأنس كونسانس كولكتيف عند المسيحية بلبنان. يعني أكيد يعني أنا أنجأ بتذكر، أكيد بعمرك ما رح تتذكري قبل ما صارت الحرب اللبنانية كان يصير مليون مظاهرة لليسار ولا الفلسطينية ولا المسيحية، مرة عملوا ظاهرة تلوا الدنيا بداون تاون ببيروت. شو كان عنوان المظاهرة هاي؟ دعم الجيش اللبناني. أباز مين؟ يعني من الباز تبع القوات، الباز يعني الكتائب الأحرار يعني هالأحزاب المسيحية كلها عملت حشد هائل وقتها، يعني الكل تفاجأوا فيه دعما للجيش اللبناني، لأنه قاعدة بعض الشعب يتدخل الجيش، لا ما يتدخل الجيش أول الحرب يتدخل مالجيش. كل عمرهم المسيحية ومنهم القوات طواقين لبناء دولة لأنه حمايتهم وحماية كل اللبنانيين الآخرين هي بالدولة، مش بالعشائرية، مش بالمفهوم الضيق تبع العائلات. يعني حتى بعض الأحزاب عشائرية، حتى بعض المناطق عشائرية، حتى بعض يعني حتى بعض الزبائنية السياسية تفوتيها من ضمن العشائر. ليش بدنا قيام دولة؟ لأنه نجحوا السياسيين التقليديين اللبنانيين مع استرخاء من اللبنانيين اللي ما لازم يسترخوا قسم منهم، صار انه اذا انا بعوز تليفون البيت هذا حقي كمواطن، انا راح اطلب اقدم طلب وادفع حقه وراح تصير ادفع الفواتير، يعني هيدا حق انه ياخذوا وجبات. بدك تعملي كنت واسطه مع حدا بالسياسه زعيم سياسي تيعطوك رقم تليفون، هاي شو معناتها؟ معناتها هذا الطعم السياسي جير حقوق المواطنين الى خدمه الى سلعه انتخابيه ببيعون اياها وبطلبون فيها وقت الانتخابات. ومشت هيك. طب هلا يعني انتخابات اي مع هذا المبدا وين بتوصل؟ بينما اذا انا حقي كمواطن قدمت على التليفون، قدمت على السلولار، قدمت على الكهرباء، اخذته بلا بوصله من حدا وبلا ما عملت حدا، شو بصير روح اعمل؟ روح نقي السياسه بالسياسه، مش نقي السياسه بعزانه وجاب لي التليفون وعملوا لي ضبط لغالي اياه. يعني هل قد بتنعكس قصه قيام الدوله كدوله؟ يعني انت عم تمنعي من المواطن يكون عنده ارتباط يعني هيك بين هلالين، الارتباط زعبرجي مع السياسه تاخذيه على الارتباط العضوي مع الدوله اللبنانيه.
2: رجعتنا على كلام الرئيس بشير جميل لما كان يحكي عن الزعبره وعن اشاره السير وعن
3: البيزكس، اللي هاي الصوره كلها
2: للاسف اليوم بعدنا عم
3: صح 100%، هاي الصوره كلها مترابطه مع بعضها. يعني خطاب بشير هو ذاته من وقته لهلا ذاته خطاب القوات، الاوقات حسب اذا بدك الموجات السياسيه او المعاناه السياسيه اللي اوقات يعني بتغيب شوي عن خطابك، بس ما بتكون نسيتها، بس بتكون المرحله في شيء تاني عم تعمل عليه ما تركز، بدك تخلصه بدك تنهي وبترجع. بس هاي الصوره هي ذاتها براس القوات من ال 75 لليوم، هي ذاتها ما تغيرت ولا رح تغير.
2: المصالحة المسيحية والمصالحات الوطنية طوت كتير من صفحات الماضي. كيف منوازن بين المصالحة وبين عدم التخلي عن الذاكرة؟
3: المصالحة إذا بدك هيك بالمعنى اللبناني التقليدي منه حلو، خليني أقول لك بالأول إنه هيك.
2: ليه؟
3: لا، المصالحة بمعنى إذا ما كنت خاصة إذا نحكي عن أطراف سياسية ما بيمنع يصير في مصالحة، إذا بدك بمعنى إذا في جرح ختم الجرح ويكمل كل واحد. لأنه أنت يعني افترض مثلا هلا عقلي تصالح أنت وجبران باسيل كقوات،
2: صالحته قبل؟
3: صالحنا قبل، شفنا شو عمل.
2: ممكن نرجع نشوفه أخيك تانية؟
3: لا لا لا
1: هيد اللق الأكيد
3: لا لا لا
2: تحت غير اسم.
3: لا تقول لك ليش جورج، مش إنه هيك استكبار أو خي حدا بتعمل معه اتفاق بينسوا أوقات بعض اللبنانيين. نحن ما أردنا نعمل اتفاق إلا وفق شروط. شو هي الشروط؟ الشروط كلها اللي مضوا عليها إن هي الشروط الـ14 أزارية. شو نفذوا منا؟ ماشي، ما في منا فيها سلاح وأيام الدولة وكذا وكذا، ما نفذوا فيها بزرة. طيب أنت عطيته رئيس جمهورية، أنت عملت تغطية المعركة لرئاسة الجمهورية، شو ممكن تعطيه بعد أكثر؟ أنت بعد شهر ما خلصت شهرين فتح محاكي بالوزارة وكل شيء بده إياه القوات، لا وكل شيء بده مدري شو، بلش يعمل معركته يعني حسب هو براسه، علما انه حتما ما كان في بقلب انه احنا بنرفض هذا المبدا، ما كان في بقلب الاتفاق يعني شيء سري بيقول انه بعد ميشيل عون بيجي سمير جعجع رئيس.
2: ما ابدا كان في منه الاتفاق
3: ابدا ابدا. اذا بدك تحليلا العالم بتقول يعني اذا انت واقف عم تتفرج بتقول خيطة بهول طرفين اوكي عطوا اياها هالمره وليك بحق لهم بمره ثانيه، بما انه هلا مرق ميشيل عون وجينا على اللي بعده، وبما انه سمير جعجع هو اللي تنازل وهو بذات الوقت اقدم من جبران باسيل، لازم تروح تحليلا صارت العالم تقول هيك وتعتبرها كانه شقفه من الاتفاق.
2: طلع ما في اتفاق بهذا الموضوع،
3: ما في اتفاق بهالموضوع، وهو بلش يعمل معركته وقال لك بدي اعمل معركتي انا، اذا عملنا شيء منيح بعهد ميشيل عون شو بصير؟ ونحن والقوات صحبه، بده يطلع الكريدي للقوات وللعونيه انه قال لك اتفقوا وعملوا. بوقت السياسي اللي عقله سياسي نظيف ما بفكر هيك، انت عم تشوف مصلحه مجتمع ومصلحه بلد يعني، والعالم بتشوف يعني لو تأخرت شو بتشوف انه هول والله عملوا تيعملوا هيك. طيب بالمقابل شو صار؟ يقول لك اذا كملنا سوا رح يروح الكريدي لنا ثانية، طيب بس نوصل على الاستحقاق رح تقول العالم رح يكون رأي انه ايه هلا دور سمير جعجع، بقى شو بدي انا نام بين القبور وشوف مناوات وحشة. بلش الطرطقة باتجاه القوات، وكان أكيد صار ميشيل عون رئيس وعندهم 10 وزراء وعندهم كتلة 29-28 نايب، يعني عمل أبي دو بوفوار، استخدم السلطة بشكل سيء تجاه البلد وتجاهنا، إلا الأطراف اللي هو إياها تمام حزب الله وهيك، هذا ما حدا بغبر على الموضوع.
1: بس هو اتهم القوات جبران باسيل أنه هن يلي خالفوا ال.
3: هلا جبران فيه بيقول شو ما كان ما تأيد عليه،
1: بس ما نحن كنا عاملين معه اتفاق، كيف ما بدي أيد
3: عليه؟ مين خالف الاتفاق؟ ما هو اللي خالف الاتفاق، بعدني كنت عم بشرح. نحن عملنا أول شيء قبل كل شيء، ليش ما نحن تعرف في ناس قليل بيعرفوا، نحن قبل ميشيل عون سليمان فرنجية، لأنه كان في دم وكان لازم كتم هذا الجرح على الهامش، كان قبل ما توصلنا بلش نقش نحن وميشيل عون، عرضنا عليهم نعمل ورقة تفاهم سياسية، رفض، احترمنا رأيه، يعني هو معتبر حاله مربوط، يعني عنده علاقة سبيسيفيك مع السورية وعامل وهيك، لأنه نحن مفهوم كالقوات تمضي على ورقة تفاهم، مش رح تقول إيه بشار الأسد يا محلى الكحل بعينه وحزب الله فيه يحمل السلاح، ما رح تقول هيك القوات، مشان هيك ما عملنا مع المردة.
1: في هلا علاقة بين القوات والمردة؟
3: عطول في في في إذا بدك
1: وساطة،
3: قنوات تواصل عطول،
2: وهيدي شغلة كتير مهمة بتصور
3: مع الكل،
2: مع الكل يكون في تواصل رغم كل الخلافات السياسية.
3: صحيح صحيح. أروح مثلا بيطلع حدا بيقول لك يا خي لازم المسيحية يجتمعوا اتفقوا أنتوا جبران باسيل، أخوة يحكي وعائلة اسمع بتفق أنا وياه شو إذا بالحد الأدنى، شو يعني إنه أوكي الصورة حلوة بس ما أنا رومانسية عمل
2: على قليل على واحد المسيحيين
3: إيه إيه إيه بس على شو بنتفق أنا وياه، أنا وياك مختلفين على هاي الكباية، بدو حدا يأخذ الكباية، يعني أهم من هيك أنا وياه مختلفين على الصورة تبع لبنان كيف بدها تكون، مش على المزيدات والأرض الخطابات اللي بنقولن، على الفعليا السيادة، في شيء برأيك أو برأي أي مواطن من اللي عم تطرح القوات اللبنانية يخالف قيام السيادة اللبنانية؟ ما في شيء هيك بالوقت لزرقانية قد ما بدك بلش التدقيق الجنائي بالكهرباء، يعني بكرة بنشوف شو في طمات هونيك، لحتى ما كون عم بتهم جوزيفا وهو مش جوزيفا هو صح، بتبين الطمات هونيك. طيب حزب الله غطينا له سلاحه، عمل 2006 معركة غطيناها، هلا يعني لهلا وصلنا انه هيك انه عم ندغدغ شعوره بلكي نرجع نتفق نحن وياه للحزب. طب هذا اللي رايح بهذا الاتجاه شو بدك توافق انت وياه؟ افكارك كلها كونتراديكتوار مع افكاره، وبالتالي بيكون في قنوات اتصال، طالما خطابه السياسي هيك ونحن خطابنا السياسي هيك بيكون ضحك على العالم اذا قلنا ايه تعالوا نقعد واتفقنا ولا مهضومين هول المسيحية قعدوا مع بعضهم. وبعدين بعدين ما العالم كله يعني أوفير مزور جاي باتجاهنا خلص بتصير صلحة تلقائية، بتصيروا كلهم كلهم عنا.
1: رح نرجع هيك للحديث بيرجع روح أكتر من حديثنا عن جبران. بدي منك تتخيل استاذ عماد للحظة انه في شاب قواتي اجا سألك انه انا شو علاقتي بشهيد راح قبل ما اخلق، شو بيكون جوابك؟
3: علاقتي انه الرفاق اللي استشهدوا لو لاهن نحن ما كان ممكن نكون بهذه الأرض، يعني وقبلهم هن، عشان هيك قلت المقاومة اللبنانية عمرها مئات سنين وقبلهم قاوموا وقبلنا غير اللي ماتوا عملوا هول الجلال اللي بنشوفهم بجبال بجبل لبنان وصولا للشمال بشري هودي، هاو ناس كانوا عم بيقاوموا بأرضهم عم بيفتحوا لحتى نحن بقينا، وإلا ما كنا بقينا ووصلنا. ما ضروري تكون علاقة هيك مباشرة شخصية مع الشهيد اللي استشهد، بس هو كونسبت عام لازم يكون بفكرنا نحن بالفكر الجماعي تبعنا انه هول عم يستشهدوا عن كل المجتمع، ما فينا الا ما نقدسهم ونحترمهم، مش يعني لألعاب سياسية نحاول نحتقرهم او شيء، لانه ابدا مش هيك، وفشل اللي بده يحتقرهم. بالمقابل الجيل الجديد اكيد لازم نوصل له هذا اللي عم نحاول نعمله ونشرح له انه شو كان دور هالعالم اللي استشهدت، هالرفاق اللي استشهدت، تقدرنا نحن نكون بهاي المرحلة.
2: كثير من الشباب اللبناني عم بفكروا بعضهم بالهجرة صراحة. نعم. نرجع على موضوع اليوث.
3: صحيح.
2: هل صار الحفاظ على ارتباطهم بلبنان جزء من معركة السيادة كمان برأيك؟
3: اكيد اكيد اكيد. إذا انتبهت مرتين ثلاثة لحب الأفق حلول قريبة، الدكتور جعجع وجه دعوة للمغتربين إنه بلشوا حضروا وفكروا شوفوا يعني اللي قادروا يعمل كيف بتكون ترجعوا على لبنان، إنه نحن عم نناضل مثل مجتمعنا بس ما بدنا مجتمعنا يصير برا، عم نناضل بدنا
2: بس هالحين الوقت يرجعوا برأيك.
3: خليني أقول لك جورج، هلا لبناني شاب لبناني خلص جديد، طيب مهندس ما بيقبض $1,000 هون، فيك تقول لي شو بتعمل اول ما تخرج، اول ما تخرج عم بحكي انا. مشان هيك يعني كنت عم بقوله من شوية، وقت الخطاب السياسي بياخد شقفة من باقي المواضيع الاقتصادية الزبائنية الفساد الاتسترا، لأنه يعني سلسلة مترابطة ورأسا من فوق الهرم الوضع السياسي. بس يضبط الوضع السياسي هوليك بيمشوا كلهم. هلأ بهذا الوضع بتفهم أنه حدا بده يحاول يروح. نحن بنحاول ننصحهم يروحوا باتجاه الدول العربية، لأنه منا بلاد هجرة، بلاد إيه مش بلد هجرة، بلد بتغترب عليه، بتشتغل، بتعمل، بترجع على لبنان. نحن مؤمنين أنه إيه من هلأ لثلاث أربع خمسة شهور أنه هاي المسألة بس نحل. البوتنسيال عند الدولة اللبنانية، عند لبنان يعني، بوتنسيال هائل يعني. تخيل انت بس يعني، حتى لو ما في دولة، انتبهت انت مصر في لبنان يعني قبل ما رجعوا عملوا لنا اخر حربين اسناد انه 1,600,000,000 زادت ودائعه من ورا شغل القطاع الخاص، من ورا المغتربين، من ورا يعني. هذا البوتنسيال كيف اذا بتضيف عليه دولة عم تعمل موازنة مثل العالم والناس، بتعرف كيف بيشتغلوا الموازنة بالدولة؟
2: دبي كريدي.
3: ايه دبي كريدي قدامك، بيجوا بيقولوا انه نحن مثلا 20 مليار عم نصرف بالسنة وعم نوازن مداخيله، خلينا نعمل تقصف، بدنا نعمل 15 مليار، يعني شلنا 25%. بيروح على الموازنة تبع السنة الماضية، الأشغال كان طلع لها 100 صار يطلع لها 75، يعني بصير يخصم. السياحة كان طلع لها 50 صار يطلع لها 37.5، بصير يخصم.
2: بس نهاية وزارة الشباب والرياضة ما بعرف أصلاً كل سنة بتقل عن سنة، لأنه
3: مشان هيك بصير يخصموا لهم بذات النسبة. أوكي هلأ بس تطلع على طاولة مجلس الوزراء بيطلع، ما هذا مهضوم بخص الحزب، هو مثلاً بالصحة بدنا نزد له، هيدا بخص الجنرال عون رئيس الجمهورية بدنا نزد له، منزيد من هون بننقص من هون. بالوقت انا طرحت عليهم اثناء ولايه مجلس النواب انه خيب انت بس تعمل بس بلد ينهار، ما بتفوت تعمل موازنه بزي على بتفوت تعمل موازنه جراوند زيرو. شو يعني جراوند زيرو؟ يعني كله صفر، بحط خطه اقتصاديه ترتكز على شو؟ على الصناعه، على التجاره، على السياحه، على بحط هاي الخطه وبقول انا هول اللي بده يجيبوا لي انكم من برا تيرفعوني من قصه العجز الاقتصادي والمالي اللي صرت فيه، وبرجع بوزع موازنتي اللي بدي اصرفك انت 10 ولا 20 ولا 100 مليار بوزعها وفق الخطه اللي عملتها. لان الموازنه ما لنا ارقام، الموازنه هي خطه عمل الحكومه، هي خطه نهوض اقتصادي. بقى بالتالي جراوند زيرو اوكي.
1: أستاذ عماد الوقت عم يدهمنا كتير، رح نختم بهيك أسئلة أنا وجورج يعني هيك سريعة، بس بدنا الأجوبة تكون كتير من القلب. بدنا تقلنا عن شهيد لما تسمع اسمه بترجع فيك الذاكرة مباشرة لمرحلة معينة من حياتك، مين هذا الشهيد؟
3: جورج سايق اللي كان رفيقي بالمدرسة، مستشهد بمعركة الأسواق.
2: أوف
1: شو بدك تتذكر هيك منه لجوج؟
3: بتذكر كيف كنا نلعب، بتذكر كيف تطلع وقت على سكنة الأشرفية كنا سوا وهيك يعني، بيستذكروا بالصف بالملعب بالسكنة، يعني كنا بعدنا فروخة وأول ما عم نطلع، وبعدين هو راح باتجاه الأسواق ضمن الفرقة اللي عم تقاتل بالأسواق. هو إذا بتسمعوا فيه يمكن أكبر ما نكون، هو الشهيد اللي بس تحاصروا بالهوليدي ان فتح امبلتين وكب حاله على الجيب تبع الفلسطينيه، كان جيب او جيبان حط بعضهم، وعرف حاله خلاص ميت ميت، فتح امبلتين ونط هو
2: والانابل الخسائر معهم.
3: صح صح،
2: صعب كتير، صعب كتير، مستحيل حدا يعملها. شو الاصعب، لحظه خساره رفيق او العوده بعد سنوات لاستذكار هاللحظه؟
3: أكيد بس تخسر وتغرس يعني، هيدا أول شوك يعني. بالآخر نحن إنسان يعني، هاي شوك إنسانية بتكلها، بعدين بتشوف الألتيموم طبع هذه المسألة إنه قديش راح وصل تيضحي بحاله مشان المجتمع ومشان وطنه. يعني أكيد الشوك الأساسي بيكون أول ما تسمع خبر وفاته.
1: بدأ منك تكفي لي هيدا العبارة، فجر السيادة بالنسبة لي هو
3: قيام الدولة اللبنانية.
2: جملة واحدة بس تقول لأهالي شهداء المقاومة اللبنانية قبل قداس الأحد، شو بتقول لهم؟
3: بقول لهم لشهداء القوات اللبنانية والمقاومة اللبنانية ككل انه جهدكم وتعبكم ما راح دعان. هلأ نحن متوقعين رفاقكم كملوا كل النضال، هلأ نحن متوقعين نبلش نحصد نتيجة هالنضال وهالصمود اللي وقفنا على كل اللي نضلنا فيه على كل السنين. بيقولوا نطمنوا يعني قضيتكم بأيدي أمينة اللي أمنتوا فيه واستشهدتوا من أجله، نحن بعدنا بنؤمن فيه وأكثر من هيك رح نبلش نحققه.
1: بكل مرة عم نذكر في شهيد، في أم عم تتذكر ابنها يلي ما رجع على البيت، وباي بقي ينطر صوت مفتاح الباب، وزوجي كفت الطريق وحده، وطفل كبر وهو عم يتعرف على بيه من صورة وحكاية الناس. خلف الكلمات الكبيرة عن الوطن والسيادة والحرية في دايما قصص بشر دفعوا أتمان حقيقية.
2: كرمال هيك يمكن ما بيكون السؤال كيف ماتوا، السؤال كيف منعيش نحن من بعضهم.
1: الأحد 6 أيلول بترجع القوات اللبنانية لشهداء المقاومة اللبنانية بقداسة السنوي تحت عنوان فجر السيادة. فجر بيحمل أسماء يلي رحلوا وذاكرة يلي بقيوا وأمانة يلي رح يرجعوا من بعدنا،
2: لأنه الشهيد لما يرحل كرمال قضية ما بيترك وراء نهاية بيترك بداية. ضيفنا كان اليوم الأمين المساعد لشؤون الانتشار بحزب القوات اللبنانية المهندس عماد وكيم اللي متشكره كتير.
3: شكر
2: على هاللقاء، كتير مبسطنا معك
3: استاذ عماد. شكر لكم، والموضوع موضوع الحلقة كتير مهم.
1: شكرا لك استاذ عماد.

0: صحيح أن خسارتكم بفاقي الشهداء لا تقدر بثمن، لكنها وفرت على شعبنا أثماناً وأثماناً وأثمان. صحيح أنكم بذلتم دماءكم فوق هذه الأرض، لكنكم بهذا احتفظتم لهذه الأرض بكرامتها وعنفوانها وعزتها وحرية أهلها.
1: فجر السيادة.

حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. حزب الله ومن خلفه الحرس الثوري الإيراني لا يريد أن يتعلم، ولو من كيسه ومن كيس بيئته ومن كيس اللبنانيين. 9,000 ضحية حتى الآن، تصوروا 9,000 ضحية في حربين لا ناقة للبنان بهما، ولا جمل ولا خروف ولا معزات. حربان

0: خسر سطوته وخسر ما بقي له من صدقية، وها هو يخسر بيئته التي بدأت ترفع الصوت تبرما واعتراضا. وعلى رغم ذلك كله يصر على المناورة والمعاندة وعلى الرهان على منطق السلاح والقوة والاستقواء. والدليل الجديد اكتشاف الشبكة الأخيرة التي تضم كوادر منه وضباطا سوريين سابقين لتهريب وتدريب عناصر في لبنان وتجهيزهم لتنفيذ عمليات تفجير وتخريب واغتيال، من دون أن ننسى الكثير من عمليات التهريب التي تم تعطيلها والأنفاق التي تم إقفالها عبر الحدود اللبنانية السورية، وهي كلها تدل على أن الحزب الأصفر لا يتحدى أخصامه المحليين ولا يتحدى إسرائيل ولا يتحدى السنة أو المسيحيين أو سواهم، بقدر ما يتحدى بخاصة الدولة اللبنانية التي اتخذت قرارات عدة ولم تنفذ أي منها جديا وفعليا. فلا حصر سلاح ولا من يحصرون ولا منع للجناح العسكري غير الشرعي لحزب الله ولا من يمنعون، ولا بيروت مدينة منزوعة السلاح ولا من ينزعون. وإذا لم يتم الإفادة من الفرصة الاستثنائية السانحة اليوم، فمتى سنشهد قيامة الدولة السيدة؟ ومتى سينتشر الجيش اللبناني وحده بسلاحه الحصري على مساحة لبنان من أقصى جنوبه لأقصى شماله ومن ساحل المتوسط إلى قمم السلسلة الشرقية؟ طمنونا عنكم. فصل ثاني. يقول مثل لاتيني قديم: دم الشهداء زرع العدالة، والشهداء الذي نحتفل بذكراهم هذا الأحد لم يسقطوا من أجل شخص أو فئة، ولم يسقطوا من أجل منصب أو مكسب، ولم يسقطوا من أجل مال أو جاه، لقد سقطوا من أجل الحرية والكرامة، من أجل الإيمان وأرض الآباء والأجداد، من أجل الأجيال الآتية لترث وطنا يحبهم بقدر ما أحبه الشهداء. شهداؤنا صلة الوصل بين تاريخنا وغدنا، وصلة الرحم بين أرض افتدوها بدمائهم وسماء يضمخونها بأرواحهم. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

تأجيل عملية الإفراج عن الأسرى اللبنانيين إلى الغد. نتنياهو قايد الإفراج بمعلومات عن قتل يهود وسلام، سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا. الجنوب في مرمى الغارات والتفجيرات. جلسات متتالية للحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة. أريشي في بعبدة موفدا من جعجعة.

0: التفاصيل من لبنان الحر. وسط التصعيد الإسرائيلي المستمر في الجنوب، لفت اليوم التحريك المفاجئ لملف الأسرى، فقد أعلنت إسرائيل إطلاق سراح 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق السيطرة الإسرائيلية في جنوب لبنان، بحسب بيان لمكتب بنيامين نتنياهو الذي أضاف أن قرار الإفراج جاء مقابل تحديد مكان وإعادة جثث قادة المجتمع اليهودي في لبنان الذين قتلوا على أيدي تنظيمات في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. تابع بيان مكتب نتنياهو أن اللبنانيين المفرج عنهم مدنيون ولا ينتمون إلى منظمة إرهابية.
1: في الأثناء سلم الصليب الأحمر الجيش عند معبر الناقورة الأسير مالك كمال رازي الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية من بلدته عين عطا في قضاء رشية في تشرين الأول الفائت.
0: وبعدما كان مقررا أن تتم عملية التسليم في 7 مساء، أعلن مصدر أمني تأجيل تسليم الأسرى اللبنانيين إلى الساعة 11 من صباح غد الجمعة.
1: وعلم أن الأسرى الذين ستسلمهم إسرائيل هم لبنانيان وسوريان، والأسماء على الشكل التالي: علي شور وحسين عياش وأسعد لحسيكي ويسام إبراهيم الصماوي.
0: وفي أول تعليق له أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، وتوجه سلام بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولا سيما إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال، وقال: سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وفي سياق متصل قال رئيس الحكومة عن المفاوضات: سنستمر بحشد كل الجهود المطلوبة لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين وتأمين عودة الجنوبيين إلى أرضهم وقراهم وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها.
1: ميدانيا تواصلت الغارات على تلة علي الطاهر وعلى دفعات عدة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدات وادي سلوقي وبني حيان.
0: إلى ذلك نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، هو الأكبر من نوعه في البلدة، ما أحدث دويا هائلا تردد صداه في مختلف مناطق الجنوب، إضافة إلى تفجير آخر في المنصوري.
1: في هذا الوقت نقلت رويترز عن مسؤولين مطلعين أن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، حيث تتحصن بحسب مصادر إقليمية عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب مسلحي من حزب الله.
0: وتكشف الرسالة الإيرانية التي نقلت إلى واشنطن عبر عمان عن استمرار انخراط إيران المباشر في القتال البري في جنوب لبنان، وعن استعداد طهران للرد على أي هجوم إسرائيلي واسع على الموقع في وقت تدخل فيه الحرب في المنطقة شهرها السابع.
1: الريشي في بعبدة موفدا من جعجع وتأكيد رئاسي على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا. مارسيل كرم العيلي.
2: جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب نظرا لدورها المهم، مؤكدا في المقابل وفي حال تعذر التمديد لها ترحيب لبنان بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل، لا سيما في تقديم الدعم للجيش وللمواطنين الجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية. وأكد الرئيس عون أن الاتصالات جارية لإيجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدولي. وخلال استقباله وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي شوردزما، أعاد رئيس الجمهورية التأكيد على أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار، فيما الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية التي أعاد انتشاره فيها، وأن كل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره وبالتزام قرارات السلطة السياسية. وأشار الرئيس عون إلى أن إعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مرحبا بأي مساعدة دولية في هذا المجال، لا سيما وأن دولا عدة وافقت على انعقاد مؤتمر دولي لتوفير الدعم اللازم لذلك. رئيس الجمهورية عرض ما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي مفادا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع شؤونا سياسية ووطنية وإدارية إضافة إلى العلاقة بين القوات ورئاسة الجمهورية. الرئيس عون بحث التطورات مع النائب فؤاد مخزومي، كما ناقش مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك سبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائي. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: الحكومة ترحل دراسة الموازنة إلى الأسبوع المقبل وإجراءات بحق المزارع والمسالخ المخالفة وسلامة الطيران. شرب المخلوف.
3: ظل التطورات السياسية والأمنية المتسارعة عقدت الحكومة جلسة في السرايا الحكومية لبحث عدد من الملفات أبرزها واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحرير الدولي. أما مشروع الموازنة العامة لعام 2027 فتم تأجيل البحث فيه لأن وزير المالية ياسين جابر تغيب بسبب تعرضه لوعكة صحية. قبل بدء الجلسة قال وزير الذكاء الاصطناعي كمال شحادي: رأينا ما يحصل في الإمارات من تحول الرقمي، بالتالي نسعى إلى فعل نفس الشيء في لبنان. وردا على سؤال حول عدم تواجده في وزارة الخارجية كشف الوزير يوسف رجي عن أن هناك تحذيرات أمنية وصلته. وفي مستهل الجلسة شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، متوجها بالشكر إلى الإدارة الأمريكية لسيما إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال. وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الإعلام بول ماركوس المقررات.
4: تم البدء بمناقشة موضوع واقع المزارع والمسالخ الواقع ضمن حرم مطار رفيق الحرير الدولي، وقرر مجلس وزراء أولا تأكيد على قراره السابق المتخذ ب 13 آب 2026 المتعلق بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران، والطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ الواقع ضمن حرم المطار واللي بتعمل دون تراخيص قانونية.
3: وأكد الوزير مرقس في موضوع الكهرباء أنه تمت الموافقة على العرض المقدم من قبل الشركة الكويتية، وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ بدراسة مشروع الموازنة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل. من السراي الحكومي شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: اعتبرت كتلة حزب الله أن العداء للكيان الصهيوني يمثل حالة ميثاقية كرسها اتفاق الطائف والقوانين، وقالت إن سعي رئاسة الجمهورية لإنهاء هذه الحالة يعد تجاهلا متعمدا لآلام الشعب اللبناني وميثاقه، وإن اتفاق الإطار المخزي قد سقط، داعية السلطة الرسمية إلى الإقلاع عن هذا المنهج التدميري على حد تعبيرها.
0: هل الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في موعدها؟ ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص. يدخل لبنان شهر أيلول على وقع ترقب لموعد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وسط تساؤلات عما إذا كانت الجولة ستعقد في موعدها أم أن التطورات الإقليمية قد تفرض تأجيلها. وفي هذا السياق أكدت مصادر دبلوماسية للبنان الحر أن اجتماعات روما لا تزال قائمة، وأن الجولة المقبلة يفترض أن تعقد خلال أيلول وفق الخطط الموضوعة مسبقا، ما لم يطرأ أي تطور دراماتيكي أو تصعيد كبير قد يدفع إلى تأجيلها. ومن جهتها شددت مصادر أمريكية للبنان الحر على استمرار اهتمام واشنطن بالملف اللبناني، لافتة إلى حراك مرتقب في العاصمة الأمريكية أواخر الشهر الحالي. وبحسب المصادر يعقد في واشنطن في 29 أيلول مؤتمر استثماري بمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام، على أن يسبقه في 28 لقاء بين سلام ووزير الخارجية الأمريكي. وترى المصادر أن هذا الحراك يؤكد أن لبنان لا يزال حاضرا على أجندة واشنطن، لكن المراهنة الخارجية وحدها لا تكفي، إذ يبقى على الدولة اللبنانية أن تحسم خياراتها وتحدد اتجاهها في المرحلة المقبلة. فهل تبقى جولة روما على موعدها أم يفرض التصعيد الإقليمي إيقاعا جديدا؟
0: نقل موقع أكسيوس منذ بعض الوقت عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن قضية الأسرى اللبنانيين أثيرت في محادثات روما الأخيرة بين إسرائيل ولبنان، وأكدت الخارجية الأمريكية التزام واشنطن بدعم تنفيذ الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان.
1: التمسك باليونيفيل إلى طاولة الخارجية وخطة طوارئ للكهرباء في لجنة الطاقة. هنادي سمرع.
6: انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام 26 والبدائل المطروحة للتأمين مظلة دولية لحماية لبنان والجنوب كانت في صلب الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجية والمقتربين في مجلس النواب في حضور وزير الدفاع ميشيل منسا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أرنو، بالإضافة إلى 11 سفيرا و18 ممثل عن البعثات الدبلوماسية المشاركة في قوات الطوارئ الدولية، على أن يستكمل اللقاء لاحقا مع أعضاء مجلس الأمن. الهدف الأساسي حسب مصادر المجتمعين لإذاعتنا عدم الانتقال من حالة التمسك بالشرعية الدولية إلى الفراغ. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أبدى رغبة بالإبقاء على قوات اليونيفيل وقال وجود إصرار لبناني ونيابي وحكومي على التمسك باليونيفيل يجب أن يعتبر مطلبا جوهريا، فيما أبدى السفراء كل الدعم والتأييد لهذا المطلب. بدوره وزير الدفاع نقل تمسك الحكومة بوجود هذه القوات في الجنوب في ظل الاحتلال الإسرائيلي والمواجهات المستمرة، فيما شرح النائب ملحم خلف المبادرة البرلمانية الموقعة من 86 نائبا إلى الأمم المتحدة لتأمين استقرار الجنوب ومساعدة الجيش على بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. رئيس اللجنة النائب فادي عليمي تحدث بعد الاجتماع.
7: حبينا أن نوضح أنه لبنان بعمله البرلماني الدبلوماسي بيقوم بدوره اللي هو بيتكامل مع العمل السلطة التنفيذية، ونتأمل نحن بالمستقبل أنه هالمسار هذا يوصل لمكان ونقدر نعمل أو نوصل للهدف اللي احنا بدنا إياه، وهو أن يكون في قوات أممية تحت قرار أممي موجود.
6: بدورها لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه خصصت الجلسة للاستماع إلى وزير الطاقة جوز صدي حول واقع الكهرباء والسياسة المنتظرة. وفي معلومات لإذاعتنا شرح الوزير الواقع الأليم للقطاع وزيادة الهدر، وتحدث عن خطة بديلة للمعالجة في القريب العاجل ومحاولات لاستجرار الكهرباء من سوريا والأردن والكويت بما يؤدي إلى تحسين التغذية تدريجيا. حضر الجلسة أيضا الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة كهرباء لبنان. وأكد رئيس اللجنة النائب سجيع عطية أننا كلجنة طاقة بدنا طاقة بالبلد، واضعا ما يحصل في عهدة الطبقة الفاسدة وقال أعلننا خطة طوارئ وجلسات مفتوحة للمتابعة. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: مؤتمر للمدارس الكاثوليكية في الويتي، وكلمة للراعي عبد مدة.
8: مهنة التعليم في عصر الذكاءات الجديدة عنوان المؤتمر السنوي 32 الذي نظمته الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في معهد سيدة الويزي ذو مصباح برعاية البطريرك المارونية الكاردينال مربشارة بطرس الراعي، الذي أكد في كلمته أن الكنيسة لا تخاف الذكاء الاصطناعي لأنها لم تكن يوما عدوة للعلم والتقدم، معربا عن حرصه ألا نتقدم تقنيا ونتراجع إنسانيا.
9: هي التي تجعل التكنولوجيا محور التعليم، بل التي تعرف كيف تجعل التكنولوجيا في خدمة تعليم أكثر عمقا وإنسانية. نحن لا نريد مدرسة ضد التكنولوجيا ولا مدرسة خاضعة له، نريد مدرسة تقود التكنولوجيا تربويا وأخلاقيا وإنسانيا. نريد من مدارسنا الكاثوليكية أن تكون سباقة في هذا المجال، لا تخاف الجديد ولا تنبهر به إلى حد فقدان هويتها، تستقبله، تفهمه، تميز إمكاناته وتحسن استخدامه، وتبقى أمينة لرسالتها في تكوين الإنسان كل الإنسان.
8: وزيرة التربية ريما كرامي التي تحدثت عن الأزمات التي يعيشها النظام التربوي في لبنان أكدت أن صمود هذا النظام لا يمكن أن يبقى قائما على حساب كرامة المعلمين وحقوقهم، وهذا يتطلب قرارا وطنيا وماليا مسؤولا، داعية إلى حوار مسؤول حول كلفة التعليم في ظل الأزمات القائمة. وتخلل جلسة الافتتاح كلمتين لكل من رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران يوسف سويف والأب يوسف نصر ورئيس معهد سيدة ويجا الأب حنا الطيار، وأطلق الفنان نادر خوري نشيد المدارس الكاثوليكية. من معهد سيدة الويزي في ذو مصبح كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
1: قضائيا أبطل المجلس الدستوري برئاسة القاضي طنوس مشلب تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية 6 أشهر مع حفظ حقه بالترشح لولاية ثانية، كما أبطل إلزام مجلس الوزراء بتعيين العمداء بالأصالة.
0: توسعت دائرة الملاحقات في مستودع المخدرات الذي ضبط في المنطقة الأشرفية، وأدت حتى الآن إلى توقيف 6 أشخاص. وكشفت مصادر أن التحقيقات الأولية أظهرت امتداد هذه الشبكة من الأشرفية إلى مناطق لبنانية عدة، ومن بينها بشامون، الحزمية، كورنيش المزرعة، وصولا إلى المتن، وتمتد أيضا إلى خارج الأراضي اللبنانية، إذ كشفت التحقيقات عن تولي مواطن بلجيكي إدارة هذه الشبكة من خارج لبنان، وهي تعمد إلى تصنيع مواد جديدة من المخدرات لتوزيعها في السوق اللبناني.
1: أمنيا، أوقفت وحدة من الجيش في بلدة حور تعالى البقاع المواطن حاء ميم لإقدامه على إطلاق النار وقذائف صاروخية باتجاه حاجز للجيش ورمي رمانات يدوية باتجاه أحد المنازل والإتجار بالمخدرات.
0: كما دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتي كامد اللوز والمنصورة في البقاع الغربي، وأوقفت المواطن سينخاء لإطلاقه النار وضبطت في حوزته سلاحا حربيا وكمية من الذخائر.
1: كذلك أوقفت وحدة أخرى المواطن فأغين في بلدة الروضة البقاع الغربي لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار. سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبشر تحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
0: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مباحثات سرية مع مسؤولين كبار في إدارته بشأن إمكانية إعلان انتهاء الحرب على إيران.
1: ترامب أشار في الوقت عينه إلى أن الذخائر التي تمتلكها الولايات المتحدة تفوق بكثير ما يمكن أن تستخدمه في العملية العسكرية في إيران أو في أي حرب أخرى، واعتبر ترامب أن تدفق شحنات النفط عبر مضيق هرمز عاد إلى المستويات التي كان عليها ما قبل الحرب.
0: في اليمن، أفادت مصادر عسكرية يمنية لسكاي نيوز عربية بأن 16 قتيلا من الحوثيين سقطوا في المواجهات مع القوات الحكومية في جبهتي تعز والمخا اليوم.
1: إلى إسرائيل، حيث تم الكشف عن تفاصيل عملية اغتيال العميد في الجيش السوري محمد سليمان في مدينة طرطوس عام 2008 والتي نفذتها وحدة الكوماندوس البحرية.
0: أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن قناعته بوجود فرصة لحل الصراع مع أوكرانيا.
10: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الطقس بلبنان صيفي مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، وهالشي بيزيد الشعور بالشوب، وبيستمر الطقس على هالحال لبكرة الجمعة وبيرجع بيتحول لمعتدل نسبيا.
0: في الختام، قراءة ثانية للعناوين. تأجيل عملية الإفراج عن الأسرى اللبنانيين إلى الغد. نتنياهو يقايض الإفراج بمعلومات عن قتل يهود وسلام، سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرنا. الجنوب في مرمى الغارات والتفجيرات. جلسات متتالية للحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة. أرياشي في بعبدة موفدا من جعجع.
1: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي زميل إلي كامل. شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: العلة في حزب الله. أيها المواطن، لا تضيع البوصلة. حين تحل مشكلة حزب الله بالإمكان عندها البدء بالحديث عن سائر المشاكل. على سبيل المثال للحصر، من العبث الحديث عن إعادة إعمار المدن والبلدات والقرى 62 في الجنوب قبل الاتفاق على وقف النار. فأي إعادة لإعادة الإعمار من دون تثبيت لوقف النار هو ضرب من العبثية. فوقف النار الهش من شأنه إعادة التدمير مجددا. وحتى قبل إعادة الإعمار، هل سأل أحد من أين يجب أن تأتي الأموال؟ اليوم ليس كما الأمس. لن يعطي أي بلد أو هيئة أو منظمة أي دولار قبل التأكد من استقرار الوضع. فمن يعطي هذه الضمانة؟ حتى اليوم لا أحد يعطي الضمانة. المعنيون أي الدولة اللبنانية، إسرائيل، حزب الله، وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية. وطالما أن لا أحد من الأطراف الأربعة يعطي ضمانة، فعبثا الحديث عن أي استقرار أو ضمانة، واستطرادا الحديث عن إعادة الإعمار. بهذا المعنى من العبث الحديث عن أي شيء قبل بث ملف سلاح حزب الله. وإذا استمر الحديث عن أي ملف خارج سلاح الحزب فإنه سيكون من باب التضليل وتقطيع الوقت.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية. نحن كلنا منقدر اللي عانيتوه وبعدكم عم بتعانوه من ورا فراق أحبة لإلكم. نحنا كلنا مننحني قدام وجعكم وألامكم وتضحياتكم.
3: فجر السيادة.

ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: سامي لحود أبو سرحال، توما شحيدي رحمي،
0: ارتفعوا كالأرز.

0: الخوري شرب الشهين.
1: إنجيل اليوم هو تكملة كمان لإنجيل مبارح يلي هو سؤال عن ملكوت الله. إنجيل لوقا الفصل 17 من الآية 26 للآية 30 بكف النص وبيقول يسوع إنه ملكوت الله بدك تستعد له، بدك تحضره. يعني أيام لوط كانوا عايشين بصدوم وعمورة وما يفكروا بالموت أو ما يفكروا يوما ما بدنا نغادر، عيشوا الخطية وبالغوا فيها مثل ما عم بيصير بأيامنا، الانهيار الأخلاقي وانهيار بالتربية. كمان بأيام نوح كانوا عايشين وإجا الطوفان فجأهم. بيطلب منا يسوع أنه نكون مستعدين، أن ما منعرف أيمتى بدق الباب باب حياتنا تنتركها ونروح إلى الملكوت. فبقى بيطلب يسوع منا نعيش باستعداد، مثل بيقول بموقع آخر بالإنجيل، كونوا مستعدين لأنه لا أحد يعلم متى يأتي رب البيت.

0: حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر. حوار حر
1: حوار حر يستضيف رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيوميشيان.
2: حوار حر
1: مع جمانة صغيب مراد الجمعة 1:00.
3: قولوا لهم الآن من عليائكم لا تخافوا، استشهدنا ونستشهد ليس في سبيل من أحسن إلينا فقط بل في سبيلكم أنتم أيضا، لأنكم لن تكونوا تدرون لا ماذا تقولون ولا ماذا تفعلون.
4: فجر السيادة.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت.
1: انتوا عليكم الضغوطات. طب
0: على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفعل.

0: انتصار دبلوماسي وسياسي كبير حققته الدولة بإطلاق سراح 5 أسرى لدى السلطات الإسرائيلية، وهو انتصار في الشكل وفي المضمون. في الشكل أولا، قبل اليوم كانت المفاوضات بشأن الأسرى يخوضها حزب الله لوحده ويتعاطى فيها مع دول أخرى، وكان أركانه يهرولون إلى المطار تحت أضواء المصورين وأعين الصحفيين ليثبتوا للبنانيين والعالم أنهم دولة فوق الدولة، وأنهم بمفاوضاتهم هم يعود الأسرى إلى لبنان. اليوم اختلف المشهد جذريا، فالدولة هي التي فاوضت، والدولة هي التي أمنت المقابل لإسرائيل، والدولة هي التي تسلمت أسيرا وستتسلم الأربعة الباقين غدا. أما في المضمون فما حصل يؤكد المؤكد، فالحزب في الحقيقة والعمق لم يجلب إلا دمار والأسر والموت للبنانيين. في المقابل فإن الدولة تعمل ما أمكن لإعادة بناء ما هدمته حربا الإسناد الفاشلتان، ولإعادة النازحين إلى أرضهم والأسرى إلى بيوتهم. والأهم أن ما حصل أثبت أنه بالمفاوضات، وحتى بالمفاوضات المباشرة فقط، يمكن للبنان أن يعوض خسائره الناتجة من المغامرات القاتلة لحزب الله. فبالأساليب الدبلوماسية قد يتمكن لبنان من تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة النازحين والأسرى. أما السلاح الذي ادعى حزب الله أنه يحرر ويعمر فلم يؤدي إلا إلى نتيجة عكسية، فهو استجر الاحتلال الإسرائيلي من جديد ودمر ثلث الجنوب تقريبا. وعليه فإن إنجاز اليوم ينبغي أن يعطي الدولة دفعا جديدا لتستكمل أهدافها المرسومة، وفي طليعتها حصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية لوحدها. فمن دون هذا الهدف الطموح سيبقى لبنان لبنانين على الأقل، وسيبقى القرار اللبناني رهينة إيران ورهينة الأوهام التوسعية المريضة لحكام طهران. إذن البداية من سجون إسرائيل، فخمسة أسرى إلى الحرية بجهود أمريكية نتيجة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وواشنطن تأمل في أن يشكل إطلاق الأسرى أساسا لتوسيع النقاشات بين لبنان وإسرائيل. تقرير رامي نصار.
1: جرعة دعم نوعية تلقتها المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، جرعة ولو ابتعدت قليلا من الميدان العسكري لكنها تصب في مصلحة الدولة اللبنانية التي تعرضت لانتقادات كثيرة. وبعد 7 جولات من المفاوضات وجهود من الرئاسة الأولى والفريق المفاوض واجتماع نتنياهو مع السفير الأمريكي في لبنان، حصل الخرق الدبلوماسي. 5 أسرى لبنانيين وسوريين قررت إسرائيل في 3 أيلول 2026 إطلاق سراحهم كبادرة حسن نية كما قالت، والتسليم عبر معبر النقورة بواسطة الصليب الأحمر الدولي، ثم مستشفى صور بمواكبة الجيش اللبناني حيث تجري الفحوصات الطبية وتطرح الأسئلة الأمنية قبل العودة إلى المنزل. هذا ما حصل مع الأسير الأول مالك كمال غازي الذي أطلق سراحه عند 2:30 من بعد ظهر الخميس. يبلغ من العمر 20 عاما، وكان قد فقد في منطقة عين عطا رشية في 20/1/2025 أثناء خروجه لممارسة الرياضة، وكان يفترض أن يسلم الأربعاء لكن العملية أرجئت إسرائيليا إلى الخميس لأسباب لوجستية. أما الأسرى الأربعة المتبقون فكان يفترض الإفراج عنهم عند 6 من مساء الخميس، لكن عملية التسليم أرجئت إلى 11 من قبل ظهر الجمعة. بينهم لبنانيان وسوريان كانوا اختطفوا مبدئيا بعد 2 من أذار، وهم علي شور وحسين عياش وأسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصمدي. مكتب نتنياهو أعلن أن المواطنين تم اعتقالهم في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الجنوب، وتقرر تسليمهم بعد التحقيق معهم، وتبين أنهم ليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية ولم يشاركوا في أي أعمال إرهابية، ولا يوجد بالتالي أي سبب للاحتفاظ بهم في إسرائيل. وتابع مكتب نتنياهو أن التسليم حصل لقاء الجهد المكثف الذي بذله لبنان وإسرائيل لتحديد أماكن جثامين قادة الجالية اليهودية في لبنان واستعادتهم. في المقابل سلم لبنان خرائط وصورا لمقابر ومواقع أخرى يحتمل أن تكون فيها أدلة أو رفات، كما نقلت إسرائيل هيوم عن مصادر. لاحقا أشادت الخارجية الأمريكية بالإفراج عن الأسرى، قائلة إن المفاوضات بين حكومتي لبنان وإسرائيل الشرعيتين أفضت للإفراج عن الأسرى، ونواصل المساعدة للحفاظ على حوار يومي بين لبنان وإسرائيل. أما أكسيوس فنقل عن مسؤول بالخارجية الأمريكية أن قضية الأسرى اللبنانيين أثيرت في محادثات روما الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، وإفراج إسرائيل عن الأسرى اللبنانيين جاء نتيجة وساطة أمريكية بين البلدين.
2: إطلاق سراح إسرائيل لمعتقلين لبنانيين مفيد دبلوماسيا، ولكن لا يجب اعتباره تقدم استراتيجي، لأنه اتفاق الإطار الثلاثي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل لا يزال متعثرا في أهم جوانبه، إذا نزع سلاح حزب الله وتفعيل المناطق التجريبية.
1: رئيس الحكومة نواف سلام شكر للإدارة الأمريكية وسفيرها الجهود المبذولة، مؤكدا مواصلة العمل للإفراج عن جميع الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل.
3: إلى واشنطن، ومعلومات خاصة يطلعن عليها الزميل أنتوني ميرشا تتعلق بتنفيذ القرارات الحكومية في لبنان. أنتوني مساء الخير، ما موقف الإدارة الأمريكية من الحكومة والجيش؟ ماذا تريد الإدارة الأمريكية تحديدا من لبنان؟
4: رالف، بحسب مصادر في مجلس الأمن القومي الأمريكي للأم تي في، هنالك انزعاج متزايد داخل الإدارة من أداء الدولة اللبنانية، حيث هنالك بحسب المصادر قرارات سيادية تعلن لكن التنفيذ على الأرض بطيء وناقص. واشنطن تتوقف خصوصا عند موضوع مرور مركبات تابعة لجمعيات خيرية مرخصة ومرتبطة بحزب الله عبر مناطق الإخلاء والتحقق من دون تفتيش فعلي وشامل لحمولتها. فبحسب المصادر الجيش يدقق في هويات الركاب وأوراق المركبات، ولكن بعضها يستفيد وفق المصادر من تصريح أو استثناءات خاصة. لكن الاعتراض الأمريكي يقتصر رالف على أيضا يعني يقتصر أيضا بموضوع يعني مخابرات الجيش بحسب المصادر، أنه إذا هنالك أسماء عناصر حزب الله هل يمتلكون هذه الأسماء حتى عندما لا يحملون السلاح، لأنه إخفاء البندقية لا يعني أن البنية العسكرية فككت. والسؤال الأمريكي لم يعد هل يوجد مسلح ظاهر، بل هل فككت الشبكة، هل صودرت المستودعات، وهل يستطيع عناصرها العودة تحت غطاء مدني أو صحي أو اجتماعي. كما تعتبر المصادر الأمريكية نفسها أن آلية التحقق لا تزال ناقصة، فإنه أرقام والخرائط والتقارير المشتركة ليست واضحة من موضوع التفكك، وليس واضح أيضا موضوع المصادرة والجيش اللبناني طبعا ماذا يقوم تحديدا بالمواقع والأملاك الخاصة، وكل ذلك طبعا بحسب المصادر الأمريكية. أيضا هنالك رسالة أمريكية إلى السلطة، وهي رسالة بعض الشيء قاسي رالف، أنه لا يمكن للدولة اللبنانية أن تطالب بانسحاب إسرائيل فيما تتجنب الإجابة عن من يملك السلاح والأرض وقرار الحرب داخل لبنان. السيادة بالنسبة للمصادر الأمريكية ليست خطابا، السيادة هو موقع يدخلها الجيش وسلاح يصادره وقرار لا تستطيع إيران تعطيله. وبحسب أيضا المصادر الأمريكية، إذا كانت الحكومة تقول أنها تخشى نزع سلاح الحزب منعا من الفتنة، فأيضا لماذا ما زالت تكافئ حزب الله، ولماذا أيضا ما زال موجود بالتعيينات والمواقع والنفوذ. واشنطن بحسب أيضا المصادر لا تريد قرارا جديدا من الدولة اللبنانية، تريد تنفيذ فقط رالف الاتفاق اللي بني عليه، تفكيك موثق لبنية الحزب، انتشار للجيش، ومن ثم انسحاب إسرائيل تدريجي. كما أنه المصادر الأمريكية تقول أن الوقت ليس مفتوحا، والانسحاب لن يتحقق بالوعود بل بالتنفيذ الميداني الموثق على الأرض. هذه الرسالة من واشنطن رالف.
3: من واشنطن شكرا لك أنتوني مرشاء.
0: في ميدانيات الجنوب، سلسلة تفجيرات عنيفة في بلدات الجنوب ومسلسل تدمير وحرق المنازل مستمر. راني ندريس والتفاصيل.
5: مسلسل التفجيرات وحرق المنازل الممنهج مستمر في مشهد اعتاد عليه الجنوبيون، فالجيش الإسرائيلي عمد إلى تدمير ما تبقى من منازل في بلدة حولة. أما في المنصور والقنطرة فالتفجيرات مستمرة أيضا، ناهيك عن القصف المدفعي المتقطع. كذلك نفذ تفجيران في بلدة بني حيان قضاء مرج عيون. أما التفجيرات الأعنف والأكبر فهي في كفر تبنيت، إذ سمع صداها في صيدا وأقليم الخروب. يأتي ذلك التصعيد على وقع توغل الجيش الإسرائيلي في محيط أرنون مع تمشيط بالأسلحة وقصف مدفعي وتحليق للطيران المسير. هذا وسجل تقدم للآليات الإسرائيلية باتجاه بلدة وادي السلوئ، كما سجل تقدم لقوى إسرائيلية أخرى مرة جديدة في بلدة حلتا قضاء حصبية، وحاصرت القوة عددا من المنازل بعد إجرائها اتصال مع عضو بلدية حلتا حاتم عبد العال والمختار عيسى عبد العال. وبحسب المعلومات منع الأهالي من مغادرة منازلهم.
0: من الميدان إلى دبلوماسية، لبنان الذي ينتظر مصير المفاوضات المباشرة يعمل لحسم الحضور الدولي في الجنوب وسط مبادرات متعددة. التفاصيل في الاستوديو مع الزميلة منى صليبة. منى مساء الخير. إلى أي مدى إطلاق سراح الأسرى اليوم يصب في مصلحة المفاوضات؟
6: 100% يصب في مصلحة المفاوضات نادين. منذ فترة قصيرة كان في كلام أنه لبنان قد يتردد بالمشاركة بالمفاوضات، ولو أنه هذا الكلام ما كتير يصدق لأنه لبنان لا يمكن أن يرفض طلب للولايات المتحدة اللي هي وسيط، وهذه المفاوضات رئيس الجمهورية بيقول أنه أفضل من الحرب يعني. ولكن تأتي هذه الخطوة اللي كان مطالب أو مطالبة بها إسرائيل، ليس فقط مطالبة بالانسحاب وانسحاب من كل الجنوب، ولكن هناك انتقادات لدور الدولة أنه شو حصلت من المفاوضات، وأخيرها من الرئيس بري أنه 7 جولات ما حصلنا شيء. فأجت هذه الخطوة ولو خجولة، وهي خطوة مش خجولة هالقد، لأنه بالسابق كان يسلم الأسرى حزب الله وإلى ما هنالك. اليوم الدولة اللبنانية هي التي إليها وجهت هذه الخطوة وهي سلمت خرائط وغيره، فتعطي الدولة اللبنانية كارت رابح بوجه كل من ينتقد المفاوضات. وأيضا أمريكا عم تقول حققنا خطوات، فتترك الكرة بملعب اللبنانية أنه كمان يحققوا خطوة تانية بهالإطار، وتثبت المفاوضات اللي قيل أنه قد تكون ب 15 و16 أيلول، بس معقول يكون في تأخير شوي.
0: الحضور الدولي في الجنوب بعد ما رح ينسحب اليونيفل كيف أصبح اليوم؟ يعني شو المشهد المتوقع أنه يصير؟ أصبح أكثر قريب للحقيقة يعني؟
6: صراحة هيدا الموضوع يعني إلى جانب المفاوضات لبنان منشغل كتير بهيدي النقطة نادين. بأول أيلول تسلمت فرنسا رئاسة مجلس الأمن، وعليه تسلم الرئاسة لمدة شهر. مصادر دبلوماسية تقول أنه فرنسا قد تعود وتطرح التجديد لليونيفيل. لبنان كان طلب هالشي برسالة الأسبوع الماضي، أمريكا رفضت. بخلال شهر أيلول قد تطرح فرنسا إذا لبنان طلب. لبنان أغلب الظن سيطلب. رئيس الجمهورية يتوجه إلى فرنسا للمشاركة بمؤتمر ب 17 شهر. ملك الأردن هو ليس فقط مشارك، إنما مشارك في إنجاح هذا المؤتمر. قد يطلب أيضا من الأردن. ملك الأردن يسافر بعد إلى نيويورك للمشاركة بأعمال الأمم المتحدة. قد يجتمع مع سيجتمع مع الأمريكيين، وقد يطلب نيابة عن لبنان. أيضا رئيس نواف سلام يلتقي بماركو روبيو بأمريكا. إذا لبنان سيطلب التجديد. هلأ في معلومة مهمة، أنه أيضا مصدر دبلوماسي غربي يقول أنه ليس هناك رفض مطلق أمريكي للتجديد لليونيفيل. طبعا بالعنى أمريكا ترفض لأن إسرائيل ترفض، ولكن يبدو هناك همس بإمكانية القبول الأمريكي بذلك مقابل أشياء أيضا يقوم بها لبنان. أود أن أشير بأنه إيطاليا طارحة فكرة، 10 دول أوروبية صارت موافقة تحل محل اليونيفيل، ولكن الأهون أنه يصير التجديد لليونيفيل، لأنه بعد ما في إطار أو صياغ قانوني أممي لقوة حل محل اليونيفيل، فالتجديد لليونيفيل بيكون أهون. الملفت أنه بالصالونات الدبلوماسية الضيقة يقال أنه الأمريكي قد يوافق على التجديد لليونيفيل مقابل شروط معينة.
0: شكراً منى. شكراً منى. التفاصيل.
3: جلسة حكومية في السراي الكبير أقرت جميع بنودها، وأهمها سلامة الطيران ومعالجة المسالخ والمزارع في محيط المطار، وغياب وزير المال أرجأ البحث في الموازنة. تقرير حسان الرفاعي.
7: جلسة اعتيادية ببنود هامة، ولعل أبرزها كان تقرير وزارة المالية حول مشروع موازنة عام 2027، والذي أجل البحث فيه جراء غياب وزير المال ياسين جابر لدواع صحية. ليؤكد رئيس الحكومة في مطلع الجلسة أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة. ليتصدر مشهد جدول الأعمال ملف سلامة الطيران في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي، إذ أكد مجلس الوزراء قراره السابق حول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم المطار التي لا تملك تراخيص أو التي حازت تراخيص ولم تلتزم بالشروط والمعايير.
8: بالشق الثاني المتعلق بالمؤسسات يعني المزارع والمسالخ يلي هي بتحوز تراخيص، تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية والبلديات، الزراعة، الصناعة، البيئة، الصحة والأشغال العامة، مهمتها دراسة التقرير المرفوع من قبل وزارة الزراعة والمتعلق بواقع هذه المزارع والمسالخ ورفع التوصيات اللازمة بهذا الشأن بمهلة أقصاها 15 يوما.
7: كل البنود أقرت وبينها ما يعني الكهرباء.
8: بموضوع الكهرباء الموافقة على العرض المقدم من قبل الشركة الكويتية المملوكة من قبل دولة الكويت، وبالتالي هون في جزء مساعدي فيها، تم إقرار مرسوم إعفاء المضمون من مساهمته في أكلاف مستلزمات غسيل الدم البريطاني.
7: ومن خارج جدول الأعمال وأسوار السراي حضر ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين ينتظرون إقرار أسماءهم.
9: دولة الرئيس قال إنه الجلسة الجاي.
7: ولعل أبرز ما كشفه الوزراء كان تأكيد وزير الصحة العمل على جولة في قلعة بعلبك ومحيطها للوزراء والإعلام لتأكيد عدم وجود أنفاق في المنطقة. من جانبه رد وزير الخارجية يوسف رجي على سؤال عن تغيبه عن الوزارة بأنه تلقى تحذيرات أمنية. لتبقى الحصيلة جلسة هادئة حازت فيها سلامة الطيران على أكبر مساحة نقاش.
3: تحقيق جديد يكشف مسار النترات من مرفأ بيروت إلى دمشق. تقرير يارا الهندي.
10: من مرفأ بيروت إلى سوريا مسار جديد لشحنة نترات الأمونيوم يكشفه تحقيق نشره موقع أساس، ويعيد طرح السؤال لماذا وصلت الشحنة إلى بيروت أصلاً؟ عام 2013 كانت المعارك في حمص والقلمون تقطع جزءاً أساسياً من طريق الإمداد بين الساحل السوري ودمشق وتجعل نقل المواد الحساسة عبره محفوفاً بالمخاطر. في المقابل كان هناك مسار أكثر أمناً.
11: السفينة روسوس أنه كان فيه على متن 2950 طن من نترات الأمونيوم، تبين بالتحقيقات اللي أجرتها جهات غربية وجهات محلية أنه الكمية اللي انفجرت تقريباً 500 طن، هذا بيعني أنه الكمية الباقية لم تكن موجودة بالمرفأ.
10: بعد معركة القصير أصبح خط المصنع دمشق تحت سيطرة الجيش السوري وحزب الله ليبرز مرفأ بيروت كمحطة بديلة لاستقبال شحنات ونقلها برا إلى سوريا. لكن لماذا النترات؟ بحسب التحقيق ارتبطت المادة بصناعة البراميل المتفجرة التي توسع استخدامها في سوريا، فيما برز اسماء سهيل الحسن وجميل الحسن في الجانب العسكري من هذه الشبكة. أما اللغز الأكبر ففي الأرقام، فأين ذهبت الكمية المتبقية؟
11: هيدي الشحنة يلي تبين لاحقا أنه من المحتمل أن يكون دفع ثمنها جورج حسويني رجل الأعمال المقرب من النظام السوري السابق، تم نقل هيدي الكميات إلى الداخل السوري لاستعمالها بإنتاج البراميل المتفجرة والذخائر يلي كان عم بيعاني منها نقص جيش بشار الأسد بهذيك المرحلة.
10: أما فيما يخص تحقيقات انفجار المرفأ فعلم أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سيصدر مطالعته في القضية خلال شهر أو شهرين كحد أقصى.
0: معيشيا، فواتير المولدات لهب كشهر أب، ارتفاعات صادمة والأسباب باتت معروفة، فكيف للمواطن أن يراقب؟ تقرير غريسيا أنطول.
12: $351 مش رقم على ورقة، هيدي فاتورة مولد أغلى من معاش حد أدنى. مع بداية شهر أيلول وصلت فواتير جديدة على بيوت اللبنانيين كما المحال التجارية، وطلعت مع الصرخة لأنه الزيادات ببعض المناطق وصلت نسبة 164%.
13: مبلغ كتير كبير، يعني انصدمنا. يعني هلا صار لي يومين ثلاثة أنا ما عم طور الأسي عم على المروحة، لأنه شو 346 معاش موظف، يعني حرام.
14: هذا أكتر شهر كان فيه زيادة، تقريبا الثلث زادت.
15: اجتني $205 إنه إذا واحد موظف ما بعرف كيف بده يقدر يدفعهم.
16: أنا الحمد لله مريح راسي من هالموضوع لأن عندي طاقة.
12: فواتير المولدات صادمة وصارت مادة على السوشيال ميديا.
17: قالي تتشكي فاتورة المطار غالية، قد طلع فاتورتك عيني؟ $400. شو بدها تطلع 400 500؟ بيتك صغير، مشكلة ربك، غيرك عم يطلع 1000 و1100.
18: فاتورة بيت 20 أمبير ارتفعت من 167 دولار بتموز ل 441 دولار بآب، أما بيت 40 أمبير فاتورة المولد ارتفعت من 631 ل 1090 دولار، فليه الفرق بشهر واحد؟
12: الام تي في تواصلت مع احد اصحاب المولدات بكسروان اللي بياكد انه ثلاث عوامل ادت لارتفاع الفواتير بشهر اب. اولا زياده معدل تغذيه المولد ل 22 ساعه بالنهار بوقت كانت 14 ساعه قبل حرب الثأر لخامنئي، ارتفاع سعر طن المازوت ل 1315 دولار باب بوقت كان سعره 1020 دولار بتموز، وزياده معدل سحب المشترك نتيجه تشغيل المكيفات بسبب الحراره المرتفعه. بعض المصادر المطلعه بتاكد للام تي في انه بصير في تلاعب بتسعيرة الكيلوات اللي محددتها وزارة الطاقة ب 53 سنت، وتحديدا بمناطق ضمن نطاق صيدا، الضاحية، البقاع، البترون وشمال، والزيادات عم تتراوح بين 10 و 20 سنت على الكيلوات.
19: واضح هناك زيادات غير مبررة وفي فلتان، صار في تقريبا 1000 كشف ميداني على البترات بلبنان، صرنا عاملين حوالي 400 محضر. محضر وغرامات، عم نحيل المواضيع المتكرره، المخالفات المتكرره، تيصير في نوع من التوقيف والمصادره الانذارات.
12: بيبقى على المواطن عند حصوله على فاتورته ياكد على سعر الكيلوات ويسجل الشكاوى على تطبيق وزاره الاقتصاد الظاهر على الشاشه، او يتواصل عبر الخط الساخن 01750650 التابع لجمعيه المستهلك.
3: إلى ملف اجتماعي قضائي، تغيير الجنس في السجلات الرسمية، سابقة قضائية وجدال اجتماعي في لبنان. تقرير ميرالا أبو خليل.
20: قرار صادم للقاضي وسيم زهر الدين أثار جدلا واسعا بعد أن سمح في خطوة نادرة بتعديل الجنس والاسم على سجلات الأحوال الشخصية لشخص ولد ذكر وأصبح اليوم امرأة وتعرف باسم رومي. القاضي اتخذ قراره في نيسان الفائت بعد 6 سنوات من تقديم رومي طلبها الذي أرفقته بتقارير طبية تثبت خضوعها لعلاجات هرمونية ولعملية جراحية لتغيير خصائصها الجنسية، وبنى قراره على حكم مماثل سابق صادر عن محكمة الاستئناف عام 2016 سمح لرجل متحول جنسيا بتغيير جنسه ما شكل حينها سابقة قانونية.
21: نحن أمام واقع اليوم بيتطلب أنه القضاء يأخذ هيك أنواع من القرارات، لأنه نحن شو عم نحكي؟ عم نقول أنه هاي الشخص اليوم واقع وما بقى يتطابق مع الهوية، فإذا بده يقطع على المطار أو يقطع أو على الحاجز أو أي شيء تاني حيتطلعوا القوى الأمنية يشوفوا شيء مختلف كليا. فبالتالي اليوم القضاء حفاظا على الانتظام العام، الانتظام الاجتماعي، واقعيا مضطرين يغيروا المؤشرات على الهوية للأفراد العابرين والعابرات.
20: هذا على الصعيد القانوني والقضائي، أما الجانب الأبرز فهو الاجتماعي والإنساني.
21: نحن عم نحكي عن بطالة 80%، هيدا وفق تقرير عديناها، هاي نسبة البطالة 80% هي الأعلى بين فئات المجتمع كلها، فنحن عم نحكي عن فئة مهمشة جدا داخل المجتمع، كمان جزء كبير من هالفئة بيشتغلوا بالقطاعات الغير قانونية وبالتالي هونيك بيتعرضوا لعنف أكبر وتهميش أكبر وما بيقدروا يتشكوا بنفس الوقت. فأنا بعرف أشخاص أنه مضطرين يشتغلوا تيعيلوا أبائهم وأمهاتهم، فبالتالي نحن وتنحرمهم من العمل ونحرمهم من أنه هويتهم تتطابق مع واقعهم، نحن عم نأثر مش بس عليهم وعلى محيطهم كله وعلى أهلهم.
20: عدد الحالات يفوق عدد القرارات المتخذة في ظل واقع مرير مليء بالمضايقات الجنسية واللفظية والجسدية، والأخطر من ذلك أنهم غير قادرين على اللجوء إلى القضاء مع وجود مادة قانونية تجرم العلاقات المثلية رغم وجود اجتهادات قضائية حدت من تطبيقها.
0: بعد الإعلان، تحول سكاني غير مسبوق،
3: والياس بحاجة للعلاج.
22: بلا رحمة.
23: من جيل إلى جيل نضال مستمر، فأين نجحت القوات اللبنانية وأين أخفقت؟ وهل المقاومة داخل السلطة أعطت نتيجتها؟ ومتى نشهد بزوغ فجر السيادة؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكاسي.
22: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر. حوار حر
1: حوار حر يستضيف رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيوميشيان.
22: حوار حر
1: مع جمانة صغيب مراد الجمعة الواحدة بعد الظهر.
22: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
23: فجر السيادة عنوان أسبوع وقداس الشهداء هالسنة. طيب شو يعني السيادة؟ حقك تعرف أنه هالكلمة باللغة العربية أكيد مصدر من الفعل ساد. وشو يعني؟ يعني سيطرة الشخص أو الأفراد على منطقة أو حتى مفهوم أبعد من هيك بكتير. هالمفهوم هو السياسة وحير فلاسفة كتير عبر العصور، وكتار فكروا منيح تيحددوا شو يعني كلمة سيادة عند الشعوب وعند الدول كمان. وكتار أكدوا، وهون المفهوم يلي بدنا إياه نحنا، إنه السيادة بتعني سيطرة السلطة العليا للدولة على إقليمها وقدرتها على حكم نفسها من دون أي تدخل خارجي. أما مين أول حدا حكي عن هالمصطلح؟ فأكيد إذا بدنا نروح بالتاريخ نحكي عن الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو، يلي تحدث هالمرة عن السلطة العليا للدولة. ومن بعدها أكيد المفهوم، مفهوم السيادة، تطور مع تطور أفكار الشعوب، وكتار من الفلاسفة والمفكرين السياسيين استخدموا هالمصطلح، ومنهم فيلسوف ومفكر فرنسي هو جان بودان، يلي كتب بكتابه الجمهورية عن مصطلح السيادة، وقال السلطة المطلقة للدولة المرتكزة على المواطنين والرعايا، وهي سلطة لا تقيدها القوانين. وأكيد في كتير طوروا النظرية مثل هوبس وغيرهم، والأهم إنه السيادة هي مبتغى الدول والشعوب، وأكيد نحن كمان مبتغينا تنوصل بشكل كامل للبنان يلي بدنا.
22: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
23: فجر السيادة، فجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون الانتخابات في حزب القوات اللبنانية جاد دميان، مع توني نصار الجمعة 9 صباحا.
2: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا، باقيين وكرمال اللي راح يجوا، باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
23: فجر السيادة. فجر السيادة مع الوزيرة السابقة مي شدياق، تحاورها وفاء شدياق الجمعة 4 من بعد الظهر.
2: لبنان على مر تاريخه شهد احتلالات كثيرة، كلها زالت وبقي هو وقع في تجارب ومطبات مريرة، ينهض ويعود أقوى كل مرة. قدرنا وخيارنا أن نواجه ونصمد. هذه أرضنا، فيها متجذرون، هذا وطننا الذي خلقنا فيه ونموت فيه ومن أجله. هذه إرادة البقاء والصمود التي تحلينا بها وغيرت وأسقطت مخططات ومشاريع داخلية وخارجية مشبوهة، وستسقط ما تبقى من هذه المخططات ومن احتلالات مموهة.
23: فجر السيادة.

0: قضية عايشي بكل قلب قوتي.
1: ومن إيران إلى اليمن، حيث تجددت الاشتباكات الطاحنة بين الحوثيين والقوات الحكومية. تقرير كيفن عبدو.
2: في تطور ميداني هو الأعنف منذ فترة، شهدت جبهات الساحل الغربي ومحافظة تعز اليمنية تصعيدا عسكريا خطيرا نتيجة هجوم واسع شنه الحوثيون على مواقع تابعة للقوات الحكومية اليمنية. التصعيد الحوثي تمثل بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية التي استهدفت مدينة المخا ومحافظة الحديدة بالتزامن مع تفجير زورقين مفخخين قرب ميناء المخا. أما على الأرض فتحول التسلل الحوثي في المحاور الغربية لتعز إلى مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية في وقت أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 18 عنصرا حوثيا. هذا ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد تظهر استهداف قواته لتجمعات وآليات تابعة للجيش السعودي في عدد من الجبهات. الانفجار الميداني يأتي في توقيت بالغ الحساسية لينهي حالة الهدوء النسبي المستمرة منذ نيسان الماضي، ما يفتح الجبهات على مرحلة جديدة من المواجهة.
3: عالميا، حرارة قياسية، جفاف، فيضانات وتراجع في الانتاج الغذائي، أثار التغير المناخي تتسارع حول العالم، فيما تحذر الأمم المتحدة من مرحلة جديدة قد تحمل تداعيات أصعب على الإنسان والبيئة. ماريو دويري.
4: بالتاني من أيلول 2026 نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقرير حذر فيه من أنه حرارة الأرض مرجح تتخطى خلال السنوات القليلة المقبلة عتبة الدرجة فاصلة 5 مقارنة بمعدل الحرارة قبل الثورة الصناعية. وللمرة الأولى خصص البرنامج تقرير كامل لمرحلة ما بعدها التجاوز، لأي مستوى ممكن توصل الحرارة، لقديش ممكن تبقى مرتفعة، وكيف ممكن تنخفض لاحقا، مع تحذير من أضرار قد تصبح غير قابلة للعكس. حاليا معدل حرارة الأرض أعلى بحوالي درجة فاصلة 4 من مستوى قبل الثورة الصناعية، وعم بيزيد بنحو ربع درجة كل 20 سنة. وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في احتمال 91% أنه تسجل سنة واحدة على الأقل بين 2026 و2030 ارتفاع بفوق الدرجة فاصلة 5، واحتمال 75% أنه يتجاوز معدل حرارة هالسنوات الخمسة كلها هالعتبة. وال2024 كانت أول سنة منفردة بتتجاوز هالحد. أما القلق اليوم فهو من تحول هالتجاوز إلى مسار مناخي طويل الأمد. وحتى بأفضل سيناريو، إذا نفذت الدول كل تعهداتها ووصلت لأهداف الحياد الكربوني، ذروة الاحترار مرجحة تقارب درجة فاصلة 8. أما معظم السيناريوهات الأخرى فبتتخطى الدرجتين، وهالفرق مش بسيط. عن درجة ونص، حوالي 14% من سكان العالم بيتعرضوا لموجات حر شديدة، وعند درجتين نسبة بتوصل لحوالي 37%، يعني نص درجة إضافية ممكن تعرض حوالي 1.7 مليار شخص زيادة للحر الشديد. تأثير ما بيتوقف عند الحر، الانتاج الغذائي العالمي ممكن يتراجع بما يصل إلى 14% بحلول 2050، فيما بتزيد مخاطر الجفاف، نقص المياه، الفيضانات وارتفاع مستوى البحر. وكل ما ارتفعت الحرارة وطالت مدة بقاء فوق 1.5 درجات، بيزيد خطر الوصول لنقاط تحول مناخية ممكن يصعب أو يستحيل عكسها، مثل ذوبان أجزاء من الصفائح الجليدية. لهيك المواجهة اليوم صارت على خطين: خفض الانبعاثات حتى نحد من ارتفاع الحرارة، والتكيف مع تداعيات صار منع بعضها بالكامل غير ممكن.
1: العالم أمام تحول سكاني غير مسبوق، ولادات أقل، شيخوخة أكبر، والمشكلة لم تعد كم شخص أم كم شخصا يستطيع الكوكب أن يحتمل، بل كم شخصا سيبقى فيه. تقرير شرب الأبي هاشم.
5: للمرة الأولى منذ قرون يتجه العالم نحو نقطة تحول سكانية غير مسبوقة، فبحسب توقعات الأمم المتحدة سيواصل عدد سكان العالم الارتفاع من نحو 8 مليارات نسمة اليوم ليبلغ قرابة 10 مليارات في منتصف ثمانينات هذا القرن، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيا. لكن القصة في مكان آخر، أكثر من نصف دول العالم باتت تسجل معدلات خصوبة أدنى من المستوى المطلوب للحفاظ على عدد السكان، وفي عدة دول أصبح التراجع حادا إلى درجة أن عدد الوفيات بدأ يتجاوز عدد الولادات. الصين مثلا مرشحة للتراجع من نحو 1.4 مليار نسمة اليوم إلى قرابة 638 مليونا بحلول سنة 2100. وفي المقابل سيتركز الجزء الأكبر من النمو السكاني في دول مثل الهند ونيجيريا وباكستان وإثيوبيا وفي عدد من الدول الأفريقية. لكن لماذا يتراجع الإنجاب؟ المسألة ليست في أن البشر لم يعودوا راغبين بالإنجاب، فالكثيرون يريدون تكوين عائلات أكبر، لكنهم يصطدمون بكلفة الحياة من السكن ورعاية الأطفال والتعليم وساعات العمل الطويلة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي. وفي دول مثل كوريا الجنوبية تحولت الأزمة ملفا وطنيا بعدما أنفقت الدولة مئات مليارات الدولارات في محاولة لرفع معدلات الولادة من دون أن تحقق النتائج المرجوة. وفي اليونان بدأت تداعيات التراجع السكاني تظهر حتى على مستوى بعض الجزر والمجتمعات الصغيرة، حيث يصبح تراجع عدد الأطفال مسألة تهدد استمرار المدارس والخدمات والاقتصاد المحلي. والأخطر أن هبوط معدل الولادات لا يعني فقط عددا أقل من السكان، بل يعني عددا أقل من البشر في سن العمل. فالعالم يتجه إلى مرحلة يصبح فيها كبار السن أكثر عددا، فيما يتراجع حجم القوة العاملة القادرة على تمويل أنظمة التقاعد والرعاية الصحية. ووفق التوقعات قد يتجاوز عدد الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما وما فوق عدد الرضع في العالم سنة 2030، أي أن المعادلة الاقتصادية نفسها تتغير، عدد أكبر من المتقاعدين مقابل عدد أقل من العاملين. إذن أزمة السكان ليست مجرد قصة عن عدد الأطفال الذين يولدون اليوم، بل عن شكل المجتمعات والاقتصادات والدول في المستقبل.
3: إنسانياً، المريض الياس يخوض معركة يومية مع الألم لعجزه عن توفير تكلفة العلاج، والعملية مؤجلة منذ أكثر من عام.
6: ما بدي شيء بس بدي وقف عجزي بأدنهم بعيلك.
4: من أكثر من سنتين والوجع ما عم يترك هالأب لبنتين. الياس 63 سنة بلش معاناته بكسر الورك، عملية أولى، بعدها عدوى بكتيرية بالمستشفى، فعملية تانية، ومن هون بلشت رحلة طويلة من الوجع والمضاعفات.
6: كامل جا شق الإجر زيتها، الورك زيته، ونظف وحط لي فتيل، وخدت علاج 400 حوالي 400 إبرة بالعضل بالعرق. لازم أعمل عملية يشل الورك، عملنا تالت عملية شل الورك وحط لي وحدة عظم مشان ميكروب ما طلعت ميكروب، واخذنا العلاج الحمد لله نضيف جسمي. هلا وصلنا انه بعد 3 اشهر لازم اعمل عملية يشيل هذه العظم يركبوا لي ورك صناعي.
4: العملية الثالثة كان لازم يعملها من اكثر من سنة، بس ما معه حقها. الياس خسر شغله كسايق بسبب مرضه، الوجع مانعه يشتغل، والعجز المادي مانعه يتعالج.
6: وجع قد ما بدنا، إن شاء الله ما حدا بذوق الوجع اللي عنده، وكل يوم عم بزيد عن يوم. وهلا إلي فترة ما فيي آخذ مسكن، بعمل حساسية، ومن ورا الالتهابات عم يفوت فيات كلها. بدي أخدم حالي، ما فيي لا فيي أتحمم لا فيي ألبس. النجمة هي مش قادر أعمل شيء.
4: ليس بحاجة ل$10,000 ليخضع للعملية يلي ممكن تنهي هالمعاناة وتخفف عنه وجع صار جزء من حياته اليومية.
1: أقام بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك رفائيل بيدروس 21 مينيسيا عشاء تكريميا للصحافة اللبنانية في بطريركية الأرمن الكاثوليك في الأشرفية. وأكد مينيسيا أن البطريركية تقدر رسالة الصحفيين وحجم مسؤولياتهم، وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى إعلام حر ومسؤول. وفي ختام الحفل قدم مينيسيو ميدالية القديس إغناطيوس ماليون للام تي في ممثلة بالزميل ماجد بوهدير الذي تسلم التكريم باسم المؤسسة تقديرا لمتابعتها رسالة البطريركية ولدورها البارز في مواكبة القضايا الوطنية.
3: بعد الإعلان ارتفاع التضخم
1: وتكريم جورج كلوني.
7: بلا رحمة
8: من جيل
7: إلى جيل، نضال مستمر، فأين نجحت القوات اللبنانية وأين أخفقت؟ وهل المقاومة داخل السلطة أعطت نتيجتها؟ ومتى نشهد بزوغ فجر السيادة؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكاسي.
8: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر. حوار حر
9: حوار حر يستضيف رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيوميشيون.
8: حوار حر
9: مع جمانة صغيب مراد الجمعة الواحدة بعد الظهر.
10: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
7: فجر السيادة عنوان أسبوع وقديس الشهداء هالسنة. طيب شو يعني السيادة؟ حاك تعرف أنه هالكلمة باللغة العربية أكيد مصدر من الفعل ساد، وشو يعني؟ يعني سيطرة الشخص أو الأفراد على منطقة، أو حتى مفهوم أبعد من هيك بكتير. هالمفهوم هو السياسة وحير فلاسفة كتير عبر العصور، وكتار فكروا منيح تيحددوا شو يعني كلمة سيادة عند الشعوب وعند الدول كمان. وكتار أكدوا، وهون المفهوم يلي بدنا إياه نحنا، إنه السيادة بتعني سيطرة السلطة العليا للدولة على إقليمها وقدرتها على حكم نفسها من دون أي تدخل خارجي. أما مين أول حدا حكي عن هالمصطلح؟ فأكيد إذا بدنا نروح بالتاريخ نحكي عن الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو، يلي تحدث هالمرة عن السلطة العليا للدولة. ومن بعدها أكيد المفهوم، مفهوم السيادة، تطور مع تطور أفكار الشعوب. وكتار من الفلاسفة والمفكرين السياسيين استخدموا هالمصطلح، ومنهم فيلسوف ومفكر فرنسي هو جان بودان يلي.
1: نواصل النشرة، والآن الفقرة الاقتصادية.
11: جددت الجمعية العمومية لجمعية المصارف الثقة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالتزكية بالانتخابات اللي أعيد فيها انتخاب سليم صفير رئيس لمجلس الإدارة للمرة الرابعة، بوقت اعتبرت مصادر الجمعية إلى أنه إعادة انتخاب صفير هو نتيجة اقتناع القطاع بأنه هالولاية رح تكون لإيجاد الحلول اللازمة اللي بيعاني منها القطاع المصرفي. وكررت مراراً الجمعية أنه الأزمة اللي بيعاني منها لبنان هي أزمة نظامية وليست مصرفية، مع تأكيد المسؤولين أيضاً وبمقدمهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه حل الأزمة يجب أنه يكون تشارك بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. واعتبر صفير أنه المطلوب هو حل يحفظ حقوق المودعين ويعيد بناء الثقة والخروج بقطاع مصرفي أقوى ومصارف قادرة على الاستمرار والنمو واستعادة الدورة الطبيعية بالاقتصاد. كما وشدد على ضرورة العمل مع مصرف لبنان والحكومة لتأمين التمويل اللازم. أظهرت أرقام إدارة الإحصاء المركزي اللي وردت بنشرة بنك عودة أنه معدل التضخم بلبنان سجل 16% بتموز 2026 بالمقارنة مع تموز 2025، بظل ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية ولا سيما نتيجة تبعات إغلاق مضيق هرمز. وبحسب الأرقام سجل ارتفاع سنوي بأسعار النقل ب 28% بتموز 2026 بالمقارنة مع تموز 2025، بوقت ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن مؤسسة البحوث والاستشارات ب 13% بتموز 2026 بالمقارنة مع تموز 2025. بسياق آخر، تقدم لبنان بمركز واحد إقليميا ليحتل المرتبة 12 بين 21 بلد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقدم بثلاث مراكز للمرتبة 121 بين 169 بلد بالعالم بحسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة للعام 2026 الصادر عن الأمم المتحدة واللي ورد بنشرة بنك عودي. ولا تزال معظم الأهداف تمثل تحديات بالنسبة للبنان، فقد صنفت الأهداف المرتبطة بالقضاء على الفقر والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والاستهلاك والإنتاج وكتحديات كبرى بمسار تراجعي بما يعكس استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية وتبعات الحرب. إلى جولة الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت. رغم التراجعات على أسهم سيداء وسيدة ربيع نبقى عند مستويات 70 دولار نهاية هذه الجلسة. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية، طبعا يوم غد يوم تداولات عادية بالإمارات، المؤشر السعودي ينهي الجلسة عند مكاسب يعني لا تتخطى 20 نقطة المئوية تقريبا. هذه المؤشرات والأسواق تراقب مسار التصعيد بالشرق الأوسط وتدخل بمرحلة من المراقبة والحذر بالفعل. المؤشرات الأوروبية تنهي هذه الجلسة على مكاسب لتستعيد توازنها بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر بالفعل. تراقب الأسواق تحركات سوق السندات. حد من المكاسب استمرار توترات بالشرق الأوسط بشكل عام. وصلت مؤشراتها بوقت ايضا كانت عم تسجل مكاسب، عم تسجل اداء ايجابي للجلسه الثانيه على التوالي. اداء عم ياتي من استمرار تراجع عوائد السندات وتراجع الرهان على رفع الفائده بايلول، وبعد تصريحات عضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر وولر اللي اشار فيها الى انه يؤيد تثبيت الفائده باجتماع هالشهر ما لم تحدث مفاجات ببينات التضخم الاسبوع المقبل. المعدن النفط ومن ثم العملات، الذهب يسجل مكاسب 2.5% بالفعل عم بعزز مكاسبه هو الفضه مع استمرار تراجع الدولار وعوائد السندات لا سيما بالولايات المتحده وتراجع احتمال رفع الفيدرالي للفايده. تتجه الانظار حاليا ايضا الى تقرير الوظائف الامريكيه نهار الجمعه. هذا التقرير بالذات رح يعزز موقف الفيدرالي الامريكي هذا الشهر بما يتعلق باسعار الفايده ويعطينا ايضا مؤشرات ربما حول القرار رح ياخذه الفيدرالي باجتماعه. النفط يرتفع يتابع الضربات العسكريه بين الولايات المتحده وايران مع دخول الحرب شهرها السابع. العملات الرئيسية على رأس اليورو مقابل الدولار يسجل بعض المكاسب لا تتخطى 0.5% تقريبا. أيضا هذه العملات والعملات المشفرة من البيتكوين ملاحظة بعد شوي تراقب استمرار خلينا نقول الصراع بالشرق الأوسط، والأبرز هو القرار المنتظر من الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر بما يتعلق بالسياسة النقدية يعني أسعار الفائدة شو رح يعمل فيها. لهون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير، بنتابع النشرة معكم.
12: شكرا موريس.
3: شكرا موريس.
12: والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
13: تتذكروا الترامب كوين؟ العملة اللي كانت مجرد فكرة من فترة صارت اليوم حقيقة وعم تعمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا. اليو اس مين طرح رسميا عملة بقيمة دولار واحد عليها صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة مرور 250 سنة على تأسيس الولايات المتحدة. العملة نزلت للبيع من 2 أيلول وعلى الجهة الثانية منها الختم الرئاسي والرقم 250. ومن الترامب كوين للترامب باسبورت، إريك ترامب ابن الرئيس الأمريكي نشر فيديو لجواز سفره الجديد واللي بيظهر جواته صورة كبيرة لوالده دونالد ترامب. الجواز هو إصدار خاص بمناسبة مرور 250 سنة على تأسيس الولايات المتحدة، والفيديو طبعا انتشر بسرعة وفتح موجة من التعليقات. الروبوتات بلشت تاخذ الامور بشكل شخصي. بروسيا زبون دفش روبوت داخل احد المحلات بس الروبوت ما مرق مرور الكرام، رجع باتجاهه وكانه بده يرد له الدفشه قبل ما يتدخلوا الموجودين.

0: مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماء بذاكرة الوطن.
2: ما كانت الأشرفية جبهة، كانت بيت، وكانت مدارس وصبايا على البلكون، وأمات عم يرشوا مي قدام عتبة الدار. بس ب 18 حزيران 1978 نزل القصف مثل العتمة على الضو، وبلشت حرب المية يوم. مية يوم دم وبارود ومواجهة، بس ما كان فيها استسلام.

الأشرفي بالرميل بالسوديكو بمارمتر البيوت صارت خنادق، ما كان في جيش يدافع. ولاد المنطقة شباب بعمر الوردي صاروا هن الجيش. إلي عمره 17 سنة، كان واحد منهم.

0: كنت حب ألعب فوتبول بالشارع وغني مع رفقاتي تحت الدرج وقت القصف، بس فجأة صار اللعب موت والغنية تحولت لصلاة. ما قدرت أقعد. رفيقي توني انقتل بثلاث قنابل ورا بعض بس لأنه نزل يجيب دواء لسته. مين بده يكمل هالدرب؟ قلت أكيد رح كون أنا.
1: قال لي ماما ما بدي موت، بس إذا ما وقفت أنا مين بيوقف؟ لبسته قميصه بإيدي، دفنت فيه ريحته، ضليت نطرته

0: كانت حرب المية يوم مواجهة بين النظام السوري يلي بده يركع المنطقة وبين شباب المقاومة اللي قرروا يقولوا لا، قرروا إنه الموت هن واقفين أشرف من الحياة بركبة مكسورة.
1: أنا مش عم قاتل ضد حدا، أنا عم قاتل كرمال اللي بحبهم، وكرمال صوت الأدين والجرس يعيشوا سوا، كرمال ما يتحول بيتنا لساحة وكنيستنا لمخزن سلاح. أنا مش شهيد كره، أنا شهيد الحب.

0: كان بدي ابني يموت، بس إذا بيرجع الزمن وبيطلب مني رجعه على البيت ما بقدر، كرامته أكبر من خوفي.
1: مية يوم وما رجعت الأشرفية، مية يوم وسقط إلي بس وقف محله ألف. هونيك على درج مار نقولة حد الحيط يلي بعده محفورة فيه شظية، في دم صار وصية، وصية من تراب بتقول
2: إذا مرقتوا من هون ما تطفوا الشمع، أنا بعدني هون ناطر الانتصار.

0: الأشرفي البداية بداية البشير، الأشرفي النهاية نهاية التحرير، مش مجرد شعار، هو حقيقة دفع حق دم ومئات الشهداء والجرحى وآلاف الأزايف والصواريخ وآلاف البيوت اللي اتدمرت، حصارات واغتيالات ومجازر ودموع، وبقيت وصية من صلب القضية. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير، بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايماً 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب، ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايماً وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
1: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
2: أداء دكتور جان أسيس،
0: غسان سالم،
1: إلديكو إيليا، فؤاد مير.
0: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلي الياس.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها التاسعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

ألقت مسيرة إسرائيلية جالونا متفجرا على مرتفع علي الطاهر، كما أغار الطيران الحربي على دفعتين مستهدفا مرتفعات التل. كشفت مصادر في مجلس الأمن القومي الأمريكي للأم تي في أن هناك انزعاجا متزايدا داخل الإدارة الأمريكية من أداء الدولة اللبنانية، فقرارات سيادية تعلن ولكن التنفيذ على الأرض بطيء وناقص. وقالت آلية التحقق لا تزال ناقصة، فلا أرقام معلنة ولا خرائط ولا تقرير يوضح كم موقع فكك وكم مستودع صدر ومن يمنع الجيش من دخول بعض المواقع والأملاك الخاصة. أضافت المصادر الأمريكية إذا كانت الحكومة تقول إنها تخشى نزع سلاح حزب الله منعا للفتنة، فمن طلب منها أن تكافئه ومن طلب منها منح من يرفض قراراتها مزيدا من التعيينات والمواقع والنفوذ. ذكرت وسائل إعلام سورية أن قوات إسرائيلية استهدفت بأربع قذائف محيط تلة باطل وردي قرب بلدة بيجن في ريف دمشق. ذكرت مصادر إيرانية لوكالة رويترز أن الحملة الأمريكية لخنق الاقتصاد أصبحت أشد وطأة على طهران، ولم يتبقى سوى القليل من القنوات لتأمين العمولات الأجنبية وشراء السلع. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.
1: لبنان الحر تقدم

بيرجع أيلول من كل سنة مكلل بالغار والمجد والخلود والعز وحرقة القلوب كمان. تتزاحم بهالنهار مشاعرنا ومنرجع سوا لهيديك الأيام لما كانت سواعد الشهداء مشبوكة بالشرف يلي دافع عن قضية المقاومة اللبنانية ونهجة. اليوم عم نحيي ذكرى يلي غابوا بالجسد وبقيوا بالروح. اليوم عم نكرم يلي للتراب الأقدس سبقونا ويلي تحولت حياتهم كلها لشهادة. هن الوجوه الغايبة الحاضرة يلي بتسكن بوجداننا وبترفقنا بكل درب منسلكه دفاعاً عن لبنان. اليوم عم نستذكر الرفاق يلي صعدوا نحو المجد والأبطال الأحياء يلي ما زالوا عم يحملوا على أكتافهم جراح الوطن. عم نستذكر أسماء كتيرة بالمقاومة اللبنانية ضجت السماء بأرواحهم العابرة لدنيا الحياة.

اليوم الشهيد الحاضر فينا بكل لحظة. أنت يلي بذلت حياتك دفاعاً عن يلي بتحبهم، دفاعاً عن أم سهرت عليك ليالي طويلة وخبت دموعها خوفاً عليك وتضرعت لك من قلبها قبل ما تطلع على الميدان، دفاعاً عن بيك يلي علمك إنه الرجولة مش بالقسوة بل بالمسؤولية وبالدفاع عن الضعيف، ودفاعاً عن إخواتك يلي تقاسمت معهم طفولتك ولعبك وأحلامك، دفاعاً عن زوجتك يلي كانت نصك التاني ويلي بقيت تصلي لا ترجع بخير وسلامة وبتفتخر إنها زوجة بطل، دفاعاً عن ولادك يلي وضعتن أماني بقلبك وكنت تصر إنه تعيشن بعالم أحسن من يلي عايشين فيه. عم نكرم اليوم شهيد المقاومة اللبنانية الحقيقية، أنت يلي تضحياتك منا إطلاقاً حدث عابر بل صارت ميزان من قيس فيه معنى الكرامة والوفاء. أنت ويلي ارتقيت معن شهداء شكلتوا سوا سيرة الشرف يلي ما بيزول والقضية يلي ما بتموت.

0: نسوية.
1: كتيرة هي روايات البطولة يلي سطرت بدماء شهداء المقاومة اللبنانية، إذ أنه أكثر من 15,000 شهيد زينوا جبين الوطن بصدورهم وجبلوا الأرض بعرق القضية، فشرب أرز لبنان وترابه من جهدهم وعنفوانهم لا يبقى شامخ. فمن اللحظة الأولى كانت المقاومة اللبنانية فعل إيمان قبل ما تكون فعل سلاح، كانت دمعة أم وصلاة أب ووصية عيلة نحميها لتعيش بكرم.

شهدائنا يلي عم نحيي ذكراهم اليوم صحيح سقطوا بالمعارك، بس تجذروا بوجداننا لا يبقوا للأبد. هن يلي قدموا دمائهم الطاهرة على مذبح الوطن دفاعاً عن حريته وسيادته بأهداف طاهرة النظيرة. هن يلي كانوا بيعرفوا تماماً إنه الشهادة منا موت لبل ولادة جديدة للبنان الحر يلي لا يزل ولا يهان، وهن يلي كانوا الصرخة بعز الصمت والحراس بعز العتمة.

شهدائنا هن الأبطال يلي أعادوا كتابة تاريخ لبنان بدمهم، فلولا مقاومتهم لكان لبنان مجرد محافظة لدولة ديكتاتورية بنظام مجرم انتهى للأبد. هن يلي آمنوا إنه هوية الأرز ما بتنمحى وإنه تاريخنا مش سيف مسحوب على العتمة إنما نور بشق الدروب، وأماتهم الشاهقة تبقى منارة للحرية بتذكرنا بأنه الاستشهاد هو قمة العطاء والانتصار. اليوم منطمن شهدائنا، لبنان رح يبقى. انتو يمكن ارتحتوا بس نحنا ما رح نرتاح تنرجع لبنان سيد حر مستقل ونبني دولتنا العادلة يلي بتحمي جميع أبنائها، ونحصر السلاح بإيد الجيش اللبناني وحده، لأنه وحده الجيش هو الضمانة وهو الكلمة الفاصلة بين الموت والحياة، بين الفوضى والنظام، بين الذل والكرامة.

الأكيد إنه بفضل شهادتكن بقينا وعلى درب قضيتكن رح نستمر. انتو حملتوا الأمانة بدمكن ونحنا رح نحملها بالكلمة بالصمود بالوفا وبكل درب بليق فيكن. وانتو بتعرفوا تماماً انه المقاومة اللبنانية ما كانت خيار بل قدر، وقدرنا انه نكون أحرار، انه نصون أرزة بلدنا وانه نبقى ونستمر. شهدائنا نحنا رح نضل نتذكركن على مدى العمر وبكل لحظة من عيشة، وحضوركن رح يضل راسخ مثل جذور الأرض يلي ارتويت بدمائكن.

ولأنه البطولة مش بس عبر الرحيل، منتذكر كمان شهدائنا الأحياء يلي بعدهم حتى اليوم عم بيعيشوا آلام الإصابات وجراح الجسد، لكنهم واقفين مثل الجبال الشامخة حاملين إرث المقاومة بقلوبهم. كل جرح بأجسادهم هو شهادة حية على إنه الحرية ثمنة غالي، وإنه المقاومة اللبنانية المقاومة الحقيقية ما كانت لحظة عابرة بل مسيرة ما بتنتهي. هالشهداء الأحياء هن الدليل الصارخ على إنه التضحية ما بتروح هدر، وإنه القوة الحقيقية مش بس بالقوة العسكرية بل بالصبر وبالإيمان وبالإصرار على متابعة الطريق مهما كانت التضحيات. هن صوت القضية المكمل لشهدائنا الراحلين، ووجودهم اليوم بيناتنا بيذكرنا كل لحظة إنه البطولة فعل يومي والتضحية فعل إيمان.

نرفع القبعة إجلالاً وإكباراً لأبطالنا الأحياء، هالرجال والنساء يلي ما زالت أجسادهم عم تحكي بكل شبر منا ملحمة الصمود، هن يلي حملوا بلحظات صمتهم أصداء المعارك وبكل جرح نازف حكاية كل يوم اشتبكوا فيه مع الموت نفسه فانتزعوا منه الحياة، وهن اليوم عم بيعيشوا بيناتنا، وكل نبضة ألم بأجسادهم هي نشيد صامت بقلنا إنه كل يلي عملوه ومرقوا فيه هو بطولة ما بتنوصف. هول هن شهدائنا الأحياء، حاملين الشعلة من بعد رفاقهم، حاملين إرث المقاومة مش بس بالذاكرة بل باللحم الحي والدم. هن شهود حية بتقول إنه الحرية هي ثمن بيندفع على أقساط من الوجع والصبر، ووجودهم بيناتنا هو تأكيد إنه المقاومة الحقيقية منا أبداً معركة تنسى، هي قضية حياة، مسيرة ما بتوقف عن جرح أو شهادة. هن يلي بأجسادهم الشاهدة على أثار التضحيات بيذكرونا كل يوم إنه القوة الحقيقية ما بتنقاس بحجم سلاح بس، بل بحجم القلب يلي بيحمله المقاتل، وإيمانه يلي ما بيتزعزع، وإصراره يلي ودينا لعدم الانكسار والنصر. شهدائنا الأحياء هن اليوم صوت الحقيقة، فوجودهم اليوم واقفين بثبات رغم الألم هو أعظم دليل على أنه التضحية من أجل الأرض والقضية ما راح تضيعان. هن بيعلمونا إنه البطولة مش بس لحظة عابرة بالتاريخ، والتضحية هي أعلى درجات الإيمان وإرادة الحياة، هي بحد ذاتها نصر مستمر. ونحن اليوم عبر لبنان الحر منحيي أبطالنا الأحياء لأنهم الشاهد الأصدق على القضية والدرس الأعمق بالتضحية والنور يلي بيشع ليضوي درب الأجيال الجاية.

شهدائنا ما رح نترككن تغيبوا بالعتمة، انتو باقيين بكل لحظة منعيشها، لحظة فرح، لحظة حزن، لحظة تحدي، لأنه أسماءكن مكتوبة على صدورنا بحروف من ذهب، ولأنه جراسكن رح تضل تدق بسما لبنان عوسع المدى إلى أبد الآبدين، آمين. بالنهاية من المؤكد أنه بحضرة الشهداء بتضيق الكلمات وبتتسع القلوب، فتحية وفا منقدمها لشهداء المقاومة اللبنانية اليوم من كل الزملاء بلبنان الحر، ومني أنا رندا بوداغر. شكراً لمرافقتكم لإلي بهالحلقة الخاصة بيوم الشهداء، وإلى الملتقى الأحد المقبل مع حلقة جديدة من برنامج على لبنان لقونا. إلى اللقاء.

بتطلع أصوات ما بتموت. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء حفروا أسماءهم بذاكرة الوطن. وصي من تراب يومياً عبر لبنان الحر خلال أسبوع.

0: ساعدوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطة فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: فجر السيادة، عنوان أسبوع وقداس الشهداء هالسنة. طيب شو يعني السيادة؟ حقك تعرف أنه هالكلمة باللغة العربية أكيد مصدر من الفعل ساد، وشو يعني؟ يعني سيطرة الشخص أو الأفراد على منطقة أو حتى مفهوم أبعد من هيك بكتير. هالمفهوم هو السياسة وحير فلاسفة كتير عبر العصور، وكتار فكروا منيح تيحددوا شو يعني كلمة سيادة عند الشعوب وعند الدول كمان. وكتار أكدوا، وهون المفهوم يلي بدنا إياه نحنا، إنه السيادة بتعني سيطرة السلطة العليا للدولة على إقليمها وقدرتها على حكم نفسها من دون أي تدخل خارجي. أما مين أول حدا حكي عن هالمصطلح

0: خيرهم، والأهم إنه السيادة هي مبتغى الدول والشعوب، وأكيد نحن كمان مبتغينا تنوصل بشكل كامل للبنان يلي بدنا إياه.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: تحية طيبة، موجز العاشرة إلا ربع من لبنان الحر.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء تحقيق السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها في مرتفعات علي الطاهر، وقد أعلن أن الفرقة 36 عملت خلال الفترة الأخيرة على تطهير مسارين تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر الواقع ضمن المنطقة الأمنية، مضيفا أن النشاط العسكري الرامي إلى تحييد البنى التحتية تحت الأرض مستمر وسيصار بعد انتهاء النشاط إلى إعادة الانتشار دفاعيا. وأشار إلى أنه تم العثور داخل البنى التحتية تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية وغرف مولدات وغرف مكوث ومرافق استحمام ومطبخ. وقال بيان الجيش الإسرائيلي: هذه بنية تحتية استراتيجية بنيت على مدار عقدين وتم تمويلها والتخطيط لها من قبل النظام الإيراني. شكر وزير الطاقة والمياه جو صدي عبر حسابه على منصة إكس دولة الكويت قيادة وشعبا على وقوفها مجددا إلى جانب لبنان وشعبه، وهي التي لطالما كانت سندا لنا. أضاف صدي: فوضني مجلس الوزراء لمتابعة العرض الكويتي القائم على منح لبنان باخرة نفط مجانية مقابل شراء باخرة بسعرها الفعلي. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن تدفق النفط عبر هرمز عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، مشيرا إلى عبور نحو 15 مليون برميل مضيق هرمز يوم أمس. وكشف أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية ضد إيران مطروحة على الطاولة، مشددا على أنه لابد لإيران من التوقف عن استهداف السفن التجارية وعن تسليح المعارضة الإيرانية. قال نائب الرئيس الأمريكي: هناك الكثير من الأمور نقوم بها. وأكد أن الجيش الأمريكي لا ولن يقوم باستهداف المدنيين في إيران على الإطلاق. قال: لن نجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن استهداف السفن. إلا ذلك، ذكرت مصادر إيرانية لوكالة رويترز أن الحملة الأمريكية لخنق الاقتصاد أصبحت أشد وطأة على طهران، ولم يتبقى سوى القليل من القنوات لتأمين العمولات الأجنبية وشراء السلع. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: نلزق سوية.
1: لبنان الحر تقدم. من أكثر من 40 سنة لما كان لبنان الحلو الأخضر عم يحتضر ويغتصب، لما كان لبنان الحلو الأخضر عم يهاجم ويدمر، من أكثر من 40 سنة لما كانوا عم يجتاحوا أراضي وعم بيهددوا كيانه الوجودي، هالشباب كانوا حاضرين.

شباب مثل طربون الحبق بيشبهوا النساك بقراراتهم، اختاروا انه يتخلوا عن كل ملذات الحياة، لا ينضموا لا شهداء بيضمن صنعوا تاريخ لبنان.

أخذوا قرار المقاومة وحملوا قضية وطن وأخذوها على عاتقهم. قاتلوا ببسالة ولا مرة خافوا أو تراجعوا أو هربوا. بدمهم رويوا تراب لبنان وصاروا شهداء، شهداء المقاومة اللبنانية، شهداء القوات اللبنانية.

القوات اللبنانية منا مجرد حزب فقط، هي أكتر من هيك بكتير. القوات اللبنانية هي يلي حاملة قضية لبنان الحر والمستقل، لبنان الجمهورية القوية. قدمت لتوصل لهدفها آلاف الشهداء على مذبح لبنان، ومنهم مؤسسة الرئيس الشهيد بشير جميل.

حزب القوات اللبنانية ضحى، قاوم، اعتقل، صمد. هالحزب حقق انتصارات بمقاتلين شرفة، وانتصارات سياسية كمان حققها بنواب بيشرفوا لبنان. جرب البعض يهمش هالحزب ونسيوا انه هو يلي حافظ على وجود وكيان لبنان 10,452 كيلومتر مربع.

اليوم بهيدا الأسبوع تحديداً بدي أتوجه برسالة لكل بيت فقد خي بي ابن وحاطت صورهم بصدر البيت مع شمعة مضواية ومسبحة العذراء. بطلب منكن تفتخروا وما تعتقدوا إنه شهادتهم راح الديعان مثل ما البعض عم بيقول، لأنه هالبعض صدقوني ما بيعرفوا معنى الشهادة. ولادكن بياتكن وأخواتكن أبطال رووا أرض لبنان بدمهم، تركوا عيالهم وأحلامهم ومشاريعهم لحتى يقدموا لنا إياها لإلنا. بكل واحد من هالأبطال في ملامح من بيي وخيي وأهلي، بكل واحد منهم في شيء من تعبي وأحلامي والكتير الكتير من وطني.

يا أبطال لبنان، أنتوا الوطن، رسمتوا بهاماتكن وسواعدكن وشجاعتكن ونبل عطاءاتكن. دمكن هو العطاء الصادق والشاهد الحي على بقاء لبنان مهما اشتدت العواصف. أنتوا الأيقونة يلي عم تحرس لبنان.

الأبطال بيستبسلوا بالدفاع عن الوطن، وأهلهم كمان بيستبسلوا بتحمل المصاب لحتى يرتقوا بصبرهم وعنفوانهم لشهادة من نوع آخر مليانة نبل وكرامة. قد ايه مؤثر وقد ايه قوي إنك تسمع أم شهيد عم بتقول الله يحمي رفقاتك ليكملوا المسيرة يلي انت يا ابني بلشتها.

بقداس الشهداء، قدي منشوف أهل دموعهم ممزوجة ببعضها متحدين مع بعضهم، وكل شهيد من ولادهم بخص لبنان كله لأنه هو استشهد لكل لبنان، من الساحل للجبل، من الشمال للجنوب. اليوم لبنان كله بينحني لشهدائه الأبرار. يما

0: يا لبناني ما تيأس وما تتعب، لأنه بناء الأوطان بيستغرق زمن، ومش هينة إنك تبني جمهورية قوية، بس بوجود شباب حاملين الراية ورافعين بالعالي ما تخاف على لبنان، لأنه دايماً بلبنان في أجيال رح تسلم أجيال.
1: أجيال تسلم أجيال وبعد القضية.

وكل أناشيد القوات اللبنانية بكلماتها بتبرهن على هالشي، ومش عن عبس انكتبت ومنا مجرد كلمات، هي أناشيد بتعبر عن اندفاع شبابها للشهادة لما بيدق الخطر على البواب.

وصية أمانة ما بتموت، ذكرى تروي حكاية التضحية والوفا عن الشهداء وأهلهم ورفاق الدرب. لقاء خاص مع رئيس جهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالقوات اللبنانية شرب الأبي عائل، السبت 5 أيلول الساعة 3 بعد الظهر مع بول عباس عبر لبنان الحر.

أعلن الجيش الإسرائيلي تحقيق السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها في مرتفعات علي الطاهر. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لنا، وقضينا على أعداد كبيرة من المسلحين. على خط مقابل أشار نتنياهو إلى أن النظام الإيراني يترنح ويشهد أضعف مراحله، معلنا أن إسقاط هذا النظام بات في المتناول، وشدد على أن الهدف الاستراتيجي الأبرز لتل أبيب هو القضاء على النظام الإيراني وإسقاطه، وهذه مهمتنا المركزية وإنجازها بات قريبا. أضاف: أنا على قناعة بقدرتنا على إسقاط النظام في إيران وإزالة تهديداته للأبد. وبالعودة إلى الميدانيات اللبنانية، أغارت أو نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة زوطر الشرقية قضاء النبطية، كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدة المنصورة. نتيجة متابعة رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الجانب الأمريكي، أفرجت إسرائيل عن الأسير اللبناني مالك كمال غازي البالغ من العمر 20 عاما، والذي فقد في منطقة عين عطر رشية في تشرين الأول 2025، وسلم المفرج عنه إلى الصليب الأحمر عند معبر النقورة، ثم إلى الجيش اللبناني، ونقل بعدها إلى مكتب مخابرات الجيش في ثكنة بن وبركات في صور، ومنه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية. وأفاد مصدر أمني بتأجيل تسليم الأسرى اللبنانيين الأربعة من الجانب الإسرائيلي إلى الصليب الأحمر على أن تتم عملية التسليم في 11 من صباح يوم غد. أشار النائب غسان حصباني إلى أن المؤشرات الحالية تدل على تصعيد تدريجي محصور في الجنوب من دون أن يكون واضحا حتى الآن إذا كان مرتبطا بالانتخابات الإسرائيلية أو بملفات أخرى. وفي حديث للديار وصف حصباني المشهد بأنه غامض، مشيرا إلى أن الوقائع الميدانية قد تقود إلى مزيد من التصعيد أو الاستمرار الوتيرة الحالية على يتبلور الواقع خلال الأسبوعين المقبلين. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوه وبعدكن عم بتعانوه من ورا فراق أحبها لإلكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
1: فجر السيادة.

في سبعينات القرن الماضي وفي بلدة هانئة من قرى البقاع النائية، قرية مورد رزقها الأرض ونعم السماء، رأيت في أحد الأيام أهلا وأقارب وجيرانا قلقين خائفين. وكأن الزمن توقف أو كاد أن يتوقف. ما الخبر؟ الخبر أن هناك غرباء يخططون لتهجيرنا من القرية، والحجة أنها الحرب، وأن ما تشهده بيروت وغيرها من المناطق من قتال ومعارك وقتل وتدمير وقصف وتهجير قد نشهده في أي لحظة، واتخذ القرار ترك القرية بأسرع وقت ممكن والذهاب إلى قرية قريبة آمنة نسبياً.

حملنا ونبنو 7 سنوات ما يمكن أن تحمله سيارة عادية من أغراض، وما أذكره صورة للسيدة العذراء وهي ما زالت رفيقة دربي صلاة وعبادة وبشكل يومي من حينها إلى اليوم، وكانت الشفيعة والملهمة التي رافقت دربي درب مقاومتي. وهذه بدايات القصة.

ظهور السيدة العذراء. انتقلت من قريتي التي تختصر رحيل كل مواطن عن أرضه وبيئته وكنيسته وحقله وجيرانه ورفاقه وسمائه ونجوم دارته وورود أمه إلى بلدة مجاورة، حيث شهدنا الأمانة والمحبة. والقصة، كل القصة، ظهور السيدة العذراء في تلك البلدة بشكل أعتقد أن كل أهل تلك البلدة تباركوا منها، وحتى أهل البلدات المجاورة. وبعض منهم أخبرونا أنهم كانوا يشاهدون نورها، لا بل إن من كانوا يشاركون عن قصد أو عن غير قصد بالاعتداء على هذه البلدة كان غبار يعمي عيونهم، أو أن نورا يبعد رصاصهم ومدافعهم عن أهل هذه البلدة. وقصتي مع المقاومة تستمر بصمت وصلاة، أسئلة كثيرة ولا إجابات، وحده النور والصلاة الوردية ومحبة وتضامن أهل هذه البلدة كانت تحول المعاناة إلى بطولة

في قريتي كان قريب لي في أحد الأديرة يوفي نذوره الرهبانية، وكان مرشدا دينيا وذا سيرة يضرب بها المثل، خلقا وتربية وحسن معاملة مع الجميع. وهو وأحد الأباء الذين استشهدوا في قريتي كانا مرشدي في مناولة الأولى. وبينما كان عائدا من الدير إلى القرية اغتيل على إحدى الطرق، وبعد أيام قليلة تبين أنه كتب قبل مجيئه إلى القرية وصيته التي أعلن فيها ما أعلن من توصيات، والأهم أغفر لمن قتلني وأطلب السماح من الجميع. طلب السماح حيث لا خطيئة فعلها، طلب السماح لأنه أحب كثيرا حتى الاستشهاد، طلب المغفرة كسيده وربه ممن قتلوه وصلبوه.

قبره وهو في طريقه الآن إلى التكريم والقداسة، وقصة مع المقاومة التي بدأت صلاة ووردية وغفرانا وموتا في سبيل من نحب وفي سبيل الآخرين، كل الآخرين الذين نحبهم أيضا، قصة مع المقاومة مستمرة، أسئلة كثيرة والإجابات قليلة.

وتركنا القرية وتوجهنا إلى بيروت، قصة تختصر هجرة آلاف الأطفال من بيئة مقاومة محبة خبزه الصلاة والعمل إلى بيئة مغايرة كلياً، وما يجمع بينهما الحرب وبشاعتها والمقاومة. وبينما كنت أتابع دراستي خصصت وقتاً مهماً لقراءة سير القديسين وشهداء لبنان وما أكثرهم، حتى أنك تتأكد أكثر من مرة أن تراب هذه الأرض ممزوجة بدماء من طحى وتنسك واستشهد لنبقى. مرت الأيام وكم زادت الحرب مرارة، فقدنا أهلا وأحبة ورفاق درب، والحرب تزداد ضراوة يوما بعد يوم، وأنا أتابع قراءاتي علني أجد الجواب أو الأجوبة الشافية عما يجري وما يجمع بين الأمس والحاضر.

0: انتخب البشير رئيسا للجمهورية.
1: بشكر يلي أيدوني وبقدر الثقة يلي حطوها فيي، وبشكر كمان يلي ما حضروا لأنه عبروا ديمقراطيا عن رأيهم، وهالآراء هيدي كلها بتهمنا لاستخلاص رأي واحد للبنان يكون نتيجة تشاورنا كلنا سوا مع بعضنا، ونتيجة الأخذ والعطاء يلي ممكن ينعمل بين بعضنا كلنا كلبنانيين لنبلش نوحد الكلمة.
0: فكان حلما تحقق لدى غالبية اللبنانيين. استشهد البشير وغاب الحلم.

لكن الحرب استمرت وصوت القذائف والصواريخ والرصاص والمعارك والانفجارات والاغتيالات ازدادت طراوةً.

ومرت الأيام وتوالت الويلات، وإذ بأنغمس أكثر فأكثر في حياة القديسين والبطاركة الشهداء وسير حياتهم وأديرتهم، وكيف أنهم استوطنوا الجبال وفتتوا الصخور وبنوا الأديرة في أماكن تخشى النسور الوصول إليها، واستشهدوا واعتقلوا وهاجروا وهجروا ومن كسروا يوماً.

تشهد الكنائس والأديرة ومخابئ البطاركة القديسين على معاناتهم. حفروا الصخرة ورفضوا القهرة، فكان الاستشهاد أجمل صلاة وأغنية. يحرثون الأرض بمعاولهم، وبمعاولهم يحاربون من يريد خنق حريتهم، خبزهم اليومي. يعصرون العنب خمرا فدم المسيح، ويعجنون الطحين خبزا فجسد الرب.

ما اعتدوا يوما حياتهم صلاة وعمل ومقاومة وقداسة وعلاقة اتحاد مع الأرض وعطرها ومائها وبخور أزهارها وشجرها وشهد نحلها. قاوموا بالمعاول الظلمة أيام الأمويين والعباسيين والمماليك والعثمانيين ومن كان قبلهم ومن جاء بعدهم وسيجيء ممن يريد النيل من كرامتهم وحريتهم ومعتقداتهم. نعم إنهم ماتوا فرحا لسبب وحيد، وهو أنهم يريدون أن يعيشوا بكرامة ويمارسوا معتقداتهم بكامل حريتهم ويحافظوا على وطنهم لبنان. هذا الوطن الرسالة والمنارة كان وسيبقى وطن الحريات بشهدائه وقدسيه وبأحفادهم وأحفاد أحفادهم وإلى دهر الداهرين.

يشهد صدى الوديان على صلابتهم، وجذور الأرز والسنديان على إيمانهم، وبياض ثلج صنين على نقاوتهم وصبرهم. ولم يجد الذل والهوان عندهم مسكنا أو موطئ قدم طير. حارب الموارنة دفاعا عن أرضهم ومعتقداتهم ولم يتعبوا، بذلوا أرواحهم من أجلها، وكانت علاقتهم بلبنان وثيقة وقوية، وكلما اختلطت دماؤهم بترابه ازدادت هذه العلاقة متانة.

احتملوا الموت أقوياء كما فعل القديس إغناطيوس الإنطاكي وهو يقول لشعبه: دعوني أصير طعاما للوحوش فبها سأعطى البلوغ إلى الله.

هم نفوا أي قائد اعتقلوا. سنوات طوال مرت وحكاية المقاومة والشهادة مستمرة، والأوجه عديدة. اقتسموا الخبز أيام الجوع والماء أيام العطش، مشوا الجرود، ومنهم من استشهد في الجبال بسبب الثلج والصقيع ومرتض الذلة. سنوات مرت وكانت محطة مؤلمة وصعبة من محطات المقاومة، حل حزب القوات اللبنانية واعتقال رئيسها أبتر سمير جعجع.

يوم ساد فيه الظلم لا الخوف، والقهر لا الانكسار، والتحدي لا الاستسلام. اعتقدوا أنهم باغتيال الحكيم تنتهي القصة، إلا أنها كانت البداية. هم نسوا أي قائد اعتقلوا ولمن ينتمي في تاريخ ما عرف سوى البطولات والبطولات فقط. هم نسوا أن هذا القائد الحكيم هو سليل شهداء وقديسين وبطارك مقاومين من يوحنا مارون، أول بطريرك على الكنيسة المارونية، الذي احتل موقعا مميزا في تاريخ البطاركة، وكان مناضلا وقائدا روحيا وراعيا ومعلما ورجل إيمان وصلاة، مرورا بتضحيات وشهادة عشرات البطاركة من دانيال الحتشيتي إلى البطريرك الشهيد جبرائيل حجولة، وصولا إلى بطريرك الاستقلال الثاني مار نصر الله بطرس صفير، الراحل الحاضر في ضمائرنا ووجداننا وروحنا وقلوبنا.

هم نسوا أنه سليل رهبان وفلاحين، اعتقالهم لقضية نصر وشرف لهم، والحرية بالذل هي السجن بذاته، وهذا ما ارتضاه أجداده ولا هو يرتضيه. هم نسوا أنه ابن ذلك الجبل الشامخ الذي كم تكسر من محتلين وجيوش غريبة أمام عظمته. هم راحوا وهو صمد. سمير جعجع، دخلت الضمير قبل التاريخ والوجدان قبل الزنزانة، وكنت وما زلت وستبقى الأمل والحلم، حلم الجمهورية القوية، حلم قيام الدولة السيدة الحرة المستقلة، حلم كل شهيد مات وكل شهيد حي. هم رقدوا على رجاء القيامة صحيح، ولكن مطمئنين أن هناك سمير جعجع سيتابع المسيرة والنضال حتى قيام لبنان.

وإن ننسى لن ننسى. ستريدة، أذكر يوما صعدنا من إذاعة لبنان الحر إذاعة المقاومة اللبنانية بعد اعتقال الحكيم إلى يسوع الملك لزيارة ستريدة جعجع. وقبل الصعود إلى هناك برفقة الزميلات والزملاء، وأخص بالذكر مكاريو السلامي رحمه الله، كنت أعتقد أنني سألتقي بسيدة مكسورة الجناح، حزينة يائسة، نقف على خاطرها نعطيها الدعم أننا على العهد باقون ونقطع على السطر. ولكن ما إن وصلنا والطريق قصيرة بين لبنان الحر ويسوع الملك، حتى استقبلتنا سيدة ممشوقة القامة باسمة الوجه، كل ما فيها ينبض بالقوة والرجاء والأمل.

وكأننا في حضرة أرزة لا تقوى عليها رياح الأيام، وكأن الحكيم حاضر معنا، فلا قهر خارج أبواب يسوع الملك، ولا حواجز ولا اعتقالات. شعرنا برياح قوية تدخل قلوبنا، ولا عجب، إنها روح المقاومة. أوليست ستريدا بنت المقاومة وزوجة الحكيم سيد المقاومة المسيحية اللبنانية؟ ستريدا جعجع، هذه المرأة اللبنانية المقاومة، هذه التي صبرت وعانت ما عانته، صارت رمزا للصمود، وكانت مقاومتها مثالا للأجيال وللتاريخ، زمن الاحتلال والوصاية. وحين اعتقل الحكيم كانت شعلة القوات اللبنانية التي منها استمدت القوات الصبر والتحمل والصمود حتى خروج الحكيم من زنزانته كما دخلها، ومعها استمرت المسيرة، وكأن الحكيم معنا إلا بالجسد، وهي بصمودها تمثل كل مقاومة في لبنان وما أكثرهن، وصفحات الأيام لا تتسع لبطولاتهن.

0: الحياة بحد ذاتها سوف تجلب لنا الألم، مسؤوليتنا إذن هي أن نصنع الفرح. يقول أفلاطون: الحياة أمل، فمن فقد الأمل فقد الحياة. مع القوات اللبنانية، الأمل كل الأمل. حدثني أحدهم أنه لا ينتمي للقوات اللبنانية، لكنه مستعد للموت في سبيل مسيحيته ووطنه، وبهدف أن يقرع أجراس كنيسته في قريته النائية ساعة يشاء، وهو في الوقت نفسه يحترم ويحب ويقدس عقائد الآخرين، ولا يريد أن يلغي حريتهم، لبل هو حاضر أيضا للقتال في سبيل حريتهم، شركائه في الوطن. فقلت له: إنك قوتي أكثر من غيرك، هذه هي القوات، إنها فكر وعقيدة هدفها أمس واليوم وغدا الدولة، والدولة فقط تقاوم بالفكر والسياسة ساعة يتطلب الأمر ذلك، وبالمعاول والبنادق ساعة تدعو المعركة لهمة الرجال، وبالصلاة والموت في سبيل حرية معتقد ساعة تشعر القوات أن أجراسنا ستختنق وستصمت لسبب أو لآخر. الحياة هدف القوات اللبنانية، والموت ليس سوى وسيلة رخيصة تحقيقا لهذه الأهداف.
1: يا الشهداء اسمعوني منيح، أنا جاي أخبركم شو اللي صار بغيبتكم. بغيبتكم حلوا الحزب لأنه حبسهم بالخوف، ما في حدا بيقدر إلا للشمس ما بقى تطلعي، واللي بيعاند الشمس بتصير تطلع حتى بالليل. الحكيم نزلوه على قاع البحر ومكان يخرب، اللي مشي عوج المي كان ساكن بقلبه، كان عم يتنفس حرية، لبنان كان ناطره. اطلعوا شايفين الحكيم قاعد هون معكن معنا، وهن بكل الكون الطيشرين.

رب سائل لماذا لم يتمكنوا من القضاء على القوات اللبنانية في محطات ظنوا أنهم بإلغاء ترخيص حزب أو باستشهاد البشير أو باعتقال الحكيم والتنكيل بشابات وشباب القوات اللبنانية ظنوا أنهم ينهون بذلك القوات اللبنانية؟ رب سائل لماذا لم يتمكنوا من إلغاء القوات من ضمير ومساحة لبنان الصغيرة والكبيرة؟ الجواب سهل، لأن القوات اللبنانية هي ضمير المقاومة المسيحية والمقاومة اللبنانية، ولأنه طالما هناك مسيحي واحد على هذه الأرض المباركة ستبقى القوات حية وستبقى الشعلة مضاءة، بقاء الأرزي وثلج صنين، وستبقى أجراسنا تتردد أصداؤها في الوديان والجبال، أجراس ما نادت يوما إلا بالحق والعيش المشترك والسلام والمحبة. لم يتمكنوا من محو القوات اللبنانية من الوجود لأن القوات باقية وستبقى إلى دهر الداهرين وحتى قيام الساعة.

فيا حكيم معراب، حكيم لبنان، العيون إليك تنظر. قل كلمتك، لبنان معك، وحدك مع أوفياء هذا البلد تدركون الدربة، درب الذين أسسوا وبنوا مجد لبنان العظيم. ما ضاعت ولن تضيع تضحياتكم، وستثمر ثمر قمح وعنب وخبز بركة وخمر قداسة وحرية. يا حكيم معراب، إنه ملء الزمن، فجروا بيروت ومرفأها، هجروا أهلنا وأبناءنا، أخذوا قوتنا وعتموا ليالينا وأيامنا، وأحرقوا بيادرنا وكرومنا، لكن مسابحنا تصلي وما زالت تربطنا بسماء نور ورجاء، ومعاولنا تزرع الحقول وللمقاومة حاضرة، والحق هدفنا فلا نخاف سوها. يا حكيم معراب، قد سفينة لبناننا إلى جمهوريتك القوية، فالعواصف مهما اشتد رعبها ستركع أمام رمالها. ألم يتعلم بعد أن تاريخ الشعوب يكتب بأحرف من حق لا بصواريخ إلهية؟ ألم يتعلم أن تاريخ الشعوب لا يكتب بالكراسي بل بإرادة من يتخلى عن الكراسي؟ ألم يتعلم بعد أن حكيم معراب وقواته وجمهوريته القوية لن تقوى عليهم لا شياطين هذه الأرض ولا شياطين السماء؟ فالأرض أرضنا، والسماء سماؤنا، والبحر بحرنا، والطيور طيورنا، وستبقى صلباننا شامخة شاهدة حية على مقاومة ومقاومين لا يهبون رياح الأيام وسواد الليالي إلى أبد الآبد.

0: إلى هنا نصل إلى ختام قصتي مع المقاومة. إعداد وتقديم جان حتشيتي، إخراج بيتر شاهين.
1: الغدو لنا.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي أن ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

إلى تحييد البنى التحتية تحت الأرض مستمر، وسيصار بعد انتهاء النشاط إلى إعادة الانتشار دفاعياً. وأشار إلى أنه تم العثور داخل البنى التحتية تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية وغرف مولدات وغرف مكوث ومرافق استحمام ومطبخ. وقال بيان الجيش الإسرائيلي أن هذه بنية تحتية استراتيجية بنيت على مدار عقدين وتم تمويلها والتخطيط لها من قبل النظام الإيراني. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن مرتفعات علي الطاهر لم تعد تشكل تهديدا لنا، وقضينا على أعداد كبيرة من المسلحين. في هذا الوقت كشفت مصادر في مجلس الأمن القومي الأمريكي للأنتيفي أن هناك انزعاجا متزايدا داخل الإدارة الأمريكية من أداء الدولة اللبنانية، فقرارات سيادية تعلن ولكن التنفيذ على الأرض بطيء وناقص. وقالت المصادر آلية التحقق لا تزال ناقصة، فلا أرقام معلنة ولا خرائط ولا تقرير يوضح كم موقع فكك وكم مستودع صودر ومن يمنع الجيش من دخول بعض المواقع والأملاك الخاصة. أضافت المصادر الأمريكية إذا كانت الحكومة تقول أنها تخشى نزع سلاح حزب الله منعا للفتنة، فمن طلب منها أن تكافئه ومن طلب منها منح من يرفض قراراتها مزيدا من التعيينات والمواقع والنفوذ. في الغضون أشار النائب غسان حصباني إلى أن المؤشرات الحالية تدل على تصعيد تدريجي محصور في الجنوب من دون أن يكون واضحا حتى الآن، إذا كان مرتبطا بالانتخابات الإسرائيلية أو بملفات أخرى. ووصف حصباني المشهد بأنه غامض، مشيرا إلى أن الوقائع الميدانية قد تقود إلى مزيد من التصعيد أو إلى استمرار الوتيرة الحالية على أن يتبلور الواقع خلال الأسبوعين المقبلين. ونتيجة متابعة رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الجانب الأمريكي، أفرجت إسرائيل أمس عن الأسير اللبناني اليوم مالك كمال غازي البالغ من العمر 20 عاما والذي فقد في منطقة عين عطر شيا في تشرين الأول 2025، وقد سلم المفرج عنه إلى الصليب الأحمر عند معبر الناقورة ثم إلى الجيش اللبناني، ونقل بعدها إلى مكتب مخابرات الجيش في ثكنة بنوا بركات في سور، ومنه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية. وأفاد مصدر أمني بتأجيل تسليم الأسرى اللبنانيين الأربعة من الجانب الإسرائيلي إلى الصليب الأحمر على أن تتم عملية التسليم صباح غد الجمعة. وبحسب المصدر فإن الأسرى الذين يفترض أن تسلمهم إسرائيل هم لبنانيان وسوريان، أي وهم علي شور وحسين عياش، أسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصماوي. وتعليقا على إفراج إسرائيل عن الأسير اللبناني، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، متوجها بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولسيما إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال. أضاف نواف سلام سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق انسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وشدد على أنه مهما بدا مسار التفاوضي صعبا سنستمر بحشد كل الجهود المطلوبة لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين ولاسيما أهلنا في الجنوب وتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى أرضهم وقراهم وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها. في الميدانيات توغلت قوة إسرائيلية داخل بلدة حلطة حصبية وأقدمت على اعتقال 3 من أبناء البلدة، هم قاسم عبد العال وحاتم عبد العال وزعل غسان عبد العال، وعقب محاصرة عدد من المنازل ومنع الأهالي من مغادرتها. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عنيفة في بلدات القنطرة وحديثة ووادي برعشيت وبني حيان، ونفذت تفجيرا ضخما بعد الظهر في بلدة كفر تبنيت، هو الأكبر من نوعه في البلدة، ما أحدث دويا هائلا تردد صداه في مختلف مناطق الجنوب. شكر وزير الطاقة والمياه جو صدي عبر حسابه على منصة إكس دولة الكويت قيادة وشعبا على وقوفها مجددا إلى جانب لبنان وشعبه، وهي التي لطالما كانت سندا للبنان. أضاف الصدي فوضني مجلس الوزراء لمتابعة العرض الكويتي القائم على منح لبنان باخرة نفط مجانية مقابل شراء باخرة بسعرها الفعلي.
تتسع دائرة التحقيقات في قضية مستودع المخدرات الذي ضبط في منطقة الأشرفية وسط معلومات عن كشف خيوط شبكة يشتبه في امتداد نشاطها إلى عدد من المناطق اللبنانية في تطور أمني لافت. وبحسب معلومات صحفية أظهرت التحقيقات الأولية أن امتداد الشبكة لا يقتصر على الأشرفية بل يصل إلى بشامون والحزمية وكورنيش المزرعة وصولا إلى مناطق في المتن، فيما توسعت دائرة الملاحقات خلال الساعات الأخيرة وأدت إلى توقيف 6 أشخاص حتى الآن. واللافت في التحقيقات وفق المصادر نفسها أن نشاط الشبكة لا يبدو محصورا داخل الأراضي اللبنانية، إذ كشفت المعطيات عن مواطن بلجيكي يشتبه في توليه إدارة الشبكة من خارج لبنان. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن تدفق النفط عبر هرمز عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، مشيرا إلى عبور نحو 15 مليون برميل مضيق في المضيق. وكشف أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية ضد إيران مطروحة على الطاولة، مؤكدا أن الصينيين مستعدون للتعاون في عزل إيران اقتصاديا. وعن تسليح المعارضة الإيرانية قال نائب الرئيس الأمريكي: هناك الكثير من الأمور نقوم بها، وإذ أكد أن الجيش الأمريكي لا ولن يقوم باستهداف المدنيين في إيران على الإطلاق. قال جاي دي فانس: لن نجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن استهداف السفن. وكان ذكرت مصادر إيرانية لوكالة رويترز أن الحملة الأمريكية لخنق الاقتصاد أصبحت أشد وطأة على طهران، ولم يتبقى سوى القليل من القنوات لتأمين العمولات الأجنبية وشراء السلع. وفيما خص أيضا النظام الإيراني، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن النظام الإيراني يترنح ويشهد أضعف مراحله، معلنا أن إسقاط هذا النظام بات في المتناول. وقال: هذه مهمتنا المركزية وإنجازها بات قريبا. أضاف: أنا على قناعة بقدرتنا على إسقاط النظام في إيران وإزالة تهديداته إلى الأبد. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مروم بشعليني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي إنه ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء، لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهد.
1: فجر السيادة.

0: شجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون المناطق في حزب القوات اللبنانية جورج عيد، يحاوره توني نصار الخميس 9 صباحاً.
1: قليل من قداس الشهداء بمعراب الأحد، اليوم بكرة مخصصين للإضاءة على هالحدث السنوي المنتظر ومواقف الدكتور سمير جعجع المتوقعة والمنتظرة بعد القداس بظل التطورات الدقيقة الإقليمية والدولية، من دون طبعا ما نغفل عن المستجدات السياسية. اليوم ضيف كل مواطن سياسي الأمين المساعد لشؤون المناطق بحزب القوات اللبنانية السيد جورج عيد، مع فتح باب الاتصالات على التليفون والواتساب كمان ليلي بحبوا يشاركوا معنا بهالحلقة، حلقة مفتوحة للجميع تيسألوا أسئلة ونتناقش، وألف أهلا وسهلا بالجميع. بالسياسة اللبنانية الإقليمية والدولية، بيقول حزب الله عبر النائب حسين حسن بصمود وثبات إيران سيحرر الله لها وللمقاومة غزة، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا والأردن. نسمع حسين الحاج حسن.
2: لما الأمريكان ضربوا بجزيرة من جزر إيران وإيران ردت، بيطلع ترامب بيقول بدنا نرد لكن نحن متكلين على الضغط الاقتصادي، لأنه بيعرف أن إيران حسمت خيارها منذ زمن بعيد، من 40 سنة وما يزيد، أنها ستواجه الاستكبار وواجهته، وأنها قررت الصمود وصمدت، وبإذن الله سبحانه وتعالى بالصبر والثبات سيحقق الله لنا، لإيران، للمستضعفين، للمقاومة، لغزة، للعراق، لليمن، لفلسطين، لسوريا، للأردن. وأنا مأسف عمول لكل هؤلاء، من نتيجة هذا الصمود تداعيات كبيرة على أمريكا وعلى إسرائيل.
1: طبعا اي سؤال بتحبوا تسالوه نحن حاضرين لحتى نجاوبكم عليه. مع جورج عيد، اهلا وسهلا فيك جورج بلبنان الحر.
3: صباح الخير استاذ توني، شكرا على الاستضافه ويعطيكم الف عافيه على هالتحضيرات اللي عم بتصير، عم مواكبه التحضيرات اللي عم بتصير لقداس الشهداء. يعني هيدي محطه عنا اساسيه بالقوات، وخاصه نحن يعني وفق مبدا استذكار شهدائنا هو حقيقة الحفاظ على تاريخنا وعلى هويتنا وهوية مجتمعنا.
1: شو بقى من هالتاريخ؟
3: التاريخ حقيقة لنستند عليه، نتعلم منه ونبني للمستقبل. هالشهداء قدموا أغلى ما عندهم ليحافظوا على مجتمعنا وعلى وطننا بمرحلة كانت كتير صعبة، وكل اللي عايش هالمرحلة بيعرف عن شو عم نحكي. كنا نحن ممكن مهددين انه ما يكون عنا وطن، ما يكون عنا ارض، ما يكون عنا هوية. كنا مهددين يصير فينا مثل كتار جماعات اختفوا من ارضهم ومن بلادهم. اللي عملوها الشباب انه حفظولنا على تاريخنا، حفظولنا على هويتنا وبقونا بارضنا. هيدا الفعل المقاومة يلي عملوه حملونا امانة، واستشهادهم اليوم نحن هو ذكرى، حقيقة ذكرى، إنما هو بالواقع أمانة حملينا ومسؤولية حملينا للمستقبل.
1: هل هو كمان لقاء لشد العصب؟ يعني خصوصا بمرحلة خطرة دقيقة عم نمرق فيها؟
3: استستوني لا، تقلك ليه؟ لأنه هيدي محطة سنوية، مرات كتير ما كان في أمور صعبة بتتطلب منا شد عصب، إنه دايما كنا نحن نوقف عندها ونستذكر شهدائنا. هيدا وفا، هيدي مساحة وفا. اليوم معراب بقداس الشهداء مش مساحة عم تستضيف قداس فقط، إنما هي مساحة للوفا لهالتاريخ، لهالشهداء، حتى تكريما لأهالي الشهداء اللي خسروا أغلى ما عندهم. والقوات حقيقة تمرنا بحاجة لشد عصب. القوات هي قوات بالفعل، قوات بالممارسة اليومية، قوات بالنشاط، قوات بالسياسة، قوات بالانتخابات. القوات عمليا هو أسلوب عيش وحياة يومي لبقائنا بهالبلد. هالمسؤولية اللي حملينا استاذوني، ما ممكن قواتي ما يكون عيشها باليومي، بأي تصرف بيعملوا، بأي قول، بأي فعل، هو بيتصرف بهالمسؤولية حفاظا على شهادة تضحيات شهدائنا وعملا لتحقيق الأهداف للمستقبل.
1: طب شو يعني أنك تكون قوات وبموقع متقدم حزبي؟ هل هي مهمة وطنية سهلة أو صعبة؟ وشو الأصعب منطقيا بالقوات من خلال موقع الأمين العام لشؤون المناطق؟
3: بالنسبة لي هي مهمة وأمانة. هي مهمة ويجب علينا نقوم فيها على المستوى التنظيمي، على المستوى التحضيري، الانتظام الحزبي، المتابعة المناطق، كل هالمسؤوليات والمهام الحزبية، إنما هي حقيقة أمانة. اليوم أنا حامل هالأمانة، كان قبلي حملها سلمني إياها، بدي أعمل كل جهدي لزيد عليها لأرجع سلمها للي بعدي واللي بعدي واللي بعدي. عمليا نحن اللي عم نعمله ما عم نعمل فعل حزبي بحد ذاته فقط منحصر بالوقت أو بالزمان أو بالنشاط المحدد.
1: عم تشتغلوا على مدار السنة؟
3: صحيح، نحن عملنا على مدار السنة، وعملنا هو يمكن بيترجم باليومي أو بتصرفات أو بنشاطات أو بتنظيم بعض الاحتفالات أو بعض الخطوات تجاه مجتمعنا، إنما هو بيكون هادف لأهداف كبيرة وغايات كتير كبيرة، منها حماية هالمجتمع، مسؤولية هالمجتمع، تحقيق الوعي الكامل لمجتمعنا ليقدروا يكونوا عم بيصوبوا خياراتهم السياسية ليمكنوا الأصح بالبلد اللي هي بتمثل اليوم القوات اللبنانية واللي حواليها ليكون عندهم تأثير السياسي الأكبر ليقدروا يعملوا الفرق بالسياسة ونقدر نخلص البلد من اللي كان فيه لمرحلة جديدة. ومن هون العنوان أستاذ توني فجر السيادة. نحن حقيقة العنوان اليوم هو عنوان بيحمل كتير للمستقبل. نحن عندك بزوخ فجر يطلع نهار كامل نروح على السيادة الكاملة الناجسة للبلد اللي منتمنيها كلنا وعشنا كتير لنوصل له مع كل الصعوبات.
1: هل فجر السيادة هو تكمل لراجع يتعمر لبنان؟ صرنا 50 سنة من غنية وأكثر من 50 سنة وبعدنا عم نغنية ويمكن نضل نغنية ما بعرف لأمتى.
3: نحن دايما بده يدلوا عنا أمل بأنه لبنان رح يرجع ورح يدلوا عنا عمل على أنه نوصل لفجر السيادة ونوصل لشعاع نهار السيادة بشكل كامل. سيستوني إذا بنتابع كل الأحداث اللي صارت من 50 سنة لليوم بقول أنه هذا هو المسار رح وصلنا للسيادة. من الاحتلال السوري قبل للتدخل الفلسطيني وأخذ لبنان يكون دولة بديلة، للاحتلال السوري، للاحتلال الإيراني، للسيطرة على الدولة بكل مفاصلها وإخراج عن هويتها الحقيقية وطبيعتها. اليوم نحن وين؟ وين كنا وين صرنا؟ هذا المسار بمرات كتيرة نحن عم نكون متدخلين فيه لنقدر نثبت ناسنا ومجتمعنا، مرات كتيرة ظروف أقليمية ودولية عم بتساعد على تحقيقه، بس بكل الظروف وبكل التطورات في شيء ثابت بقول إنه التاريخ له مسار واحد ما ممكن يتغير، ما ممكن للقمع يعيش طويلا، ما ممكن للاستبداد يستمر إلى لا نهاية، ما ممكن للظلم وللاحتلالات أنه تستمر، خاصة إذا عنا شعب مثل شعبنا وعنا حزب وعنا مجتمع مثل القوات اللبنانية بيرفض القمع وبيرفض الظلم وبيرفض الاستبداد وبيرفض الاحتلال وعايش بحرية مطلقة وعايش بسيادية مطلقة. على الأكيد رح نوصل لمحل نقطف ثمار هالسيادة بفجر السيادة.
1: رح نحكي بالسياسة بعد شوي. هل برأيك رح تتقبل القاعدة القوتية نقل القداس من الباحة الخارجية للقاعدة الداخلية، خصوصا وأنه هالمناسبة بتنطرها القاعدة سنويا بالألاف، يعني بنعرف قدي عندها جمهور القوات، تتجدد المبايعة لسياسة القوات اللبنانية ومسارها وتقدس لأرواح الشهداء. كيف رح تتقبلوها؟ يعني بعرف رح توصل شكاوى للمناطق.
3: صحيح صحيح. لا مش عم يتقبلوها أو تقبلوها بهيك شوية على مضض، لأنه عندهم كتير محبة ورغبة يكونوا مشاركين، بس بذات الوقت كل ناسنا متفهمة للواقع اللي عم نعيشه اليوم وللمخاطر اللي عم نعيشها اليوم. حقيقة ما بدنا ناخد ولا أي مخاطرة،
1: ما في ريسكات، يعني
3: ما لازم. نحن بمرحلة كتير دقيقة كتير حساسة. عندك اليوم انت قائد عم بقود مسيرة طويلة عريضة بظرف كتير صعب، وممكن خاطر بأي 1% ولا حتى 0.% لأنه اليوم هيدي المخاطرة ممكن تقلب كل الموازين. بالوقت يلي القداس بدنا نعمله بدنا نحافظ على أمن الحكيم وأمن الناس اللي مشاركين، وبدنا نحافظ على المسؤولية اللي هي على كتاف الحكيم وعلى كتاف القوات وعلى كتافنا تنكمل فيها لقدام. أي مخاطرة ممكن تفقدنا كل شيء، بالتالي هن متفهمين هالموضوع وعارفين أنه نقل القداس على محل ما بيساع مثل ما كنا قبل،
1: حوالي 400 تقريبا أو أقل شوي،
3: أقل بكتير. بالصالة الداخلية حيكون أقل بكتير، بالباحة الخارجية كمان العدد حيكون أقل من السنين
1: محصور، يعني
3: محصورة كتير بأهالي الشهداء وأعضاء المجلس المركزي بالقوات. بالقاعة الداخلية حيكون فيها الرسميين فقط، العدد قليل وأهالي الشهداء. رمزية
1: حيكون في إكرانات بس تشوفوا برا طبعاً.
3: طبعاً في إكرانات برا، ومنقول على كل الوسائل التواصل القوتي والإعلامية القوتي وحتى
1: التلفزيونات.
3: ناسنا بلشت تدرك يعني أهمية اللي عم نعمله ومخاطر إنه ما نروح لأبعد من هيك، ومتفهمين. واليوم أي قواتي أو أي لبناني صادق سيادي بتقله من خاطر أو من روح هيك بس نكمل باللي نحنا مكملين فيه، بقلكون يا شباب عملوا كل لازم نعمل، خذوا الاحتياطات كل لازم تتاخد. آخر شيء بدنا نحافظ على على على هالرجل اللي عم بيقود هالمصيرة السيادية حتى نقدر نوصل لبر الأمان لتحقيق كل أهدافنا.
1: بدي أسمع محمد عبد الساتر قبل ما نكفي ونبلش الاتصالات. بعت رسالة بلا صوت. بنسمع، لا جورج بفتكر رسالته من قبل. طيب هلا اللي بحب يبعث لنا رساله من هلا وطالع بليز جربوا تكون بصوت. اوكي نسمع ناديه بنت العائله. ناديه نصار،
4: صباح الخير. انا بدي اسالكم، يعني انا عم اتسمع لي 3 ايام يعني، وانا على فكره بعرف انا ست كبيره وبعرف اللي صار يعني ودقنا منه كتير، بس انه انتم عم تحتفلوا انه بخروج السوري. ليش هو خرج؟ هو طلع بالجيش، إجا عدد قد الجيش ألوف المرات. أنتوا بتعرفوا إنه في 30,000,000,000 عائلة، 30,000,000,000 عائلة. أنا اعتبروني إنه نص مجنونة. أنا مستعدة أنزل معكم أعمل إحصاء، أعمل إحصاء هدول اللي عم يخلفوا. أنا عم قلك، عم بحسب لك العيال اللي عندها شباب كبار، الولاد الصغار اللي هلأ كل واحدة عندها 7 غير الكبار، واللي الزلم اللي أخذ 2 و3 وختياره عم يخلف وعم يشلحهم بالطرقات، هدول شو هني؟ هدول منهم قنابل موقوتة يقتلونا؟
1: أوكي. أوكي جورج، شو بتجاوبها اللي عم بتقول إنه ظهروا من الباب الاحتلال السوري، فاتوا من الشباك هالمرة بعهد الرئيس الشرعي؟
3: قد يكون هالظاهر هيك، بس الأهم من هيدا كله، اليوم كان عندك نظام قاتل، نظام استبدادي، نظام احتلالي للبنان هو نظام الأسد، سقط بأكمله. اليوم عندك نظام جديد عم بلش نشوف نتعاطى معه بالشكل اللازم نتعاطى معه، بالحدود اللازم نتعاطى معه.
1: هل لازم الناس توثق فيه؟ يعني
3: هيدا شأن،
1: يعني إذا كدولة وثقت بالنظام وكحزب قوات وثق بالنظام الجديد أو الدولة السورية الجديدة، كيف بدك تقنع الشريحة الواسعة من اللبنانيين إنه السوري كانوا مغلوب على أمره أكتر منا؟
3: اللبنانية مش دورنا نوثق بالنظام السوري أو غير. نحنا كلبنانيين عنا إشياء نحنا نعملها بالداخل، وعم نسمع من النظام السوري عم بقول أنا ما رح أتدخل بلبنان. إنما الأهم من هيدا كله واللي تعقيبا على قلته مدام نصار، نحنا بعد استشهاد رفيقنا باسكال صار في حملة طويلة عريضة على أنه إخراج السوريين يلي غير شرعيين ويلي ما إلهم شغل أو ما عندهم إقامات شرعية ليكونوا عم يرجعوا على بلادهم. هيدا عملناها، فبالتالي دورنا بهالموضوع عملناه مثل ما لازم. أكتر من هيك بدنا ناخد بعين الاعتبار أنه في حالات إنسانية كتير كبيرة ما فينا نتعاطى مع الكل بذات المنحة. زيادة على هيدا الشيء، من بعد سقوط النظام الأسد صار في عودة لعدد كتير كبير من السوريين على بلاده. الوجود السوري المتبقى اليوم من الناس من الشعب على الأرجح هو بما بيتطلب من حاجة لبنان من العمال أو من المزارعين أو من اليد العاملة الضرورية الأساسية لتساعد باقتصادك اللبناني، وهذا شكل طبيعي وكان على مدى سنين وعقود من زمان.
1: بكل بلدان العالم بتكون،
3: بكل بلدان العالم. اللي بيطمن أكتر وبيطمنها لسيدي نصار إنه النظام السوري الجديد عم بيحضر آليات للعودة، وبلشت بقوافل عم ترجع بميات الألوف. وأكتر من هيك أنا بعرف كتير ناس كانوا موجودين بلبنان بعيالهم وكانوا موجودين بيناتنا، رجعوا على دولتهم، رجعوا على سوريا، رجعوا على أرضهم، سجلوا أولادهم بمدارسهم، بلشوا يرجعوا يفتحوا.
1: خصوصاً أنت عم تابع شو المناطق والناس اللي فيها.
3: طبعاً كل يوم عنا نحنا شو تطور هالوجود هيدا وجودهم صار بالحد الكتير مقبول وما بيشكل خطر، وخاصة انه هني مخاطر الوجود السوري استيسوني وين؟ لما يكون عندك انت سوريين بقلب البلد مؤتمرين من نظام ضد البلد، هاي كانت مخاطرها لما كان بشار الأسد بالنظام، ممكن يستعمل هالسوريين الموجودين هون ليقدر يضر بالبلد أو يعمل بعض الأعمال اللي بتسيء أو بعض الأعمال الخطرة أو بعض الأعمال الإجرامية. سقوط النظام وتشكيل نظام جديد عم بقول ما رح اتدخل بالبلد، فبالتالي ما في بقى إمرة على هالناس يتصرفوا بشكل العاطل والسيء.
1: وفد القوات اللي راح على سوريا شو حمل تطمينات؟ هلأ سمعنا بيان رسمي وشوية مواقف من هون ومن هون، شو حمل
3: التطمين
1: من
3: الأساسي؟
1: إيه؟ إنه
3: العلني وغير العلني لن نتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية. وانت بتعرف نحن قديه كان عندنا معاناة مع نظام السوري، فبالتالي هيدي كلها حطيناها على الطاولة، انه هالمعاناة هيدي اللي عشناها في تطمينات انه ما نرجع نعيش ذات الموضوع، لا بالعكس حنعيش نحن دولتين جارتين مستقلتين بشعبين، مش دولتين بشعب واحد، لا كل دولة مستقلة، كل شعب مستقل عن الشعب التاني،
1: كل مؤسسات مستقلة عن بعض.
3: صحيح. وعدم التدخل، وهيدا وعد اغنينه، هيدا تصريح علنية وغير علنية، عدم التدخل بالشؤون اللبنانية.
1: طيب لحفوت أكثر بالسياسة الداخلية هلأ، شو يعني رابط لبنان من خلال المقاومة بتحرير كل البلدان اللي ذكرها حسين الحاج حسن؟ ما حان الوقت أنه نمشي بهالبلد بعيدا من الصراعات الإقليمية، وليش بدنا نرتبط؟ ليش بده يحرر مثلا الأردن وسوريا وغيره وغيره؟ شو في
3: صاير؟ بتحس كأنه نائب حسين الحاج حسن عايش خارج الواقع، يعني مو في انفصال عن الواقع. قد يكون اللي عم بيقوله هو بيع،
1: هو موقف جهادي لما بيقول لك الله بده يحررها،
3: قد يكون هيك، قد يكون عندهم قناعة دينية بهالموضوع، قد يكون عم بيبيع أوهام لناسه، لأنه أكيد في إحباط بمجتمعه، أكيد في تململ من يلي عم يعملوه، أكيد في خسائر كتير كبيرة عم بيعيشوها، يوهموا الناس أنه لا نحن ما عندنا خسائر، لا ما لازم تحبطوا، لا كذا، بيبيعون أوهام كبيرة. وين بيستقوي؟ بيستقوي بالإيراني يقدر يحرر ويعمل إلى مهنالك. هيدا نقدر ناخد من حديث حسين الحاج حسن شغلتين. أول شغلة، ارتباطه الثابت وتسكيرهم كل يوم، تسكيرنا فيه كل يوم أنه هن فصيل إيراني وليس فصيل لبناني، مما بيستدعي الدولة اللبنانية تتعاطى معهم على هالأساس. الشغلة الثانية والأساس،
1: بس مش عم تتعاطى معهم على هذا الأساس،
3: بده يوصل وقته التعاطى معهم على هالأساس، وهون تأثيرنا السياسي وضغطنا السياسي بهالاتجاه هيدا، وخاصة قرارات الحكومية بتثبت أنه اليوم أي تصرف وأي سلاح خارج الحكومة وأي أعمال بقوم فيها حزب الله هي أعمال خارجة عن القانون.
1: قرارات تتخذ لا تنفذ،
3: بدها تتنفذ.
1: هلا كيف
3: بدها تنفذ؟
1: مين بده ينفذها؟
3: قرارات الدولة مهما طال تنفيذها آخر شيء بتتنفذ.
1: يعني حكينا بيروت منزوعة السلاح، ما شفنا شيء.
3: يمكن عم نلاقي صعوبة بتطبيق هالقرارات أو أنه نوصل للأهداف اللي كلنا منتمنيها، بس أخرت شيء رح نوصل، لأنه الدولة لتقوم بدها تقوم بتطبيق قراراتها. دولة هاي بإستيسوني، نحن لمجرد ما نقول بدها تكون بيروت منزوعة سلاح، بده يكون لبنان منزوع سلاح، وحقيقة هيك يعني نكشر عن دولة، تكشر هيك عن يابا شوي أنه ممنوع وطلقت اللي حاملين سلاح بشكل غير شرعي، شوف كيف دغري الأمور بتهدى وبتروق.
1: بس أي
3: بس بدك،
1: أي
3: بس بدك أي أطراف سياسية تقدر تدلى دعم الدولة. واليوم اللي ما عم بصير أنه جزء من الأطراف السياسية وعندهم تمثيل نيابي عم يجي يقولوا نحن مع سلاح مش مع سلاح، مش بهالطريقة وبهالطريقة. هيدا الموضوع بضعف الدولة بتنفيذ قراراتها، مثل ما شفنا مبارح مستضيف التيار الوطني الحر، مستضيف وفد من حزب الله، يرجعوا يبحثوا بكيفية التفاوض أو النقاش حول السلاح
1: واستراتيجية دفاعية، انتهت وماتت.
3: فبالتالي هيدا شيء عم بضعف لموقفة للدولة بتنفيذ القرارات، لأنه طالما عندك أنت جهات سياسية ممثلة بالبرلمان عندها تأثير سياسي، حيدل مع حزب الله ومع سلاح حزب الله، أو عم تتلون بموضوع السلاح وتتنازل وتتراخى بموضوع حصرية سلاح بإيد الدولة، حيضلوا الحزب قادر.
1: أنا رح أعطيك وجهة نظر الفريق الآخر، بيقول لك أعطيني دولة قوية، جيش مسلح بقوة بيقدر يحميني، بيقدر يقاتل إسرائيل ويدافع عني، وتفضل خود سلاح تحديدا بالجنوب. هلأ شفنا إسرائيل يعني تدمير على الآخر بكل القرى الجنوبية، وعلى الطاهر مرتفعاته شبه منتهي وهن يكون يفوتوا على غير مناطق والدولة بعدها يعني مفاوضات خدنة و...
3: سيستوني قبل ما يجي قبل ما يجي حزب الله يخبرنا عطيني دولة قوية لسلم سلاحي. بس النقطة الثانية اللي بدي كان اذكرها باللي قاله حسين الحاج حسن اليوم عم يرجع يثبت أكتر وأكتر انه ايران هي عم تلعب باستقرار كل المنطقة وهم خطرة. وهيدا الدول اللي سميها اليوم هل قابلة انه بهالحديث هل قابلة ايران ترجع تحركش وتلعب باستقرار هالدول؟ اكيد لا. شعوب هالمنطقة قابلين؟ اكيد لا. فبالتالي نحن بدنا نبني على هالاساس. حزب الله عم يجي يقول لك اعطيني دولة قوية. بالاساس بالاساس حزب الله منه مخول يجي يقول انا بدي دافع عن دولة او بدي احمي الدولة واعطيني دولة لأقدم سلاح. اول شيء حزب الله ارتباطه ارتباط ايراني، هو فصيل ايراني، بأول إسناد تحرك بقرار إيراني وبتاني إسناد تحرك بقرار إيراني، ولا مرة تحرك لا بمصلحة لبنانية لا بأجندة لبنانية لا بقرار لبناني ولا بخوف أو لتحرير الأراضي اللبنانية. وخاصة أنه لما تحرك بالمرتين ما كان عندنا احتلال للأرض اللبنانية، تحرك مرة لمساندة غزة ومرة لمساندة إيران. فبالتالي كل المرات سواء كان في دولة قوية أو ما في دولة قوية، نهار اللي بتقول له إيران تحرك رح يتحرك ورح يجيب علينا الويلات والخراب والدمار يلي عم نعيشه اليوم. بالتالي دولة موجودة، دولة قوية، وكل تاريخنا السابق قبل وجود حزب الله ثبت أنه الدولة موجودة وقدرين نحن نوقف ونحمي سيادتنا، وخاصة نحن بزمن قدرين نحمي سيادتنا بالدبلوماسية بالعلاقات الدولية بالتفاوض. شئنا ما بين الساسوني لبنان دولة صغيرة، ولبنان قد لا يكون عنده القوة العسكرية لتواجه دول كبيرة أو دول مجهزة عسكريا. منقول خلص منستسلم منسلم البلد لحزب الله لأنه لبنان دولة صغيرة؟ أبدا. لبنان دولة صغيرة مثله مثل كتير من الدول الموجودة بالعالم، عايشة استقرار وسلام. كيف؟ من خلال علاقاتها الدولية، من خلال دبلوماسيتها، من خلال سلامها مع الجوار اللي لازم تعيشه.
1: لحديت هلأ هالدبلوماسية ما فدتنا بشي، 7 جولات تفاوض، الجولة الثامنة بروما مش معروف إذا رح تنعقد ولا ما رح تنعقد. الأمريكان بيقولوا لك إنه بين 14-15 أيلول، الإسرائيلي بيقول لك يمكن تتأجل. طب
3: أكيد السيستوني فادتنا إلى حد ما، أنا ما عم تعطي نتيجتها الكاملة لأنه بعده حزب الله عم بيعركش وعم يقدر يفشل التفاوض واللي بيوصلوا له على التفاوض.
1: وتوصل الدولة هذا الرئيس بر امبارح حكي اللي قالوا ب ذكرى الصدر
3: صح.
1: يعني معرف ما فهمنا منه إذا هو مع الدولة ولا مع الحزب.
3: يعني في أساليب تعرقل لإطار الاتفاق للتفاوض للاتفاقات اللي بتصير بهالتفاوض، عم بيصير في تعرقل وخربطتها. طبيعة الحال لما يكون عندك طرف عم بيعرقل كل مرة على أكيد ما رح تقدر توصل لنتائج سريعة وواضحة قدامك. بس اللي بيخلصنا بهالمرحلة هو هيدا المسار اللي اخده رئيس الجمهورية رئيس الحكومة يلا نحن كقوات لبنانية وقوى سيادية داعمين هالمسار اللي وحيد قادر يوصلنا لبر الأمان ويخلصنا من الحرب. طبعا هذا بالمسار السياسي والتفاوض الدبلوماسي، إنه في مسار داخلي كمان لازم يكون عم يتواكب مرتبط بهداك المسار، هو تسليم سلاح الحزب للدولة. طيب. للشرعية.
1: جورج عيد كقوات لبنانية حكيت عن الرئيسين عون وسلام، شو بتعتبر نبيه بري؟ هل هو رئيس مجلس نواب؟ هو رئيس حركة أمل؟ رئيس ميليشيا؟ مدافع عن الحزب؟ كيف عم تتعاطوا معه كقوات؟ هلأ بدك تقلي بالقطعة وحسب المجلس
3: بقلب المجلس عم تعاطى معه كرئيس مجلس
1: برات المجلس. خطوط التواصل مقطوعة بين نبيه بري وسمير جعجع؟
3: ما بعرف بين الحكيم والرئيس بري إذا في تواصل مباشر، بس بقول لك نحن التواصل اللي بأكد لك عنه بين النواب موجود وفي تواصل طبيعي برلماني طبيعي بالرغم من الاختلاف السياسي الكبير وواضح وما ما منتراجع ولا منساوم فيه. بس أنا بدي أقول لك إيه، واضح إنه الرئيس بري وحركة أمل أو النواب حركة أمل موجودين بقلب المجلس بيتعاطوا بالسياسة كمان كأنه حركة أمل وليس كأنه النواب أو رئيس مجلس، خاصة إنه بيعتبر هو على الكتف حمال بالنسبة بما يتعلق بطيوفته الشيعية. قد يكون اللي عم يعملوا إلى حد ما في ناس بتتفهمه، بس حقيقة إذا كل تعاطي بده يصير هي لحماية طايفة أو لحماية السلاح بهالطايفة أو لحماية بعض الخطابات الكبيرة اللي برأينا خلص قطع عليها الزمن ورايحين على مرحلة كتير جديدة، بنكون عم نأخر ولادة الدولة، بنكون عم نأخر بناء المؤسسات.
1: نبيه بري عم بيأخر ولادة الدولة، هو أي رجل تصرف. الرجل الثاني بالدولة.
3: صحيح، هو رجل تاني بالدولة وعم يعمل اللي لازم يعمله هو برأيه، إنما أي تصرف بيرجع بيثبت على سلاح حزب الله أو بأخر تسليم سلاح حزب الله أو أي أداء أو أي فعل أو أي قول سواء صادر عن مين ما كان بهالاتجاه بكون عم بأخر بناء الدولة وبناء المؤسسات. استاذ توني، عندك رئيس بري عم بقول عم يعملوا اللي عم بقوله، بعض الناس تعتبره مبرر لأنه ابن الطائفة الشيعية وما بيقدر يروح بشكل كتير،
1: ما بقى في دور زوايا يعني حتى مع عبدة.
3: صحيح، بس برضو حتى هذا الموقف شئنا أم أبينا عم بأخر قيام الدولة والمؤسسات. موقف الطيار العوني كذلك الأمر، ولو متلون وبيضللوا الناس على أنه هني مرة مش مع سلاح مع سلاح مش هيدا، أي طروحات فيها مساومة وفيها هيك تاريخي مثل بنرجع بنبحث باستراتيجية ومنشوف شو بنعمل، هيدي كلها أمور سياسية عم بمرسوها هالأطراف بتلك الممثلين بمجلس النيابي، إنما لتأخير بناء الدولة ولتأخير تنفيذ قرارات الدولة.
1: الإدارة الأمريكية دغدغت شوي بري، يعني زكزكته، مش لحقول دغدغت له مشاعره، زكزكته بقصة العقوبات عبر حسن خليل وبعض المقربين الأمنيين، ولكن ما فرضت عقوبات عليه لأنه عم بيأخر ولادة الدولة. وعادة بالبيانات اللي بتطلع عن الإدارة الأمريكية عن الخارجية الأمريكية بتقول لأنه عم بيأخروا بناء الدولة وما عم بيسأل مستح، وهو ما شفنا دقوا نبيه بري،
3: لأنه الرئيس بري عنده من الذكاء والحكمة كتير لا يقدر يدله مربط العلاقات مع كل الأطراف بما فيهم الأمريكان.
1: يعني بحط النواب تبعوله بالواجهة وبتخبى وراهم،
3: عنده أساليب متعددة. إنما بي بي بي بالحصيلة شو بتشوف؟ بتشوف إنه اليوم بيطلع حزب الله بيتهجم على أمريكا وبيتهجم على الدول الغربية والدول العربية، بتطلع بتشوف الرئيس بري بيستقبل وبيشوفه بتعاطى وأفضل علاقات مع الأمريكا ومع الدول العربية
1: بسبب السفير الأمريكاني.
3: قد صحيح وصداقات، قد يكون توزيع أدوار أو قد يكون زكا وحنك من الرئيس بري ليضلوا فاتح العلاقة هذه. هلأ بقلب الكواليس شو عم بيصير وعود أو شو عم بيصير يعني وعود بالمنحة السياسي اللي بده ياخده الرئيس بري ما بنقدر نعرف. بس أنا اللي بقدر قلك إياه، عم يقدر يتمكن أنه يخلي الأمريكان يتمهلوا عليه، وبذات الوقت بقلب الداخل عم بياخد مواقف عم بتأخر تطبيق قرارات الدولة.
1: طب هل بعده الرئيس بري حزب الله لبس كرافات؟
3: أنا بظن
1: عنه،
3: أنا على الأكيد ما رح يعمل إشكالية مع حزب الله، وعلى الأكيد ما رح يكون هو بميل وحزب الله بميل،
1: بس عمل إشكالية مع الموارن مع رئيس الدولة، يعني
3: بيعمل.
1: مع الرئيس هون مع الرئيس سلام، صحيح أوقات بروح الرئيس سلام لعنده، عم بيعمل إشكالية مع الرئيسين اثنين،
3: بيعمل على الأرجح. عنده أولوية اليوم طيفته، عنده أولوية بظل اللي عم بيعيشه،
1: طيفته قبل الوطن.
3: هذا اللي بدي أقول لك إياه أستاذ توني، المخاطر هالأداء السياسي أنه بأخر قيام الدولة هيك، لأنه لما نبدي شيء على شيء ما لازم نبدي شيء على الوطن، ما لازم نبدي شيء على قيام الدولة. من هونيك وبالرايح الناس لازم هي تبلش تحكم وتحاسب على الأداء السياسي، سواء من رئيس بري سواء من طيار العوني سواء من مردة سواء أي أطراف سياسية، وبغض النظر عن طائفة السياسيين اللي عم بيمارسوها سواء شيعي أو سني أو مسيحي أو شو ما كان، بل لازم تبلش الناس تشوف وتحدد مين عم بأخر قيام الدولة ومين عم يدفع باتجاه قيم الدولة.
1: طب لو كان سمير جعجع مكان جوزيف عون، شو كان بياخد قرارات؟ هل كان بيلجأ للحسم العسكري أم بكفي بالسياسة والدبلوماسية مع الحزب تحديدا؟
3: ليك ما بقدر إلك بالتفصيل شو القرارات اللي ممكن ياخدها على المستوى التنفيذي، بس اللي بقدر إلك إياه وهو أكثر من مرة الحكيم عبر إنه اليوم الدولة هيبة، الدولة موقف وقرار ونروح فيه على تنفيذه بما بيشكل ضماني ليحفظ السلم الأهلي وبيشكل تطبيق وتنفيذ للقرارات الدولي.
1: بس نعرف أن الحكيم يعني قراراته متصلبة تجاه الحزب وحاسمة، يعني ما عنده حل وسط.
3: استاذوني منا متصلبة تجاه حدا، قراراته قرارات سيادية، قرارات دولي، قررت بناء دولة، قررت بناء مؤسسات، قررت حصر سلاح بإيد الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية. سيستون نحن عملنا اللي كل اللي
1: عملناه. طب ليش ما بتفعل هذه الدولة كما فعلت الدولة السابقة أوكي وتسحب بين هلالين الشيخ نعيم قاسم من مطرح ما هو، لأنه عم بيقول ما رح سلمك سلاح ورح ضلني قاتل يعني بقرار واضح إيراني واضح
3: بالأول لا يعرفوا وين هو.
1: لا لا مش عارفين وين.
3: أكيد إذا بلبنان أو برات لبنان أو وين ما كان، مش هون النقطة.
1: يعني الدولة السابقة هديك اللي يمستقوا على القوات،
3: صحيح
1: تقل سمير جعجع،
3: صحيح.
1: ليش هلأ ما بيصير نفس الشيء مثلا؟
3: لأنه بعدهم القائمين على الدولة وعلى السلطة التنفيذية معتبرين أنه قدرين بعد يقنعوا حزب الله بتسليم سلاحه من دون أي خطوات تصادمية مع الحزب أو مع بيئة حزب الله. بس بذات الوقت استثني أنا بأكد لك ما رح نوصل لتصادم، وقادر الدولة تنفذ اللي بدها إياه بلا تصادم. لمجرد ما تمنع بقى سلاح تروح بالقوة تاخد منشأة أو منشأتين وتقول بدكم تسلموني الباقي، أنا بأكد لك كله بصير.
1: أخذت منشأة طلعت مفخخة وراح ست شهداء للجيش.
3: حيفخخ منشأة ويفخخ اثنين ويفخخ ثلاثة وما بعرف قد شو بده يعمل حزب الله. بس اليوم كمان الدولة عندها قدرات وعندها أساليب تقدر تفوت تاخذ هالمنشآت وتكون عم تتفادى التفخيخ، أو تقدر ما تخلي يسقط لها أي خسائر،
1: أو تترك للإسرائيلي مثل ما بيقولوا ينظف هو.
3: الدولة ما بتترك لحدا، الدولة عم بتقول بشكل كتير واضح خليونا نوقف هيدا الحرب. احدى الاساليب اللي بتخلينا نوقف الحرب حزب الله يسلم سلاحه للدولة والدولة تبسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية. هيدا اسهل حل واقل كلفة على الجميع، وهيدا الحل اللي بيحقق سيادة الدولة على اراضيها.
1: بس المناطق التجريبية اثبتت نجاعتها، خصوصا انه اسرائيل نظفوا وسلموا الدولة.
3: صحيح،
1: هيك
3: المناطق التجريبية الى حد ما ايه مش حالة بأنه الدولة تستلم. بس برجع بقول لك استثني حزب الله بعده عم بيقوم بتصرفات وبأعمال ليعرقل هالمسيرة هيدي، ليعرقل ما تم الاتفاق عليه بإطار الاتفاق.
1: يعني الحزب وإيران مراهنين على عامل الوقت لتمرير عهد ترامب والانتخابات الإسرائيلية ليسقط نتنياهو في حال سقط. نحن على شو لازم نعول؟
3: تعودنا عليهم سواء كان النظام السوري أو النظام الإيراني، بيلعبوا على عامل الوقت والمتغيرات اللي بتصير مع الوقت، أو بيلعبوا على عامل الإزاء المحصور بس المتعدد بأكثر من محل حتى يقدروا يستجلبوا المفاوض الأكبر ليفاوضهم لقلون ويحكوا هني وياه ليرجعوا يقعدوا على الطاولة ويلقطوا اللعبة. أنا برأيي هيدا الزمن ولا قد ما يراهنوا على أي وقت مسيرة السيادة اللبنانية انطلقت ما رح توقف. مسيرة أنه الدولة تكون هي باصة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية انطلقت ما رح توقف. مسيرة أنه ما في سلاح بقى بلبنان إلا بإيد الجيش اللبناني وبإيد الشرعية اللبنانية، هيدي مسيرة انطلقت وما رح توقف.
1: بس نحن كما يقال وبيقول الحزب وغير الحزب أنه مربوطين بمفاوضات إسلام أباد اللي بين هلالين كمان يبدو أنه ترامب نعيها الإيرانية نعيوها.
3: صحيح،
1: على شو بعدنا مراهنين؟
3: بس الله دائما بده يربطنا بإيران مثل ما هلأ سمعنا من حسين الحش حسن. بس مش يعني إذا هو بده يخدنا لهنيك وبده يربطنا هنيك يعني حقيقة هيك. والمبادرة اللي أخذها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية بالتفاوض المباشر خلت هالفصل يصير بين إسلام أباد وبين التفاوض اللي صرنا فيه نحن كدولة لبنانية، وما حدا لح يرجعنا على ربط مع إيران لأنه المسير الإيراني ما بنقدر نحن نتعلق فيه، وما رح نسمح لإيران أنه هي كمان تاخد لبنان رهينة أو ورقة من ورقة لتقدر تفاوض على أساسها.
1: كيف ما رح نسمح؟ مين يعني ما رح نسمح؟ كدولة؟
3: كدولة
1: فريق مسيحي؟
3: لا كدولة، وهذا اللي ثابت من تصرفات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة بأغلبيتها ما رح تسمح. وخاصة أنه اليوم عندك شعب حي، مجتمع حي، قوة سياسية كبيرة ممثلة بالقوات وبالقوة السيادية داعمي هالمسار. على الأكيد هون نحن قادرين نكون عم نشكل دعم كتير كبير لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة تيكملوا بالمسار لفصل المسار اللبناني على المسار الإيراني، وتنسحب هالورقة من إيد إيران اخدتنا كتفاوض من أنه تحقق مصلحتها على حساب لبنان ومصلحة لبنان وأهل لبنان. وأكتر حدا أساسوني متضرر من اللي عم تعمله إيران هي الطائفة الشيعية والمجتمع الشيعي وبيئة حزب الله. اليوم مين اللي مهجر؟ مين اللي تارك بيوته؟ مين اللي بيوته تدمرت؟ أساسوني لسنين وسنين وسنين كنت بتطلع على الجنوب بتلاقيه جنة اليوم تطلع على الجنوب
1: على أنه المقاومة كانت حاميته
3: لا كان جني لأن نحط هالقد في مصاري وبناء ونحط هالقد الدولة حطت فيه مصاري من خلال مجلس جنوب وغيره واليوم
1: من خلال مجلس
3: طبعا
1: يعني في طبعًا في شفط بمجلس جنوب غير هيك بإيدك
3: غير موضوع واليوم صار دمار لأنه المصاري حزب الله وصل لهون مش لأنه حزب الله حماه قال نحمي ونبني لا حمي ولا بنى قتل ودمر بالتالي البيئة الشيعية وبيئة حزب الله يمكن ما رح تتقبل هالكلام بس شوي شوي رح يعرفوا الويلات اللي جرى عليهم حزب الله بارتهانه لإيران بارتباطه بإيران
1: ماذا لو انقلبت هذه البيئة على الداخل شو بيصير إذا انقلبوا الجماعة يخي سلاحهم موجود بعده ببيروت بالبقاع
3: لا لا لا لا
1: شو لا
3: لا, لا.
1: موجود بالبقاع
3: لا
1: موجود
3: لا
1: بيروت
3: موجود ايه موجود
1: حتى بس باكثر من منطقه باكثر من منطقه لبنانيه يقال انه في كمان مخازن ودهاليز لحزب الله
3: صحيح ما حدا للحظه يفتكر انه بيقدر ياخذ البلد لحاله ما حدا وما حدا يفتكر اي تحرك بالشارع الداخلي رح يكون هيك طريق سهله واوتوستراد مفتوح لا لا لا ابدا اي تحرك بالداخل في ناس ما رح تقبل الدولة ما رح تقبل الجيش ما رح يقبل القوى النظامية ما رح تقبل في أهالي في مجتمعات في عندها ناس بدها تدافع على شرفها وعلى بيوتها وعلى عائلاتها وعلى أملاكها وعلى أرزاقها لا لا لا لا ما بتصير وما حدا يلعب هاللعب الخطرة لأنه أساسا كل التاريخ اللي مرقنا فيه ثبت أنه ما حدا بيقبل أي احتلال لا داخلي ولا خارجي ولا اعتداء لا داخلي ولا خارجي وفي عنا كذا حدث مثلين قدام عيوننا من السنين اللي مرقيت ثبتوا انه ما حدا بيقدر يفوت على حدا
1: بعد عندي تقريبا شليت لاي في عندي سؤالين عن لايعة زيارتك مع وفد القوات وجورج عايز اوكي بس رح اسأل سؤال مهم
3: قبله
1: اكبر حزبين بلبنان حاليا هن القوات اللبنانية وحزب الله صح؟
3: على نقيضي
1: وين بيلتقوا وين بيختلفوا قديش عملية لبنانة حزب الله صارت مستحيلة
3: استاذ عم بدي افصل بين الحزب كحزب وبين بعض الشيعة اللي هن عم قراب من الحزب او عم يتعاطوا بالحزب الحزب كحزب ارتباطه ارتباط ايراني هويته ايرانيه اوامره ايرانيه قراراته ايرانيه ماله كل شيء ايراني فبالتالي ما في شيء نحن بيربطنا معه كحزب ايراني القوات اللبنانية على الأكيد هي مع الطائفة الشيعية على الأكيد هي فاتحة إيديها وحده ومعنه بتعتبره مثل أي قواتي وأي لبناني وأي مسيحي لبنانيين إنما عليهم كمان هن إخواننا بالطائفة الشيعية يحسموا أمرهم يثبتوا هويتهم يرفضوا بقى التدخل الإيراني والارتهان الإيراني لنقدر نلاقي مساحة كتير واسعة نتلاقى فيها كطائفة شيعية مش كحزب
1: طب سؤال افتراضي اذا افتراضي برجع بكرر اذا دعي سمير جعجع للاجتماع مع الشيخ نعيم بعين التيني او بمجلس النواب هل برايك ممكن يلبي الدعوه
3: استاذوني قبل ما اليوم امبارح
1: يعني اجتمع مع السيد حسن باللقاءات
3: امبارح لما ظهروا من لقاء الطيار العوني قال لهم انه وفد حزب الله قال لهم بدنا نبرم مع كل الأحزاب السياسية باستثناء القوات اللبنانية فبالتالي ما رح تصير لهن
1: قلت لك مش هيك سؤال افتراضي
3: ايه؟
1: طيب خليني أوصل هلأ على لايعة
3: ايه؟
1: كيف وضع لايعة
3: قصة كبيرة المنطقة حقيقة قصة كبيرة المنطقة منطقة مرجعيون حصبية حتى منطقة عين إبل دبل رميش
1: أول شيء قديش أخذت
3: تأخذ معنا الطريق ساعتين ونص نطلع عن البقاع الغربي ومنوصل على حصبية مرجعيون
1: للأسف يعني
3: للأسف إيه بس كل هالمشقات اللي عم نتحملها ما هي شيء قدام اللي عم بيعيشوه أهلنا فوق حقيقة بيعطوك درس كتير كبير درس بالصمود درس بالبطولة درس بقدي إنه قادرين يتكاتفوا ويكونوا حد بعضهم قلت لهم كنا طالعين نعمل احتفال توزيع بطاقات انتساب جديدة كمان هيدي رسالة كتير كبيرة بظل كل يلي عم نعيشه وعم بيعيشوه فوق الجنوب جنوب مدمر أهالي الجنوب مهجرة نحن كقوات لبنانية عم نطلع عند أهلنا السبتين بأرضهم وعم يرجعوا ينتسبوا وينتموا للقوات اللبنانية أكتر وأكتر قلت لهم جاي إلكم كيف بدنا نتعاطى بحزبنا أو بانتظامنا الحزبي أنا فالي أنتوا عطيني الدرس كيف بدنا نتعاطى بثبات بصمود بتضامن بفريق عمل بتأخي حقيقة قصة كبيرة اللي عم بيعيشوه فوق ناسنا فوق أبطال أقل ما يقال أنه أبطال، أقل ما يقال عن صمود وصمود تاريخي، أقل ما يقال على أنه عم بيعيشوا بشكل كتير صعب بس عم يتحدوا كل الصعاب ليبقوا يحافظوا على أرضهم. ولما نقول لهم منهنيكم على هالصمود شو بيقولوا لنا؟ نحن مش عم نصمد لنصمد، نحن عم نحافظ على هويتنا وهوية هالأرض. هالأرض استيستوني إلى هوية، هو هني كمان شبابنا وشهدائنا اللي استشهدوا كرمالها، هيك بنكون عم نوفيهم تضحياتهم ومستمرين بحمل المسؤولية يلي بدهم.
1: وإن شاء الله تعطي هالمناطق عبرة أنه مطرح ما بتكون الدولة بيكون الأمان والشرعية موجودين.
3: صحيح.
1: وما بيكون في سلاح غير شرعي، وشفنا صحيح. مناطق يعني بين هلالين كمان المسيحيا، مناطق المسيحية كيف فيها ثبات وأمن،
3: لأنه نحن مسلمين بدولتنا، ما عنا ارتهان لا لدولة أجنبية ولا لفصيل بارتهان خارجي، ولا منستقوي بسلاحنا ولا منستقوي بمالنا ولا منستقوي بدولتنا بوجودنا بهويتنا بثباتنا.
1: جورج عيد الأمين العام المساعد لشؤون المناطق بحزب القوات، شكرا لك لهاللقاء اليوم والصبحية الحلوة.
3: الله يخليك.
1: نلتقي بكرة 8:15 صباحا بحلقة جديدة. مرسي لمارك البيطار، بكرة ضيفنا جاد مين. إلى اللقاء.
3: شكرا.
0: فجر السيادة.

0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون، مروراً بالبطريرك الياس الحوي والبطريرك عريضة، وصولاً إلى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فايت. وعند كل مفترق خطر كيركي بتحكي صح، واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، تهب لتحكي كلمة الحق.
1: فجر السيادة.

0: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من التنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.
1: الجمهورية اللبنانية، محكمة التاريخ، الجلسة الرابعة. قبل ما نبلش بإجراءات المحاكمة بدي أطلب من كاتب المحكمة تلاوة خلاصة الجلسات السابقة.
2: في الجلسة السابقة كانت المحكمة قد وصلت إلى نقطة مفصلية، لم يعد السلاح مجرد وسيلة دفاع فردية، ولم تعد المجموعات المسلحة مجرد تجمعات محلية. ظهرت القيادة والتنظيم والتدريب والإمداد والتوحيد، وبدأت القوة المنظمة تدخل في علاقة أوسع مع المجتمع. وفي نهاية الجلسة وضع أمام المحكمة ظرف يحمل تاريخ 1982.
1: نفتح الملف اليوم مش تتنبش المحكمة على معركة جديدة، لأنه اللي صار بال 1982 أكبر من معركة. بدك تطلي على ما سمعنا حضرة كاتب المحكمة مضمون الملف.
2: في 6 حزيران دخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان في اجتياح واسع حمل اسم سلامة الجليل، ووصلت القوات الإسرائيلية إلى بيروت ومناطق واسعة من لبنان. وفي 13 حزيران بدأ حصار بيروت واستمر حتى نهاية آب، حين بدأ خروج منظمة التحرير الفلسطينية من المدينة. الملف مزيل بسؤال: ماذا فعلت القوة التي أصبحت منظمة عندما دخل لبنان في أكبر امتحان عسكري وسياسي منذ بداية الحرب؟ وهل بقيت وظيفتها الدفاع عن منطقة محددة، أم أن الاجتياح دفعها إلى التعامل مع مسألة أكبر بكثير: من يملك القرار في لبنان؟
1: باسم الحقيقة تفتتح الجلسة الرابعة. حضرة الكاتب، هل من مستندات بالظرف؟
2: نعم حضرة الرئيسة، المستند الأول هو خريطة عسكرية توضح اتجاهات الاجتياح الإسرائيلي في حزيران 1982، مرفقة بتسلسل زمني للأحداث الأساسية التي أدت إلى وصول القوات الإسرائيلية إلى محيط بيروت، ثم بدأ حصار العاصمة.
1: قدمها للمحكمة لأنه هيدي الخريطة ما عم نعرضها حتى نشوف لوين وصلت الدبابات، عم نعرضها حتى نفهم حجم الاختبار. منظمة اليوم عم نسأل شو عم تعمل المؤسسة المنظمة لما يصير لبنان نفسه ساحة مواجهة إقليمية ودولية. كاتب المحكمة استدعي الشاهد الأول.
2: حضرة الرئيسة، الشاهد الأول أمام المحكمة.
1: حضرة الشاهد الأول، عرف المحكمة عن نفسك.
3: إلي الياس، باحث في تاريخ المعاصر ومحاضر جامعي.
1: بدي بلش معك بنقطة واضحة حتى نفسر للمحكمة. لما بلش الاجتياح بحزيران 1982 كان لبنان قدام مواجهة لبنانية داخلية وبس، ولا لا كانت بلشت المواجهة تكون على مستوى إقليمي ودولي مختلف؟
3: لبنان ب 82 كان صار رسمياً ساحة للصراعات الإقليمية وتصفية للصراع بين السوري والإسرائيلي. الأمريكي حاول بال 76 وقبل بشوي، يعني لقي نوع من خلينا نقول هيك نقاط حمر أو خطوط حمر ما بيتخطوها اتنيناتهم من بعد ترتيبات الجولان اللي صارت ب 73. شافوا إنه الساحة اللبنانية هي ساحة مفتوحة للصراع بيناتهم، وشفنا إنه من بعد 78 من بعد ما السوري صار هو فعلا بشكل هيك فذ وبشكل واضح انه هو سيد الكلمة في لبنان، دخل اسرائيلي وختم هذا الدخول باجتياح على بيروت وحاصر بيروت ب 82. وبالتالي لبنان بهالمرحلة ما فيك تقريها بس من زاوية داخلية، يعني الصراع الداخلي كان صار عتق، يعني صار بدايته كان بالسبعينات، ولكن بهالوقت للأسف صرنا ساحة للصراعات الدولية.
1: حتى لو كان يمكن هذه المجموعات المسلحة صارت أكثر تنظيما وأكثر توحيدا بين بعضها، ولكنها ما كانت عم بتواجه خصم واحد مثل ما حضرتك عم بتقول. يعني هذا المشهد بوقتها قديش كان عم بأزم وعقد المهمة قدام هالمجموعات.
3: خلينا نحكي عن القوى اللبنانية، أو سميت حلقة القوات اللبنانية بقيادة بشير جميل. كان مشروعها واضح، كانت معترفة أنه الدولة منا موجودة، ما كان الصراع صراع فقط هيك داخلي مع فرقاء داخليين، كان في مشروع استعادة هذه الدولة، وهذه الدولة اللي استعادتها بتطلب شغلتين: يتخلصوا من المجموعات المسلحة غير لبنانية ومن الاحتلال السوري والاحتلال الإسرائيلي بهذاك الوقت. وطلع الشعار 10,250 كيلومتر مربع، يعني بدنا كل شبر من الأراضي اللبنانية. بس هيدي الجهة كان عندها هذا المشروع اللي هو واضح وما عندها أي التزامات إقليمية ودولية، بينما الفرقاء الآخرين للأسف بيّن مع المراحل بعدين أنه كان عندهم أجندات خارجية على حساب الأجندة الوطنية.
1: يعني تغيرت طبيعة القرار العسكري بسبب المشروع السياسي اللي فرض حاله بهديك المرحلة.
3: بداية الحرب السنتين كانت بداية يعني ردة فعل على سقوط الدولة، بعدين صار في تنظيم عسكري، وصلنا لأنه هذا المشروع لازم يكون نهايته استعادة الدولة بخيارين، يا أما مواجهة العسكرية المستمرة وهذا الشيء كان بيكلف كتير، يا أما الوصول للسلطة عبر رئاسة الجمهورية واستعادة هذه الدولة، وكان تاخذ المشروع الثاني.
1: فينا نقول يعني أنه سنة 1982 وضع التنظيم اللي تشكل بالسنوات السابقة قدام امتحان مختلف عن امتحان زحلة. يعني عبعتي اكزامبل زحلة كان السؤال عن الصمود بمواجهة عسكرية محددة، ب82 صار في هم لبنان كله.
3: لا ما فينا نقول هيك. من بدايات التنظيم العسكري ومشروع القوات اللبنانية عم نحكي مع بشير ب 76-78 بشكل خاص، لأنه كيف تعمدت يعني كيف تعمد هذا المشروع بمواجهة السوري بمنطقة الأشرفية والمناطق اللي حرروها من هذا الوجود السوري، وصار العنوان واضح تحرير لبنان من كل القوى السياسية والعسكرية الموجودة فيه. هلأ زحلة هي محطة من محطات إبراز أهمية هذا المشروع للقوى الدولية اللي عم تتصارع. لبنان ترك ساحة سنتين ثلاثة، في ناس قالوا نحن بدنا نسترد هالدولة لازم تحكوا معنا. حرب زحلة خلت كل العالم يقولوا لحظة في ناس جديين فينا نحكي معهم. اتوج هيدا الشيء ب 82 بانتخاب بشير جميل للأجنبي، يعني هذا المشروع وصل قائده لرئاسة الجمهورية ب 82، وبالتالي كان إنجاز تاريخي لهذا المشروع اللي بلش مقاومة عسكرية غير منظمة لنظمت حالها وصار عندها دور بالسياسة ودخلت إلى السلطة الأساسية.
1: يعني ما فينا نقول إنه في معركة أقل أهمية من معركة أبداً. أخرى، وهذا موضوع مهم وضروري يتثبت بمحضر الجلسة.
2: ثبت.
1: ولكن هالخريطة ما بتخبرنا كل شيء. الخريطة عم بتقول وين تحركت الجيوش بس ما عم بتقول شو صار للناس، ولا عم بتقول كيف تصرفت القوى اللبنانية على الأرض، ولا عم بتقول شو كان يعني انه بيروت تتحاصر. كرمال هيك رح ننتقل من الخريطة للشهادة. لاستكمال التحقيق كاتب المحكمة استدعي شاهد الذاكرة.

0: حضرة الرئيسة، شاهد الذاكرة أمام المحكمة.
1: الشاهد الثاني، عرف المحكمة عن حالك.
2: جوزيف جبيري، عضو الهيئة التنفيذية بحزب القوات اللبنانية وطبيب متخصص.
1: وين كنت لما بلش الاجتياح الإسرائيلي؟
2: كنت ببيروت.
1: وشو أول شيء تغير بالنسبة لكم بالمشهد؟ تغيرت الجبهة اللي كنتوا تكونوا فيها قبل؟ تغيرت طريقة الانتشار؟ تغيرت الاتصالات؟ طريقة التعامل مع المدنيين؟ يعني كتير أمور بحب توضحها.
2: صراحة لا، لأنه يعني دورنا كان أنه نضل مركزين حالنا محل ما نحن، نشوف كيف التطورات عم بتصير من تاني ميل، نراقب التقدم الإسرائيلي لوين بده يوصل، كيف رح يتصرفوا الفلسطينيين، شو رح يصير. بقى كنا بس عم نقوم بالمراقبة بأكيد الحفاظ على خطوط الدفاع تبعيتنا. هيدي كانت أكتر شيء المهمة تبعيتنا، وما كان عنا يعني خليني أقول مهمات كتير على الصعيد المدني بوقتها، لأنه ما كان في بعد يعني قبل ما تنفتح تنقول لأنه فتحنا بفترة من الفترات وصار حصار بيروت، فتحنا المناطق مش أنت إذا في نايسحين بدون يجوا من بيروت لبنانيين، بس كان شرط أساسي أن يكونوا لبنانيين، كنا عم نراقب إيه تيكونوا عم بيقدروا يجوا على مناطق يقدروا، لأن كان في حصار عليهم يقدروا يكونوا عايشين بأمان وعم بيقدروا يتأملهم الغذاء وكل ما يمكن.
1: يعني فينا نقول أنه تغيرت الحدود بين الجبهة والمدينة، بطلت واضحة مثل ما كانت قبل
2: إلى حد ما. إيه، لأنه يعني خلينا نعتبر أنه إذا بنعتبر المنطقة المحررة وتنحكي عن بيروت، تنقول كان في عندك الجبهة من النرفة تنقول للطيوني لبدر، وهي منطقة بيروت أوكي، وبالمقابل كل شيء فيه وراء ذلك كان من المنظمات الفلسطينية واليسارية ومتعاونين معهم. هلا صار في عندك من تاني ميل جيش إسرائيلي هاجم عليهم، وهني يعني ما فيهم أكيد يفوتوا لعنا، وبالتالي يعني تغيرت شوي كل الحسابات العسكرية وموازين القوى. أي أكيد.
1: طب الفرق بين أنك تكون عم تحمي حي أما منطقة أو بين أنك تكون عم تحمي عاصمة وممكن تكون بدك توصل للحدود، كيف تقرأ هيدا الفرق كشخص شارك بالعمليات؟
2: إيه أكيد، يعني موضوع بيروت موضوع أساسي، يعني معروف سقوط العاصمة أو احتلال العاصمة أو غيره عطول بيعتبروا أنه سقوط البلد ككل، يعني لو صار في مقاومات معينة، وبالتالي نحن بالنسبة لنا بيروت كانت عطول مهمة. وسأبد الظروف أنه أنا صرت مسؤول عسكري عن بيروت، بقى أكيد كنت أعتبرها المهمة كتير كبيرة، طبيعي كنت حريص أنه ما يصير فيه أي خرق على الجبهة وغيره. كنا صرنا يعني خلينا نقول كنا صرنا ثبتنا شوي خط الدفاع تبعنا، بقى كنت بتعني لي كتير أنه ما يصير فيه أي خرق بهالمرحلة قبلها بعدها، ما يصير في أي خرق للخطوط الدفاع تبعنا ببيروت. بعدين كان في عنا يعني شو كان البيت مثلا الكتايب شوي على الجبهة، المجلس الحربي مش كتير طبيعي على الجبهة، يعني كان القيادات العسكرية تبعيتنا موجودة دغري، وبالتالي كان في أكيد مسؤولية كبيرة تنحافظ على خط الدفاع وما يسقط ولا بأي شكل.
1: كنتوا قدام أمر واقع بوقتها ولا كان فينا يصير شيء ويمنع الاجتياح مسبقا؟
2: هلا هذا القرار قرار إسرائيلي صراحة، وبعتقد الإسرائيلي وصل بمرحلة من المراحل أنه ما بقى يحمل التعديات أو الخروقات أو الهجومات أو العمليات اللي عم بتصير من قبل الفصائل الفلسطينية على إسرائيل. بنفس الوقت طبيعي كان في براس الإسرائيلي أنه إذا قدر عمل عملية ناجحة بلبنان أخرج الفلسطيني من لبنان، أنه هيدي بتساعده تيعمل ساعتها سلام مع لبنان، هيدا كان طبيعي الهدف البعيد تبعه. هلا بالنسبة لنا وبالنسبة للشيخ بشير بالذات كان انه انا اكيد الفلسطيني كان الخطر علينا نحن، انما بدنا نوصل بعدين لمرحلة معينة انه 10452 انه كل المجموعات اللبنانية مش بس المجموعات يلي كانت عم تقتل الفلسطيني كلها تقتنع انه لبنان بده يصير واحد وسيد ومستقل، تخرج كل الجيوش الاجنبية، فلسطيني اولا وهذا أكيد اللي شاهدناه في نحكي عنه، السوري الإسرائيلي، ومنبني ساعتها كلنا سوا كلبنانيين سلام مع إسرائيل.
1: كنت عم بتقلي أنه تغيرت، يعني مش بس أوامر عسكرية كان عندكم إياها، فتحت الحدود، فاتوا النازحين، صار في امتداد، صار في اهتمام، هذا كان امتداد للجان اللي عم تشتغل من بداية الحرب، ولا بوقتها صار في شيء استثنائي أو صار في تشكيل نواة جديدة لحتى تتابعوا موضوع العاصمة بيروت؟ لأنه كلكم ومثل ما كنت عم تقول انت قبل شوي دكتور انه حصار العاصمة او المختلف كليا.
2: ايه هلا يعني طبيعي من ضمن الشق التنظيمي حكينا على الانضباط وحكينا عن ال خلينا نقول الاحترافية اللي صارت بالعمل و بس إنما في شق كمان يعني يمكن ما حكينا عنه لأنه نحكي أكثر عن الأمور العسكرية
1: فينا نحكي عنه إذا بيفيد المحكمة.
2: إيه صار في تطور كبير بالاهتمام الاجتماعي بدءا بالأمن الاجتماعي يعني يكون في أمن للناس مش بس في ناس عم بتقاتل وفي فلتين أمني بالداخل يعني في عندك الأمن يلي هو أول شغلة بيطلبها الإنسان يكون في أمن لإله يكون في المقومات الأساسية تبعيته من أكل من استشفاء إمكانية التنقل إتسترا بقى هول كلهم كانوا موجودين وكنا نحن يعني معنيين بفترة بتذكر أنا بالحرب المئة يوم يعني حرب السوريين يلي كانت بالأشرفية كانت الأشرفية عم تتدمر بشكل سيستماتيك كان في شيء كبير من شغلنا إنه كمان أمن كهرباء كمان أمن مي كمان أمن غذاء للناس اللي قاعدين بالماليزيا كمان أمن نقلهم على المستشفى إذا انضرب هذا المستشفى ومن نروح أي مستشفى يعني
1: يعني مش وحدات خاصة للوجستيات كنتوا تشتغلوا كل شيء.
2: ايه كان اشتغل كل شيء ايه بي يعني وبالتالي لانه خلص صرت مجبورة ملتزمة بهذا المجتمع اللي انت عم بتدافع عنه والدفاع عنه ما بيكون بس عسكري بيكون من كل النواحي اللي ذكرتها يعني.
1: عندك شيء بتحب تضيفه قدام المحكمة قبل ما نختم افادتك؟
2: كل شيء يعني اللي بدي ضيفه خاصة بهذه المرحلة اللي بدي اقول انه عن جد اللي عنده هالإيمان القوي بالقضية لأنه بتذكر كيف بلشنا يعني وكيف بإيماننا بهذه القضية قدرنا وصلنا آخر شيء أنه أنا شاهدت بنفسي خروج المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من لبنان اللي هي بالألاف كانت موجودة ووصول بصير جميل على رئاسة الجمهورية يعني 23 آب اللي هو يعني قديش الواحد إذا مؤمن بقضيته بضحيلها وبيشتغلها وبناضل كرمالها بيقدر يوصل قد ما تحس حاله أنه هو يمكن معزول وضعيف وأتسترع بالبداية إنما الإيمان بهذه القضية والنضال مشينا آخر شيء بنجح القضية.
1: بشكرك على إفادتك حضرة الشاهد دكتور جوزيف جبيلي. هون بدي أتوقف لحظة لأن احنا عم نوصل على النقطة اللي بحثناها بالجلسة الثالثة لما تصير القوة مسؤولة عن الأمن وترجع تلاقي حالة قدام مدينة محاصرة السؤال ما بيكون بس كيف بدنا نقاتل بيصير السؤال كيف بدنا ندير وجودنا بمجتمع عم بعيش الحرب. حضرة الكاتب قدم المستند الثاني.
0: المستند الثاني مجموعة من الخرائط والتقارير المتعلقة بحصار بيروت خلال صيف 1982 وتتضمن مواقع انتشار القوات الإسرائيلية ومراحل الحصار والمفاوضات التي سبقت خروج مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت.
1: هالوسيء مهمة لسبب تاني لأنه بتحط قدامنا لحظة انسحاب طرف مسلح كبير من بيروت. هون في عندي سؤال بخص قضيتنا، إذا طلع طرف مسلح من العاصمة مين بيبقى ومين بيعبي الفراغ؟ وهل بتقدر القوة اللبنانية اللي كانت تطورت خلال السنوات السابقة أنه تنتقل من موقع القوة العسكرية لموقع اللاعب السياسي؟ حضرة خبير المحكمة بنطلب منك تتفضل.
0: خبير المحكمة أمامكم.
1: حضرة الخبير العسكري والاستراتيجي للمحكمة جنرال وهبي قطيشة، بدي منك تشرح للمحكمة الفرق بين امتلاك قوة وبين القدرة على تحويل هيدي القوة لنفوذ سياسي.
3: طبعا امتلاك القوة إذا ما بدك تسيليها لصالح المجتمع معناتها هيدي قوة صفت للتخريب. لتسيليها لصالح المجتمع لازم آخر شيء تشتغل السياسي لخدمة هذه المجتمع لأن كل شيء بينطلق بالأساس من السياسي. لذلك كل قوة لا تتحول إلى عمل سياسي بالآخر هي ما بتصفي ما إلى معنى مخربة يعني.
1: طيب بواقع المنظمات الفلسطينية لما طلعت منظمة التحرير من بيروت ما كان الفراغ بس أمني يعني كان في فراغ سياسي لأنه كان في حدا عم يتم التعاطي معه صح ولا لا؟
3: طيب
1: يعني تركت فراغ وأزمت الأمور أكثر وعقدتها ولا؟
3: منظمة التحرير الفلسطينية كانت منظمة غريبة جاي حطت عنوان محاربة إسرائيل بس إنما هي قوضت الجمهورية اللبنانية وفككت الجمهورية اللبنانية بإعاز من دولة تانية اللي اسمها حافظ الأسد يعني تحالفت هوية طلوعا ونزولا مرات ومرات لا يفككوا الدولة اللبنانية لحتى كل واحد منهم يأمن مصلحته. ياسر عرفات كان مفكر حاله عم بيستثمر بحافظ الأسد، وحافظ الأسد كان عم مفكر حاله عم بيستثمر بياسر عرفات، لذلك اثنينهم استثمروا بالدولة اللبنانية وفككوا الدولة اللبنانية. منظمة التحرير كانت منظمة غريبة، هي اللي فككت الدولة وهي اللي دمرت الدولة انطلاقا من الجنوب وصولا إلى بيروت.
1: طيب شو بيصير بالبلد لما قوة لبنانية عندها نفوذ عسكري واسع وترفض أن تدخل في السياسة أو تتحول إلى السياسة، شو بيصير عادة؟
3: أول شيء ليكون عندها نفوذ عسكري كبير بدها تكون مرتبطة بجهة خارجية، وبس تكون مرتبطة بجهة خارجية بتكون سياسة هذه المنظمة سياسة خارجية.
1: يعني فكرة المقاومة إجباري، تنشأ مقاومة للحفاظ على البلد، مرحلة مؤقتة تبني بلد وترجع تسلم الأمر للدولة الجديدة.
3: طبعا هيك حصل هيك حصل مع المقاومة اللبنانية. المقاومة اللبنانية لما صار اتفاق الطائف وقالوا بدنا نرجع الدولة، اجت المقاومة القوات اللبنانية سلمت كل أسلحتها للدولة وحلت التنظيم العسكري وصارت تشتغل سياسي. وهيك صار بفرنسا لما تحررت فرنسا، المقاومين سلموا أمر للدولة الفرنسية. هون لأنه حزب الله ليس لبنانيا بعقيدته بنضاله ما بيسلم شيء للدولة اللبنانية، لأن بده كل الدولة اللبنانية وبده إياها باتجاه معين يخدم الدولة الإيرانية. لذلك ما اسمه مقاومة بقى، صنفة منظمة احتلال باسم إيران. هون المقاومة هي اللي كانت تخوضها القوات اللبنانية للحفاظ أولا على المجتمع وعلى المنطقة الحرة بالدولة، ولما سألوا في دولة اجت سلمت سلاحها للدولة.
1: شكرا لك حضرة الخبير العسكري والاستراتيجي. ومن هون نفوت على مستند مختلف تماما، وبطلب من كاتب المحكمة يقدم المستند الثالث.
0: المستند الثالث هو محضر انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية في مجلس النواب في 23 آب 1982، مع المواد الدستورية والسياسية المرتبطة بالانتخاب.
1: خلي هالملف قدام المحكمة لأنه هالمستند مهم، بينقل القضية من البندقية للمؤسسة الدستورية. يعني الشخص اللي عرفناه بملفات سابقة باعتباره قائد عسكري صار هلأ رئيس منتخب للجمهورية، وهون لأول مرة بهالسلسلة عم تقعد القوة العسكرية قدام سؤال مختلف تماما. هل بتقدر تتحول من قوة بالشارع لمشروع داخل الدولة؟ حضرة كاتب المحكمة استدعي الشاهد الثالث.
0: الشاهد الثالث أمام المحكمة.
1: حضرة الخبير المتخصص خبير المحكمة الدكتور جورج شرف، قدامك محضر انتخاب بشير الجميل، كيف تقرأ هاللحظة؟ هل هي مجرد انتخاب رئيس جديد ولا بتمثل انتقال شخصية كانت مرتبطة مباشرة بالقيادة العسكرية إلى رأس الدولة؟ يعني كيف فينا نفهم هذا الانتقال بمعزل عن القوة اللي كان بيمثلها؟
4: أول ملاحظة، وصول الشيخ بشير الجميل لرئيس الجمهورية تم بميزان قوى خارجي وداخلي معين كان فيه بنهايته رابح وخاسر. ما فينا نفصل يعني انتخاب بشير الجميل عن ميزان القوى اللي كان سائد بالفترة
1: بوقتها،
4: بغض النظر عن شرعيته وعن انه في امر واقع ميزان قوى هيك. الملاحظة الثانية، هالميزان القوى بالأمر الواقع، مجلس النواب بجلسة الانتخاب عطى هالميزان القوى ونتائجه الرابح والخاسر، عطيه شرعية دستورية من خلال انتخاب قائد المقاومة اللبنانية رئيس الجمهورية. يعني صار فيه هالشبك أو هالتشابك بين الأمر الواقع وبين التغطية الدستورية له. المعطى الثالث بهالإطار، هالتشابك بين الأمر الواقع والانتخاب شكل جسر انتقال من المقاومة كعملية شعبية بأمر واقع، مهد إلى استعادة الدولة لوجودها كدولة. يعني هودي هالأمور هي مترابطة ببعضها. ولكن هون مع انتخاب بشير جميل لرئاسة الجمهورية، أخذ بشير جميل شرعية دستورية، ما عاد قائد مقاومة إلى تأييد شعبه. صار رئيس جمهورية دولة يستمد شرعية دستورية. ولكن وهون الأمر اللي كان مع الأسف ما تكملت معه للشيخ بشير تنشوف شو كان بده يصير، ما عنده كان شرعية وطنية كاملة. كان عنده جزء من الشعب يؤيد هالشرعية شرعيته، وفي جزء من الشعب رافض لشرعيته. من هون هالشرعية الدستورية كان ناقصها أنه تتكامل مع الوقت بشرعية وطنية إجماعية تتسور رئيس الجمهورية يبطل ينظر له بشقفة أنه هو دستوري وبشقفة تاني وأنه هو زعيم ميليشيا.
1: طب شو كان بيعني هذا الانتقال سنة 82 للقوات اللبنانية؟ يعني هذه مفارقة كتير مهمة من التنظيم العسكري إلى شرعية الدولة إلى المؤسسة الدستورية. ماذا كان يمكن أن يعني هذا الانتقال للقوات اللبنانية بوقتها لو اكتمل؟
4: المقاومة منا حالة دائمة، تنوجد بظرف معين لتحقيق هدف معين. وبالحال اللي هون كان الهدف من المقاومة اللبنانية أن تعود الدولة.
1: يعني كان في يكون تحول كامل بوظيفتها؟
4: لا، لأن لمن المقاومة لمن الدولة بتستعيد هيبتها وسيادتها وسلطتها على الأراضي على الأرض وعلى الشعب بينتفي مبرر وجود المقاومة. لأن لما يتحقق الهدف ما في مبرر. أنت لما عم تعمل شغلة وبتحقق وتوصل إلى النتيجة اللي بدك هي انتهت هالشغلة وانتهت كل التنظيم المرتبط فيها.
1: وضح لي بعد شغلة أخيرة للمحكمة دكتور جورج شرف، يعني لما تنتهي وظيفتها العسكرية يمكن أن تنخرط بالعمل السياسي ولا حتى العمل السياسي؟
4: إيه ما هلا لم تستعيد الدولة هيبتها وسلطتها وسيادتها وما بعود في مبرر لوجود مقاومة عسكرية من خارج الدولة، هلا اللعبة الديمقراطية بالدولة أي إنسان بحق له يمارس عمل سياسي وأن يصل إلى السلطة ليس بالبندقية اللي معه هي، بل أن يصل بالوسيلة الدستورية المنصوص عنا بالدستور للوصول إلى السلطة. حق لكل مواطن.
1: يعني الشرعية الشعبية موجودة، عندما تنتفي شرعية القوة نذهب إلى شرعية السياسة.
4: شرعية العمل السياسي.
1: العمل السياسي.
4: طبعا.
1: شكرا لك. بتقدر ترتاح، ولكن المحكمة ما رح تسمح لهالمستند أنه يمر بكل بساطة، لأن في سؤال لازم نطرحه. انتخاب رئيس للجمهورية ب 23 آب 1982 ما صار بزمن طبيعي. البلاد كانت تحت وطأة اجتياح وحصار، والقوات الإسرائيلية كانت موجودة على الأرض، والقوى الفلسطينية كانت بطريقة للخروج من بيروت. كرمال هيك لا يمكن للمحكمة أنه تنظر لهالانتخاب وكأنه حدث منفصل عن الظروف العسكرية المحيطة بهالحدث. بطلب من خبير المحكمة الإجابة. حضرة خبير المحكمة المحامي فادي ظريف، هل يمكن فصل القرار الدستوري عن موازين القوى العسكرية اللي كانت موجودة بوقتها على الأرض؟
5: بالمبدأ قلنا أنه أول نقطة ما مفروض يكون فيه أي بلد فيه احتلال وبنفس الوقت يكون فيه أي مظهر من مظاهر الديمقراطية، لأنه ربما يكون له تأثير مباشر على النتائج. ولكن بدي أعطي اللي كان قائم في حينه بشير الجميل تم انتخابه بمعزل عن الحضور المباشر إن كان للفلسطينيين أو للقوى الإسرائيلية، وبالتالي إجا نتيجة مناخ سياسي سمح بانتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، وللأسف الباقي منعرفه يلي صار. ولكن بنفس الوقت في يكون في عنا انتخاب للرئيس بوجود سلطات أجنبية محتلة موجودة بمحيط المباشر أو بتأثير مباشر على مكان الانتخاب، وبالتالي هون بنكون احنا أمام انتخاب معيوب قانونا، وبالتالي نتائجه لا يجب أن ترتب أي أثار قانونية أو دستورية على البلد.
1: يعني بس تتابعك أكتر أنه الحدث ممكن يأثر فيه وجود قوى مسلحة، يعني هذه الموازين. وبدي استوضح بعد نقطة كمان، بيأثر بقراءة أي عملية سياسية في ظل قوة عسكرية أجنبية.
5: دايما دايما، والمثال على ذلك السوريين وقت تم انتخاب رونيم عوض أولا وثم الياس الهراوي بالحالتين كانوا عندهم تأثير مباشر على حضور النواب وعلى كل العملية الانتخابية، وبالتالي هون كان التأثير مباشر 100% على العملية الانتخابية، وبالتالي العملية الانتخابية معيوبة ونتائجها معيوبة. الفرق البسيط اللي أنا عم وضحه في يعني ضمن السياق التاريخي القانوني الدستوري للأحداث، الإسرائيليين ما كانوا موجودين مباشرة بمحيط ومكان وجود بشير جميل أو مجلس النواب بتاريخ الانتخاب، والدليل أنه الإسرائيليين ما راحوا جابوا حدا من بيته أو منعوا حدا يظهر من بيته، بينما بالمراحل الثانية كان التأثير مباشر أو بإلزامهم تحت وطئة التهديد أو الامتناع عن الحضور كمان تحت وطئة التهديد.
1: يعني باختصار بهيدي الحالة تحديدا ما فينا نقول تلقائيا أنه العملية الدستورية فقدت قيمتها
5: بموضوعية كاملة. أكيد معك حق،
1: يعني المسألة ما بتحمل أبيض ولا أسود، يعني الانتخاب حدث دستوري ولكن حدث داخل ظرف عسكري استثنائي والمحكمة بتسجل
5: صح، بس ولم يكن له تأثير مباشر على الانتخاب، يعني الوجود العسكري لم يكن له تأثير مباشر على الانتخاب.
1: في عندك أي إضافة تقولها كخبير محكمة بهالإطار؟
5: المبدأ العام هو تطبيق الانتخاب بيكون عادة بحرية مطلقة دون أي تأثير، حتى في ظل الظروف لما بتكون البلاد غير خاضعة لاحتلال كما كان سابقا بتاريخ لبنان المعاصر، الانتخابات ممكن يكون في لها تأثير، ولكن المبدأ العام المبدأ القانوني والدستوري يجب أن يراعى هو حرية الناخب أنه يقوم بالدور يلي هو بيعتبره يمليه عليه ضميره. وبحالتنا نحن لما يكون عم ننتخب رئيس جمهورية، الناخب بيكون النائب يلي منتخب من قبل الشعب اللبناني.
1: شكرا لك، فيك ترتاح في حال احتاجت لك المحكمة بإطلالي تاني.
5: شكرا.
1: حضرة الكاتب قدم المستند الرابع.
0: المستند الرابع هو مجموعة من الصور والمواد الأرشيفية المتعلقة ببشير الجميل خلال قيادته العسكرية وقبل انتخابه وبعده، إضافة إلى مواد من رئاسة الجمهورية اللبنانية توثق سيرته وانتخابه عام 1982. ويشير الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أنه انتخب في 21 آب عام 1982.
1: هون المحكمة بدها تكون دقيقة حتى التاريخ ما نتركه للذاكرة، نرجع للوثيقة منثبت شو بتقوله هالوثيقة ومننصح بس للرواية إنها تحل مكان المستند. هيدي قاعدة المحكمة من الجلسة الأولى. بس في شيء تاني بهذا المستند، الصورة، صورة القائد العسكري وصورة الرجل اللي عم يتهيأ ليدخل على قصر بعبدة، صورتين لشخص واحد، بس هل نحن قدام الدور نفسه؟ كرمال هيك برجع بستدعي خبير المحكمة دكتور جورج شرف، وعندي سؤال وقدامك هالصورتين دكتور جورج شرف، هل بيقدر من امتهن العمل العسكري والتنظيم العسكري انه ينتقل فجأة الى السياسة، ولا يجب ان يكون عنده هذا المخزون من التحضير او يمكن من الفكر السياسي السابق؟
4: هلا طبيعي من خلال خبرات المقاومات في العالم، المقاومة ما بكفي يكون عندها تنظيم عسكري وتسلح كافي تتعمل حرب، في أمر أساسي لازم يكون موجود حد التنظيم العسكري، يكون في فكر سياسي معين يبرر للمقاتل انه ليش هو عم بيقاتل، لان اذا المقاتل عم بيقاتل تيقتل صار مجرم. وهون الفارق بين اللي بيقتل كمجرم وبيقتل القضية، هون بدها تكون واضحة القضية للمقاتل انه هو عم بيقاتل لقضية شريفة، لقضية تهم تخدم شعب أو تهم شعب معين، وبالتالي الحرب تبعه اللي عم بيخوضها بتكون حرب شرعية بمنطقة هو بمنطقة المؤسسة اللي هو فيها.
1: أنا بدي
4: بطبيعة الحال إنه هالمقاومة بتوصل إلى مرحلة تنظيمية متطورة، بيبقى في حد منا مفكرين وأشخاص اختصاصيين بحقول عديدة، لأن بالنتيجة هالمقاومة هيدي عم تتفاعل وتتأثر وتتأثر ببيئة معينة. مفروض هالبيئة هيدي مش بس تنظم عسكريا، تنظم هالبيئة اللي هي فيها، تنظمها اقتصاديا مثلا، تنظمها حياتيا، تنظمها إلى آخره. وكمان مثل ما بدت هالمقام تبرر المقاتل ليش لازم يقاتل، وإذا اضطر يقتل ليش بده يقتل، بدت تبرر للبيئة اللي هي فيها ليش إنه هالبيئة لازم تتحمل تبعات هالعمل العسكري اللي عم بتقوم فيه، ويتأمن للحد الأدنى من استمرارية الحياة بشروطها البدائية الأولى، مش ضروري بهال. ومن هون إذا المقاومة بس عملية حربية بتنتهي عصابات.
1: بدي توضح للمحكمة نقطة سريعة، أي متى بيجي دور البرنامج السياسي بعد كل هالمقاومة والتنظيم العسكري والانتقال إلى مشروع الدولة والسياسي؟ أي متى البرنامج السياسي بيجي دوره؟
4: هلا البرنامج السياسي هو جزء بيكون من توضيح القضية للمقاتل وللبيئة اللي موجودة
1: منه بمعزل عنهم يعني.
4: لا لا، ما هو هذا البرنامج السياسي إذا بدك هو المبرر الشرعي لكل العمل المقاوم اللي عم بتم، إنه نحن عم نقاوم تنوصل لكذا وكذا وكذا، هالكذا وكذا وكذا هن البرنامج السياسي اللي بتوضعه. طبعا بيبقى فيه له مبرراته الفلسفية والفكرية وتطبيقاته العملانية إلى آخره إلى آخره.
1: شكرا لإفادتك.
4: ممنونك.
1: هيدا ربما كان أهم سؤال سياسي بهديك اللحظة، لأنه القوة يلي بنت نفسها خارج الدولة صارت قدام فرصة أنه تصير جزء من هالدولة، ولكن الفرصة بدها وقت. توقفت الساعة حضرة الكاتب، شو التاريخ؟
0: 14 أيلول 1982.
1: ما رح نفتح المستند الموجود ليس بعد، لأنه المحكمة بتعرف شو رح يصير بهذا التاريخ، ولكن ما رح تحول المأساة لمشهد استعراضي. 14 أيلول هو يوم اغتيال بشير الجميل بعد أقل من شهر على انتخابه رئيس للجمهورية وقبل تسلمه مهامه الرئاسية، وتثبت السجلات الرسمية لرئاسة الجمهورية تاريخ اغتياله ب 14 أيلول. ولكن هالجلسة منا جلسة اغتيال، رح تكون إلى جلسة لحالة وقضية لوحدة. اليوم نحن قدام سؤال تاني، شو صار للمشروع اللي كان عم بجرب ينتقل من القوة للدولة؟ حضرة خبير المحكمة المحامي فادي ظريفة، بدي منك جوابه بس، لما يقتل شخص كان يجمع بين قيادة عسكرية وشرعية سياسية جاي من الانتخاب، شو بيصير عادة للمؤسسة اللي كان عم بيقودها؟
5: هلا كمان عملا بمبدأ تداول السلطة، مفروض وقت اللي بينتقل الشخص يعني بموقع مسؤولية على رأس هرم ما بمؤسسة ما، لما بينتقل من عمله بيكون في حلول لأي سواء للنائب يعني من ينوب عنه عادة إذا بهرميته موجودة، أو يصار وفقا لأحكام نظام إلى انتخاب مسؤول آخر أو قائد آخر أو رئيس آخر بديل وفقا للتسميات يلي بتكون قائمة. هيدي ممارسة ديمقراطية صراحة ربما لبنان يتفرد فيها عن المنطقة، ومن هيك لبنان عينا كتير من سلوكيات المنطقة عليه، وللأسف أنه أدت أمرار إلى أضرار جانبية بلبنان، في البعض حبوا أنه يبقوا متمسكين بالسلطة بمجموعة مواقع في وقت ذاته، وبالتالي هيدا عيب، يعتبر عيب قانوني وعيب دستوري وحتى عيب أخلاقي، لأنه تداول السلطة على أكبر مجموعة هو يؤدي الغرض من وصول الواحد إلى السلطة وممارسة مسؤولياته.
1: يعني ممكن أي مؤسسة أو منظمة تتراجع، ممكن تتشدد أكتر، ممكن تنقسم على حالة، وممكن ترجع لمنطق الحرب، شو بيمنع؟
5: يعني لا ترجع لمسألة الحرب، هي لما بتكون أنت عم تحكي عن مؤسسة قائمة في ظل بلد هو أوريدي فيه الحرب، إذا ما فيه الحرب ما فينا نطبق عليها هيدي النظرية. ولكن طبيعة الشخص إن كان بلبنان يعني بقولوا بالشرق انه في طبيعه شوي اكبر من المؤسسه بتكون لرئيس هذه المؤسسه ولا قائد هذه المؤسسه، وبالتالي لما بينفقد هالشخص خاصه بظروف مش طبيعيه يعني مش بظل تداول سلطه بشكل مبرر ومنطقي، بظل اغتيال مثل اغتيال بشير جميل، حكما بصير في هزه بس ولكن بقدر ما بنيان هالمؤسسة بيكون قوي بقدر ما هالبنيان بيستمر. والدليل انه مؤسسة القوات اللبنانية في حينها بتاريخ اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل بقيت قائمة لانه كان بنيانها قوي ولم تندثر ولم تتراجع الى حد انه لم يعد عندها اي دور على الساحة السياسية أو في حينه على الساحة النضالية.
1: طيب يعني بنقول من خلال اللي عم بتقوله كخبير محكمة أنه ممكن يتحول اغتيال القائد من نهاية لمسار لبداية مسار آخر.
5: دايما لازم يكون هيك، بس هالمسار الجديد هو لأنه حيكون مع أشخاص آخرين، ولكن المبدأ أنه يكون في استمرارية للنهج وللفكر. بشير الجميل الكل اللي بيعرفه أنه ب 23 يوم يلي سبقت اغتياله واضح كان انه معظم اللبنانيين اعتبروا انه رايحين نحن على ظروف بناء دولة وجمهورية قوية بالفعل، وفي كتير يلي كانوا ما يستهابوا موقع الدولة دغري بشكل وبزمن كتير قصير استهابوا وجود الدولة، وحتى الموظفين صاروا يرجعوا على اعمالهم يلي كانوا منقطعين. وبالتالي هيدي دلالة على انه انتخاب بشير الجميل ابن مؤسسة القوات اللبنانية ابن المقاومة اللبنانية واضح كان انه الانتخاب تبعه سيؤدي الى بنيان جمهورية قوية. للأسف من هيك الأخصام قدروا يغتالوا لانه ما كان بدهم انه يكون في قيام للجمهورية القوية، كان بدهم اياها تبقى جمهورية مفتتة لربما تصير بعدين ملحقة في حينه بسوريا، واليوم يعني مثل ما شفنا بآخر فترة تكون ملحقة بإيران.
1: في كتير بعد أسئلة ولكن رح أتركها لموضوع الجلسة المقبلة لمزيد من التحقيق والاستجواب. قبل ما أرفع الجلسة في مستند أخير حضرة الكاتب قدمه.
6: المستند الخامس هو مجموعة من الوثائق والصور والتقارير المعاصرة ليوم 14 أيلول 1982 المتعلقة باغتيال بشير الجميل في مقر حزب الكتائب في الأشرفية وما أعقبه من تطورات عسكرية وسياسية.
1: خلي المستند على جنب، مش رح افتحه اليوم لأنه المستند منه مجرد ورقة، مرات بيكون المستند باب لمرحلة كاملة، وهالباب ما رح تفتحه المحكمة إلا بالجلسة الأخيرة. واطلب من كاتب المحكمة

0: ولا مؤسسة في سلاح. ما نستطيع قوله حتى الآن هو أن القوة التي بدأت في سياق الدفاع المحلي تطورت إلى تنظيم عسكري، ثم أصبحت أمام امتحان وطني وأقليمي، ثم دخل أحد أبرز قادتها إلى المؤسسة الدستورية. لكن هل نجح الانتقال؟ وهل كان ممكنا أن تنتهي المقاومة اللبنانية عند الدولة بدل أن تعود إلى الحرب؟ ومن الذي بقي بعد اغتيال القائد؟ ومن دفع الثمن؟ وهل يتحول الشهيد في التاريخ إلى نهاية قصة أم إلى بداية رواية جديدة؟ هذه الأسئلة ليست للحكم عليها اليوم، هذه الأسئلة ستبقى في الملف.
1: فليغلق الملف اللي بيحتوي على مستندات في هذه الجلسة.
0: حاضر.
1: يؤجل إصدار الحكم لاستكمال عرض المستندات. ترفع الجلسة.
2: لما بتتعدد الرويات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من التنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.

0: حوار حر حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة. حوار حر مع وليد فريجي الخميس 1:00 PM.
1: وسهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هذه الحلقة يسعدني أن أستضيف تحديدا النائب السابق أنطوان زهرة. أهلا وسهلا بك سعادة النائب في لبنان الحر.
2: متابعين الكرام،
1: شكرا سعادتك. سأقسم هذه الحلقة إلى قسمين، سأتناول في الجزء الأول قدس الشهداء السنوي للقوات اللبنانية، وفي القسم الثاني سنحكي في الشجون وشؤون السياسي. مما لا شك فيه أن الأنظار كلها ستتجه إلى معراب، إلى القدس السنوي، إلى ما سيقوله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. بحسب المعطيات اللي عندك رح بيكون سقف الخطاب عالي كما كل مرة.
2: بيعجبني بصراحة الكلام عن سقف عالي وسقف واطي. بالوقت القوات اللبنانية ميزتها الأساسية من تأسيسها أيام الشهيد الراحل المؤسس بشير جميل إلى اليوم سقفها واحد، لبنان والحرية. ما بتغير السقوف، ما بتغير المسار، ما بتغير المنطق، ما بتغير المبدأ. مواجهة عند الاضطرار، المواجهة وسعي وقت اللي فيه مجال السعي لتحسين شروط قيام الدولة في لبنان ونمط الحياة اللبناني، لأنه اعتدنا في لبنان قبل الحروب المتناسلة من نهاية الستينات حتى اليوم وحتى مع بداية الأزمات إلى ما حتى فترة بداية الحرب اعتدنا على نمط حياة مختلف تماما عن ما نشهده الآن. يعني لبنان كان منارة الشرق بكل المجالات، لبنان كان تجربة الوحيدة الديمقراطية بالشرق بكل دول الشرق إلا طبعا في ديمقراطية بإسرائيل اللي هي دولة كانت خارج المنظومة العربية وما تزال. ما تغير شيء عند القوات اللبنانية، ما أنشئت من أجل تستمر في النضال.
1: ما صارت أكتر ساعتك ألطف، تهادن أحيانا، بتمرق قصص أحيانا.
2: أبدا أبدا أبدا. في انتبه، في فرق بين الكذب وعدم قول الحقيقة كاملة. المهادنة عند القوات بأحسن الحالات عدم الإعلان عن الحقيقة كاملة إفساحا في المجال أمام تجربة ما. بعطي مثل انتخاب ميشيل عون. يعني كان في تجربة ما، مغامرة وطنية كبرى، ربما استطعنا استعادة ميشيل عون إلى لبنانيته وهو كان قد وعد بإعادة حزب الله وطلع على الوعد يكمو. بوقتها بتهادن، ما بتواجه بالمباشر لأنه في فرصة يجب أن تجرب هذه الفرصة. أما غير هيك سقف الخطاب هو ذاته مؤسس على الحرية، الكرامة، السيادة، الاستقلال، التنوع، احترام التنوع. وكلنا بنذكر بتركنا صفير لما قال إذا خيرنا بين الحياة والحرية نختار الحرية. يعني هذا لب المشروع القواتي اللي هو مشروع وطني لبناني تاريخي.
1: سعادتك، في هذه المناسبة، مناسبة قداس الشهداء، شهداء المقاومة اللبنانية، حضرتك من رحم هذه المقاومة الصقر والنمر، هذه صفات كانت تقال عنك وما زالت حتى اليوم. يعني أنت أكتر حدا بحق له يحكي عن هذه المناسبة، مش أكتر حدا بحق له، أكتر حدا يعني
2: طلع. أنا من الليل اللي بعدهم صحيح لليوم قادرين يتابعوا نضالهم بهالخط
1: بعد كل ما حصل. سعادتك اليوم وما وصل إليه لبنان إلى هذا الدرك من الجحيم ومن الدمار ومن الانهيار على يعني المستويات كيف سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية. اليوم بتقول يضيعان الشهداء اللي راحوا أبداً. راحوا كرمال مين وكرمال شو؟
2: أنا بقول لو ما وقفنا وقفة العز بالعام 75 وأخذنا دور الدولة بالدفاع عن الكيان والهوية ما كان بقي لبنان، وبالتالي أبدا ما راحوا ضيعان، أبدا ما منوا محل ندامة، بالرغم من أنه إحنا ضننين بكل شخص وبكل فرد وبكل روح وبكل إنسان، ولكن قبول بالشهادة وليس سعي إلى الشهادة، لأنه في فرق بين عشق الشهادة فقط من أجل الشهادة، واللي هذا شيء أنا ما بفهمه من ناحية الإنسانية كطبيعة إنسانية، وبين قبول تقديم نفسك عن أحبائك تمثلا بالسيد المسيح. لأنه في عندي فكرة قبل ما استرسل بالجواب على سؤالك، أنه البعض بيقولوا لك نسعى لأن نستشهد. يا سيدي، الله المتجسد بالسيد المسيح عندما وصل إلى الموت أحس برهبة الموت وخاطب أباه قائلا: يا أبتا
1: إلهي،
2: إن كنت تشاء فأنت تستطيع أن تجيز عني هذه الكأس، ورجع قال: ولكن من أجل هذا أتيت. يعني رب الموت اللي انتصر على الموت بالموت استهاب الموت.
1: صحيح.
2: وبالتالي السعي إلى الاستشهاد منطق انتحاري وليس منطق أخلاق.
1: فتحت لي نافذة بهذا الموضوع قبل ما تابع، بس اسمح لي أستاذ أطوان. سعادتك، اليوم في فرق بالشهادة؟ يعني اليوم الشهيد الذي سقط في القوات اللبنانية دفاعا عن القضية وعن لبنان، كمان في عندك شهيد في المقابل، شهيد شهداء لحزب الله، شهداء لحركة أمل، شهداء للإشتباع، بيعتبرون شهداء.
2: عليك نور، هذا اللي كنت عم جرب اشرحه، انه انت
1: شو بتختلف شهادتكم عن شهادة الآخر؟
2: تقبل تستشهد عند الضرورة دفاعا عن الحياة والحرية والكرامة، بتفرق عن السعي تستشهد كرمال مورائيات، مع احترامي لعقائد كل الناس. واحد. اثنين، القوات اللبنانية كانت استجابة لحاجة هي العطل الكامن بالدولة اللبنانية نتيجة التركيبة الميثاقية التي كانت ترفض التصدي لمنظمة التحرير والحركة الوطنية، اللي كانوا معتبرين حالهم أنه الجيش هو للدولة وبين هلالين المسيحيين، وأنه هن جيش المسلمين في لبنان. وطبعا هذا نظرة خاطئة أثبتت عقمة، والمراجعة التاريخية اللي حصلت على كل المستويات من تلك الأماد حتى اليوم. وبالتالي القوات اللبنانية، ما حدا أو أحزاب الجبهة اللبنانية قبل تنظيم القوات اللبنانية كفريق واحد عسكري لأحزاب الجبهة اللبنانية، كانوا عم بيلبوا حاجة ملء الفراغ الذي أحدثه غياب الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية نتيجة العطب السياسي بإدارتهم. وعندما توفرت الفرصة مع اتفاق الطائف لعودة الدولة، عادوا إلى حياتهم الطبيعية المدنية البعيدة كل البعد عن النشاط العسكري. يعني لبوا حاجة بوقت الفراغ، وعندما أصبح هناك أمل بملء هذا الفراغ لأن الطائف قام على أساس إنهاء الحرب، عودة السلم الأهلي، وإعادة بناء الدولة، صدقنا ما وافقنا عليه وتخلينا عن سلاح وعدنا إلى حياتنا المدنية ونضالنا السياسي الطبيعي السلمي. بينما غيرنا، خاصة حزب الله، لأنه بقية الفرقاء بالحرب اللبنانية، بحترم كل واحد مات كرمال ما يؤمن به، بالرغم مع اختلافي معه بالرأي.
1: تحترم شهداء حزب الله؟
2: كمان عم ترجع تخلط. حزب الله حالة فريدة لا علاقة لها بما كنا نتكلم عنه. حزب الله هو فريق من الحرس الثوري الإيراني، فريق عقائدي مؤدلج، مهمته قلب السلطة، إلغاء الدول والحدود لخدمة مشروع الدولة المركزية الإسلامية في إيران. وما كان سر عندهم من أول بيان سياسي للحزب يسعون إلى إقامة الدولة الإسلامية ولكن ليس بالقوة عندما تسمح الظروف. وهالظروف تتسمح لازم يضلوا مصالحين ويستجلبوا الحرب والخراب والويلات على لبنان. نقلتنا على السياسة. لذلك نعم بحترم كل من سقط شهيدا، ولكن لا أساوي بين من استشهد من أجل الكيان اللبناني ومن استشهد من أجل المشروع الإيراني. أكيد ما في شيء يساوي بينه.
1: أستاذ أنطوان، بس أنت دفعت الثمن سعادتك بهذه الحرب. مثلك مثل كتار اليوم اتسمت وألصقت فيك الكثير من الصفات، القسوة، السقف العالي دائما، يعني وكأنه الحرب بمكان ما شوهت صورتك سعادتك، ودايما ما في مقابلة بتطلع فيها إلا ما بيرجع بيستذكروا حاجز البربارة وقصة الخبز،
2: يعني صرت مكررة كتير
1: 100%. وانت ما كنت، انا بعرف
2: انا ما كنت، وهن لو عندهم شيء فعلي على سلوكي بالشأن العام،
1: وهذا كان سياسي،
2: من 50 سنة لليوم ما كانوا بيلجأوا لخبرية هن اخترعوها. وبالتالي يكفيني فخرا انه ما بيقدروا ينالوا مني إلا بإدعاءات لا تستند إلى وقائع. سلوكي الشخصي أنا متصالح إلتها وبعيدة، متصالح مع نفسي ومع تاريخي، مع مبادئي، مع تربيتي الاجتماعية والدينية والوطنية، متصالح مع هو كلهم سوا، ما عملت إلا قناعاتي. هذه القناعات تجسدت بتنظيم القوات اللبنانية قبلها بحزب الكتائب اللبنانية حتى تأسيس القوات، ومارست هذه القناعات طوال هذه الفترة، ودائما محاولة النيل مني بالشخصي تستند إلى كذبة اخترعت من أجل النيل مني، والحمد لله ما في شيء واقع بيقدروا يطلوني فيه.
1: سعادتك، هل تعتذر من، بما أنك متصالح مع حالك إلى حد كبير، هل تعتذر من أحد اليوم عملت معه غلط بالحرب؟
2: أنا ذاك بدي لك شغلة وبتذكرها واقعة. بأول فترة رياحة بين الحروب بلبنان بلتقى بضابط من عندي من الضيعة بالحمرة، جن انه شو عم تعمل هون، انه هلأ ايه ما في قتال بس انت شو عم تعمل بالحمرة،
1: مش وقتها تنزل
2: تحت. قلت له انا خط الحرب بدون ما اذي حدا بالمباشر، ما حدا له طال شخصي علي، انا الموقف مني هو موقف من موقف السياسي ونضالي العسكري والسلمي، وبالتالي مش خايف من حدا علي على نفسي. طبعا بالمرحلة اللاحقة من بعد الانسحاب السوري وانفلات عملية الاغتيالات السياسية تعرضت لخطر كبير، وصار في خطر مش لاني انا اذي حدا، لانه انا عنصر فاعل بين هالعناصر الفاعلة بقوى 14 اذار اللي كانت عم تواجه المشروع الإيراني في لبنان.
1: تعرضت لخطر، وقلتها قبل بمرة سعادتك أنه تعرضت لمحاولة اغتيال،
2: محاولات
1: اغتيال، بس بمرة كانت كتير جدية القصة، والفريق الشباب اللي كانوا معك اللي كان عددهم 36 شخص أو 38 شخص صحيح، هن اللي حموك من محاولة هذه الاغتيال
2: مش بالمباشر، تواجدهم منع المحاولون من الاقتراب كفاية. هيدي واحدة من
1: بما أنه سقفك عالي، لماذا لا تقول من حاول اغتيال أنطوان زهرة؟
2: معروفين
1: مين؟
2: المحور، جماعة المحور، حزب الله وحلفه بكل بساطة. هلا انتبه،
1: بأي سنة؟ بأي سنة
2: حزب الله حتى نهاية 2005 يعني حتى تشكيل مش المحكمة الدولية، قبلها فريق استقصاء الحقائق الدولي كان ينفذ بالمباشر معروفة، بعدين صار يوكل أحزاب أصغر منه بعمليات الاغتيال بدءا من العام 2006 تيزيح الشبهة عنه.
1: يعني حزب الله هو كان مسؤول عن محاولات الاغتيال المتكررة،
2: هو وأحزاب أخرى بس كلها بأمرته،
1: بأمرة الحزب. ساعتك قبل
2: عم بحكي من 2004 وبالجاي، مش عم بحكي عن قبل ما كان موجود حزب الله بهذا الوقت.
1: بس قبل مين حاول يختيلك؟
2: قبل ما أنا شخصيا بالمباشر ما تعرضت لمحاولة. طب
1: ساعتك قبل ما انتقل إلى السياسي، عندي بعد سؤالين إذا فينا نجاوب عليهم باختصار. السؤال الأول اليوم، هل تندمون على مراحل ما قدرتوا تقرشوا فيها تضحياتكم وحفاظكم على هذا البلد؟
2: بالعكس، برجع بعدلك مثل ما بلشنا الحديث. حق شهدائنا علينا أن نكون أوفياء للمشروع اللي استشهدوا من أجل مشروعنا المشترك. الحمد لله القوات اللبنانية الفريق الوحيد في لبنان ربما، ما بدي أتجنى على الآخرين، اللي مزاح لا يمين ولا شمال واستطاع يقرش هذا الثبات بالموقف وبالمبدأ وبالشفافية وبالنزاهة والإخلاص. تعاظم تمثيله الشعبي على المستوى اللبناني. اليوم حزب القوات اللبنانية أكبر تكتل نيابي في لبنان، مش بالصدفة، نتيجة ثباته على مبادئه، عدم استعداده للمساومة على المبادئ، واقعيته بالعمل السياسي. يعني مش عم نعيش أضغاث أحلام مثل غيرنا ونبيع أوهام، والأهم ثابتين بنفس المبادئ، لأنه مبادئ فعلية واقعية وحقيقية بتتعلق بكرامة الإنسان وبكيان البلد واستمراره.
1: سؤال أخير،
2: وفائنا لدم شهدائنا هو أكبر ثمن، والتقريش نشهده حاليا، تحولات عم تحصل بعدين بالسياسة بنحكي، يعني عم توصلنا لشاطئ الأمان. الله رب
1: ساعتك، أكيد أنت موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، بتشوف حماسة الشباب الزائدة للعودة إلى الحرب، إلى الاقتتال الداخلي. بتحس على مواقع التواصل كأنه نحن بحرب أهلية، بس حرب أهلية وهمية خلف المتاريس.
2: بكل بساطة نتيجة التجربة،
1: هم بدي أسألك،
2: أسوأ وسائل التعبير عن الذات هو استعمال
1: هنا السؤال
2: عند اضطرارك إليه.
1: تقول عفوا سعادتك، أنه تقتلت وجها لوجه مع أكرم الشايب حينما كنت في الجبل، واليوم الحزب التقدم الاشتراكي هو من
2: أعز أصدقائي للسيد أكرم الشايب
1: الأصدقاء،
2: لأنه اثنيناتنا قتلنا بشرف وصالحنا بشرف وبصدق
1: وبشجاعة.
2: مش وحدنا، مش وحدة ووحده، بس نحن من جماعة اللي تقاتلت بشرف وبأخلاق وتصالحت بشرف وبشجاعة.
1: عايشت الحرب الشجعان. وخط الحرب، ماذا تقول لهؤلاء الشباب اليوم اللي هالقد عندهم حماسة زايدة لإعادة الاقتتال وحمل السلاح في لبنان؟
2: أولاً نحن اللي سبقناكم يا رفاق ويا شباب، لم نحمل السلاح إلا اضطرارا، ما حدا منا كان متفرغ لحمل السلاح. كلكم تعرفوا، كلنا جينا، ولا القائد الأعلى قائد القوات اللبنانية إجا من كلية الطب الجامعة الأمريكية، نقل على يسوعية تيكفي سنته وانخرط بالحرب. وكلنا جينا أو من الثانوية أو من الجامعة، وقلال اللي كانوا منهم عم يتعلموا، أولاد بعض الأرياف اللي كانوا منخرطين بأعمالهم العائلية. جينا من حياتنا المدنية تندافع عن هويتنا وكياننا وتاريخنا ونحافظ على مستقبلنا ومستقبل أولادنا. أبدا منكم مضطرين،
1: لكن إذا فرضت
2: تحمسوا لبناء الدولة وإلزامها بواجباتها الدولة ومؤسساتها الشرعية،
1: لكن إذا فرض عليك أنك تحمل البارودة من جديد،
2: ما بظن أنه في شيء، في ظروف ستفرض،
1: ما بقى في بارودة، هذا صار كله مسيرات.
2: في أمل، ما دام في أمل بقيام دولة وقيام مؤسسات شرعية بدورة، مش مطلوب إطلاقا من أي أحد آخر أنه يعمل أي مبادرة عسكرية.
1: ساعتك، بعد الضربات المتبادلة اللي شفناها خلال اليومين الماضيين بين الولايات المتحدة وبين إيران، حسيت أنه نحن
2: ما شفت وين ضربت أمريكا ضربات متبادلة عم تقول
1: إيه؟ إيران ما رجعت ردت عليها للضربات
2: وين؟ بواشنطن
1: لا، ضربت بالأردن. هل تخشى اليوم؟ دايما كان في تقارير عم تحذر انه شهر ايلول هو شهر خطير بالنسبة الى لبنان، قد تندلع الحرب من جديد على مشارف الانتخابات في الداخل الاسرائيلي. هل تخشى اليوم من اندلاع الحرب من جديد، يعني توسعة المعركة، وليس ما يحصل الان مع انه اللي عم بصير اليوم كارثي كمان؟
2: بكل بساطة مني شايف انه في حاجة لحرب كبرى، لأنه بالمنطق العسكري إسرائيل تحقق أهدافها ببطء، مش بحاجة لاستنفار كل قواتها واستدعاء الاحتياط وتخصيص موازنات هائلة تتعمل حرب جديدة، حرب ضخمة، وما في بوجه عدو منظور بحاجة إلى هذه الحرب. عم بتطارد ما تبقى من إمكانات حزب الله ومخازنه ومخابئه. أكيد تاخد وقت وبتستنزف اقتصادنا وبتستنزف جزء ربما من اقتصادها، بس كمان انتبه لشغلي، إسرائيل خلال الحرب ارتفع دخل القومي، الناتج القومي الإسرائيلي ارتفع بعكس كل بقية المنطقة. ليش وشو السر ما بعرف، بس اللي بعرفه أنه إسرائيل لا تدفع الأثمان الباهظة التي كان البعض يتأمل أن تدفعه ويدفعها، هذه الأثمان تدفعها للتراجع. الأكيد أنه إسرائيل اليوم، بلشنا نحكي سياسة الهيئة بدون فاصل، الأكيد أنه إسرائيل اليوم بعد حرب مستمرة لأكثر من 3 سنوات غير مستعدة لإنهاء هذه الحرب دون تحقيق أهدافها، وأهدافها بعكس ما يدعي محور الممانعة، لا احتلال دائم ولا تواجد دائم على الأراضي اللبنانية، تأمين أمن مستدام مستقر على حدود الشمالية. هذا لن يتأمن باستمرار وجود سلاح غير شرعي في لبنان.
1: نعم.
2: هذه هي المرحلة نعم. اللي عم نعيشها.
1: يعني كأنك تنفي أنه ما في مطامع إسرائيلية اليوم في الداخل اللبناني،
2: أعلنت
1: وإقامة إسرائيل مستوطنات في الجنوب اللبناني على غرار ما يحصل في الضفة الغربية.
2: يا صديقي أنا متابع هذا التاريخ. إسرائيل فاتت بأكثر من اجتياح، لم تنشئ منشأة واحدة للاستمرار على الأراضي اللبنانية. من 78 فاتت، ب 82 رجعت فاتت، بال 2006 فاتت جزئيا، وبال 2026 فاتت. 78 82 طبقت بسنة 2000 القرار 425 بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، ما تركت وراها أي موطئ قدم للعودة إلى لبنان. بال 2006 لولا حادثة خطف جنديين على الحدود الإسرائيلية ما كان حدا منتظر يصير في أي أشكالية. وبالعام 2023 عندما بادر حزب الله إلى إسناد ما سمي بطوفان الأقصى أنذاك بتشرين الأول 2023، ارتدت إسرائيل باتجاه لبنان ولم تبدأ باحتلال الأراضي إلا بعد فترة طويلة من أجل حماية أمنها، وتعلن على لسان كل المسؤولين الإسرائيليين أنه لا أطماع جغرافية لها في لبنان. والبرهان نحن شفنا أنه احتلت سابقا وانسحبت وطبقت القرارات الدولية، يعني هدفها هو ما تعلنه، أمن مستدام على الحدود مع لبنان، أمن لشمال إسرائيل. هذا الأمن لا يمكن توفيره إلا بواسطة دولة لبنانية صاحبة السيادة والقرار على كل أراضيها.
1: أين هي الدولة اليوم؟
2: على طريق الحضور.
1: على طريق الحضور،
2: نعم، لم تحضر بشكل كافي.
1: أي بعد. متى بتصير حاضرة بالكلية هذه الدولة؟
2: عندما تحزم أمرها وتطبق قرارات السيادية التي اتخذتها مجلس الوزراء وما أعلنه فخامة الرئيس بخطاب القسم ورئيس الحكومة بالبيان الوزاري.
1: طيب العالم كله معك، العالم كله دعمك، العالم كله مادد لك إيديك مقابل تسليم هذا السلاح، لماذا اليوم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما عندهم هيدا الحزم بتطبيق قرارات الدولة؟
2: لأنه بعضهم بانتظار أن يقبل حزب الله بتسليم السلاح وليس انتزاع السلاح منه بالحزم، مش بالضروري بالقوة. عندما تحزم أمرك وتعلن عن خطة واضحة أنه يوم فلان بدي استلم المنطقة الفلانية، يوم فلان فلانية، وما بدي يكون فيه ولا قطعة سلاح، أو بتشحلون أو بتكبون أو بتسلمون إياهون، ساعتها بيتغير المنطق. اليوم لا أدري لماذا أنه الحكومة اللبنانية وفخامة رئيس الجمهورية والأجهزة العسكرية والأمنية الموجودة لا تحزم بتطبيق هذه القرارات. خليني من قصة تسليم سلاح حزب الله اللي هو أكبر قضية حاليا بلبنان. أين أصبحت بيروت الإدارية لمنزوعة السلاح لا أعلنت عنها الحكومة؟ كيف تطبق هذا المبدأ؟ أنت ما بكفي بس تعلن نيتك، بدك تحزم أمرك وتقرر أنه بدي نفذ ما أعلنته، القرارات اللي اتخذتها برسم التنفيذ وليست الاستهلاك الإعلامي ولا لإرضاء أحد.
1: في أبسط من هيك أستاذ أنطوان، اللي حصل مع السفير الإيراني وهيدي إقامة المجاملة اللي ما بدي أقول لو فكوها، لفلفوها وعملوها.
2: أنا قلت بنفس اليوم خطية هذه الخطيئة برقبة من أصدر التأشيرة ومن أوحى بإصدارها من مكان يكونوا، ما تسألني مين ما بعرف.
1: لأنه يقال أنه رئيس الجمهورية
2: خلي من يقول هذا القول هو يأكد. أنا بالنسبة إلي في جهاز أصدر تأشيرة وأكيد لا يصدرها بدون تشاور مع حدا أكبر منه. مين إني يستفلوا بس ارتكبوا خطيئة بحق نفسهم وبحق السلطة في لبنان والسيادة في لبنان والكرامة الوطنية في لبنان، لأنه شخص غير مرغوب به، رفضت أوراق اعتماده، معروف أنه ضابط عسكري، وكأنه بدل ما يلجأ لعلي الطاهر أو جبر الريحان أو أي نفق من الأنفاق التي يقيم فيها الآن ضباط الحرس الثوري، مأمنين له ملجأ آمن بالسفارة.
1: طيب.
2: لنفس المهمات.
1: بس أنت بتشوف اليوم سعادتك، كمان أنا ما عم برر، بس اليوم دول الخليج تتعرض للقصف من إيران، نقلات البحرية، حتى منشآت مدنية. لأن عم بيقولوا أنه عم يستهدفوا منشآت أمريكية أو استثمارات أمريكية، بس عم يستهدفوا منشآت مدنية.
2: صحيح.
1: اليوم ما في ولا دولة خليجية قطعت العلاقة،
2: نحن مش عم نقطع العلاقات
1: مع إيران، أو طردت السفير الإيراني،
2: مش عم نقطع العلاقات. نحن سفير معروف أنه ذو صفة عسكرية، رفض الدولة اللبنانية، ومش وزير الخارجية. الدولة اللبنانية وزير الخارجية ما عنده سياسة على حسابه، يطبق سياسة حكومته ورئيس جمهوريته. رفضوا أوراق اعتماده على أساس أنه كادر عسكري وأمني، واعتبر شخص غير مرغوب فيه. إيران استهانت واستباحت السيادة الوطنية اللبنانية وطلبت منه يبقى. أحزاب إيران في لبنان، فروع العسكرية في لبنان، اتحدث الدولة اللبنانية اللي هي جزء من سلطاتها التنفيذية والتشريعية، وقالت له بقى يعني بلطجي على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى سلطاتها. طب بقى بس هلأ بالتأشيرة الجديدة، قبل كان قاعد بس بالسفارة، اليوم بالتأشيرة الجديدة عنده إقامة عادية، يستطيع أن يتجول في كل لبنان. رائب وين بيروحوا تبقى خبرني.
1: ساعتك بس وين الخارجية اللبنانية في هذا الملف؟
2: الخارجية بهذا الموضوع مش شغلتها. الخارجية عملت اللي عليها، نفذت سياسة الحكومة اللبنانية بإبلاغه أنه شخص غير مرغوب فيه وأوراق اعتمادك غير مقبولة، لست سفيرا لإيران في لبنان وأنت شخص غير مرغوب فيه. بقية الإجراءات مش الخارجية بتعملهم، منا جهة تنفيذية وزارة الخارجية، منا أمن عام تجي تقول له يا حبوب خلصت إطلاقتك انقبر فرجيني عرض كتافك، هيدي مش شغلة الخارجية، شغلة السلطات الأمنية.
1: نعم. ساعتك مش حاسس انه في تهميش للخارجية ودور الخارجية اليوم؟ يعني واكيد انت عارف، بتشوف فخامة الرئيس عم بيسافر، صاروا اكتر من صفرة الى الخارج، مفروض يعني يكون في حد وزير الخارجية هو رأس الدبلوماسية في لبنان، لماذا هذا التهميش، هذا التغييب لدور وزير الخارجية؟
2: ما عندي فكرة، بس انا عندي ملاحظة انه اولا نحن لسنا في الجمهورية الأولى اللي كان نظام رئاسي، ولكن انتبه كان في رجالات دولة بلبنان ترأسوا الجمهورية اللبنانية لم يمارسوا صلاحياتهم ودورهم كنظام رئاسي، اعتمدوا التشاور وكرسوا أعراف تحولت إلى تعديلات دستورية في اتفاق الطائف، واحترموا المؤسسات واحترموا أدوار المؤسسات كل وحدة بمجالها. اليوم لا أستطيع التفسير، ولكن أتساءل ككل مواطن لبناني، علما بأنه ما زلنا القوات اللبنانية اللي وزير الخارجية يمثلها في هذه الحكومة، واللي فيه كتير تساؤلات حول محاولة تغييب دوره عن اللقاءات والسياسة الخارجية، حريصة أشد الحرص على الاستمرار بدعم توجهات رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية السيادية، لأنه شئنا أم أبينا في هذا العهد صدرت قرارات سيادية تؤكد نية الدولة وحقها بحصر السلاح، بحصر قرار الحرب والسلم، بممارسة سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، ورغم كل الحملات المضادة والتخويف والتخوين والتهديد لم تتراجع عن أي من هذه القرارات، وهذا إنجاز.
1: لكنها لم تنفذ، بقيت حبرا على ورق.
2: لذلك لن نعرض هذا التماسك الوطني حول رئيس الجمهورية والحكومة لدفعهم باتجاه استكمال هالإجراءات وتنفيذها من خلال يعني لن نعرض هذا التماسك للخلل نتيجة
1: لأنه في ناس نطرع الكوع أساسا
2: نتيجة ما أراه عدم احترام لأدوار المؤسسات بدقة.
1: طيب سعادتك مما لا شك فيه أن زيارة السفير الأمريكي إلى إسرائيل ولقاء بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي أيضا في إسرائيل هيك حرك إن صح التعبير المياه الراكدة في ملف المفاوضات. اليوم في جولة ثامنة من المفاوضات، ساعة بيقولوا نص الشهر ساعة بآخر الشهر، بس إنه في جولة مفاوضات ثامنة. اسمح لي استعين بما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري، يقول ورجع أكد علي بخطابه بذكرى الإمام المغيب موسى الصدر، بعد 7 جولات مفاوضات خليهم يحطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي. لحد هلأ ما حدا حط عين الرئيس بري.
2: أنا بقول له لدولة الرئيس بري بعد 34 سنة برئاسة المجلس، حط عيننا وقول بالفم الملآن أنه لا قبول لسلاح غير شرعي يقاسم الدولة سلطتها وقرارها استراتيجي في لبنان. إذا كان في حدا بعده مش عارف لازم يعرف أنه إسرائيل هي من تحتل الأراضي اللبنانية وهي التي تفوقت عسكريا بحروبها مع حزب الله ومحور الممانعة في لبنان وفي المنطقة، وأنه لبنان عنده 5 مطالب تبنوها كل اللبنانيين من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب إلى الحكومة إلى كل اللبنانيين ووافقت عليها إسرائيل مقابل شرط واحد هو تسليم سلاح حزب الله. كل عاقل يعلم أنه اللي خسران بالحرب ما بيفرض شروطه، يشكر ربه أنه وافقوا على شروطه إذا هو طبق الشروط المطلوبة منه. مطلوب من لبنان فقط أنه حزب الله يسلم سلاحه، بالمقابل على إسرائيل أن تنسحب وأن تفاوض على الحدود البرية بشكل نهائي وأن تعيد الأسرى وأن تسمح بعودة النازحين وأن تسمح بإعادة الأعمار. إسرائيل مستعدة لهذه 5 شروط مقابل شرط واحد، أن يبقى في لبنان مسلحا الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية فقط. كل من يتوهم أنه قادر يفرض على إسرائيل هو وخسران تطبق شروطه يشتغل بغير السياسة.
1: بس بتسمح لي هون سعادتك، لفتني ما قاله الحاج محمود أقماطي تحديدا، يقول نحن البلد والرقم الصعب، معلش يسمحوا لنا كل هالفراطة هول، انتم من ضمنهم يعني جمال ونحن أقوى من الدولة، وهذا اللي قاله توم براك.
2: بالحقيقة توم براك شو بدي شو بيقول غير مكلف وبيحكي على ذوقه وإلى آخره. أنا اللي بيهمني الحاج محمود ماطي وأمثاله. نعم أنا موافق أنه أنتو
1: دولي
2: مرقت فترة أثبتوا أنكم استعملتوا الدولة مش بس أقوى منها، أنتو استعملتوا كل إمكانات الدولة الاقتصادية والمؤسساتية والمالية والشرعية وإلى آخره فتفرضوا حل الدولة في لبنان لمشرحة مشروعكم الإسلامي الإيراني. اليوم صار في رجالات دولة في لبنان قالوا لكم لا بدنا نسترد لبنان والدولة، وهلأ لازم تبلشوا تعترفوا بعد كل شيء صار معكم أنه أضعف كتير من أنه تكونوا أقوى من الدولة، لأن بس تقرر تكون دولة الدولة شرعيتها بحد ذاتها هي قوة هائلة وتدعم دوليا وإقليميا ومن كل ومن كل أقطاب المعمورة. أنتوا جماعة مشروع فاشل خسران متراجع. الأهم بذور تفتتوا موجودة فيه لأنه الدنيا ما بتمشي لورا ترجع لورا، الدنيا بتمشي لقدام، التاريخ بيمشي لقدام وأنتوا مصرين أنه تردوا لورا. لذلك لا حظ لكم في استمرار مشروعكم. شوفوا أربابكم بإيران وين صاروا. اليوم عم بسمع خبر خيه ولكن الليرة اللبنانية المعترة الليرة السورية المعترة بتسوى ألوف الريالات الإيرانية. الدولار مليونين ومئتين ألف ريال. أنتوا بعد عندكم عين تحكوا بين الناس؟ مينكم بين البشر هلا؟ مع احترامي لألكم ولعقائدكم ولكل شيء بخصكم كناس، بس شو إمكاناتكم اللي عم تتبهوروا فيها؟ قلتوا بعيد
1: بعدهم يا أستاذ أنطوان عم بيعرقلوا كتير ملفات اليوم بقلب الدولة اللبنانية.
2: وبعدين
1: مبارح فككت الأجهزة الأمنية شبكة بترتبط بضباطة من النظام السوري السابق وحزب الله، عم تشتغل على تدريب وإيواء عناصر من الساحل السوري وتجهيزهم بالأسلحة والمتفجرات والمسيرات لتنفيذ عمليات أمنية بسوريا.
2: أولت مبارح كانت السنة الدنيا صدح مدح من طهران لبيروت بتصرفهم بنقل السلاح ونقل الرجال ونقل الأموال والتهريب والبلطجة وتصنيع المخدرات، كله سقط وصاروا مجموعات صغيرة مثل عصابات الأحياء بنيويورك بالثلاثينات. هذا التراجع بالوهج وبالقوة وبإمكانية فرض ما يريد، هذا شو معناته؟ كل علامات على تراجع الإمكانات والقدرات والقوة. باقي بس الصوت العالي، والصوت العالي ما بقى يفيد.
1: سؤال أخير قبل ما نختم هذه الحلقة سعادتك، اليوم لابد ما أنه أنت مؤمن أنه رح نوصل إلى سلام، إلى، وهذا اللي أكد عليه رئيس الجمهورية من أثينا. قال أنه نحن اليوم نتفاوض لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل. برأيك اليوم إنهاء حالة العداء مع إسرائيل سنصل إليه على حياتنا هلأ ولا بعد ما نطلنا شي 20 سنة؟
2: لا. كل المعوقات أمام قيام دولة سيدة في لبنان وتملك قراره وتخرج من حالات العداء الغير مبررة. اليوم ما فيك تكون ملكي أكثر من الملك، أنت ما فيك تكون فلسطيني أكثر من الفلسطينيين، ولا عربي أكثر من الدول العربية. لبنان ساير الأجواء على مدى كل هذه السنوات، دفع لفترة حوالي 40 سنة وحده الأثمان عن كل العرب بالصراع مع إسرائيل. اليوم كل العرب باتجاه الصلح مع إسرائيل أو إنهاء حالة العداء، البعض باتجاه التطبيع. لبنان لا يتكلم عن تطبيع، يتكلم عن سلام وإنهاء حالة عداء. حكما هذا حق لبنان، حكما هذا حق كل شعوب المنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار، وطبعا نحن على الطريق الصحيح وإن كان فيها بعض العثرات.
1: بدنا شوية حزم وشوية شجاعة
2: من الله رد.
1: إن شاء الله
2: الله يبعثهم للي محتاجين لهم
1: إن شاء الله. سعادة النائب السابق أنطوان زهرة، شرفتنا بلبنان الحر، شكرا لوجودك معنا، شكرا لكل المتابعين. اسمحوا لي أتوجه بالشكر بختم هذه الحلقة إلى روى جيرمانوس، إلي جميرزا ومارك البيطار. شكرا لكم مستمعينا، رفقتونا في هذه الحلقة، الملتقى الأسبوع المقبل بنفس الموعد، إلى اللقاء.
0: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: طابت أوقاتكم، إنها 12:00 إلى ربع في لبنان الحر. إليكم العرض الأخير للأخبار.

أعلن الجيش الإسرائيلي تحقيق السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها في مرتفعات علي الطاهر، وأشار إلى أن الفرقة 36 عملت خلال الفترة الأخيرة على تطهير مسارين تحت الأرض في المنطقة الواقع ضمن المنطقة الأمنية، مضيفا أن النشاط العسكري الرامي إلى تحييد البنى التحتية تحت الأرض مستمر وسيصار بعد انتهاء النشاط إلى إعادة الانتشار دفاعيا. وأشار إلى أنه تم العثور داخل البنى التحتية تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية وغرف مولدات وغرف مكوث ومرافق استحمام ومطبخ. وقال بيان الجيش الإسرائيلي أن هذه بنية تحتية استراتيجية بنيت على مدار عقدين وتم تمويلها والتخطيط لها من قبل النظام الإيراني. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن مرتفعات علي الطاهر لم تعد تشكل تهديدا لنا وقضينا على أعداد كبيرة من المسلحين. في هذا الوقت كشفت مصادر في مجلس الأمن القومي الأمريكي للأنتيفي أن هناك انزعاجا متزايدا داخل الإدارة الأمريكية من أداء الدولة اللبنانية، فقرارات سيادية تعلن ولكن التنفيذ على الأرض بطيء وناقص. وقالت المصادر آلية التحقق لا تزال ناقصة، فلا أرقام معلنة ولا خرائط ولا تقرير يوضح كم موقع فكك وكم مستودع صودر ومن يمنع الجيش من دخول بعض المواقع والأملاك الخاصة. أضافت المصادر الأمريكية إذا كانت الحكومة تقول أنها تخشى نزع سلاح حزب الله منعا للفتنة، فمن طلب منها أن تكافئه ومن طلب منها منح من يرفض قراراتها مزيدا من التعيينات والمواقع والنفوذ. في الغضون أشار النائب غسان حصباني إلى أن المؤشرات الحالية تدل على تصعيد تدريجي محصور في الجنوب من دون أن يكون واضحا حتى الآن إذا كان مرتبطا بالانتخابات الإسرائيلية أو بملفات أخرى. ووصف حصباني المشهد بأنه غامض، مشيرا إلى أن الوقائع الميدانية قد تقود إلى مزيد من التصعيد أو إلى استمرار الوتيرة الحالية على أن يتبلور الواقع خلال الأسبوعين المقبلين. ونتيجة متابعة رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الجانب الأمريكي، أفرجت إسرائيل أمس عن الأسير اللبناني اليوم مالك كمال غازي البالغ من العمر 20 عاما والذي فقد في منطقة عين عطر شيا في تشرين الأول 2025، وقد سلم المفرج عنه إلى الصليب الأحمر عند معبر الناقورة ثم إلى الجيش اللبناني، ونقل بعدها إلى مكتب مخابرات الجيش في ثكنة بنوا بركات في سور، ومنه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية. وأفاد مصدر أمني بتأجيل تسليم الأسرى اللبنانيين الأربعة من الجانب الإسرائيلي إلى الصليب الأحمر على أن تتم عملية التسليم صباح غد الجمعة. وبحسب المصدر فإن الأسرى الذين يفترض أن تسلمهم إسرائيل هم لبنانيان وسوريان، أي وهم علي شور وحسين عياش، أسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصماوي. وتعليقا على أفراج إسرائيل عن الأسير اللبناني، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، متوجها بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولسيما إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال. أضاف نواف سلام سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق انسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وشدد على أنه مهما بدا مسار التفاوضي صعبا سنستمر بحشد كل الجهود المطلوبة لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين ولاسيما أهلنا في الجنوب وتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى أرضهم وقراهم وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها. في الميدانيات توغلت قوة إسرائيلية داخل بلدة حلطة حصبية وأقدمت على اعتقال ثلاثة من أبناء البلدة، هم قاسم عبد العال وحاتم عبد العال وزعل غسان عبد العال، وعقب محاصرة عدد من المنازل ومنع الأهالي من مغادرتها. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عنيفة في بلدات القنطرة وحداثة ووادي برعشيت وبني حيان، ونفذت تفجيرا ضخما بعد الظهر في بلدة كفر تبنيت، هو الأكبر من نوعه في البلدة، ما أحدث دويا هائلا تردد صداه في مختلف مناطق الجنوب. شكر وزير الطاقة والمياه جو صدي عبر حسابه على منصة إكس دولة الكويت قيادة وشعبا على وقوفها مجددا إلى جانب لبنان وشعبه، وهي التي لطالما كانت سندا للبنان. أضاف الصدي فوضني مجلس الوزراء
لمتابعة العرض الكويتي القائم على منح لبنان باخرة نفط مجانية مقابل شراء باخرة بسعرها الفعلي. تتسع دائرة التحقيقات في قضية مستودع المخدرات الذي ضبط في منطقة الأشرفية وسط معلومات عن كشف خيوط شبكة يشتبه في امتداد نشاطها إلى عدد من المناطق اللبنانية في تطور أمني لافت. وبحسب معلومات صحفية أظهرت التحقيقات الأولية أن امتداد الشبكة لا يقتصر على الأشرفية بل يصل إلى بشامون والحزمية وكورنيش المزرعة وصولا إلى مناطق في المتن، فيما توسعت دائرة الملاحقات خلال الساعات الأخيرة وأدت إلى توقيف 6 أشخاص حتى الآن. واللافت في التحقيقات وفق المصادر نفسها أن نشاط الشبكة لا يبدو محصورا داخل الأراضي اللبنانية، إذ كشفت المعطيات عن مواطن بلجيكي يشتبه في توليه إدارة الشبكة من خارج لبنان. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن تدفق النفط عبر هرمز عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، مشيرا إلى عبور نحو 15 مليون برميل مضيق في المضيق. وكشف أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية ضد إيران مطروحة على الطاولة، مؤكدا أن الصينيين مستعدون للتعاون في عزل إيران اقتصاديا. وعن تسليح المعارضة الإيرانية قال نائب الرئيس الأمريكي: هناك الكثير من الأمور نقوم بها، وإذ أكد أن الجيش الأمريكي لا ولن يقوم باستهداف المدنيين في إيران على الإطلاق. قال جاي دي فانس: لن نجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن استهداف السفن. وكان ذكرت مصادر إيرانية لوكالة رويترز أن الحملة الأمريكية لخنق الاقتصاد أصبحت أشد وطأة على طهران، ولم يتبقى سوى القليل من القنوات لتأمين العمولات الأجنبية وشراء السلع. وفيما خص أيضا النظام الإيراني، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن النظام الإيراني يترنح ويشهد أضعف مراحله، معلنا أن إسقاط هذا النظام بات في المتناول. وقال: هذه مهمتنا المركزية وأنجازها بات قريبا. أضاف: أنا على قناعة بقدرتنا على إسقاط النظام في إيران وإزالة تهديداته إلى الأبد. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مروان بشعلاني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادي، ونور لبنان الحر.

0: منذ البطريرك الأول ماريو حنا مارون مرورا بالبطريرك الياس الحوي والبطريرك عريضة وصولا إلى البطريرك الكبير مرنصرالة بطرس فير، وعند كل مفترق خطر كيركي بتحكي صح. واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مربشارة بطرس الراعي تهب لتحكي كلمة الحق.
1: فجر السيادة.